0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير يا كل الخير، سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا، سعداء جدا أن نلتقي في هذه الحلقة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هذه في سياق المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. حصة اليوم هي الحصة الأولى من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين أن وصلنا إلى الدور الثالث، هي المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، ونذكر أن هذه المرحلة الدور الثالث يحتوي على ثلاث مجموعات، وفي كل مجموعة تحتوي على أربع مشاركات. آخر حصة إذن ستكون للدور الثالث في آخر شهر جوان، وسيقع الإعلان عن النتائج في الحصة الأخيرة من شهر جوان، وبطبيعة الحال النتائج النهائية ستكون المشاركات معنا في الحفل الختامي يوم الثالث من أوت القادم إن شاء الله. إذن أجمل تحيات فريق المسابقة، فريق الأعداد والتنظيم، وأيضا لجنة التحكيم، تحيات زميلنا الأستاذة جلال بن سعد التنسيق في المنسق العام للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا تحيات لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضوة، والشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضو لجنة التحكيم. حياة زميلنا وليد بخريس في الإخراج الحصة والمسابقة تقنيا، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة مع عبد الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي وتأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني ومنير، تحيات زميلنا منير بعطي، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا، نذكر اليوم ستكون الحصة الأولى من الدورة الثالثة الذي اليوم إذن مع مشاركات المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: من سيفوز بلقب فارس الكلمة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستكون تحديدا يوم 3 أوت القادم إن شاء الله في الدور النهائي. اليوم إذن مع المجموعة الأولى للدور النصف النهائي من المسابقة. نذكر أن المجموعة الدور النصف النهائي فيه 3 مجموعات وكل مجموعة تحتوي على 4 مشاركات. ورحب بأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني رئيس مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، مرحبا أستاذ أسعد. أبدأ بتهنئة المجازين إلى هذا الدور وهو الدور الثالث ما قبل النهائي، عبارة على أن في هؤلاء المجازين على أن فيهم ذاتا مبدعة اقتلعت إجازة لجنة التحكيم، وأثني بشكر الشعراء الذين مد جزهم اللجنة وإن كان السواد الأعظم من نصوصهم على رتبة من الجمال مقبولة، لكنها لعبة المسابقة وقواعدها الإقصائية. لذا فلهم منا مع الأسف على عدم وصلتهم معنا الشكر على تلك النصوص التي ساهموا بها. وأثبت بشكر كل المتابعين وعلى رجل التنظيم وزملائي على رجل التحكيم، راجيا أن تكون هذه الحصة بما ستطرح وما سيطرح فيها من نصوص إبداعية ومن تعقيبات نقدية مما يغذي الروح ومما يوسع الفكر.
0: واضح، شكرا دكتور خميس الورتاني. في الطرف الآخر من الصوت الشاعرة سلوى الرابحي، مساء الخير.
2: مرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة المنستير. طبعا نحن سعداء اليوم بالوصول إلى إذن الدور الثالث من هذه المسابقة، وإنني لفخورة بالانتماء إلى أعضاء لجنة التحكيم وأيضا إلى فريق العمل ككل، يعني كفريق تنظيم أو طبعا تقديم وكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج. شكرا لكل من لم يعد معنا أيضا في هذا الدور ولكنه ساهم في نجاح هذا البرنامج، وأيضا كان ومضا وكان ضوءا وكان نجمة في هذه الحصص العديدة التي مررنا بها واستمعنا إلى عدة إضاءات من شعراء كبار. ودائما نقول إننا وإن حكمنا نصوصا وليست تجربة. فهنيئا لكل من وصل اليوم إلى هذه المرحلة، وأيضا نحن فخورون بكل من مر معنا من الشعراء أصدقائنا الشعراء الذين طبعا وهبوا روحهم وجزءا من روحهم إلى هذه القصيدة، لأن القصيدة دائما تكتب إذا من الروح، تكتب بماء العين، وتكتب إذا برغوة الذلوع كما العظام كما أقول دائما. فمرحبا بكل مستمع، ومرحبا بلجنة التنظيم، ومرحبا بالأسعد العياري وبالمخرج، وأيضا بالزميلين من لجنة التحكيم.
0: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الرابحي. الشاعر أحمد شكر بن ضي، مساء الخير. ألو،
3: مساء الإبداع.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي دكتور الأسعد.
0: تحياتي، مرحبا.
3: شكرا، مساء النور. تحياتي ليك، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وبصفة أخص إلى المهتمين والمستمعين لبرنامج مسابقة فارس الكلمة. تحياتي إلى كل لجنة الإعداد والتنظيم، وأيضا إلى زميلي الدكتور خميس الورتاني والشاعرة سلوى الرابحي في لجنة التحكيم. تحياتي إلى الشعراء الذين كانت صدورهم رحبة لتقبل النتائج، وتمنياتي بمزيد النجاح والتوفيق للشعراء المستمرين في المشاركة في هذا الدور.
0: نعم، شكرا جزيلا. أنذكر ملاحظة أسوخة على سبيل الإضاءة بين قوسين، أولا أنهني كل الشعراء اللي مروا إلى الدور الثاني الثالث وحظ موفق للبقية اللي لم يتأهلوا أو قصائدهم لم تتأهل إلى الدور الثالث. لكن نقول أنه التقرير المفصل لسير الدور الثاني راه موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وعلى الصفحة الرسمية أيضا لمسابقة فارس الكليم، يمكن الاطلاع عليه وأيضا لمعرفة المقاييس النقدية العلمية التي استعملتها أو اعتمدتها لجنة التحكيم في تحكيم هذه النصوص. وأي من له سؤال أو استفسار أو بإمكانه أن يسجل هذه الأسئلة، وأعتقد أن لجنة التحكيم برحاب الصدر سترد على كل الملاحظات التي تتعلق بتحكيم هذه النصوص. إذن اكتملت القصيدة، ننطلق في قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث وهو الدور النصف النهائي بين قوسين. ونذكر أن المجموعة الأولى للدور الثالث كل تحتوي على 4 مشاركات. المشاركة الأولى الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول.
4: فارس الكلمة.
5: نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يمشون على حافة أنفسهم، لأن الأرض لا تمنح لهم فسحة طريق. لا أحد يراهم، لا أحد يراهم حين تثقلهم أكتافهم، حين تصير الأسماء التي نادوهم بها أغلالا خفية، وحين يكتشفون متأخرين أن القوة قناع يخفي ملامحهم وحقهم في أن يكونوا على سجيتهم. أولئك الذين تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صب، وأن يوامموا انكساراتهم بإبر من صمت، يتقنون فن الوقوف حتى وهم يسقطون في دواخلهم كأبراج بلا صوت. كيف يبكون لا دموع تعلنهم، بل انطفاءات صغيرة تحدث في زوايا روحي، كأن نجوما خفية تطفأ واحدة واحدة في سماء ليست لهم. يبكون حين يغلقون أبوابهم جيدا ويقنعون الجدران ألا تفشي سر اتجافهم، حين ينادون بأسمائهم فلا يجيبهم أحد سوى صدى يشبههم ولا ينقذهم. يبكون حين يسمح لهم لثانية يتيمة أن يكونوا بشرا، لا أعمدة تسند العالم ولا جسورا يمر فوقها الآخرون إلى ضفافهم. أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط يخترعون لأنفسهم أرضا في داخلهم، يسقطون عليها سرا ثم ينهضون كأن شيئا لم يكن، لكن شيئا كان، دائما كان، جوح يتسع بمقدار ما يخفونه، وصمت ينمو كغابة في صد الحشد. وحدهم يعرفون أن البكاء ليس ماء ينزل من العين، بل ثقل يصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله.
4: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: وسنكون في سباق مع الزمن في الحصص فيما تبقى من حصص الدور الثالث. الكلمة الآن للدكتور خميس الورثاني، تفضل.
1: شكرا سي الأسعد، سأحاول أن أكون مختزنا وسريعا جدا، ولكني لا أدري إن كنت سأنجح في هذا العمل.
0: ستنجح أكيد.
1: نعم. هذا نص نجيب محمدي، نص طويل النفس نسبيا 68 سطرا. نعم. صاغته في إطار قصيدة النثر، وفي الحقيقة تم مشكل نظري وإجرائي، لا نجد إجماعا حول تمثل لعيار الجميل في القصيدة النثرية نفسا وبناء وصورة وإيقاعا وغرضا. ومرجع هذا الأمر هو أنه ما تمش اتفاق بين النقاد اللي بلورت هذا التصور وما نجدوش في نفس الوقت. يعني سأحاول أن أرتجي لاو بلهجة الدرجة ولا نجد كذلك ممارسات إبداعية ترتقي إلى مستوى النمط أو المعيار نمط الأعلى الذي مقتضيه نحتكم إليه. إذن في الحقيقة هي تجارب وكل مرة نستأنف دون أن نجد عيارا. لكن ما يجمع بين مختلف تجارب مرتبطة بهذا الشكل النظمي في منجزاته المرجعية هو الخوض في هشاشة إقامة الإنسان في العالم. إنسان النصف الثاني من قبل 20 ومن قبل 21 في موضوعات في الأغلب تتمع حول الوحدة والعزلة والغربة بإزاء الجماعة الهووية التي إليها ينتمي الشعر. لكن نعرف نحن أن المعاني الكبرى والأغراض لا تبني شعرية الشعر. الأخير معقود جوهريا على كيفية تصريف الخطاب، يعني على التلطف في العبارة والتحيز في السياق. إذن كيف يمكن أن نعير نص مجيد الحمدي؟ العنوان سأقول بشكل صريح مجيد، العنوان كما لو أنه بديه يقول شيئا مقررا حتى في العلوم الفيزيائية في العلوم الكوسموجية. كل نجم لا يكون نجما إلا أن يحترق، وكل احتراق هو في حد ذاته بقدره أمر حياة النجم هو المسار الدعم الأفول بتاعه والبوت بتاعه. لكن طالما نحن في حضرة خطاب الشعري فإن هذا الخطاب بقدر نطقه أو صياغته لحقيقة علمية هو يقترح نفسه باعتباره إبدالا مجازيا لحقيقة أخرى من المستوى الثاني. دونك ما يحسب لمجيدة هو أن هذا الوضوح بين ظفرين، هذه الصرحة، هذه النافرية، هذه المباشرتية في العنوان هي في حد ذاتها تحملنا حملا على أن نتأول هذا الأمر على نحو مخالف، ليكون العنوان هو في حد ذاته ناطق على أن هذا النص ومتن هذه القصيدة سيكون متنا مجازيا قائما على الاستعارة، قائما على المجازات، قائما على الرمز أساسا. إذا نظرت في مستوى المتن، الحقيقة البتن هو تجسيد للبرنامج الذي أوحى به العنوان، ولا نجد مفاجأة. وموضع ما في الحقيقة مات الشعرية في إحدى النظريات المهمة يتأتى من خيبة الانتظار. في نظرية التلقي خيبة الأفق، خيبة الانتظار هي المات الرئيس. إذا تدبرت محتوى المتن ومكوناته في الحقيقة قائم على جمل تقريرية إلى حد ما تكاد تفقد قاعاً شعرياً إلا في بعض اللحظات. جملة الإقرارات الإنسان الحق الشاعر وهو وجه نموذجي لهذا ليس لهم بوعي البشر في وعي أبناء المجتمع أن يكونوا بشراً عاديين يشبه غير شعراء، لا يسمح لهم بالسقوط ولا بإظهار ضعفهم وانكسارهم، وعليهم اختراع سبل وفضاءات وممارسات نفسية وسلوكية استجابة لانتظارات الجمع. أما مشكل بين الجمع والأفراد، هذا موضوع لطيف فيه لطف في واحد. والشاعر بإزاء هذه الإكراهات إذا مدعو إلى أن يخلق فضاءات أخرى يستطيع فيها أن يمارس حقه في أن يكون إنسانا، وبناء عليه إذن هذه الفضاءات النفسية. الحقيقة هذا المعنى هو جزء من المشاهدة لها، إلا أن مجيد الحمدي قالته على نحو شعري لطيف توسل بالصور الجزئية القريبة والمفاجأة فيها المعنى، وبمحاولة تخليق إيقاع يرتد أساسا إلى التقطيع أو توجيه، حيث تعاودت في مواضع شتى نفس البناء النحوية وإن اختلف المحتوى المعجمي والدرجي. وفي تقديري المات الرئيس لإيقاع قصيدة النثر. أقول يعني كتقييم طبعا سريع جدا وأنا مضطرب يعني الكثير يقال محاولة جيدة أفسدتها العلاقات التوضيحية التعليلية فيما بين الجمل وداخل الجملة، لأنها بهذا تسقط النص في المثلية في مواضع شتى. محاولة أعتبرها جيدة لكن بإمكان أن تخرجها على نحو أفضل.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: إذن مرحبا بكم مرة أخرى. نحن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي، عنوانه نجوم محترقة في الطريق إلى الأفود. وهذا العنوان نجده تقريبا هو خلاصة النص. هنا نجوم محترقة ولم تقل نجوم مضيئة، والاحتراق طبعا بدوره يؤدي طبعا إلى الأفول وإلى إذن إلى النهاية. أيضا قام النص على ثنائية، الثنائية هي ثنائية الظاهر والباطن. من هؤلاء الذين لا يسمح لهم بالسقوط؟ وهي لازمة كررتها الشاعرة في أكثر من مكان، وأحالت عليها أحيانا هذه الجملة حين تقول أولئك فقط دون أن تكمل الجملة، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. فأولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط من هم في نهاية المطاف؟ هم حسب التعريف الوارد في هذا النص هم من يمتلكون القوة الظاهرة طبعا، الأسماء بالنسبة إليهم أغلال، بمعنى أن الأسماء كبيرة ويخشى على من خدشها. لا يستطيعون أيضا هؤلاء المالكي القوة أن يكونوا أحرارا أو على سجيتهم، لا بكاء، لا يحق لهم السقوط. إذن في نهاية المطاف والجملة هنا تقول هم أعمدة العالم وهم الجسور أيضا التي يمر عليها العالم. هذه الفئة التي حدثتنا عنها الشاعرة، وهي عموما هذه الفئة هي التي تتميز بالعطاء وتتميز بالتضحية وتتميز بأن ظاهرها يبدو قويا تماما، مثل العنوان هذه النجوم المحترقة. هذه النجوم المحترقة ربما نصل إلى النهاية، إذن في الطريق، حين تقول في الطريق إلى الأفول، وكأنها هنا في العنوان كنت أفضل أن لا تكمل العنوان وأن تجعله فقط نجوم محترقة، لأن النجوم المحترقة بطبيعتها هي آفلة لا محالة، لأنها أعيد وأكرر لم تقل نجوم مضيئة وإنما قالت نجوم محترقة. أما الباطن أما الباطن فهو طبعا عكس ما هو ظاهر، انتفاءات في زوايا الروح، البكاء في الوحدة، السقوط سرا. وأيضا أعطت الشاعرة تعريفا جديدا للبكاء، وهالجملة وفيها الكثير من الشعرية حين تقول ثقل يصعد من القلب، لأن البكاء طبعا البكاء هو ينزل من العين في تعريفه البسيط، ولكنه حين يكون صاعدا فهذا البكاء وكأنه هنا تبخر القلب ويصعد من القلب ولا يجد طريقا إلا إلى الله. وعموما يعني هذا النص فيه قائم على التناقض بين الظاهر والباطن، بينما تبدو عليه القوة والسلطة لدى الإنسان، هذا الإنسان القائم على التناقض، على البياض والسواد، على وفي داخله هشاشة لا يراها الآخرون. في نهاية المطاف هي هشاشة النجوم، هشاشة الفنان، هشاشة المتعبين من كثرة العطاء، أولئك المفرطون في إنسانيتهم، المرهقون من الآخرين، هؤلاء الذين يمشي الناس على أجسادهم وهم بساط لهم. هم كما عرفهم عنوان النص نجوم محترقة في الطريق إلى الأفول، في الطريق إلى النهاية. عموما النص فيه شعرية جيدة، لكن هذا النص يمكن أيضا أن يكون أفضل لو كانت أو عملت الشاعرة على أن يكون النص أكثر اختزالا، وليس النص طبعا الشعري النثري كما عرفته سوزان برنار، وقطعة نثر موجزة موحدة مضغوطة كقطعة من باللور. طبعا هناك الخلق الحر، ولكن أيضا الكثافة الشعرية تقوم على الاختزال والمحو، ولكنها أحيانا وقعت في التكرار، خاصة فيما يتعلق بهؤلاء الذين لا يسمح، طبعا الجملة جميلة، ولكن هؤلاء في تعريفهم، يعني هذا التعريف المكرر، يمكن لهذا النص أن يرتفع أكثر وأن يصل شعرية أكثر علوا، حتى لا تكون نجومه محترقة، وإنما تكون نجوم متلألئة في سماء الشعر. تحياتي لمجيدة محمد.
0: شكرا جزيلا شعر سلوى الرابح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
7: شكرا دكتور. لا سعد، الحقيقة لن أضيف الكثير، لأنه معظم الملاحظات المهمة جاءت على لسان الدكتور خميس الوركاني والشاعر سلوى الرابحي. حتى نختزل الوقت، ربما أكتفي بملاحظة واحدة تتعلق بالضبط في بأهمية الاشتغال بالممحات على هذا النص. طبعا مجيدة محمدي موفية للمرة الثالثة لأسلوبها ولأخطائها أيضا، ربما بين ضفرين أخطائها، ربما نقائصها أو ما نرى أنها نقائصها في كتابة قصيدة النثر. كالعادة في النص الثالث مجيدة محمدي نفسها يحتوي على إضاءات شعرية جيدة تدل على اقتدار وشعرية عالية، ولكن أيضا تدل على عدم تمكن الشاعرة إلى حد الآن من امتلاك زمام نصها، وأن النص يعني فيه شيء من الترهل وجب الانتباه إليه. الملاحظة حب وجيدة لو تنتبه معي وتفكر فيما سأقول، يعني فتح النص منذ البداية وأن يعطي النص نفسه للقارئ دون أي مكابدة، أو لا يسمح له بلذة التعب والاجتهاد والاكتشاف، ويمنح نفسه منذ البداية للقارئ، أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط. طيب، ماذا لو فكرنا معا يا مجيدة وتحدثنا عن أولئك الذين يمشون على حافة أنفسهم، لا أحد يراهم، تعلموا أن يبتسموا بأسنان من صبر، لا يجيبهم أحد في وسط أن يشبههم، يمر فوقهم الآخرون، كذا كذا كذا، ثم في الأخير يعني عوض هذه القفلة التي أراها ضعيفة جدا، نقول أولئك الذين لا يسمح لهم بالسقوط، وبالتالي يكون التعريف الذين تتحدثين عنهم في نصك وتنتصرين إليهم وتطلبين تعاطفنا معهم يكون تعريفهم في النهاية أكثر إدهاشا وأكثر نفوذا إلى العاطفة وإلى الفكر أيضا. هذا رأيي ولك سديد النظر. ربما ملاحظات بسيطة تتعلق بمسائل يعني تركيبية ولغوية، لأن الأرض لا تمنح لهم، فيعني البلاغة، قيل لأحد الفقهاء ما هي البلاغة، قال أول شيء نقول ما البلاغ، لأن الأرض لا تمنحهم فسحة طريق أفضل من لا تمنح لهم. حين تثقلهم أكتافهم أرى أنها ربما حين تثقل أكتافهم أفضل، يعني مسائل من هذا القبيل، بالطبع باستثناء بعض الأخطاء في يعني في القراءة، من بعض يعني أخطاء النطق. عدا ذلك أتمنى التوفيق الدائم للشاعرة مجيدة محمدي ولبقية المشاركين.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شكر بن ضيا. التحية أيضا للشاعرة مجيدة محمدي على المشاركة معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة ومع المجموعة الأولى للدور الثالث من هذه المسابقة. إذن الآن مع مشاركة ثانية ضمن هذه المجموعة، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، عنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه.
1: فارس الكلمة.
2: شاعر أضاع وجهه، وليل كموج البحر أرخى السدول، تقيأ في وجه انفجارا لمنزل، يزيد وضوحا كلما زاد عتنة، ينز دما قد سال من صبح منجلي، يغير شكل الشعر لفظا منمقا ليضحي مياها من بقايا تبولي. صباحا وموس الحلاقة يمحو ملامح وجهي، أصادف وجهي كموج يمشط عشب الشواطئ، يرجع عدوا سعيدا كطفل يعود بأعلى نتائجه المدرسية، وكان المساء بحجم المثلث بعد التوازي اختصارا لخيمة شاطئ بحر، ولم يكن خارجها أي حرب، ولم يكن داخلها أي سلم يفض غشاء بكار القضية. فلا شعر شعرك ليس بشعر، يسمونه خطأ في العروض، يسمونه خطأ في اللغة، فلم يفهموك ولن يفهموك، فلا تتعب الشعر حمل جراحك، مهما تكن يا أخي بالغة، فلست سوى خطأ في العروض، ولست سوى خطأ في اللغة، فقد تجفي للبحر ماء ولن تشرب البحر ملحا، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لست تصادف فيما سيأتي اضطرارا لنهش المياه بأقوى مخالب أسنانك، اليد يسرى ويمنى وظهرك، فلن يصبح الشعر مثل مزاجك، سينمو جدار عليه، وتبدو اعتبارات صوت الرياح كمانا وحيدا، ويغرق مقهاك في الأغنيات التي حفظت جرح شعبي، ولن يثار الشعب، لن يثار الشعب، لن يثار الشعب، وزع حميرا لعل الحمير تقاوم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، لعل الطواف بمكة ناعورة المال ينتج موجاته بالطمغنط، أو يجد حجرا غير رأسك كي يعجنوه، فكل توائم، فنم هاك ليل لأنك لم تعرف النوم مثلي. اقتراض من الموت في لحظة الموت، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، دمع الوصول لجثة سيجارة في الطريق، فقبل شفاه الزجاجات ليلا لأنك لم تعرف السكر مثلي، ولمع حذاء الصباح، خبئ لفافة تلك الجريدة في جيب معطفك المتوازي، وقبل شفاه الحبيبة لحنا يعزز في الصمت معنى المشازي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، وراقب على ملل نشرة الحرب في وجه تلفازك المتعفن، واصرخ لماذا وكيف وأين، وعبر عن الحرب مما حفظت من الشعر في ثقب ذاكرة للهجوع، وهجأ على ابنك معنى الخضوع، وكيف يكن وكيف يصلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، ونادي بأبعد صوت على الليل، ألا أيها الليل الطويل ألنجل بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي، فلك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. وتلك النجوم التي التصقت، تلك النجوم التي التصقت بالبصاق، ستسقط يوما عليك، عليهم، علي، أفيض على مسرح مثل بولي، وتطفو الجماهير ممسحة حول كرسي عنق التجلي، وأضغط سر القصيدة زرا يعيد تمثل دوامة من مساحات ذاك الطواف على كعبة، وأصلي وعادي عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فأضحي أسح الماء عن كل فيقة، أكب على الأذقان دوح الكنهب.
1: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، وعنوان القصيدة شاعر أخطأ وجهه. هذا عنوان القصيدة، ورد أعتقد في النسخة المكتوبة، ولكنه في التسجيل يعني استعاض عن كلمة أخطأ بأضع. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: البداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: تحياتي لمستمعي إذاعة المنسير. نحن الآن مع الشاعر الفلسطيني أحمد الجريناوي في قصيدة جديدة له كتبها سنة 26 و2000، مكتوبة، العنوان كتب شاعر أخطأ وجهه. وحين استمعنا إلى الشاعر قرأ شاعر أضاع وجهه، وبين أخطأ وأضاع بون شاسع. فأخطأ وجهه أي أنه وجد وجها آخر أو لم يعرف وجهه، في حين أن أضاع أي أنه لم يجد هذا الوجه. في نهاية المطاف هذا الوجه لم يعد موجودا. أيضا المسألة الخطأ أخطأ وجهه تعيدنا إلى ما يؤمن به الشاعر أحمد الجريناوي، والذي كتب كتابا موسوما بجمالية الخطأ في أثر الفراشة وكزهر اللوزي أو أبعد لمحمود درويش، وكانت طبعا مذكرة ختم الدروس الجامعية. وهذا النص، وأنا أستمع إلى أحمد كمال الجريناوي، وجدت تجديدا بالنسبة إليه في طريقة القراءة، على الأقل بالنسبة إلي، فقد خرج من جبتي صوت درويش، أو هناك محاولة جادة للخروج من هذه الجبة. أيضا النص هنا فيه تجريب جديد بالنسبة إلى النصوص السابقة، فقد إذا نوع أحمد كمال الجريناوي في طريقة إذا كتابة النص، فنجد أن الأبيات الأولى إذا وردت عمودية، ثم إذا كتب في قصيدة التفعيل وانطلق من بيت إلى آخر وهو يهوي بأحرفه. وطبعا هنا التوزيع البصري مهم ومهم جدا، ووجدنا أنه أيضا حاول أن يكون النص موزعا بصريا بطريقة إذا فيها العمق وفيها دلالة. فنجد مثلا أنه حين يتحدث عن اليد اليسرى يكتبها يسرة، وحين يتحدث عن اليمنى يكتبها يمنة، وهكذا. هناك إذن محاولة لإذن التوزيع البصري والتنويع في العروض، والتنويع أيضا في شكل الكتابة. نعود إذن إلى النص، والنص بالنسبة إلي إضافة إلى جمالية الخطأ التي إذن يتغنى بها أحمد الجريناوي، فإن هنالك لازمة، ولكن هذه اللازمة تذكرني بالشاعر جعفر ماجد طبعا وقصيدة الساحرة، لأنك لو ليس لبيت جميل أو لأنك لم تعرف الحب قبل، فنجد هذه اللازمة ولكن طبعا مغيرة نوعا ما في هذا النص، لأنك لم تعرف الماء مثلي، لأنك لم تعرف الحرب مثلي، لأنك لم تعرف الحب مثلي، إذا إلى غير ذلك. ونجد في هذا النص جملة من الأبيات الشعرية التي تعرف وتعطي تعريفات جديدة. مثلا لو أخذنا مفهوم النوم مثلا هو اقتراض من الموت، ولو أخذنا يعني هناك تعريفات إذا خارجة عن الجمال المعتاد، وهناك إعادة تعريف بعيدا عن اللغة المنمقة وعروض الخليل. الشعر يأتي هناك حمال للجراح خارجا من بشاعة الواقع ونتونة رائحة الخيانة. هنا لا نجد في هذا النص لغة منمقة، وإنما هي لغة خارجة من هذا الألم، من هذا الوجع، من بشاعة الواقع. وهنا ربما نتحدث عن جمالية القبح. هذه هي الجمالية التي طبعا لا تحتفي بالقبيح، ولكن أحمد القريناوي استطاع أن يصبغه فنيا بطريقة مبتكرة، لغة وبناء وصورة وإيقاعا، فوصل إلينا المعنى عميقا رغم تشوه الصورة. الصورة مشوهة، وصل إلينا المعنى حقيقيا كالمقصلة، رغم أن الصورة حية في الموت وما زالت تتقلى، ربما تتقلى هنا طبعا تتقلى في الزيت، نعم تتقلى لكنها لم تمت تماما. الصورة حية ونشاهد المشهد تلو المشهد، وما زال الدم يتقاطر منها، وما زالت المرآة تعكس صورة الروح أو الأرواح المتكسرة. إذن عموما نص جميل لأحمد القريناوي، يمكن له أن يجتهد أكثر، ولكنني أرى اليوم نصا تجاوز النص الفارط واقترنا بالنص الأول الذي فيه الكثير من التجريب. تحية لأحمد كمال القريناوي ومنه طبعا إلى فلسطين العظيم.
0: شكرا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للشاعر أحمد القريناوي على هذا النص. الحقيقة سأختلف قليلا مع صديقتي الشاعر سلوى الرابحي، أجد هذا النص أيضا يعني ما زال يعني في نفس الإطار الذي سقط فيه النص الفارط، على خلاف النص الأول الذي كان أبعد قليلا على مستوى الجودة والاشتغال الشعري. هذا النص على ما فيه الكثير مما قالته الصديقة سلوى، إلا أنني أرى أن فيه بعض الإشكاليات التي ما زال أحمد ربما عالقا فيها في تجربتيه الأخيرتين على الأقل اللي مشارك بهم في الدواء الثاني والدواء الثالث، اللي أهمهم هما النزوع إلى الصنعة والتصنع أكثر منه ما عهدته في نصوص أحمد، وعلى الأقل في النص الأول الذي شارك به من هذا الطبع الشعري الغالب على نصه والذي يحمل روحا شفافة. هذا النص حتى في قراءة أحمد قراءته هذه المرة تنزع إلى القراءة الإيقاعية التي تدخل يعني نمطية وتدخل مللا ما على المستمع، لأنه ركز على تفعيلة الفاعول وفاعول متقارب على ما أظن كموج مشط عشبي، فاعول فاعول فاعول يقرأ فيها يعني بنفس التقطيع العروضي بنفس الكميات الصوتية. هذا ما أيضا ما أكد لي أنه أحمد في هذا النص ترك الإيقاع يأخذه، وكأنني به يعني في تدريعا حر، معظم الناس تدريعا حر. طيب فما فكرة عامة، فما ألم يحب يعبر عليه، فما موقف خاصة موقف سياسي واضح، موقف يعني وطبعا لا نختلف في ذلك معه، يمثلنا الموقف ويعني نشعر بهذا الألم كأنه في أجسادنا وأرواحنا، ولكن لا يكفي ذلك لكي يصنع نصا جيدا. لا يكفي أيضا هذه المزينات والمحسنات التقنية من بينها نجاحه فعلا كما تفضلت صديقة سلوى في هذا التوزيع البصري في تعبئة المساحة البيضاء وكتابتها بشكل ما يعني بشكل مختلف على غرار النص الأول، ولكن أيضا هذا ثانوي مقارنة بالميزان والوزن الشعري الذي يجب على الناس أن يحمله. طبعا بعجالة توظيف أيضا لبعض الأبيات، أيضا هو كتب بدأ نصه بأبيات كيف نقول ليس معارضة لكن خنقول مجارات بعض الأبيات اللي معلقت امرؤ القيس كيف نبكي. الحقيقة يعني هذا الانتقال من العمودي إلى التفعيلة ومن بحر الطويل إلى بحر المتقارب لم أجد له وظيفة تقنية أو دلالية يعني عميقة، سوى أنه ربما أحمد أراد أن يستعرض بعض القدرات الإيقاعية. التوظيف توظيف النص في حد ذاته نص كيف نبكي مكان ومحل من أعراب هذا النص. على كل عموما الحقيقة أنا أتحدث فقط في هذه السلبيات لأنني أعرف أن أحمد القليناوي من خلال على الأقل ثلاث نصوص اللي شارك بها أنه قادر على ما هو أفضل. تمنيتي له بمزيد التوفيق والسداد.
0: شكرا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: سأحاول لكن الوقت على ما أظن لم يكفيني، لكن سأحاول.
0: نعم تفضل.
6: بشكل برقي مسألة العنوان شاعر أخطأ أم شاعر أضاع، في الحقيقة هي تلمع إلى فكرة مركزية، هي أن ثمة في الشعر الحديث هوية وقتية للنص الإبداعي. هذا النص الإبداعي لا يستقر في ذات الشاعر، لذلك بين طبعة وأخرى، ليس بين قراءة وأخرى، بين طبعة وأخرى قد نجد وكبار شعراء محمود درويش مثلا حور الكثير في مواضع كثيرة في بعض النصوص الكبرى، حور فيها بحسب مقتضيات المتلقي وزمنه والبلد الذي يكون فيه. الملاحظة الثانية العنوان هو ناطق عن برنامج يتعلق بموضوع نص، وهناك ما نجح في هذا التعلق. موضوع النص هو الشعر والشعر، وناطق كذلك عن برنامج يتعلق بكيفية صياغة القول، من جهتي أن هذا العنوان ناطق كذلك عن صورة شعرية، الشاعر يخطئ وجهه، ما معنى أن يخطئ الشخص وجهه؟ هل الخطأ بمعنى هل الأمر يفهم بالمعنى الصريح أم بالمعنى المجازي؟ وما معنى أن يخطئ وجهه؟ يعني هل أخطأ نفسه؟ هل أخطأ ما به يتعرف فيه على نفسه؟ هل أخطأ انتماءه الحقيقي إلى ذاته؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة التي يفترض أن يكون منتميا إليها؟ هل أخطأ الانتماء إلى الجماعة الهووية فلسطين العروبة الإسلام؟ يعني ثمة عنوان بالفعل فاتح لشيء القراءة. إذا نظرت وفي بعض المعات يعني إذا قلنا ما ذكره أحمد وذكرته سلوى، ما أرى أن النص هذا لافت فيه هو بناء الإيقاع. النص فيه لعب في مستوى الشكل النظمي وفي مستوى الإطار البسطي. نجد في النص هذا ثم مراوحة بين نظام القصيد اللي يسمونه عنا شعر العمودي والقصيد العمودي وقصيد الشطرين وقصيد التفعيلة، ونجد كذلك مراوحة بين وزنين الطويل والمتقارب. دونك الوزن اللولاني عنده رصانة وبهاء وموقع في الذاكرة والذاكرة.

0: صدر بالرأي الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر يقضي بتعيين القاضي علي عباس المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. نفذت بلدية شط مريم اليوم 5 قرارات هدم وإزالة بالقوة العامة، وتمكنت من تحرير مساحة تقدر بقرابة 5000 متر مربع في إطار جهودها لحماية الملك العموم البحري وتحريره والتصدي للتجاوزات والاعتداءات عليه. أعرب السفير والمندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو عن قلق بلادنا البالغ إزاء تداعية الوضع في لبنان جراء العدوان الصهيوني على هذا البلد على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات. نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة بشأن انتقال مكتبي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مقر البعثة، وأكدت أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما، وجددت نفيها لما يتم تداوله حول تنفيذ الأمم المتحدة لبرامج توطين اللاجئين الأفارقة داخل ليبيا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سباق الأقلام. العالم الكل يتحدث الآن عن سباق الأقدام في مسابقة كأس العالم، ونحن نتحدث عن سباق الأقلام. نعود لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. نذكر أن الليلة مع قصائد المجموعة الأولى للدور الثالث، يعني الدور نصف النهائي من المسابقة. المشاركة الثانية للشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، ونستكمل تحكيم الدكتور خميس الورتاني. تفضل لك الكلمة لمواصلة وصلت التحكيم.
3: شكرا لك يا ابو جد. سنسعد، يعني كنت بصدد الخوض في مساله البناء الايقاعي الحقيقه، اركز في هذا المستوى دون غيره وابني عليه حكمي. قلت ان الشاعر لعب على الشكل النظمي، تزاوج بين قصيد تقليدي وقصيد تفعيلة، وزاوج بين وزنين، وكل من كل وزن منهما له موقع مغاير ونقيض في مستوى الذاكرة الشعرية الإبداعية والذائقة الجمالية. لكن الشعر لم يزاوج بينهما في تقديري دون موجب فني، وإنما ارتحل بينهما لبناء ما يمكن اعتباره معارضة. فهو إذا استدعى النص القديم مثبتا إياه، فإنه قد صاغ على ذات المنوال قوله، قول أحد الجريناوي، وزنا وقافية ورويا. وطبعا في المعارضة ضمنيات، أهم هذه الضمنيات ادعاء الشاعر اللاحق المعارض، ادعاء المكانة ذاتها للشاعر السابق، وادعاء ثاني بمقتضى ادعاء أن بلاغة النص الوليد هي من ذات سمت بلاغة النص الأصيل، وكذلك ثالثا ادعاء تمثيلية النص الجديد لروح اللحظة الراهنة مثل ما عبر النص الأصيل عن روح اللحظة التي إليها ينتمي. إجازا في تقديري طبعا، أحمد الجريناوي يشير في إيماء إلى أن نصه جدير بأن يتلقى وأن يثمن مثلما تلقى القدماء نص القيس وثمنوه.

0: السؤال الذي وعق به فأي تقاطع الاشتراك بين النصين خارج التنافس الإيقاعي في تقديري ووجه الطرف. أنا في الحقيقة حسن الظن ويجب أن أبني تأويلا في تعاطف مع النص. التقاطع المزعوم يكمن في ادعاء الشعر تمثيلية شعره لروح اللحظة وبمقتضاها في داخل كل شاعر أصيل صوتاني. الأول لا يرى في الشعر إلا تزيينا بالقول للعالم، أما الثاني فلا يرى في وظيفته إلا تقبيح القبيح والصدق في رسم قبعه. ومن هنا لما المحضاني هذه الأصوات التي في لحظة ما نشعر أنها متنافرة، ومن هنا تصوير نمطين من الجمال، ثمة الجميل المجمل للعالم وثمة ما يمكن اعتباره جمالية القبح. الحديث عن تبول الشعر يبول عليه وذكر هذا وتفنن في الأمر. وفي تقديري الشعر في في في هذا في في في هذا النص في الحقيقة يتنافد مع لا مع القديم في روحيته، وإنما كذلك مع الحديث مع نحو الدرويش، وقد ذكرنا هذا وملمح لافت في نصه السابق ونصه الأسبق، ويتنافد كذلك مع مظفر نواف. إجمالا في تقديري نص جميل فيه بحث وفيه مغامرة، لكن المشكل مع أحمد قرناوي هنا أتوافق بمقدار ما مع ملكه أو شاكر وأتفهمه بصراحة، أن نص القرناوي الأول كان في مستوى عالي جدا وجعل الأمر صعبا عليه وعلينا، فنحن دوما ننتظر أحمد قرناوي في نص بالحد الأدنى يضارع النص الأول أو يفوقه، وهذا نص أقل بقليل من مستوى مدعي النص الأول.
1: واضح. شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: شكرا زميلنا وليد على هذا الاختيار الغنائي الجميل. إذن نواصل مستمعينا الكرام قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة. الآن الشاعر سالم الشرفي من تونس، عنوان القصيدة أخطائي التي صدقتها.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة،
3: أخطائي التي صدقتها. نص أخير ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. إن ابن صحرائي رمالي غابة في الضوء فوق سمائكم علقتها. جمل ولي بئري ودلوي عالق في أضلعي وحباله مزقتها. لا ملح في مائي ينابيع المدى، كم من بحار في فمي أغرقتها. أعلو على أمواجكم بسفينتي، لو أن شاطئكم دنا لخرقتها. أصرفت عمري راكضا خلف الرؤى وزعمت عشقي خمرة عتقتها. ما كان لي غير القصيدة موطني، فبكل نبض في دمي أحببتها. حتى إذا ضاقت علي حروفها من فرط ما سكن دمي عاشرتها. أعطيتها وجع القديم فأنجبت شمسا، ومن نار الأسى صيرتها. تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. ألقيت آخر ما تبقى من دمي في بئر هذا الحرف ثم تركتها. لكنها كانت تعود كأنها ماء الينابيع التي أخفيتها. هي ومضة في القلب تبرق خلسة، فإذا هممت بقبضها أفلتها. أبني من الأصداء بيت إقامة وأعود للذكرى التي بددتها. لا ظل يألفني ولا حجر وعى سر المسافات التي وزعتها. أمشي ويصحبني الفراغ كأنه أخ غربة يبكي فيعوي صوتها. أنا عابر بين الجهات، وربما كانت جهاتي خدعة فأضعتها. ما خفت من ليل المتاهة ساعة، فالروح تعرف كيف يوقد زيتها. كم زهرة نبتت على جرح النوى فشممت عطر نزيفها وقطفتها. حتى المدى لما أتاني سائلا عن طعنة في أضلعي أسكنتها. أنا من رأى في كل فقد فرصة للبعث، حتى خيبتي قبلتها. ما كنت أبحث عن نهاية رحلة، لكنني في البدء قد أبصرتها. ما زلت أركض خلف ظل قصيدة قفزت برأسي حينما لامستها. كم نجمة سقطت على لغتي ولم أرفع لها نصبا، ولكن صغتها إن ضاع دربي مرة في عتمة. فاللون أول رؤية أولتها. أنا لست إلا عابرا متأملا في ماء بئر بالنجوم ملأتها، فالأرض تعرف أنني من طينها، لكن روحي بالغيوم غمرتها، والكون أوسع من حدود عبارة، كم من حقائق في السكوت وجدتها، لا شيء يبقى غير ومض عابر، لكنني من ومضها أشعلتها، فإذا انتهى صوت القصيدة في فمي، ترك الصدى أبوابها فدخلتها، سأظل أطرق باب مجهول، لعل السر خلف الباب يوما قلتها، وأغيب مثل غمامة متخففا من كل أنثى في الحياة حملتها، وسأستريح لأنني منذ البداية للرحيل خلقتها. أنا هكذا مثل السلاحف خطوتي، لو مست الريح السماء سبقتها، لا أدعي غيبا ولست بساحر، كل الحكاية كذبة صدقتها. سيكذب التفاح كل خطيئة، هذه الحياة قصيدة مزقتها.
1: فارس الكلمة. تسحر القلب،
4: والحكمة شعر يشدو داخل الفكر.
1: فارس الكلمة.
0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة حصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونعود لمواصلة قصائد في السباق مع المجموعة الأولى للدور الثالث. وصلنا إلى مشاركة الشاعر سالم الشرفي، والكلمة الآن للجنة التحكيم. البداية والكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر سالم الشرفي. أخطائي التي صدقتها، الليلة يظهر لي برشا أخطاء شعراء، العنوان الثاني اللي يذكر الأخطاء.
0: نعم تفضل. ألو؟ في الاستماع تفضل.
5: شكرا.
0: نعم.
5: النص طبعا النص ينتمي إلى قصيدة الشتين، على بحر الكامل، وكما عودنا سالم الشرفي نص يعني ينم عن مقدرة، عن ضلوع وعن مقدرة للشاعر على يعني امتلاك أدوات الكتابة يعني الشعرية، خاصة في هذا الشكل النظمي القصيد. وهو أيضا شاعر يعني دقيق في استعمالاته في تراكيبه، له ميزاته وبصمته الخاصة. فقط أردت أن أشير إلى الكلمة الأخيرة واللي تحمل القافية، يعني بداها سالم من الأول وكأنه منضبط وملتزم بلازمة، لزوم ما لا يلزم، وهو أنه القافية فيها ثلاثة مقاطع صوتية أو ثلاث حروف، قاف وتاوها، أطلقتها علقتها، بالعكس أربعة، وهنا أغرقتها عطقتها، ثم فجأة يرجع للأسلوب العادي، يعني يعمل خمسة أبيات أو أربعة أبيات على نفس النسق، ثم يرجع إلى التزام بحرفين يعني فقط. هو لا غير في ذلك، ولكن على مستوى غنائي يعني وإيقاعي وموسيقي ربما يحدث خلل في الأذن المتلقي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية تقنيا 90% أو أكثر من الكلمات الأخيرة اللي فيها القافية والروي على النص يعتمد فيها الشاعر على الأفعال المنصوبة المتكلم، فعلتها، عاشرتها كذا كذا، ثم نوع في الأبيات يعني الأخيرة قبل الأخيرة ببعض العبارات اللي تخرج على هذا النسق، وهذا يضعف جودة يعني اللغة وجودة النسيج في بناء البيت يعني وفي جمالية وجودة هذا البيت. كذلك سالم ما زال يعني نوعا ما يسيب ويطيل في مواضع لا مبرر لها، بعض الأبيات أجدها يعني زائدة يمكن حذفها، يمكن النص كله في ترهلات يمكن تفاديها. يعني هما 36 بيت كان يمكن أن النص يؤدي المعنى المطلوب ربما بحذف 10 أبيات على الأقل. أيضا نفس الملاحظة للأسف تتكرر، ونرجو أن أصدقائنا الشعراء ينتبهوا لهذا، هذا الاعتماد على بنية البيت الواحد الذي يشتغل عليه منفصلا في, في, في قصيدة سالم هنا يعني أخطائي التي صدقتها، أحيانا تجد 3-4 أبيات مترابطة، بيتين مترابطين، ولكن البقية كما كنت قد أشرت سابقا لقصائد أخرى في نفس الإطار، أنه يمكن أن تأخذ بيتا وتضعه في مكان آخر، وتأخذ يعني بيت من آخر النص وتضعه في بدايته وهكذا، ولا يختل المعنى ولا ينقص ذلك ولا ينتبه القارئ. فلابد من الانتباه إلى ضرورة الاشتغال على يعني بناء النص وعلاقة الأبيات ببعضها، وهذا الخيط الناظم الذي يربط النص شكلا ومضمونا. عدا ذلك أشكر سالم جزيل الشكر وأتمنى له مزيد التوفيق.
0: شكرا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: شكرا سي لفعت مرة أخرى في هذا النص. في الحقيقة أبدأ فيه بالقول أن ثمة صعوبة مزدوجة في الإقامة في الشعر من خلال القصيد. لماذا؟ لأن لقراءة القصيد بالضرورة دافع للمتلقي للتفاعل معه طبقا لما رتب في ذاكرتنا وفي ذائقتنا. والشاعر الذي يختار القصيد سكنا لشعره مدعو إلى امتلاك اقتدار مضاعف، لا يكتفي بالقدامة والتقليدية، هو مدعو إلى البرهنة على امتلاك القول والتحكم فيه طبقا لأنماط إيقاعية جاهزة مدارها النقل الإيقاعي. يفترض في الحداثة ثم الاستعارة الإيقاعية. يطلب في الشعرية القديمة كذلك في الجمالية القديمة يفترض أن نكتب في ضوء لائحة وأغراضية مغلقة وفي ضوء معان سابقة وفي ضوء وضعية معنى سلسة. معنى يعني في التصور القديم المعاني موجودة في معنى معدومة، مثل ما يقول زاحد التدميز الجزء لو سبع 75، بمعنى المعاني موجودة وبغضية اللغة فقط هي تخرج ذاك الوجود من الكمون إلى الوجود، ولكنها لا تجد شيئا في الحداثة في الكشوفات المعرفية في الإنسانيات المتلالة. لا، المعاني تبنى مساوقة في نفس اللحظة التي تبنى فيها الألفاظ. عندما نصوغ صياغة ما نخلق معنى عندما يكتب، يعني حتى لا واحد في تقديري يعني أتوافق كلية مع ما ذكره أحمد شاكر. النص في الحقيقة أقرب إلى تمرين في النظر، وثانياً سالم اشترط يكاد يعاود نفسه بحذافيرها في نصه الأول في الدور الأول في الدور الثاني في الدور الثالث. يعني النص مبني على معنى واحد يصرف القول في أشكال من التصريف ولكن ببلاغة واحدة هي بلاغة البيت الذي هو مكتمل بناء وتركيبا ودلالة وإيقاع. حتى في الإيقاع وما ذكره عم جكر على صواب هو اتكأ على المعطى المعجمي داخل المعطى الصرف فإذا بها قوافل يمكن أن مثل هذا النص يمكن أن يمتد إلى 10,000 بيت أو 100,000 بيت. لماذا؟ لأنه بني في أغلبه على بنية الفعل الماضي المنسوب إلى المتكلم والموجه المفعول به دعه يكون غائب ومفرد وأنثى ومؤنث. يعني تم ضرب من الاستسهال في الحقيقة نصف أدل يعني ملاحظاتي عديدة جدا لكن ده واحد يعني نص منشد إلى أفق بياني والتخيل فيه مش أمارة بتاع تفرد وفرادة هو أمار انتماء إلى ذاكرة قديمة وإلى داخل قديمة. دونك بالحقيقة الخدمة الكل يعني لا أجد صوتا متفردا لسالم الأشارك أجد فيه رجع صدى من جهة الأغراض والموضوع وموضوع يعني منتشر وأصبح كلاسيكي انطلاقا من اللحظة المنطقية ما كله الشعر وما وظيفة الشعر. الشعر نبوءة مقدس جديد انسي والشاعر هو نبي وهو لم نخرج من هذا. إذا أضفنا إليه أنك اعتمدت نفس الأدوات التي وظفها الشعر المنطقي لأنه كان وجيلا. الشعر المنطقي خرج في مستوى النظام التخيلي بمقدار لكنه كان وجن من جهة الإيقاع لم يخرج رغم أنه في كل بيت الشعرية دعوا إلى الخروج من الثورة على الإيقاع التقليدي العربي لأنه معطل للشعر بالشعر ومع ذلك لم يخرجوا. في نفس الوقت أنا أجد أستاذ مشتري في نفس المقام يعيد إنتاج أحد الموضوعات أو الأغراض بين الدغرين لا تيلة في الخطاب الرومانتيقي وأجد نفس كذلك مواطن مكشنة في الجحن. يعني مثل ما ذكر أحمد يعني بالإمكان النص أن يشدد وأن يصحي ربما فيما دون منتصفه ومع ذلك لا يفقد شيئا أن تكتب انطلاقا من البيت وحدة فهذا مقتضى أن نكون على اطلاع بالإسهامات النظرية العديدة جدا في البيانات الشعرية والبيانات الشعرية هذه مواطنها العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب وبيانات متعددة جدا تقريبا منذ الستينات والسبعينات إلى يوم الناس هذا بيانات شعرية عديدة جدا وأن يكون متشبعا كذلك في النصوص الإبداعية بعيون النصوص الإبداعية وليتخيل ما شاء بعد ذلك من طريق التصريف. يمكن أن تتخيل التصريف إذا النظم ولكن ببلاغة بطريقة في القول بتقنيات ليست هذه. على كل محاولة مرة أخرى أقول ولعلي أكرر نفسي مع سالم الشربي يعني محاولة في الاقتدار على النظم جيدة ولكن يعني تم مسافة على سالم الشربي أن يقطعها حتى يصبح يقول الشعر حقيقة لمجازا.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي تفضلي.
7: إذن تحية مجددة لمستمعي إذاعة المنستير، تحية للشاعر سالم الشرفي الذي كنا نستمع إلى قصيدته بصوته. وطبعا سالم الشرفي وهذه القصيدة كما تحدث الزميلان يعني الشاعر أحمد شاكر بن زيا ودكتور خميس الورتاني قصيدة عمودية قصيدة شطرين. وهذه القصيدة هي وردت إذا القصيدة عمودية على بحر الكامل ومنذ البداية سأكون طريفة مثل ما كان سالم الشرفي سأتحدث فيما هو طريف في هذا النص. أولا لا شك في أن إذا سالم الشرفي شاعر متمكن على مستوى اللغة وعلى طبعا على مستوى نظمي الشعري طبعا متمكن من البحور الشعرية ومتمرس وقد لاحظنا ذلك من خلال نصوصه السابقة وهذا النص وأضم صوتي أيضا في الآن ذاته إلى الأستاذين إذن أحمد شاكر بن ضيا والأستاذ اليرتالي إلى أن هذا النص هو إذن فيه الكثير من الأبيات التي يجب محوها لأنه أطال في هذا النص وكرر المعنى في أكثر من موضع. في الموضوع الذي اختاره سالم الشرف ماذا يقول؟ يقول نصا أخيرا: ربما أمضي إلى جهة على مرمى يد أطلقتها. هذا النص هو نص أخير. لماذا سالم الشرف هذا نص أخير؟ يعني نص أخير في كتاباتك، نص أخير في هذه المسابقة، ماذا؟ ثم يقول سالم الشرفي وهو في هذه القصيدة: أبو الفخر يفتخر بأنه ابن الصحراء، يفتخر بأنه ابن الشعر وله دلو عالق في أضلعه وحباله إذن قد مزقها، إذن هو له دلو كبير في الشعر ويفتخر إذن بهذه القدرة على الكتابة وأيضا بأن القصيدة جزء منه وأنها تنتمي إلى دمه وأنه أحب هذه القصيدة. وأراد أن يخيب أيضا، هو نقد على النقد حين يقول هذه القصيدة طبعا تفضي إلى أفق جديد كلما ظن الرواة بأنني أغفلتها. إذن هو تمسك بهذه الحرية في الكتابة وأيضا يتحدث الشاعر بأن طبعا في هذا الفخر هناك رفض للقيود، هناك تغنن بالحرية، وهناك إذن تغنن بالقدرة على كتابة الشعر، ويعتبر إذن هذه الحياة هي أصلا الحياة، كل الحياة إذن قصيدة، يقول هذه الحياة قصيدة إذن مزقتها. عموما نص مقبول، نص جيد، لكنه يحتاج إلى تشذيب، يحتاج إلى إلى إلى بعض القدرة على المحو. نعم، الشاعر يعتز بقصائده، الشاعر ينتمي إلى قصيدته، وكل القصائد الحقيقية هي تخرج من نبض الشاعر، وهي صوته، وهي دمه، وهي بالنسبة إليه كل الحياة، لأن الحياة أو الحياة كلها قصيدة. حتى وإن مزقتها يا سالم شرفي فالشعر خالد، حتى ولو ذهب الجسد ولكن تبقى هذه شريعة، شريعة الشعر. لن يكون نصا أخيرا لأن النص الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على الكتابة، الشاعر الحقيقي هو القادر دائما على البوح، الشاعر الحقيقي هو الذي تخرج القصيدة منه، وليس من شأنه أن يقول للقصيدة لا بقرار. تحية إذن لكل مستمعي إذاعة النجم.
0: شكرا جزيلا شاعر سلوى الربحي، وأيضا تحية والشكر لي للشاعر سالم الشرفي. نمر مباشرة إلى المشاركة الرابعة ضمن المجموعة الأولى للدور الثالث من المسابقة مع الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صالح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباح لم يبزغ.
1: فارس الكلمة.
8: سنارة لصباح لم يبزغ، تبدو غريقا كأن البحر قد بلعك، والموج يقذف في تياره وجعك، والملح يبتز جرحا أنت تكتمه، ويحرق اللون إن لونته جزعك. فاسرق مداك سريعا والتقط قبسا، الوقت أسرع مما خلت متسعك. تأتي بغير ربيع تنتهي طللا، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك. يا أيها الصخر، يا أيها الصخر، هل ناسلت من جبل جواك أم قلب ذئب كان من رضعك؟ خلف الستارة مهلم ثم مفترق وشائك حد ما زخرفته ولعك. عدها هنا، ربما يأتي الصباح كما تأتي ويغلق أبواب الشتاء معك. عدها هنا، لا شموس دون ما غسق ولا أنين يكافي الدمع لو سمعك. عد فالمسافة صفر، عد فالمسافة صفر، والإياب هنا من قبل أن تمخر السطر الذي خدعك. وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، وخذ بكفك من ضوء العبور سنا، ولتقرع الحلم لو كابوسه قرعك. يا ممعنا في اجترار الجدب قافية لمهجتي، ربما تخضر ما منعك. سيهطل الغيم حتما بعد ظلمته من دمعتي، فاشرب الآهات كي تسعك. ولا مناص سوى التجديف ثانية، ولا مناص سوى التجديف ثانية، فضفتي ذلك العطر الذي جمعك. يا أول الخزف المنقوش في شغفي، لم يبق مني سوى التابوت لو نفعك. في ماء نهري كم أنسنت صخرتها، أسمال طينك لما خنت مصطنعك. هذا انحسار مياه النهر غاربة، صارت قفارا تدلي ظل من زرعك. كي يرجع القفر نهرا ناصعا غدقا، خذ من جذورك خيطا للسما رفعك، خذ من جذورك خيطا للسما رفعك.
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه مشاركة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل صلاح نصار من اليمن، وعنوان القصيدة سنارة لصباحا لم يبزغ. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
9: الكلمة للجنة التحكيم.
0: وأستسمح لجنة التحكيم الاختصار ما أمكن نظرا لضيق الوقت. البداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل.
6: سأحاول أن أكون بملاحظات برقية.
0: نعم.
6: نص متوسط النفس 17 بيتا، نص مبني على القصيد شكل النظمين على البسيط إطارا إيقاعيا.
0: نعم.
6: إذا تم تأمر لافت في هذا النص، هي هذه العلاقة بين العنوان، هذه العتبة والمتن. هذا العنوان في بنيته هو تخيلي من جنس المتن. أخطر من هذا وأهم في التقييم أن تم تعالقا متنا بين التخيل المتولد من العنوان، الصنارة التي وجهة للصباح الذي يمتنع أو يرفض أن يظهر، ومتن القصيدة اللي هو تقريبا منشد عميقا إلى مسألة البحر، مسألة الغرق، ومسألة الإغماء، ومسألة المقاومة الغرق إلى خير من هذه الأشياء. تم تتعارق متين، وهذا محمود جدا. الأمر الثاني الفتن في هذا، لأن المراحلة كثيرة جدا جدا تحقيقا للنص أخذني، هو هذا اللعب في مستوى التراكيب، في مستوى تحسن التوظيف للأبنية النحوية في صياغة النص اللي قائم على الميدان القريب والميدان البعيد. هذه اللعبة اللي فيها اتخاذ متعددة جدا تنتهي في شكل أمره في العمق نصيحة لنجاة هذا الحبيب ونجاته هو ونجاتها هي معه. أطرف من بهذا النص في تقديمي هو أنه صادر عن أنثى تؤرخ لأنوثتها في مجتمع مغلف الذكورية. إذن هي تنوب عن صوت كل أنثى. كيف تسرد الأنثى العلاقة العشقية انطلاقا من هواجسها ومن أحاسيسها ومن خبراتها ومن رؤيتها للعالم؟ في تقديري يعني هذا الموضوع أشبع إبداعيا عبر تاريخ الثقافة العربية، لكن منظور أنثوي هو ما زال الموضوع إلى حد ما ذكر يمكن نقال فيه نص جميل، بل في تقديري هو نص جميل جدا.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاعرة سلوى الربحي تفضلي.
7: إذن مرحبا بكم مرة ثانية، مرحبا بالشاعرة إذن اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. قرأنا نصها سنارة لصباح لم يبزغ، وهذا النص وطبعا هو قصيدة شطرين على بحر البسيط، وتخاطب فيه الشاعرة المحبوبة أو شخصا فيه كثير مقرب عفوا، هذا الشخص يعني تلاطمه أمواج الهموم. إذن تحاول أن تكون في الشاعرة في هذا النص ضفته، تحاول أن تكون من يجمع حروف هذا المخاطب. إذن تحدثنا الشاعرة عن الغدر، هناك لوم، هناك تحول العطاء إلى انحسار، ولاحظنا هنا أن الشاعرة قد تميزت في اختيار معجمها اللغوي الذي يدور في فلك واحد. إذن سنارة، البحر، الموج، الملح إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن جرأة نسبية أيضا، فهي تخاطب هذا الشخص وتدعوه أن يكون إذن أن يسرق أن مدى أن يكون أن يكون إذن أن تكون هي حاضنة الشوق وحاضنة المعنى. أيضا الشاعرة أحسنت استعمال، طبعا نحن نتحدث هنا عن الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، الإيقاع البحر والقافية والروي والتصريح، طبعا أحسنت الشاعرة ذلك، اعتمدت الإيقاع الداخلي على تكرار الحروف والكلمات وإذن الموازاة، إضافة إلى وجود إيقاع نفسي وطبعا محسنات بديعية من جناس وطباق وسجع إلى غير ذلك. النص عموما جيد، ولكنه بقي في بوتقة النصوص القديمة التي لا تخضع إلى تجريب حقيقي، تجريب بمعنى أن الشاعرة يمكن لها أن تحلق أعلى وأن تجرب أكثر ليكون لها طبعا نصها الخاص. وحين نقرأ نقول هذا النص لن يكون سوى لأمة الكريم إسماعيل صالح نصار. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا شاعر سلوى الربحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، تفضل.
10: شكرا جزيلا، شكرا للدكتور خميس وللشاعرة سلوى. تقريبا معظم الملاحظات قد قيلت. أرى وأجد هذا النص يعني طبعا، وتحياتي إلى الشاعرة اليمنية أمة الكريم إسماعيل صالح نصار. أرى هذا النص تقريبا في متقارب مع مستوى النص الشاعر سالم الشارفي.
0: نعم.
10: تقريبا نفس يعني الدلالات المقدرة على امتلاك الأدوات الكتابة، كتابة هذا الشكل النظمي، شكل القصيد. وأيضا ثمة إضاءات شعرية جيدة، فيها ما هو يعني طريف، وفيها ما هو يعني فيه استرجاع لتاريخ من الشعر العربي. هذا النص كذلك فيه يعني تقريبا ملاحظات متشابهة في علاقة بالمسائل التقنية، آخر كلمة في البيت كذلك هي معظمها يعني معظم الكلمات التي ترد فيها القافية يعني كلمات أفعال منسوبة إلى المخاطب.
0: نعم.
10: يعني جزعك، خلعك،
5: رضعك، ولعك، يعني إلى آخر، يعني بعض الكلمات ربما هكا فيها تنويع، ولكن تقريبا كل النص مبني على موسيقيا على هذه الكلمة.
0: نعم.
5: وعلى هذا الإيقاع. دونك نرى أنه الصديقة الشاعرة أمة الكريم إسماعيل عليها أن تنتبه إلى هذه النقطة إن أرادت أن تكتب قصيدة عمودية وقصيدة شطرين متقدمة فيها نظرة أخرى، فيها لعب آخر إيقاعي، أن يعني تنوع الكلمات الأخيرة وتنوع يعني القافية. أيضا بعض التركيب التي تقوم عليها أعجاز عديد الأبيات تقوم على يعني المقابلة، ويحرق اللون إن لونته جزعك، الوقت أسرع مما خلت متسعك، وتلبس العيد إذ معناه قد خلعك، يعني مقابلات، والتقر على الحلم لو كابوسه قرعك، وهكذا دواليك. يعني هذه خذ من جذورك خيطا للسماء رفعك، جذورك اللي هي في الأعماق والرفع على السماء. اللعب على المقابلة جميل في الشعر، يعني المزاوجة بين متناقضين أو متضادين جميل وطريف، ولكن إن أصبح هو المادة الوحيدة التي يشتغل أو الفضاء الوحيد الذي يشتغل فيه الشاعر على التخيل أو على بناء صورته، فإنه سيقع في التكرار وسيقع في النمطية. لعد ذلك النص محترم جدا، وطبعا تحياتنا وتمنياتنا بمزيد التوفيق للشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار، وإلى كل شعرائنا وأخوتنا في اليمن الصامت.
0: شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيخ. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. الشكر موصول لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أيضا شكرنا وتحياتنا لشعراء المجموعة الأولى للدور الثالث، الشاعرة مجيدة محمدي من تونس، الشاعر أحمد كمال الجريناوي من فلسطين، الشاعر سالم الشرفي من تونس، والشاعرة أمة الكريم إسماعيل نصار من اليمن. أجمل تحيات فريق الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ الصفاء السلامي، وليد بخريس في إخراج المسابقة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. الثلاثاء القادم يتجدد اللقاء. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فترك الطيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الضرب.

0: فيه تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. الهندسة الصوتية محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعي.

بكم ومرحبا في تأبط الشجن، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شاعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خفايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

الرياح في المناطق الآمنة يوما. تركت لك كوخا هناك سكنه أيتام قبلك، وحين استعادوا فيه أمهاتهم غادروه وتذاكروه كالأساطير. الشمس التي لا تسكن الدفء في معاطف الشتاء لن تشعر بالبرودة صيفا، والمسافرون عنا يمشطون شوارع ذاكرتنا، يدحرجون كرات الثلج الأبيض في مواسم الطفولة الباردة. وحدك لا تكفيك القصيدة ولا الذكرى، هكذا يختزلك الأمس للغد، فتغادر اليوم لأحدهما. يا الله يا الله، القلوب التي تستعمرنا لا تستفيد إلا من عطاء أرواحنا، فكأنما هي كأنها حينما تغادرنا تفقد أرواحنا ذاتها القدرة على العطاء.

متى حين ظن بالأصدقاء لا تسكبي على روحي غير ماء أيامك الممطرة. هل تذكرين هكذا كنا نتذاكرنا صغارا حينما يسقط المطر. كان ذلك المطر الذي يلاحقنا في النوافذ بشائر الأمل، الذي يجعلك ترحلين من مدينة الحب لمدينة الرضا، ومن جنة قلبي لربيع ذاكرتي، ومن عينيك لآخر الشعراء المولعين بها. امرأة لا تكفيها القصيدة أنت، وشاعر لا تحقق كفايته إلا امرأة بلا زمن مهزوم. هو أنا وكلانا زمن بلا توقيت وحضور سافر بالغياب.

كيف لو لم تكونوا معي؟ أي باب سأدخل؟ أي القصائد تقبل أن تستجم بها

لو ترحلوا؟ كيف لو ترحلوا؟ كيف يصبح للشمس لونا؟ وكيف سأبحث عن وطن الياس؟

0: معك يا حبيبي باسمك.
1: لا تستقر الريشة مهما تعبت الريح، هناك حين يحيط بك الحب من جهات أربع. اكتب لامرأة تركت الشعر في حقيبة اليتامى، القصيدة لم تعد قادرة على تفعيل وصاية الحب، والزجاج الذي تتكثف عليه الأنفاس خوفا وطمعا طمرته الرطوبة آخر الليل. بينما ترتكب الكلمات حماقة القلب والإبدال واستكناها ما سيكون حين يتجاوز الليل ذروته ويأتي الصباح محملا بالحكاية. بيني وبينك ما بيني وبين الشعر، وبينك وبيني ما بين الشاعر وذاكرتي،

لهذا أكتب إليك رسالة أخرى في مأمن من عيون القصيدة لأقول لك: متعبة مني يا سيدي، ومتعبة منك أيضا، لأن

تأبطنا معكم على مدار نصف ساعة من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا. للأسبوع القادم من الشجن لكم منا أرق وأطيب الأمنيات بليلة حالمة سعيدة. تصبحون على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الظلم.
0: الضرب.

تأليف وإعداد إبراهيم وافي. تقديم مريم الغامدي. الهندسة الصوتية محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
4: إذاعة المنستير.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

والفرحة ما صدقت لقيتها، كان فين اليوم

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في ميالي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، صباحكم تفريج للهموم وتسديد للديون وسعة للأرزاق وجبر للخواطر وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. يا رب، إن كان علينا صعب فهو عليك هين، فاللهم حقق مطالبنا وأجب دعواتنا واجبر خواطرنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وسد عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم أخرجنا من حولنا إلى حولك، ومن عزمنا إلى عزمك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن انكسارنا إلى عزتك، ومن ضيق اختيارنا إلى براح إرادتك. اللهم إنا نسألك أن تهدي حيرة قلوبنا وتدبر أمورنا، وارزقنا راحة البال، واصرف عنا كل ما يحزننا. اللهم عجل لنا كل أمر جميل ننتظره، واجعل يومنا هذا تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم أغلق أبواب الحزن والأسى عنا، وافتح نوافذ الفرح والأمل في قلوبنا، واحفظنا بحفظك من كل شر يا خير الحافظين. اللهم يا من أشرقت الشمس بإذنه وتوزعت الأرزاق بكرمه، ارفع عنا الهموم والأحزان، واملأ قلوبنا بالسعادة والاطمئنان.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: لقد سكن عرب الجنوب اليمن التي كانت ذات ظروف حسنة مكنتهم من التقدم وإقامة حضارة عريقة. لم تتوافر هذه الظروف لأهل الشمال، فصار لأهل الجنوب ثروة طائلة من الطيب والذهب والأحجار الكريمة والعطور والتوابل، وكانت لهم مدن عظيمة ودول مستقرة شيدت السدود واستخرجت المياه وحفرت الآبار ومهدت للزراعة والاستقرار.
1: وما تبع ذلك من عمران عظيم عرفت به اليمن، مما جعله وافر الغلات عظيم الخيرات كثير السكان، حتى لقد قدر بعض المؤرخين سكان اليمن في بعض الفترات بأكثر من 30 مليونا في ذلك الزمن السحيق، أقاموا حضارة عريقة في هذا القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.
0: ولذلك عرفت ببلاد اليمن السعيد، وكذلك كان لبلدان اليمن منزلة أدبية كبيرة تحققت بفضل الاستقرار والعمران الذي ساد اليمن، وبسبب نمو الزراعة وتقدم التجارة والرحلات البحرية مع دول العالم القائمة.
1: ومع ذلك التقدم الكبير، فإن أهل اليمن كانوا يغبطون مكة وأهلها، مكة التي كانت في واد غير ذي زرع، ولكنها كانت قبلة العرب أجمعين، حيث تشد الرحال إليها دائما يقصدون كعبتها العظيمة.
0: فتحققت لها الزعامة الروحية كما يتحقق لأهلها الربح الوفير من جراء تبادل التجارة والمنافع، كما يتحقق لها المجد الأدبي الباذخ، حيث يلتقي الأدباء في مواسم اللقاء الروحي والتجاري، فيتحقق من جراء ذلك مكانة عظيمة ومجد رفيع.
1: ولقد أدرك زعماء الجنوب وحكام اليمن من التبابعة أن مكة على فقرها وجد بواديها حققت ذلك كله بفضل ذلك البيت العتيق الذي استقر فوق أرضها، فأضفى عليها المهابة وكسب لها الجلال والاحترام من العرب أجمعين.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
1: منى محسن،
0: رائد أحمد،
1: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

لا لن أبتعد.

0: يكاد قلبي ينفطر يا تمار.
1: وأنا قلقة على عيسو يا سيدتي.
0: لقد مضى سنة على غياب عيسو ولم يأتنا عنه خبر.
1: عسى ألا يكون أصيب بمكروه.
0: ومرت القوافل تباعا من عندنا وليس في إحداها عيسو.
1: ذهب سويد منذ شهر ليقف عند طريق أخرى للقوافل ولم يرجع بعد.
2: سيدتي هاجر،
0: ما وراءك يا عبدت؟
2: رجع سويد في آخر الليل.
0: هل عرف شيئا؟
2: لم يكن عيسو في إحدى القوافل التي مرت.
0: ألم يتساقط أخبار أهل الشام وأرض كنعان؟
2: سأل عن إبراهيم فقيل له إنه في صحة جيدة.
0: الحمد لله.
2: وإنه أصبح غنيا يملك المواشي والخدم والبيوت.
0: أنا لإبراهيم أن يستريح، فقد شقي كثيرا في حياته.
2: وقالوا لسويد إن الناس يدخلون في دين إبراهيم أفواجا.
0: إنه الدين الحق وهو الذي سينتصر أخيرا.
1: ألم يسمع شيئا عن عيسو؟
2: أبدا، ولكن أحد أصحاب القوافل قال إن شخصا يدعى عيسو رافق قافلتهم في السنة الماضية وغادرها على أطراف الشام.
1: إذن وصل إلى الشام؟
2: يبدو ذلك، ولكنه لم يعرف عنه شيئا بعد ذلك.
1: تتحدثين يا عبدت كأنك تخفين أمرا.
2: لا لا، لا أخفي شيئا.
1: بلى، إنك لا تخفين أشياء. هل أصيب عيسو بمكروه؟
2: من يدري، فعلم ذلك عند الله.
1: قولي ما تعرفين، بالله عليك يا عبدت.
2: سأرسل سويدا، هل عنده أخبارا غير التي ذكرت؟
1: هل لاحظت عليه شيئا؟
2: الحقيقة أن سويدا كان مضطربا قلقا، أحسست أنه يخفي أشياء لا يريد قولها.
1: وأين هو الآن؟
2: وصل آخر الليل فنام، وقد جئت إليكما لتسأله أنتما بإلحاح، علّه يخبركما بكل ما سمع.
1: سأذهب إليه الآن وأوقظه.
2: هيا معي.
3: سويد يا أبا الحارث، يا سويد،
2: أين هو؟ ها؟ إنه ليس نائما.
1: لعله خرج لبعض شأنه ولا يلبث أن يعود.
2: هو ذا ابن الحارث لأسأله.
3: يا حارث.
4: نعم يا أمه.
3: هل رأيت أباك يا بني؟
4: رأيته منذ قليل يركب حصانه ويتجه نحو الشرق.
2: ألم يقل لك إلى أين ذهب؟
4: سألته فقال إنه يفتش عن ضائع.
1: ضائع؟
4: هذا ما قاله لي.
1: لابد أن يكون عيسو قد عاد مع إحدى القوافل وضاع أثره في الصحراء.
4: لم يقل لي غير ما ذكر.
1: ويلي، إنه يفتش عن عيسو. مات عيسو.
2: خففي عنك يا تمام، لو كان عيسو لسمح الله قد مات، لما ذهب سويد ليفتش عنه.
1: عيسو مفقود ولن أراه مرة ثانية.
2: ننتظر عودة سويد يا تمام، فعنده وحده الخبر اليقين.
1: مات عيسو، مات عيسو.
2: لا تفقدي إيمانك بالله يا تمار. اصبري يا أخي.
1: اصبري يا هاجر.
2: إرادة الله يا أخي، ولن تجدي لإرادة الله ردا.
1: لماذا لا نتبع سويدا؟
2: لو عرفنا أين ذهب لتبعناه.
1: ألم يقل لك أبوك إلى أين ذهب؟
4: اتجه شرقا، هذا كل ما عرفته، وأوغل في الصحراء حتى اختفى عنه.

0: تحدث، تكلم يا عيسو لئلا يجف حلقك. أقدامي لم تعد تحملني. لو استطعت أن أصل إلى هاجر وأخبرها عن إبراهيم، لو أرى تمار ثم أموت، ما هذا ماء وأشجار، الماء قريب، سأقف مرة ثانية وأصل إليه. الماء تبتعد، إنه سراب سراب، سأموت أموت، سأدفن تحت الرمال ولن يعرف بي أحد. جواد، حوافر جواد، إني أهدي، الموت يقترب مني.
1: وجدتك أخيرا يا عيسو.
0: أتيت تقبض روحي، خذها. هاجر، إبراهيم، تمار،
1: خذ اشرب يا عيسو. لعله مات. لا، سيعيش، قلبه يخفق.

0: دعوه نائما ولا توقظوه.
1: الحمد لله الذي أعاده إلي سالما.
0: أجهده الحر والعطش والسير، وسيستعيد صحته عما قريب.
1: ولكن كيف حدث ذلك يا أبا الحارث؟
0: قصدت محطة للقوافل أتسقط الأخبار، فقال لي أحد أصحاب القوافل إن رجلا يدعى عيسو جاء معه من أرض كنعان وغادرهم في أقرب مكان إلى مكة.
1: منذ متى حدث ذلك؟
0: منذ 20 يوما.
1: وأين بقي هذه المدة؟
0: طفت مضارب الأعراب النازلين في هذه الأصقاع أسأل عنه، حتى وصلت إلى قبيلة العماليق، وهناك وجدت أول أثر له.
1: أهل نزل بينهم؟
0: كلا، قيل لي هناك إن شخصا صفته كذا وكذا دخل مضاربهم وقال إنه ضل طريقه إلى مكة ولاقاه بعض اللصوص فسلبوه راحلته وثيابه وتركوه عاريا قرب مضارب العماليق.
1: يا للمسكين.
0: فآووه وأطعموه ودلوه على الطريق وأعطوه راحلة، ثم انقطع خبره.
1: وعندما جئت منذ 3 أيام أكنت تعرف كل هذا؟
0: أجل، ولم أشأ أن أشغل بالكم قبل أن أفعل كل ما بوسعي.
1: وكيف وجدته؟
0: تبعت الطريق باتجاه قبيلة العماليق ورحت أدور حول كل تلة حتى وصلت إلى القبيلة مرة أخرى، ففوجئت بخبر أفزعني.
1: وما هذا الخبر؟
0: قيل لي إن الراحلة التي أعطيت لعيسو عادت وحدها إلى القبيلة، فقدرت أن يكون قد نزل عنها لبعض حاجته فهربت، وعدت أدراجي أفتش من جديد حتى وجدته على آخر رمق على مسيرة نصف يوم من هنا.
1: شكرا لله، الحمد لله، وشكرا لك يا أبا الحارث، فقد أنقذته من موت محتوم.
0: الله أنقذه يا تامار، ولم أكن إلا وسيلة الإنقاذ.

0: فرحي بسلامتك يا عيسو أهم من كل ما أنتظره من أخبار.
1: شكرا لك يا أم إسماعيل، كنت أخاف أن أموت قبل أن أصل وأطمئنك إلى إبراهيم وآل إبراهيم.
0: طالت غيبتك يا عيسو.
1: لقد عشت أياما ممتعة بجوار إبراهيم.
0: هاتي أخبرني، فكل أذان صاغية.
1: وصلت إلى بيت ماهر وكان وصولي ليلا، ففوجئ برؤيتي ولم يصدق عينيه.
0: لم يكن ينتظر أن يراك في تلك الديار.
1: لم ننم حتى الصباح، سألني عنكم وتبسطنا في الحديث، وكان قلقا علينا جميعا.
0: ماهر أخ محب وصديق وفي.
1: وعند الصباح ذهبنا إلى بيت إبراهيم.
0: وهل كان هناك؟
1: أجل، كان هو وسارة وإسحاق.
0: كيف سارة يا عيسو؟
1: بكت لما رأتني وسألت عنك وعن إسماعيل بحرارة.
0: وكيف حال إسحاق؟
1: سيصلك خبره كاملا.
0: وإبراهيم؟
1: صحته جيدة ومشتاق إليكما.
0: أخبرني كل شيء، لا تنتظر أسئلتي.
1: بعد أن اطمأن قلبي إلى الجميع، انتظرت قافلة عائدة لأرافقها إلى هنا.
0: هل كان إبراهيم يسأل عنا دائما؟
1: كان يستعيدني كل يوم ما قلته له في اليوم السابق، وكان يبكي أحيانا فرحا وشوقا.
0: أحكم علينا أن نقضي حياتنا هكذا؟
1: سيأتي يوما إلى زيارتكم.
0: متى سيأتي يا عيسو؟ متى؟
1: لم يقل لي، وهو لا يدري، إنه ينتظر وحي الله.
0: وأنا أنتظر.
1: كان يسألني كثيرا عن تصرفات إسماعيل، عن أخلاقه وأعماله وعلاقاته بالناس.
0: وهل كان راضيا عن أخبارك؟
1: كل الرضا، يدعو لكم دائما بالخير والتوفيق.
0: عشت يا عيسو بجوار إبراهيم ونسيت هاجر وقلقها وانتظارها.
1: لم أنس يا سيدتي، ولكن حادثا وقع رحنا نترقب نتائجه.
0: ها؟ وما هذا الحادث؟
1: ذات يوم افتقدنا إسحاق فلم نجد.
0: هكذا؟
1: هكذا، لم يخبر أحدا أين ذهب، وكنا جميعا قلقين عليه.
0: وهل طال غيابه؟
1: بضعة أيام.
0: ألم تفتش عنه؟
1: لم يسمح لنا إبراهيم.
0: ولماذا؟
1: لا ندري، رفض أن يسمح لنا بالتفتيش عنه.
0: وسارة؟
1: كانت ملتاعة تبكي ليلا ونهارا.
0: مسكينة، لا شك أنها تألمت كثيرا.
1: تألمت كثيرا يا أم إسماعيل.
0: وأخيرا؟
1: وأخيرا عاد إسحاق بعد بضعة أيام، وانفرد بأبيه إبراهيم قبل أن يحدث أحدا منا.
0: وهل عرفتم أين كان؟
1: كان منفردا بنفسه.
0: وكيف يفعل ذلك دون أن يخبر أحدا؟
1: انفرد بأمر ربه.
0: بأمر ربه؟ إسحاق؟
1: إسحاق،
0: لعله يعيسو.
1: انفرد بإبراهيم بعد عودته، وبعد أن انتهى اجتماعهما عرفنا بالحدث العظيم.
0: ما هو الحدث يا عيسو؟
1: بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل.
0: سبحان الله، الحمد لله، أشعر بغبطة لا توصف يا عيسو.
1: أجل، بعث إسحاق نبيا يا أم إسماعيل، وبقيت هناك أنتظر نتائج الحدث العظيم.
0: إبراهيم أيها النبي ويا أبا الأنبياء.

سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. قال رسول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمتك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 10 عند الصباح و10 عند المساء و10 عند النوم، يدفع عنهم عند النوم بل والدنيا، وعند المساء مكايد الشيطان، وعند الصباح أسوأ غضبي. من شعب الإيمان ترك الغل والحسد ونحوهما، فالحسد مفسد للطاعات، مذهب للحسنات، موقع في المعاصي والشرور، جالب للتعب والهم والحزن. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبه أنبأنا البيهقي في إسناده عن الحسن في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء. وعن الأحنف ابن قيس: 5 هن كما أقول: لا راحة لحسود، ولا مروءة لكذوب، ولا وفاء لملوك، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. وعن بشر بن الحارث الحافي: العداوة في القرابة، والحسد في الجيران، والمنفعة في الإخوان. وعن المبرد أنه أنشد: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي المساوئ والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة، والقلب منكتم فيه الذي فيه، إن الحسود بلا جرم عداوته، وليس يقبل عذرا في تجنيه.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
2: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. الإجارة في الحج
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، الأصل هو أن يبادر المسلم إلى أداء الحج بنفسه ويستشعر معانيه ويطلب منافعه قبل أن يدركه الأجل، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص إذا كانت شروط الاستطاعة متوفرة لديه. ولكن حين يكون المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه لسبب ما من الأسباب، فقد أجاز الشارع الإجارة في الحج. والإجارة في الحج يقصد بها الاستئجار على أداء الحج، وذلك بأن يقوم بالحج عن غير القادر شخص مؤهل لقاء أجر يعطى له. فالمريض أو العاجز أو الكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه ولا يرجى برؤه يستأجر من يقوم بأداء الحج عنه، وكذلك الميت الذي لم يحج ولم يحج عنه من بعض أهله، فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يقوم بالحج عنه. وأيضا المسجون الذي لا يقدر على الحج لسجنه مدة طويلة يخشى فيها من انتهاء أجله، ومثله الذي يقضي سجنا مؤبدا أو من هو في حكمه، فإنه يعطي من يقوم بالحج عنه، أي يستأجر من يقوم بذلك نيابة عنه. وكذا العاجز عن الوصول إلى مكة، ومثل ذلك الذي لا تسمح له بلاده بالسفر خارجها لأنه محروم من السفر مدة أو مددا طويلة، فإنه هنا يستأجر من يحج عنه. ويشترط في المأجور عدة شروط، منها 1- أن يكون معروفا بأمانته واستقامته. 2- ألا يكون هدفه التكسب بل احتساب الأجر. 3- أن يلبي بالحج عمن حج عنه ويجتهد في ذلك. 4- أن يكون قد حج عن نفسه.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح. نور الصباح.
4: مستمعين الأعزاء، أحبة إذاعة المنستير، نلتقيكم من جديد لنؤثث معكم فسحة أخرى من الألوان بين الكلمة العذبة والنغم الجميل، مع أجمل تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم في هذه الرحلة التي تمتد على مدار الساعة. خير ما نبدأ به سفرنا في هذا الصباح الوليد هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي واحتياجي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي في هذه الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا حاجة إلا قضيتها. فيسر أمورنا يا الله، واشرح صدورنا، ونور قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا في هذا الصباح المبارك. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. آمين يا رب العالمين.

صديق الأحرف والكلمات. عاشر من يزيد حياتك حياة على حياة، ورافق من يكون لك عونا في هذا الوجود، وصاحب من يجعل لك من الصعاب حياة أخرى، وصادق من يبهج قلبك ويعيد لك الحياة من جديد في المسرات وفي الملمات. صديقي الإنسان، هون على نفسك دائما مهما حدث لك في هذا الكون، سيرضيك الله ويجبر خاطرك، وليس بالذي تستحقه بل بالذي يراه هو مناسبا لك، وما يريده الله لك دائما هو أفضل وأجمل مما تراه وتريده أنت لنفسك. فقل دائما قدر الله ما شاء فعل. جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، كتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك سعيد متنعم.

0: عبادي.
1: نور الصباح.
2: الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، فيوضات عميمة، نعم تترى علينا، صحة موفورة، عقل كامل، بصر وبصيرة. لك الحمد ربنا، لك الحمد حتى ترضى.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات الحبيب مرموش. دخل الصحابي عبد الله بن مسعود السوق ذات يوم ليشتري طعاما لبيته، فسرقت منه نقوده، ولما أراد دفع ثمن ما اشتراه لم يجدها، فشق ذلك على أصحابه فأخذوا في الدعاء على السارق دعاء كثيرا، فغضب من ذلك الصحابي عبد الله بن مسعود ثم قال قولته الشهيرة: ما على هذا ربان رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولكني سأدعو وأمن على دعائي. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اجعلها آخر معصية له في حياته، فما أعظمه من حلم وما أبرزه من تسامح. التسامح سمت به الهداية الإسلامية صديق المستمع عن الضغينة والحقد، وارتفعت بهما عن الغرور وحب النفس، وتحقق بهما النصر الدائم. إن التسامح الذي هو مرادف للحلم لا يعد أن يكون من الصفات الحميدة المطلوب توفرها في أفراد المجتمع فقط، وحتى بين الأمم، لما يوفره من الأمن والسلام، وأنه لا يبعد عما تدعو إليه الآية القرآنية في كتاب الله عز وجل من عدم مقابلة الإساءة بمثلها، وإنما بالإحسان، لكي ينقلب العدو صديقا حبيبا، وتغلب على المجتمع روح المحبة والإخاء والسلام.

يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس. تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس.

عزيزي المستمع، يكون مثالنا في الحياة كرجلين اشتريا أرضا بنفس المساحة، فأخذها هذا فنقاها من الشوك والحشائش الطفيلية وأجرى بها الماء وبذرها فنبتت وجنى منها وانتفع بثمارها. فهذا كمن نشأ في الطاعة والرحمة والمغفرة، قد أشرقت أنوار قلبه، وأما الآخر فإنه أهملها حتى نبت فيها الشوك والعوسج وبقيت مأوى للأفاعي. فهذا قد أظلم قلبه بالمعاصي ونسي الله وخسر نفسه، فاللهم اجعلنا ممن تفتحت بصائرهم وبصيرتهم وكانوا من المهتدين المحسنين.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الحياة توجد حقائق شديدة الوضوح نتغاضى أحيانا عن رؤيتها، من بينها أن الواحد منا إذا اعتزم القيام برحلة أو سفر لترفيه أو عمل خطط لكل شيء ورسم أهدافا لكل شيء أهدافا دقيقة وكان متحمسا لتحقيق هذه الأهداف، لكن في الوقت نفسه لو طلب منه أن يرسم أهدافا وخططا لرحلة الوجود رأى ذلك مضيعة للوقت ولم يرى أي فائدة، معتقدا أن الحياة تمضي بطبيعتها، وهكذا يحلو له أن يسير في هذا الوجود بلا حلم ولا هدف. وكيف لحياة بأسرها أن يكون لها معنى ومبنى بلا تخطيط ولا طموح ولا هدف؟

مستمعي الكريم، أن تكون أبا يعني أن تكون طفلا مع أطفالك ولو شاب شعرك وعظمت أعمالك. أن تكون أبا يعني أن تكون حاضرا حقيقة في حياة أبنائك. أن تكون أبا يعني أن تكون أخا وصديقا لهم، لا أن تكون ضابطا أو شرطيا كاتما على أنفاسهم. أن تكون أبا يعني أن تكون الحضن الدافئ والملجأ الآمن الذي يلقي فيه الأبناء آلامهم وأحزانهم. أن تكون أبا يعني أن يفخر أبناؤك بك ولا يخجلون من تصرفاتك أمام أقاربهم وأصحابهم. أن تكون أبا هو أن يذكرك أبناؤك بعد رحيلك وهم آباء، ويقولون لأحفادك كم كان أبانا حنونا وكريما وحكيما. الأب هو الظهر والسند، وهو الجد والحفيد والولد.

صديقي المستمع، لا تصاحب إلا من يكتم سرك ويستر عيبك وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك، فإن لم تجده فلا تصاحب إلا نفسك، ثم لا تندم أبدا على أنك عاملت الآخرين بقلب صاف نقي، فإن الله سوف يجازيك على قدر نيتك وسوف يجازيهم على قدر نواياهم. قال شيخ لابنه: يا ولدي، أنت لا تحتاج إلى سنوات طويلة كي تكتشف معدن الناس وتسقط أقنعتهم، أنت تحتاج فقط إلى موقف واحد منهم لتعرف الحقيقة كاملة، بعدها يمكنك أن تكتفي وتتسامح أو تتجاهل وتتجاوز.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: مثال القلب إذا أسلمته إلى النفس أيها المستمع الكريم كمن تعلق بغريق، فغرق كل واحد منهما. ومثال النفس إذا أسلمتها إلى القلب كمن أسلم نفسه إلى سباح ماهر فتسلمها، فلا تكن كمن أسلم قلبه إلى نفسه. هل رأيت بصيرا سلم نفسه إلى بصير مثله ليقوده في بحر الحياة الطامي؟ إن أمكنك أن تصبح وتمسي وما ظلمت أحدا من العباد فأنت سعيد حقا، وإن لم تظلم نفسك فيما بينك وبين الله فقد اكتملت عندك أنوار سعادة.

يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، أفنى القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك أن لا تأمن النار.

ما أجمل أيها الأحبة الكرام أن نستمع إلى هذه الكلمات، حيث يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرء الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس، ما كان سيكفيك في غد ما يكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقب كل خافية سكون. ولا تغفل، عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون.

أعزائنا الكرام، على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الجميل، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد ملؤه الصحة والسرور. أنسكم على مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة الصديق الحبيب مرموش، ورفقتكم في إخراجها وتنظيمها الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وصفاء، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نقدم لكم التحية الصباحية ونقدم موجز الأخبار. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. جاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها موت عاملتين منهن. تتجه وزارة السياحة إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وفق ما أكده وزير السياحة سفيان تقية. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. كشفت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المنقضية. وختاما، جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح.

فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

ستة وخمسة دقائق. صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، صباح النور على كل من اختار يبدأ نهاره مع إذاعة المونستير. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 13 جوان 2026. نستقبل معكم نهار جديد إن شاء الله يكون مبروك، إن شاء الله يكون فيه فرص جديدة وبرشة فرحة وطاقة إيجابية، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة أيضا، وإن شاء الله نخليه فيه تعب جمعة كاملة، نرتاح شوية ونستمتع بأجواء الصيف. وبعد شوية نشوفوا أحوال الطقس ونشوفوا هل بش يكون ملائم للبحر وإلا لا. طبعا ما ننساوش اللي يخدموا زادة، تحية كبيرة لهم وطريق السلامة لمستعملي الطريق. نحن كما العادة نرافقوكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة متاع الصباح مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه أيضا تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. البداية كما عودتكم تكون مع فيروز، شكرا على الاستماع ومرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها لـ 26 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في إذاعة المنستير هذه بشائر الصباح، وما زلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 13 جوان 2026 باش يكون في سحب قليله باغلب الجهات، والريح تكون اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتثير محليا الرمال والاتربه وتكون ضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. بالنسبه للبحر اليوم يكون شديد الاضطراب فمضطرب، لذا ردوا بالنا اذا كان ناويين على تبحيره، نحاولوا ردوا بالنا والحذر هو المطلوب. الحرارة انخفاض طفيف وباش تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 39 درجة بأقصى الجنوب. بعد فيها ونص كما العادة تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون، مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن قبل خلينا نواصله مع الغنيات. تحية لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير.

0: فحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: من جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: تشكو البشرية اليوم تنابذا بين أعضائها ما شكت مثيله من قبل، وشكواها قد ارتفعت عالية صاخبة إلى حد أنها تكاد تقصي عن مسامعها كل أصوات التعاون الذي ما برح قائما بين أعضائها. وأنت تسمع في هذه الشكوى نغمة القلق، بل نغمة القنوط من المستقبل، فكأن البشرية أمست تشعر بأن التنابذ قد دب في أعضائها دبيب السرطان في خلايا الجسم، وأن ذلك السرطان الخبيث لن يتوقف في زحفه حتى يقضي على البشرية قضاء مبرما. إنه لجو ثقيل ومحموم ومكفهر، ذلك الجو الذي يعيش فيه إنسان اليوم، وإنه لمن الخير لنا أن نذكر أنه جو مصطنع إلى حد بعيد. فمن الخزي أن يكون في الأرض أناس يسوءهم التعاون ولا يرضيهم غير التنابذ بين شعوب الأرض، وأن يكون لدعاة التنابذ مذخمات للصوت تمضي بأصواتهم إلى أقاصي الأرض، فتتغلغل في قلوب الكثير من الناس وأفكارهم تغلغل النعاس في الأجفان، وتصرفهم من حيث لا يشعرون عن ميادين التعاون إلى ميادين التنابذ، جاعلة من الأرض ساحة حرب دائمة، ومن سكان الأرض معسكرين تفصلهما هوة سحيقة من سوء التفاهم. أجل، إنه الخزي الذي ما بعده خزي أن يكون التعاون سنة في الأرض برغم كل ما بين الشعوب من حواجز وفوارق، وأن يقوم في الناس من دأبهم توجيه الناس إلى التنابذ بحملهم على التمسك الأعمى بالحواجز والفوارق. والتوجيه في هذه الأيام مهنة عظيمة الشأن تحذقها أتم الحذق مصالح الدعاية عند الأمم، والدعاية لا تتورع في الوصول إلى غاياتها عن استخدام أنفس القيم الروحية وأنبل العواطف، فما أكثر ما تسوق الله في طليعة موكبها، ومن خلفه الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة، في حين أن غاياتها أبعد ما تكون عن الله وعن الحق والعدل والحرية والسلام والطمأنينة. ثم إنها تسوق في موكبها نخبة من الأقلام والمواهب، فتكاد تستأثر بالعلم والفن والأدب والتربية وسائر الأجهزة التي لها السلطان الأكبر على عقول الناس وأجسادهم.
0: حلم يوم جديد. جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. صباح الخير، إن شاء الله نهاركم مبروك، ونشكركم إذا كان اخترتوا باش تبدأوا نهاركم معنا في إذاعة المنستير مع بشائر الصباح اللي رافقوكم فيها كما العادة حتى للتسعة أمتع صباح. وقيت باش نعملوا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: اتهامات لإيلون ماسك بتأجيج خطاب معاد للمهاجرين مرتبط باضطرابات بلفاست. من العناوين الأخرى: الجيش الأمريكي يقول أسقطنا مسيرات إيرانية ومضيق هرمز مفتوح أمام حركة التجارة. حسب أكسيوس، واشنطن تتوقع صفقة وشيكة مع إيران رغم تحفظات إسرائيل وقصف وإنذارات إخلاء جنوبي لبنان، وحزب الله يتصدى لتوغلات إسرائيلية. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب أيضا: واشنطن وطهران تؤكدان اقترابهما من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وفي أوروبا، بروكسل تحدد الاثنين موعد لأولى جولات مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومكافحة التدخلات الرقمية. فرنسا من بين الدول الثلاثة الرائدة في أوروبا. أيضا موقع فرانس 24 يكتب: صعود أسهم سبيس إكس في بورصة وول ستريت يجعل إيلون ماسك أول تريليونير في العالم. نمشي إلى موقع البي بي سي: قوات أمريكية تسقط مسيرة إيرانية وعراقج يشير للتوقيع على مسودة التفاهم مع واشنطن عن بعد عند استكمالها. أيضا في موقع سكاي نيوز عربية اليوم تكتب: إن أنفاق منهارة والغ متفجرة، هكذا تحسن إيران مخزونها النووي. وفي نفس السياق، تقارير تكشف موقف خامنئي من اتفاق إيران والعقبة الكبرى. أمريكا تسقط مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة نحو هرمز. وحسب أكسيوس، نتنياهو تفاجأ بقرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. نعمل جولة أيضا على الأخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي. والشرق اليوم تكتب: إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم مع قفزة سهم سبيس إكس. وأيضا في مواضيع أخرى، الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم أمال السلام مع إيران وتداول سبيس إكس. ووزارة العدل الأمريكية توافق على استحواذ باراماونت على وارنرز. ونختم مع المغرب اللي يقيم أثر اتفاق تجارة حرة محتمل مع الصين. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. 46 دقيقة دريجين تقريبا يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين، شكرا على الاستماع، وخليكم معنا في صبحية السبت 13 جوان 2026 من إذاعة المستير. هذه بشائر الصباح.

0: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
1: احنا في خدمتكم.
0: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
2: صوت أوضح، صورة أجمل، وتقنيات

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري، خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. أشرف رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر البارحة بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. استمعت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها بقصر باردو برئاسة رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي إلى النائب فهمي مبارك بخصوص مقترح يتعلق بإطلاق كتاب الثلاثية المميز. خصصت لجنة التشريع العام جلستها برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. أجرى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي البارحة محادثة هاتفية مع وزيرة شؤون الخارجية لجمهورية مدغشقر ألي سنداي، جدد خلالها التهاني بمناسبة تعيينها على رأس الدبلوماسية الملغشية. ختاماً، في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الحشرات والحد من انتشار الأمراض المنقولة، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب

0: صغرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي رسلان، عمري 5 سنين، ونحكي لك أكل صحي. احنا في الدار مامي طيبتنا اليوم كسكسي بالخضرة سريالي، وبعدها كأني القط مشيت نقعد شوية في القصر. وبعدها روح بابا في الدار وأمي في السعودية، ماما شديدة شوية جات شوية طلع لنا، وبعدها رجعت تخدم في السعودية. هي تكمل شوية وتجي تقعد بحزينة بحزينة شوية وترجع تخدم. أنا ديما كي نلعب ما عمرش حس، ونلعب وأنا ياسين ما عمرش حس. بابا يقول لنا برافو، هو با هزنا نول، وبعدها لعبنا شوية فيه، لعبنا توم برايدر، وبعدها روحنا. وبابا روح بيا قلنا نلعبوا احنا يا شي يا اخي. بعد رقدنا ونحكي الغناء، رمانة يا رمانة الحلوة يا مزيانة، حبيتك كيف الدر مذاقك العسل، لولاك يا رمانة ما كنتش نكبر انا. باي باي.

0: مروان خوري نوصل معه لسبعة وثمانتاشر دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نواصل مع فقراتنا لقيت هذا كما العادة فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع اللي كنا بديناه يظلي على حلقتين ولا ثلاثة حلقات، يظلي هذه المرة الرابعة اللي باش نحكيوا في الموضوع هذا. هو موضوع مهم صحيح، يستحق الوقت هذا الكل. نحكيوا على الكوبل ونحكيوا مازلنا نحكيوا على الأسئلة اللي نسألهم لبعضنا قبل الزواج، باش إن شاء الله نعديوا مع بعضنا حياة باهية. وين وصلنا البارح؟
2: شكرا على تجديد الدعوة. وين وصلنا البارح؟ وصلنا للأسئلة اللي تخص الحياة الأسرية والأطفال. دونك احنا هذه ثالث حلقة في بالي بدينا نهار الاثنين. دونك حكينا من الرؤية الدينية والاجتماعية، حكينا على الأسئلة اللي تخص الجانب المادي والعملي، حكينا امس على إدارة الخلافات والعلاقات، واليوم ان شاء الله باش نكملوا خاطر مسدينا شوية في الأسرة والأطفال وداهمنا الوقت. دونك وقفنا امس في سؤال شني نظرتك للانجاب، وقتاش تحب تجيب صغار. قلنا مهم على الاخر اللي احنا نكونوا متفقين في النقاط هذيا باش ما يتيروش من بعد دي كونفلي. كيف احكينا على كل واحد فينا شنو يشوف دوره في العمليه التربويه، بمعنى الصغيرات هذوما اللي باش نجيبوهم. دونك احنا باش نقسموا الوقت، وعطينا امس ليكزامبل نتاع حتى التوصيل والجبن من المدرسه. دونك كيف يراهو مهم على الاخر نبداو نحكيو في التفاصيل، من تبديل الكوش للتوصيل للليتيود للكلوب للتفاصيل الكل، خاطر قد ما يكون الانسان مستعد وتكون عنده رؤيه واضحه قد ما سقف التوقعات خلينا نقولوا باش ينخفض، وبالتالي لي كونفلي باش ينقصوا. كيف مهم زاد نتفهموا من الاول الصغار اللي باش نجيبوهم، اسكو باش نحطهم في مدرسه ايتاتيك والا مدرسه بريفي، لانه ساعات تلقى كل واحد من لي دو بارتنير عنده فيجن مختلفه تماما للعمليه التعليميه. شنو النظره التربويه، يعني صغارنا شنو الخطه التربويه اللي نحبوا نحطوها باش نتعاملوا معاهم. دونك التفاصيل هذه كل قد ما نحكيوا فيها على بكري قد ما نقصوا من لي كونفلي اللي باش يصيروا من بعد، لانه اكيد وقت اللي يجيو صغار راهو لي كونفلي باش يزيدوا. علاش؟ لانه كل واحد من لي دو بارتنير جاي من ايدوكاسيون مختلفة، وان كونسيامون يحب يطبق الطريقة التربوية اللي هو اتعلم بها. دونك هذا في اغلب الاحيان طبعا. دونك هذاك علاش مهم على الاخر نحطوا فيجن واضحة. نجم تكون واحد فيهم يقول والله اني مع الفيجن تاعك، اني مانيش مقتنع بالايدوكاسيون اللي تلقيتها، فجو بريفير انه الصغار يتربوا بطريقتك، والا نشوفوا طريقة مع بعضنا نفهموها مع بعضنا تمشي مع فيتور صغيراتنا اللي باش نجيبوهم ان شاء الله. كيف مهم على الاخر نتفاهموا شكون باش يقريهم الصغار، اسكو باش تكون ميشون تاع واحد فينا ولا اون فا بارتاجي. دونك مره اخرى قد ما ندقوا في التفاصيل قد ما نقصوا لي كونفلي. هذا بخصوص طبعا حاولت نختار اهم الاسئله، لانه كما قلت هو الموضوع مهم ومهم جدا، وفي الاصل هذه دورات تصير للمقبلين على الزواج اللي تاخذ منها هذه الساعات طويل، ولكن احنا كنا فلاش نوعي لماكسيمال. كيف مهم على الاخر باش نسال هذه مجموعه اسئله تخص الشخصيه نتاع الشخص اللي باش نعيش معاه، اللي هو بيتو نجم يكون راه مش فاهم روحو برشا. دونك مهم على الاخر نسال الفيتشر بارتنير نتاعي شنو هي القيم والمبادئ نتاعك. نقول كلمه قيم ومبادئ كلمه عامه، كيفاش نفهمها؟ باش نعطي اكزامبل، مثلا كي تقولوا شنو هي القيم اللي تحركك في حياتك، كيفاش انت تعيش، شنو هما لي فالور نتاعك. يقول لي مثلا اني نحب الصدق، بالنسبه ليا الصدق هو قيمه اساسيه، راهو ما نقبلش والا ما نجمش نتعامل بحاجه غير الصدق. كي نقولوا قيمه الانسان اللي قدامي الصدق، يزني نتأكد أنه الصدق مبدأ تعامل عنده. كيفاش؟ يعني يلزمه يتعامل بالحقيقة وما يكذبش في حتى تفصيل مهما كان، لا عنده لا كذبة لا بيضة ولا حمراء. دونك كيف كي نقوله ما نعرفش أني مثلا الكرم هو قيمة بالنسبة لي، دونك باش يولي الكرم هذا مبدأ يعيش به الإنسان، يلزم الكرم يتجسد في تصرفاته، ما انت ما يكونش مشحاح، ما يبديش يحب بالمليم في كل التفاصيل في حياته. دونك التفاصيل هذه مهمة خاصة أني نفهم القيم والمبادئ متاع الشخص المقابل، لأنه هي اللي باش تحركهم بعد وباش تحركني أني زادة. قد ما تكون القيم والمبادئ متاعنا متقاربة وماشية في نفس السنية وخليني نقول كومون، يعني قد ما تكون عنا قيم مشتركة أكثر، قد ما باش تكون حياتنا الزوجية سهلة بإذن الله تعالى. قد ما تكون القيمة متاعنا ماشية كل حد في ثنية، راهو هذه مغامرة قوية، لأنه باش يصيرو من بعد برشا دي كونفلي. لأنه إذا أني أعطيت مثال تزوج، المبدأ متاعي هو الصدق، ناخذ الزوجة المبدأ متاعها في الحياة هو خليني نقول المجامدة، باش ما نقولش حاجة أخرى، وإلا أنها ديما تتبدل ولا تبدل الحقائق باستمرار، فلهنا باش يصيرو برشا دي كونفلي. دونك لازم نردوا بالنا منهم التفاصيل هذه، ونحطوا لينا احنا لحياتنا الزوجيه مبادئ وقوانين ثابته. ما تخافش انك تقول شنو اللي تقبلوا شنو اللي ما تقبلوش. لو تكون في بدايه العلاقه، قد ما تكون صادق، قد ما تبني على الصحيح، اللي يجي في مخك قولوا بمعنى راهو ان هذه بالنسبه لي حاجه مش مقبوله. دونك انت حبيت تقبلت بيا مرحبا، ما حبيتش تقبل انت حر، معني فمش علاش نغموا بعضنا. دونك النقطه الثالثه اللي مهم جدا نحكيوا فيها على الاخر، شنو هي المخاوف نتاعك؟ لانه المخاوف نتاع الانسان هي تدور حول لي بليسور نارسيسيك نتاعو من الصغر. دونك مرات احنا نتصرفوا بطريقه طبيعيه ولا بطريقه تلقائيه مع البارتنر نتاعنا بعد العرف، وما نفهموش علاش هو ما تردد فعله، كنت بولغير شويه، والا علاش تصرف بطريقة يظهرنا اللي هو يحمي في روحه أكثر من لازم، ولا تخلي في حالة دفاعية وقت اللي أنت ما تقصد حد شيء. دونك لأنك بكل بساطة مسيت له بليسيور نارسيسيك ولا قربت من جرح من جروح الطفولة متاعه، وبالتالي خليته يعيشك الحالة متاع الدفاع لأنه حس روحه في حالة خطر. دونك مهم على الأخر نسأل بعضنا شنين المخاوف متاعك، شنين الحاجات اللي تخوفك، شنين الحاجات اللي توجعك. رغم ما نسألوش كان على حاجات الباهية، كيف مهم على الأخر نسأل بعضنا كيفاش بوك وأمك يتعاملوا مع بعضهم. لأنه أول إيماج متاع كوف الانكونسيون تتخلق تعقل الإنسان هي كيفاش أم وبوك يتعاملوا مع بعضهم. يعني تلقى الرجل يتعامل يحاول يعامل زوجته من غير ما يشعر كيما أبوه كان يعامل أمه، حتى ولو أنه يشوف أنه الطريقة هذه غير مقبولة وما عملش ريبروغراماسيون ويعاد برمجة، روعة على الأغلب يتنفذ بنفس الطريقة. نفس الشيء المرأة باش تقعد تستنى راجل يعاملها كيما أبوها كان يعامل أمها. دونك فإحنا مهم على الأخر نحكيه على طريقة تعامل البو والأم ككوب مع بعضهم، ونحاول نحلوها ونفصلوها، وشنو المقبول وشنو غير المقبول، لأنه مرة أخرى كما قلت لكم فور بروبابل باش تتعاود نفس الطريقة إذا ما صارت شي ميزة جور. دونك إسكو أنت تقبلها ولا ما تقبلهاش باش تعرف روحك من الأول على شنو قادم. دونك كيف مهم على الأخر نحكيه شنو الحاجات اللي مستحيل تعديهم. معناتها شنو الحاجات اللي مستحيل تعديها؟ يعني شنو الحاجات اللي بالنسبه لك ما تسمحش فيها؟ خط احمر رد بالك تعملها. دونك نقولوهم بطريقه واضحه وواضحه جدا، وراهو الدستور هذا اللي حكينا فيه احنا عندنا 3 حلقات ما يصيرش في جلسه واحده ولا اول مقابله. الاسئله اللي سالناهم هذوما الكل نسالو ونعاودو بطريقه غير مباشره وبطريقه مباشره مرات، باش نتاكدوا من الصفات والا السمات نتاع الشخص المقابل ونشوفوا يلندرا هو مرتاح معنا ولا. بالنسبة للناس اللي تدخل في العلاقة الزوجية عن حب نقول لهم ردوا بيكم، يلزمكم تكونوا واعين أكثر بالتفاصيل هذه، لأنه الحب أعمى ويعطي دماغ ويعمل مرات نوع متاع كاموفلاج. ما انت انت تحب الشخص هذاك وتحب تكون معاه، فتولي انكونسيمون ما عادش تشوف برشا حاجات، ونقول لك أسمع الناس اللي محيطة بيك، لانه ساعات يجيونا دي كونساي يرد بالك مثلا حكايه وفلان ولا فلانه عندها تال وتال كريتير نجم يمشيش معاك، فحاول خذهم بعين الاعتبار للماكسيموم. ومره اخرى راهو كيما نحضروا نورمالمون لو دوسي ميديكال اللي باش نكتبوا به الساق، في الاصل راهو نعملوا تدريب للاقبال على الحياه الزوجيه باش نفهموا بعضنا بطريقه عميقه. ومعمقة نفهموا شنو اللي يستنى فينا وشورتو كيفاش نجموا نتعاملوا من بعد مع مختلف التحديات اللي تنجم تعرضنا. كملنا اليوم أخيرا مع أهم الأسئلة اللي نجموا نسألوها لبعضنا. إن شاء الله ربي يبعث لكل إنسان البارتنير المناسب وربي يسعد ويهني مثل كل. وحتى إذا أنتم في الحياة الزوجية وما سألتوش لبعضكم الأسئلة هذه قبل نجموا تسألوهم توا، ولكن يلزم تتسلحوا برشا مرونة وتغافل باش نجم تتواصل الحياة هذه. وخليوا ديما الهدف في الأسم متاعكم هو المواصلة وتركيزكم على العلاقة، وبإذن الله تعالى تمشي الأمور وربي يكرمكم إن شاء الله. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للجميع. ما بقالي كنا نقول لكم كنت في وتيعة تاخبي إن شاء الله نهاركم مزيان وبأنواع خير كل ربي مليان.
0: شكرا لك وإن شاء الله ما فهم كان الخير. شكرا لك زهرة القبسي، موعدنا إن شاء الله يجدد معاك نهارة الاثنين في موعد جديد في فقرة عيشة أحلى. نوصلوا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة، بزلنا مواصلين معكم نحن الموعد كما العادة حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية لحظات تفصلنا على دقيقة صحة، تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وبالطبيعة أحوال الطقس، طقس اليوم، طقس نهاية الأسبوع، نشوفوا اسكو باش يتواصل الريح وإلا لا، باش يكون ملائم للأنشطة البحرية طقس اليوم وإلا لا. هذا الكل تنكتشفوه بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحياتنا لكم، تحية من عند حسام قدرية يرافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. صبحيتنا صبحية بشير الصباح لليوم السبت 13 جوان 2026، ما زلنا مواصلين حتى التسعة متاع الصباح. مرحبا بكم.
1: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاعها حراق، ضغط، نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
1: دقيقة صحة،
4: تمام 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. ضمانا لسلامتهم، وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. شركة النقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة، والقيروان مدينة مستدامة بفعل النجاعة الطاقية. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد على أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
5: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
6: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
7: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآيبي الحديثة.
8: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
7: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
8: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
9: لإذاعة المنستير،
7: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البارح شاهدنا زوز مباريات، مباراة الكندا المنتخب الكندي والمنتخب البوسنة والهرسك، وتعادل واحد مقابل واحد افتتح النتيجة للبوسنة والهرسك بهدف مقابل صفر، ثم المنتخب الكندي يعدل النتيجة واحد مقابل واحد. المباراة هذه كما قلت انتهت بتعادل واحد مقابل واحد. وشهد ملعب مباراة كندا والبوسنة والهرسك أجواء احتفالية مميزة قبل انطلاق المواجهة اللي أقيمت بين الزوز طرفين، وضمن حفل فقرات فنية وعروض استعراضية مستوحاة من الثقافة الكندية في مشهد عكس على حالة الحماس والترقب لتسابق انطلاق المنافسات وسط حضور جماهيري كبير حرص على التفاعل مع الفعاليات اللي سبقت صافرة البداية. في المباراة الثانية جمعت المنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي يضرب بقوة ويفوز 4-1 منتخب الباراغواي. والبارح اكتشفنا ملعب سوفي ستاديوم المذهل اللي احتضن مباراة المنتخب الأمريكي ضد منتخب الباراغواي، يعتبر الملعب هذا من أغلى في تاريخ كرة القدم والملاعب الرياضية بعد ما بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب بتقنيات استثنائية أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة لا مثيل لها، وتحفة هندسية ومستقبل الملاعب العالمية في كرة القدم. في نفس المباراة تم تطبيق قانون تحديد الهوية لأول مرة عبر تقنية الفار في كأس العالم 26. الحكم أنذر الأمريكي تيم ريم بعد تدخل على الميرون لاعب الباراغواي، لكن المراجعة كشفت عدم وجود مخالفة وأن اللاعب حاول التحايل على الحكم، وهيك إلغاء أنذر ريم ومنح البطاقة الصفراء لالميرون. اليوم اكيد مواجهه باش نكتشفوا المنتخبات العربيه في مباراه باش تجمع المنتخب السويسري بمنتخب قطر، وقطر تبدا المشوار العرب بكاس العالم 26. مواجهه كما قلت منتخب سويسرا انطلاقا من الساعه 8 ليلا. في المقابل ايضا مواجهه وصدام قوي باش يكون بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي في كاس العالم 26 الليله، كما قلت باش تقام صباح غد الاحد مسرح للمباراه اللي تجمع منتخبي البرازيل والمغرب في واحدة من أقوى مواجهات دوري المجموعات في بطولة كأس العالم 26 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ذكروا أن المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي اللي عول على مزيج من الخبرة والجودة الفنية في تشكيلته، يقدم النجم نيمار العائد لصفوف سيليساو لأول مرة منذ أكتوبر 2023. ننتظر المشاهدة أيضا في المباراة هذه. من الطرائف أيضا في كأس العالم، سرقة أحذية لاعبي منتخب إنجلترا ومعداتهم في معسكر كأس العالم بعد ما تعرض منتخب إنجلترا لواقعة سرقة مفاجئة وجريئة خلال مشاركته في كأس العالم بعد اختفاء الأحذية. عدد من اللاعبين معدات تدريبية أساسية من شاحنة كانت في طريقها لمقر الإقامة بمدينة سيتي في حدث أثار قلق الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل. نقطة نهاية سبورانفو، أشهركم أسعد الأيام، أرجعكم محمد كامل معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: 7:51 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم المواعيد حتى للتسعة. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: كيفاش باش يكون طقس اليوم ونأخذ فكرة أيضا على نهاية الأسبوع؟
1: نعم، هذا اليوم السبت الطقس باش يكون في استقرار صافن إلى قليل السحب، نواصلوا مع الاتجاهات الشرقية للرياح وبالتالي أرقام مقبولة من حيث درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات اللي باش تكون فيها الأرقام ما بين 26 و30 درجة، أكثر ببقية الجهات ما بين 31 و35 وتوصل حتى ل 37 بالجنوب الغربي تحديدا بجهة توزر. غدوة ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خاصة مع تغير الرياح لتصبح من القطاع الجنوبي، هذا الاتجاه يساهم ارتفاع في درجة الحرارة اللي باش تكون ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 ببقية الجهات، مع عودة لتقلبات جوية كلاسيكية، بعض الأمطار الرعدية بمرتفعات الوسط الغربي ظهرا. نواصل مع هذه التقلبات اللي استنسنا بها ظهرا بالمناطق الغربية للشمال والوسط الاثنين كذلك الثلاث، اللي نهار الثلاثاء يعني نتوقع تراجع في درجات الحرارة مقارنة بالأيام هذه اللي تعدينا بها، ولكن تبقى الأرقام مقبولة، أرقام فصل صيفي أرقام مقبولة، هذا اللي نتمناه حتى نتحصل عليه في الشهر القادم، شهر جويلية شهر السخانة فصل الصيف، معروف اللي فيه جويلية فيه درجات حرارة كبيرة، لكن نأمل كونه ما نسجلش أرقام كبيرة، مع بحر ملائم في الحقيقة لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، لكن دوما مع ملازمة الحذر والانتباه ولا غير الانتباه. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وموافقين بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
0: شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك ونهاية أسبوع سعيدة أيضا لك. أنت 7:54 دقيقة، هكا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. بعد تقريبا درايج من توا 6 دقائق بالضبط تستناو نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري، تبقى تستناو معرض الصحف التونسية وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، وهذه عناوينها. ضمانا لسلامتهم، وزارة المرأة تقرر إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة ونقلهم إلى القيروان. وشركة نقل بالساحل تعيد تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة. جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية تؤكد أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار. إلى تفاصيل النشرة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن قرار إخلاء دار رعاية كبار السن بسوسة صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصادعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. وأوضح عميد العماري مدير إدارة كبار السن بالوزارة أنه تم تأمين النقل المؤقت للمقيمات والمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى هذا الشهر.
1: قرار الإخلاء الفضائيات هذه المداعية كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضائيات ناتجة عن التصدعات في البناية هذه اللي تتطلب الهدم وإعادة البناء. التوجه أنه باش يقع إعادة تهيئة البناية هذه تبين من خلال الاختبارات أنه يلزم إعادة ديمولسيون كومبليت وإعادة البناية من جديد، حرصا على تأمين سلامة المقيمين بالمؤسسة وحمايتهم من كل خطر. حرصت الوزارة على التنسيق الوثيق مع المصالح الكل، وتم تدارس مختلف الفرضيات الممكنة باش نقوا بصفة مؤقتة نزلائنا المكفولين ويتم التعهد بهم قبل نقلتهم، وهذا ما صار. وتم التأكيد على تأمين النقل المؤقتة للمقيمات والمقيمين متاعنا. المركز مجاور لسوسة هو مركز رعاية السن بالقروان المهيئ حديثا بمواصفات عالية الجودة، الكل في إطار حماية مصحة الفضلة لكبار السن اللي هم 29 موجودين حاليا في سوسة. كآخر أجل لنقلتهم سيكون موفى شهر جوان إن شاء الله. أنه إحنا كوزارة نؤكد حرصنا على استكمال إجراءات التخصيص للانطلاق في أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة مواصفات عالية الجودة وتأمين عودة نزلاء المؤسسة وإيواءهم في ظروف جد ممتازة.
0: نبقى في سوسة حيث قررت شركة نقل بالساحل استئناف النشاط على خط المنستير الجم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل 15 من جوان الجارية. ماهر مسعود المكلف بالإعلام بشركة نقل بالساحل وأكثر تفاصيله.
2: في إطار مسيرة عمل الوزارة في تطوير منظومة النقل العمومي قررت شركة نقل بالساحل أنه إعادة استغلال الخطوط اللي تنحات لسلامة المنقضية، من أهمها خط الجم المستير ودي عليه طلب كبير سواء كان مسافرين من تلاميذ وطلبة وإلا من مسافرين عاديين، معهم إعادة تنظيم خطوط المستير سوسة بما يستجيب لتطلعات وللطلبات بتاع المصطفين وبتاع الفئات الأخرى المسافرين. عندنا زر خط عدن اللي هو خص المنطقة السياحية بالمستير إعادة استغلاله من مدة القرية الفارطة. عنا إعادة تنظيم سفرات المهدية سوسة اللي بقات صدى باهي برشا عند المسافرين متاعنا، ومشي القدام وإن شاء الله الفترة القادمة بشكون دمور خير.
0: قال مدير عام التنمية المستدامة مصباح عبازة في تصريح لزميل نادر برجب أن مشروع القيروان مدينة مستدامة بفضل النجاعة الطاقية يهدف إلى تحديث الإنارة العمومية وتقليص استهلاك الطاقة والحد من التكاليف.
3: القيروان بالنسبة للتنوير العمومي المقتصد للطاقة في الحقيقة تقدمنا كلاسك، أنهينا معناها المهمة بالتنوير أكثر من 25.5 كيلومتر من الطاقات المتجددة بما فيها دعم قدرات كل المتدخلين في نشاط التنوير العمومي من إطارات البلدية ومن حرفيين ومن المجتمع المدني للتعامل مع هذا التوجه الجديد في الاقتصاد في الطاقة على مستوى التنوير العمومي. كذلك مدة قريبة التالي حبينا نخدم على توسكي تثمين الطوب القيرواني التقليدي المحلي، وإن شاء الله تم تطويره ويولي معناها معتمد في البناءات التقليدية في مستوى القيروان. المشروع تكلفته 1.4 مليون دولار، تمويل مشترك ما بين الدولة التونسية وما بين الصندوق العالمي للبيئة في مستوى ثلث على ميزانية الدولة وثلثين على مستوى الهبة من الجانب الجاف. الهدف من هذه التظاهرة هو أهمية النجاعة الطاقية في التخفيف من استعمال الطاقة بكل أنواعها.
0: في موضوع آخر، أفاد رئيس جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية محمد الهادي السالمي أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن

0: ترافقها زيادة في الأسعار. وشدد سالمي على أن كلفة إنتاج الحبوب شهدت زيادة تناهز 30% على خلفية ارتفاع تكلفة الزراعة والآلات الفلاحية واليد العاملة، معتبرا أن الزيادة الطفيفة التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة لا تغطي كلفة الإنتاج. ودعا محمد الهادي السالمي إلى إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب.
1: كلفة الانتاج زادت ما يقارب 30% ما بين الزراعة وما بين الماكينة الفلاحية واليات العاملة، والدولة تقريبا حافظت على نفس الأسعار. الزيادة خفيفة لا تغطي تكاليف الانتاج عند عديد صغار الفلاحين، وهذا ما يخدمش الزيادة الغذائية في تونس باعتبار أنها تستورد سنويا أكثر من 4000 مليار من الحبوب. لازم إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب بالذات، والدولة لازم تخصص إحصائيات رسمية تغطي كلفة الانتاج وكذلك مراكز التجميع. منظومة الانتاج في قطاع الحبوب تتعطى لها أولوية قصوى لنصدروا حبوب وتمور مصرفوا على القمح.
0: جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار وزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بند حتى الآن، وتمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية بما في ذلك الملف النووي. وحذر عراقجي في الوقت ذاته من أنه إذا لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل في مذكرة التفاهم خلال 60 يوما فلن تمضي المفاوضات بشأن بقية المواضيع. ومن جانبها نقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. شركة نقل بالساحل تقرر إعادة تشغيل عدد من الخطوط المنقطعة بداية الأسبوع المقبل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. مع جمال تحية حسام نوار ونصير السكلي بشار الصباح حسام قدرية ونصير السكلي بشار الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان نتلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial où nous t'aimerons les mocables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
1: كالعادة في فقرة خبر وتعليق نستقبل دكتور مازري تبقى. صباح النور
4: أخي. أخي محمد، صباح الخير سادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك.
1: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا مرة أخرى. حادث أليم في المزونة البارح الجمعة 12 جوان 2026 في سيدي بوزيد، حادث يسفر على وفاة زوز عاملات وإصابة 13 أخرين. حادث يظهر لي يذكرنا بحوادث مماثلة في السنوات الأخيرة وحكينا عليهم برشا مرات، يظهر لي حتى في الفقرة هذه في بشائر الصباح. خلينا نذكر شوية بالأرقام دكتور. من 2015 حتى 2025 أكثر من 88 حادث لعاملات فلاحيات خلفت عشرات الوفيات ومئات الإصابات، بالرغم من أنه صدر قانون ينص في زوز فصول 21-23، قانون هذا عدد 33-2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، ويستحدث صنف جديد مخصص لنقل العمالة، ويتمحور القانون والأمر الترتيبي اللي كملوا في 2020 حول أحداث صنف نقل خاص بالعمالة الفلاحيين القارين وإلا الموسميين وإلا الطارئين عبر ترخيص رسمي لضمان سلامتهم. هذه فكرة صغيرة على القانون، الكادر جوريديك خلينا نقوله موجود، لكن الحوادث كل عام نسمع بحادث والله يرحمهم النساء المتوفيات وربي صبر عائلتهم.
4: وعلى كل حال معناها كما قلت أنت، وللأسف هي من الفواجع القاعدة تتكرر، ما نقولوش طريقة متواترة لكن قاعدة تتكرر، ولكن دائما معالجتها دائما تتم بنفس الطريقة، لأنه كما قلت أنت تفكر آخر مرة صارت حكينا فيها وقتها كانت فما عاطفة كبيرة، الناس قاعدة تتعامل مع الموضوع هذا وقتنا، وكان رأيي وأنه التعامل بالعاطفة مش بشي غير حد شيء، نجمنا معناها كما يقولون لجميع الناس تتباك على هذه الأرواح اللي مشيت وخسائر البشرية اكسترا، ولكن هذا لن يغير في الأمر حد شيء ولن يضيف شيء، وهذا الدليل معناها الحوادث تصير. هو على كل حال قضاء وقدر وتعددت الأسباب والموت واحد، ولكن بتكرر العملية هذه في نفس الفئة الهشة هذه، لأنه احنا المفروض قطعنا مع التشغيل الهش، أوكي بالتفقير ممكن يكونوا في إطار عمل موسمي لأنه فما أشغال موسمية اكسترا، ولكن هذا ما يثير العديد من النقاط، من بينها أولا البنية التحتية الموجودة في العديد من الولايات ومنها ولاية سيدي بوزيد، ولهنا أنا باش نطرح سؤال ونمر مباشرة لخاطر ولاية سيدي بوزيد من الولايات التي تمتعت كثيرا بالعديد من الأموال من 2011 تحت في نظام ولا تحت قانون التمييز الإيجابي سيء الذكر، ولكن بالرغم من هذا تلك الأموال المرصودة للعديد من المشاريع ما جابتش نتيجة. هل أنه يا من المشاريع ما انطلقتش وإلا الفلوس لما تم اعتمادها أو ما شنو اللي صار فيها؟ ونعتقد أنه هذا من بين الصناديق السوداء الكبيرة في تونس، أعتقد أنه يجب فتح الملفات هذه، لأن الأموال هذه وين مشيت رغم أنه الأهالي في سيدي بوزيد لم تنتفع بتلك الأموال، وهذا ما يوري وأنه ما يكفيش فقط الفلوس، يجب هناك إرادة لتغيير وضع الولايات من داخلها. ثاني حاجة نترحم على المتوفى بصراحة، لأنه ولن تقعد دائما خسائر بشرية، ولكن زي كيف كيف يعاود يثير لنا موضوع التشغيل في الضيعات الفلاحية، لأنه هذه معاملات فلاحية تشتغلنا في ضيعات فلاحية، من سيتحمل الخسائر البشرية هذه؟ هل سيعتبر حادث طريق أو سيعتبر حادث شغل؟ لأنه هل أنه العلاقة الشغلية بين المتضررات من بين المتوفيات منهن زادة، هل أنه علاقتهم الشغلية مبينة ومثبتة بعقود وإلا في إطار سوتريتانس المناولة؟ ونعرف أنه في تونس المناولة أصبحت غير قانونية. دوك العديد من الأسئلة تطرح ممكن يغطي عليها، يغطي على الحادث، على التساؤلات هذه، الخسائر البشرية صحيح، ولكن فهم برشا أسر نجمو تروحوها من الحادثة هذه.
1: وإلى حد الآن معناش إجابات، ويمكن السؤال هذا اللي معناش عليها إجابة. أنت حكيت على اللي مش موجود، خلينا نحكيه على الموجود. القانون موجود عنده 7 سنين، لكن علاش ما هوش قاعد يطبق؟
4: ما هو لهنا زاد كيف شوف، فما الطرف المتضرر أساسا اللي هما العاملات في حد ذاته، ولكن زاد كيف هما قبلوا على أنفسهم أنهم يشتغلوا في إطار غير قانوني رغم وجود القوانين هذه اللي كنت تذكر فيها أنت، واللي هي تعتبر نجم في جزء منها، ولأنه قضاء وقدر لا يمكن أنه معناها من التحدي يمنع منه.
1: القانون بتاع نقل العمل ونتصور زاد دكتور ما هوش خيار أنهم اختاروا باش يركبوا في كاميونات من النوع هذا اللي ولينا نسميهم شاحنات الموت، ركبوا لأنهم ما فماش حل آخر.
4: لا هو كلامك صحيح، أنا مش نقولهم كيفاش قبلت وركبتهم في الآخر، معناها ما يضطروا النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلا للضرورة، ولكن هذا كل متفقين فيه. أنا قلت اختيار، مش معناها قاعدين ساق على ساق نمشي في الكاميون ونمشيش فيه، ولكن هذا معناها يطرح التساؤلات كبيرة من بينها كيف كما قلت أنت ظروف النقل للعاملات هذه اللي ما تستجيبش لأبسط. ولهنا شكون اللي باش نسألوه؟ باش نسألوا الطريق، أو باش نسألوا الشخص المكلف بالنقل، أو باش نسألوا شخص اللي هو مفروض فما علاقة تعاقدية بينه وما بين العاملات
1: اللي هو يوفر النقل.
4: ولا هك علاش قلت لك أنها لأنه العاملات هذم هما واللي جايين بعدهم، معناها اللي باش يقعدوا يخدموا والتو قاعدين يخدموا، وممكن الحادثة هذه صارت بعض الناس توفين والبقية مشوا يخدموا، ما زالوا يخدموا رغم المخاطر العالية. هل أنه عندهم تغطية اجتماعية؟ هل أنه عندهم فما أسيرانس لهم كعاملات؟ هل أنه العلاقة مرة أخرى سؤال مهم أعتقد أنه محوري، الشخص اللي أو الضيعة اللي طلبت العاملات هذم، هل أنه طلبتهم مباشرة عن طريق معناها انترميديار؟ وإذا كان فما انترميديار، هل أنه العلاقة الشغلية هذه منظمة على الأقل منتظمة عن طريقة قانونية باش نجم نطبق القوانين اللي كنت تحكي فيها أنت تو، باش نسأل ممكن صاحب العمل علاش ما وفرش الظروف النقل القانونية التي يفرضها القانون، ووقتها نجم يكون هو مسائل على عدم توفير الظروف اللازمة للشغل، لأنه العلاقة الشغلية أوكي تتحدث على المردودية المالية معناها الشهرية اكسترا وحقوق المشغل، ولكن فما حقوق العامل من بينها السلامة في العمل، ومن بين شروط السلامة هي عملية التنقل. دوك وزر هي نقطة ممكن كما قلت لك فيها برشا عاطفة نحكيو فيها، ولكن العاطفة في
1: والموضوع متفرع أيضا كما قلت
4: صحيح، نجمو زاد كيف حتى ولو كان فهم مسؤولية 1% زاد من المتضررين من الحوادث هذه، حتى هما زاد كيف عندهم مسؤولية، لأنه ما تنجمش ما تقبلش تشتغل، يزم نفهم وتدخل في قناعتنا، أنت محتاج للفلوس محتاج للشهرية، ولكن يزم تدخل في قناعتنا، وأنه ما ندخلش نخدم إذا كان ما فماش ظروف العمل متوفرة. يقول لك ما نخدمشاني غيري يخدم، غيرك يخدم يمشي عرض روحه للمخاطر من بين الحوادث هذه. دوك زاد كيف حتى في العلاقة الشغلية ما تخدمش وانتم ما فماش كونترا بينك وبين المشغل متاعك، وما فماش بنود تبين حقك كما تبين واجباتك.
1: 40 حالة وفاة و 496 إصابة من النساء العاملات. باش نواصلوا في التشخيص، يظهر لي ما عنده حتى معنى لأنه نعرفوه التشخيص. لهنا الحلول شنو؟ من
4: والله يشوف
1: 1 2 3 شنو الحاجات اللي يلزم يصيروا من أطراف الكل، من السلطة المعنية، من الدولة، من الناس اللي تخدم في النساء هذوما، والنساء بيدهم شنو الحلول، شنو يلزم يصير؟
4: أنا ما أعتقدش، أنا ما أعتقدش وأنه الدولة بأجازتها مختلف أجازتها سواء كان في سيدي بوزيد أو في أي مناطق أخرى، ما تعرفش وأنه مازري عنده ضيعة ويتواصل معاه سي محمد بيار اللي هو أنا انترميديير باش يجيب له نساء عاملات يعرفه.
1: هذا من أثناء متفاهمين
4: لكن أنا شنو نطلبوا؟ نطلبوا تطبيق القانون وكهو على كل مخالف صاحب ضيعة لبس عليها عنده نفوذه اكسترا، هو اللي قاعد يطلب في نساء عملات باش يخدموا في الضيعة متاعه، وتحدث تصير لحد أحد الحوادث هذه والتحقيق يبين التقصير وين، يجب تطبيق القانون بحذافيره على الأشخاص المخالفين على الانترميديار. الوسيط هذا اللي هو أنا متأكد أنه فما وسيط, لأنه صاحب ضاع مش يدق الديار على الناس يجي يخدموا عندي, فما وسيط دوك أعتقد أنه زاد الوسيط هذا اللي هو جاب النساء هذوما ولم يوفر أبسط قواعد السلامة يجب أن يحاسب بالقانون, ويجب تجديد العقوبة باش أي توا صاحب ضيعة يقول لك أخوي اختاني أخوي, هو الدولة قاعدة تطبق في القانون. وقتها دوك أعتقد أساسا يجب تطبيق القانون مع أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية خاصة اللي مفروض عندها هياكلها موجودة في كل الولايات من بينها سيدي بوزيد. علاش ما نقوموش ببعض الحملات, مش نحبش كلمة توعية يعني, ولكن على أقل تنبيه جمعيات المجتمع المدني الموجودة في سيدي بوزيد. أعتقد أنه فماش منطقة في تونس ما فيهاش جمعيات, وأعتقد أنه الجمعيات زادة كيف عندها دور كبير باش على الأقل تنشر الوعي وثقافة أنه ما نخدمش إلا ما يكون فما عقد. أعتقد ذاك علاش هو في بعض الأحيان كلمة تتقال يقول كل بلاد تخدموها رجالها أو ناسها, بمعنى لأنه فما غيرة الانتماء. غيرة الانتماء متاعك أنت على سيد بوزيد أو على الناس اللي تتوفى مهما كان المكان اللي فيه يخليك وأنك أنت زادة كيف عندك مسؤولية مواطنية كما في العديد من الولايات نجم واخذ ولاية مستيرة وغيره.
1: لكن المواطن ما نجمش يقوم بالدور متاع الدولة.
4: لا
1: كل حد ودوره ومسؤوليته.
4: إيه. ولكن احنا كمواطن كجمعيات على الأقل عندها دور وأنها تنشر ممكن نوعا ما من الوعي على 5 من الناس كيتمنى واحد ديجا انت عملت فارق كبير. إضافة وأنه نرجع مرة أخرى, يجب أن تطبق الدولة القانون بدون ما نخمم. نطبق القانون على المخالف توا, إذا كان الحادثة هذه لو كان الدولة توا الآن تطبق القانون بشدة, مش حتى مش طبقة تتشدد في القانون وفي تطبيق القانون على الأشخاص هذوما من غير ما تغزر لا لنسبه أو لماله أو مش عارف شنو. أنا متأكد وأنه غدوة صاحب ضيعة أخرى لن يقوم بنفس التجاوز هذا, لأنه قولك الدولة جاي باش تخطيني برشا فلوس. لذلك أعتقد هذا في الأخر نترحم على كل اللي توفاو, لأنه في الأخر يعتبر خسارة للرأس مال البشري بالنسبة لتونس.
1: شكرا لك دكتور, يعطيك الصحة. نهاية أسبوع سعيدة, موعد إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين بعد لحظات معرض الصحف التونسية, ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخيرة.
5: الشابة منلولش المهدية على الموجة 95.7
6: صوت أوضح, صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الصباح التي قالت في صفحتها الثالثة إن رئيس الجمهورية يعيد صلح الجزائي إلى الواجهة، وعنونت انطلاقة جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة. ذات الصفحة تجدون فيها حوارا مع رئيس لجنة التشريع العام، أكد فيه أنهم ينتظرون تفاعل الوظيفة التنفيذية مع مبادرات النواب. وبالعودة إلى الصفحة الثانية نقرأ تصريحا لوزير التربية حول عزم وزارته على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد استعدادا للعودة المدرسية القادمة. كما تقرؤون بخصوص تونس ومجلس أوروبا الإعلان في تونس عن إطلاق شراكة الجوار 2026-2029. وفي نفس الصفحة تتصفحون خبراً مفاده أن الإدارة العامة للتجديد الجامعي تصادق على تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك تكوين جامعي بالجامعات العمومية. إلى صفحة الرابعة الآن، حيث تطلعون على ملف هام يهم حالات التسمم الغذائي التي تبلغ ذروتها في موسم الأعراس والاصطياف، ووصفتها الصباح بالخطر المتزايد الذي يستوجب الحذر والوقاية. أما في الصفحة الخامسة تجدون مواكبة لندوة صحفية للأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، قال فيها إن تونس تتمتع بفرصة فريدة للغاية في مجال الانفتاح على غرب وجنوب ووسط إفريقيا. وفي الصفحة الثامنة غطت الصباح الفاجعة التي هزت معتمدية المزونة، حيث أنهت شاحنة حياة عاملتين فلاحيتين وأحالت 13 على المستشفيات. الصفحة العاشرة تضمنت موضوعا يخص التسوية الإيرانية الأمريكية التي تترنح وفق تعبير الصباح رغم الزخم الإيجابي والحديث عن اتفاق وشيك. الزميلة حياة السايب أعدت اليوم مقالا لركن صباح الخير بعنوان هذه الحرب الظالمة لا بد لها أن تنتهي. نمر إلى الصحافة اليوم ونبدأ من الصفحة الثانية، أين نجد خبرا يهم مؤسسة فداء والتي تعقد جلسة للنظر في ملف ضحايا اعتداءات إرهابية. أما في الصفحة الثالثة فنقرأ حول تعزيز تونس لتموقعها في القارة السمراء تحت عنوان نحو تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي الشامل. وفي الصفحة الخامسة نتصفح مقالا حول فتح رئيس الجمهورية من جديد باب الصلح الجزائي بعنوان فرصة للصلح واسترجاع أموال الشعب. الصفحة السابعة تضمنت موضوعا تربويا، فبعد أن أسدل الستار على الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 أكثر من 32 ألف مترشح سيجتازون قريبا النوفيام. ونختم جولتنا في الصحافة اليوم بالصفحة السابعة عشرة، حيث سلطت الصحيفة الضوء على اتفاق نهاية الحرب بين إيران وأمريكا ووصفته بالأقرب من أي وقت مضى وأنه صفقة من 14 بندا. ونختم معرض الصحف لهذا الصباح بجريدة الشروق، والتي خصصت 4 صفحات، هم 12، 13، 14، 15، لنشر إصلاح اختبارات الفلسفة والتفكير الإسلامي والفرنسية لبكالوريا هذه السنة في جميع الشعب، والأداب والاقتصاد والتصرف والتقنية. وفي الصفحة 11 نطلع على ملف الفساد بحقل النوارة للغاز الطبيعي، والذي أدى إلى سجن الرئيس المدير العام وإطارات سابقة بإيتاب. أما في الصفحة 16 فتقرؤون حول فاجعة عاملات الفلاحة التي تتكرر في سيدي بوزيد. وبالعودة إلى صفحة 7 نتابع فحوى جلسة استماع حول تنقيح مجلة الصرف، والعنوان رهان لتحديث الاقتصاد. وفي الصفحات التي تلي ذلك، أي 8 و9، نجد ملفا حول التحيل كعقلية وثقافة نجاح، من التجارة والإدارة إلى التعليم والفضاء الرقمي. إلى الصفحة 11 الآن، أين نطالع تفاصيل قضية عقود العمل الوهمية والاتجار بالأشخاص تحت عنوان السجن وخطايا مالية ل11 متهماً. الصفحة 4 تحدثت عن شأن دولي، وتحديدا ملامح الاتفاق المنتظر وتنازلات أمريكية ومكاسب لإيران. ونختم بالرياضة، حيث كتبت الشروق: الجماهير تشعل الأجواء قبل لقاء تونس السويد، كرنفال تونسي. نهاية معرض الصحف، قدمته لكم جيهان الذياع. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليمان حيزم.

0: 48 دقيقة 4 ساعة مازلنا معكم حتى لتسعة في بشائر الصباح، وكما العادة لقيت هذا وقيت أسعار السوق. أسعار السوق كيما كن نهار سبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: أسعد الله صباحك سي محمد وكل سادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في ذات المنستير أو فيها، ونحن في هذه الأيام وأيام نعيد مع تدشين الاستوديو الجديد اللي أصبح في حلة قشيبة بصراحة محمد، والله بالحق منظر شي يعمل كيف شفت الاستوديوهات كله حتى هبطهم، لكن الاستوديو ذات المنستير مش ما نقول لك اشرح هواك فكلنا عشاقه بالحق، حس ما شفت وشفت من أحسن الاستوديوهات اللي تعملت في إطار الإذاعات العمومية الحكومية، وهذا تضافر مجهودات الجميع وخاصة اللي المستثمرين واللي عاونوا خاصة من جهة المنستير والساحل الله يبارك لهم. قلت بالحق استوديو ممتاز، وكما قلت وذكرتني بيت الشعر كما نعاودوا ذكرني بلون المنستير، منستير كما نقولوا يا زرقة في بياض ويا موجة صعبة الارتياب، تحياتي للشاعر الحبيب الزنات الله يذكره بالخير من رواد شعراء الطالعة في تونس وابن المنستير. على كل محمد هذه ديباجة بالحق الأجواء اللي شفناهم واللي عشناهم نهار الخميس يعني حقيقة شيء يعمل كير. على كل إن شاء الله الأسعار كما نقولوا اليوم الحقيقة ثم شوي إقبال نوعا ما، ولكن كما قلت إن شاء الله ممكن وسط شهر وما زالت الأيامات على ممكن الناس تدخل الشهرية ثم شوية حركية، ولكن حتى ثم نوعا ما رخص خاصة على مستوى الدجاج يا محمد. أو مثلا نبدأ به مثلا الدجاج الحي قد بين 4500 و 4800، يعني اسكالوب دان 16500 يعني حاجة بسيطة مش كبيرة برشا، اسكالوب دجاج قلت 16500، اسكالوب دان 16500، فخاد دان 8500، مشوي دان 13700، دجاج مذبوح ب7000 طاح شوية على 8400 و 8500، باهي دجاج مذبوح خاف دجاج 7500 في الباي يعني كتف تان 7500، جوانح 3 كيلو ب10000، الكركاس ب530 كعبة ب10000 عند خونا هاشم يبارك فيه. بعدها والله فما برشا ناس يقول لك خلي الناس ما تزوجونا، يقول لك الزورية وخلي احنا نزيد نطيح ونزيد نعطيهم عظم فص احمر حتى 857 محمد بلاتو ب6000، كبد الدجاج 9000، كبد الداندي كده 16500، لكن كانت حتى وصلت 19500 باهي. فخفت الدجاج فما 3 كيلو ب20000، هذا الدجاج باهين يعني كي تاخذ 3 كيلو وتتنحى الكينار ولا 500 و700 باهين 2000 فرنك واحد يربحهم في الجيب. بالنسبه للحم قد تقريبا حافظ على نفس الاسعار يا محمد، هبره بقري ب 45 45 يبقى بقري 45، الحم علوش مع ترجع مع 60 ما كان 63 خليناه رجع 60 برشني 60، الحم جنب 25، الحم صدره بالعظم الحم جنب بصدره بالعظم 30، المركز 30000، اليوم الكرش طاح شويه من 7000 8000 4000 باهي، خلي حتى لما ما عندوش والله هو شويه تعب، ما والله بنا عالمي جي مرقه ولا جي معناتها كسي فما شكون يطيب كسي مرقه بالكرش شي يعمل كيف ذلك ما 12000، الحم صدره قلت بالعظم 25 والحم خد 25. بالنسبه للخضار والغلال الحقيقه ما زالت موازنه شويه، البطاطا 2200 طلعت تحت شويه محمد 2500 2800 1700 حتى في السوق ممكن مركزيه معناتها سوق السبت اللي حقيقه رخيصه طاحت حتى وصلت حتى الاسبوع الفرد 1200، فلفل الاحمر 2500 ديما نعطيك الاسعار المسعره ومعناتها وسوام ما معقوله خونا ديما نشوف مع الجماعه الموجودين غادي كنا فرج كنا الشريف. على كل فلفل بقلوتي ب 2500، فلفل احمر 2500، الشعباني 2000، الحلوب 2500، الفقوس ب 2000، القرع بوتوزين 1500، قارس 4000 عادي يطلع شويه 3800، قرع احمر 1500 طاح هذا شويه، قرع بطاطا فرتسوم سمناري 1500، كرم بلف والأحمر هذا كنت على سلايت بلف ونص حتى 2000، ليتي 1500، نجالة كما قلت 1500، والبصل 1300. بالنسبة للغلال الحقيقة شفنا الخيل الخوخ وتبكاية ب 4000 حتى 4800، فريز 3500، 3 كيلو ب 10000، هذا جويد تو العقاب مبني قامات خاصة اللي يحب يخبي كونجي كونجيني معناتها في بنة خاصة مش كما أول العام. حب الملوك اليوم شفته معناتها فما ناس نزلت فيها ب 14 و18 كيلو، فما والله يا خويا حاتم نحييه ب 9.8 ممتاز كيلو 9.8 كيلو مش رطل حب الملوك. العوينة بدات تظهر خشينة 5800، التفاح ب 4000 و 4500، والله تفاحنا باين فما تفاح في المساحات الكبرى معناتها ب 7000 وساعات موجود ولا فما شكون يحب يستسيغ، ولكن توا التفاح ولا ظاهر والله كاليبر باي ب 5.8 معقول. مش ماشي من 3000 3500 حب الملوك كيما قلت قلت عليهم 9800 وفما حتى شمن يبيع اكثر لوز 3800 لوز اخضر الغالي الزنباع كعبد زنباع مازالوا 2500 لا الدلاع 800 تقلى من 5000 12000 البرتقالي هو كيما قلت على الملقى مع الخوخ 3500 وتفاح 5800 مشوا كيما قلت الاسماك الحقيقه الحوت موجود لكن مش بكثره كبيره بتعرف غدوه يولي ثياب يمكن يزيد يكون احسن ولان السردينه لما تلولا كانت الحره ب 4500 في يوم ابرك 5 و6 و7 الله يحكي لي حتى بحار قري في سوسه اليوم التلاري 105 مع كيلو يتكلف 8000 غاليه في سوسه احنا هوني فما 5400 55 اما انت والربك يعطي خير وخاصه كان جمره كلمات اللي فاتوا والحق السردينه كانت موجوده بكثره عندك المرلوخ شي 18500 باي حتى ال 14000 الشبرات حجم محمد الباهيه الشبرات صدقني قلت لك المره اللي فاتت 13800 ما عندهاش فرق بينه وبينه 25 و 26 بنينه فريشك فريشك نحكي على الاسبوع الفرد حتى اليوم اليوم الكيلو ونص ب 20000 وكل كاليبر الخشيم الحقيقه الشيفرات معناتها ملاذ لبرشا ناس حتى نشوف حتى ناس زوار من كل بلاصه ياخذوا في الشيفرات الكالامار 17500 المرجان 13000 حتى 8800 شوله 17800 شوابي جويده 12000 جغالي ب 40000 جغالي اللي كان 56 58 50 كيلو ب 40 حتى 35 وراتها مربيه 20800 قاروس 26800 حصيره 10000 وراتها كان يقول لك صغيره هي ما فيهاش الشحمه امام مربيه 16800 هذيك تشبك الورات البحريه شيفرات الشحمه هذه الجريز بنينه ما تقعدش 19800 وبنينه راه بالنسبه للتريلا تسطونه 16800 قرن ما نقولوش معناتها انه بعض الصدمه موجوده لمحاله ولانه بعض حوايج ممكن معناتها يقع معناتها ممكن ما تكونش موجوده في السوق لكن هي موجوده على كل شوابي 22000 عندك الفلوس مناني 55 سكومري ب 14800 اللي هو الماكو كلب حر 32800 وكما قلت فما حتى الماتسوله ب 16 17000 وحتى ال 20 الماتسوله هي جويده عندك المحراث ب 20000 كما قلت ماتسوله 20800 جيت هذا الجيت تشبه الحصيره فما عينيه برشا عينيه 6800 زرزوميه حشاك ما فيش 6800 تشبه النوع من البلم انقاس ب 10000 طاح انقاس حلوفة 18800 ولا قبل كان ديما 22 20 نقاس معناتها ب 10 و 8 حتى وصل في بعض ايام حتى ل 20 و 30 السمو ب 65000 بيويز 18800 عندك راسكاس خشين ممتاز حقيقه الكعبه معناتها ب 20000 عندك المول ب 20000 18000 كيلو الريتوني عند الخلفوني ب 2000 فرنك معناتها شويه ريتوني نتاع الشربه الحقيقه ريتوني ديما فارك يبدا فريشك راهو بنين برشا السردينه كما قلت شفتها ب 4085 حتى 7000 كلاتشا للمقلي الشورو هذا شورو جويد مش نتاعنا 5000 بوفه 5 او بوكه ب 5000 برقاش شويه والله ب 5000 كيلو البرقاش تو فيها وقت ولكن البرقاش معروف المستير يبدا خشينه غالي شويه اما هذا نتاع جويد اما شيء مع 5000 الحقيقه ممتاز عندك المغز هذا المغز يحط مقلي ممتاز 8800 وحتى ماشنا بفتحيه اخونا محسن تريد يا مرلو الحقيقه كي يقول لي نبيع حتى والله يجيني واحد نبيع ونطيح له يعطيه الصحه تريد يا مولو مولا هذيك حجر خشينه ما شاء الله ب 55000 الشوله خشينه هذه شفتها خشينه كعبه كبيره هذه الشوله ساعات تجي كعبه فيها 100 كيلو 42000 كيلو اللاج 28800 ديما قاعد تسمو معناتها نفس السوم اللمبوكا ب 20000 طبعا مونجان سونار ب 24000 ثم يعني هذوما كما قلت يعني بعض اسعار السمك الموجوده كما قلت يعني يا ربي وجد الخير ولكن ان شاء الله ممكن يرجع تياب غدوه بعد غدوه يدخلوا جماعه خاطر الطقس يتقلب يولي يجي الحوت اكثر لانه كما قلت النهارين هذوما الريح الشرقي كما نقولوا احنا نقولوا الريح واري ماهوش واري الريح الريح واري معناتها يعطي الحوت على كل ان شاء الله ربي يوجد الخير ويوجد ويملى مكتوب الساده المستمعين اللي يسمعوا فيني.
0: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك يعطيك الصحه موعدنا ان شاء الله يجدد معك الاسبوع القادم شكرا لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين نحن كنا هكا وصلنا لنهايه موعدنا ونهايه صبحيتنا في بشائر الصباح من اذاعه المنسير لصبحيه اليوم السبت 13 جوان 2026 شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما حسام قدريه في الاخراج نجل عطيه بن محمد حسام نوار كانوا معنا في الإخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم موعدنا يتجدد نهار الاثنين كما العادة بداية من 6 انتع الصباح في موعد جديد من بشائر الصباح نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل بقية متابعة طيبة لكل برامجنا في لمنا

0: إشهار.
1: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: وتمام التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.

0: الإنتاج الخصوصي للسكن الاجتماعي بإشراف وزير التجهيز والإسكان أمس في الإعلام بالقائمة النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية، كما صادق على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. أعلنت وزارة التشغيل وتكوين المهني أمس عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن ليتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 30 من هذا الشهر. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وأن يستجيب لشروط التمويل وأن يكون سنه بين 20 و65 سنة على أقصى تقديره. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. وبيّنت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة. قالت وكالة رويترز إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم غد الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وقالت مصادر متعددة إن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء واشنطن الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب اللي ولى أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز مازال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت دور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روق فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل الساحة وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا 2-0، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي اجمع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت 2-0، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2. لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986 بطولة مارادونا السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1990 في إيطاليا، ومش يرجع الصراع الأوروبي بطابع تكتيكي وقوي برشا. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: صباح النور. 7 دقائق بعد الساعة 9 على موجة إذاعة المونستير، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة ولك الأجر كل صبحية سبت من 9 حتى 10 رافقكم إن شاء الله في الفضاء المباشر هذايا، ونحاولوا من خلاله تقديم وضعيات اجتماعية إنسانية ونحاولوا البحث عن حلول لها بطبيعة بالشراكة مع الجمعيات متاعنا اللي نوجه لهم تحية كبيرة. العد التنازلي بدا بالنسبه للبرنامج بما انه استعدادا للشبكه البرامجيه الصيفيه باش يتوقف البرنامج، لكن ان شاء الله يرجع لكم من بعد في حله اكبر ربما وازين وفي مشروع اضخم. لكن الان باش نحاول في هالثلاثه ربما حصص اللي مازالوا هذوما انه نسكر الملفات، باش نغلق الملفات الكل الاجتماعيه اللي عندي. هذاك علاش نعتذر من الناس اللي ربما مازلنا ما طرحناش الوضعيات نتاعهم، ناجلوهم ان شاء الله بعد البرمجه الصيفيه، لكن في الاثناء راهو الملفات المفتوحه باش نحاولوا الكل نغلقوها. تبعوا معنا اليوم، ثم ثلاثة وضعيات كنا بدينا فيهم باش نحاولوا مع بعضنا ان نغلقوهم وان نحكيوا على التدخلات اللي تمت عن طريق الجمعيات الشريكة، واليوم خصيصا باش تكون الجمعية التونسية أولادنا هي اللي ربما باش تتهنى أو تهنينا على الوضعيات هذه. فنحبكم تتبعوا معايا، ثم ثلاثة وضعيات مهمة عنا، وضعية من المونستير، وضعية من قفصة، ووضعية من سليانة كانت الجمعية التونسية أولادنا قدمتهم، وهذا علاش اليوم باش نرجعوا لهم ونشوفوا شنو ثم فيهم جديد، وإذا كان ثم بطبيعة ثم متابعة باش نكملوها مع بعضنا. تحية لكل الفريق اللي اليوم باش يأمن لكم هاللقاء المباشر هذايا، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، في البث الرقمي حسام نوار، وفي البث الفني حسام قدرية. مواصلين معاكم إن شاء الله، تحية تصلكم من عوض في الجبالي بعد النغم هذايا. باش نبدأ، مرحبا.
1: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه، ويا حظه من كان سند لغيره.

0: مرحبا بكم معنا انتم في الاستماع الى اذاعه المنستير، برنامج ولك الاجر من هنا حتى العشر ان شاء الله. من بعدنا تبعوا اللقاء هذايا. باش نرحب بضيوفي الكرام ونبدا بالاختصاصي في علم الاجتماع، رئيس الجمعيه التونسيه اولادنا دو كاسكيت. لكن اليوم باش نبداو بالاختصاص هذايا علم الاجتماع اللي هو مهم برشا، باش نحكيو على موضوع هام وديما يسالون عليه، وهذاك علاش اليوم قلنا خلينا نبداو به. مرحبا بك سي رضوان الفارسي.
1: صباح النور. مرحبا بك. مرحبا بك وبجميع متابعي إذاعة المنستير. سلام مبروك عليكم الاستوديو الرقمي.
0: عايشك ربي يفضلك.
1: إن شاء الله موفقين يا رب.
0: آمين إن شاء الله. كيما جودة الصوت والصورة، جودة المضمون زادة تطرح نفسها، وهذا علاش نحن اليوم إن شاء الله نخدمه من أجل المواطن هذايا، من أجل ارتقاء بالإعلام العمومي. نرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا، مدام منال حاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا بالمنستير. صباح النور.
2: أهلا. صباح النور والسرور.
0: لاباس؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا بك منال. بعد شوية باش نمشيو في وضعيات مهمة برشا، باش نبداو بوضعية من المنستير. نرحب أيضا بزوج ضيفات كريمات، أمي فاطمة بوغامورة. صباح النور.
3: صباح النور. صباح النور.
0: عايشك ربي يفضلك. انت لاباسه؟
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. منال جلاسي صباح الفل. مرحبا.
4: الحمد لله. ان شاء الله نهاركم مبارك الناس الكل. ربي يبارك فيك.
0: يعطيك الصحه. مرحبا بكم. باش نجيكم، لكن قبل هذايا باش نمشي لسي رضوان كما قلنا، وباش ناخذوا الجانب مهم برشا، باش نحكيوا اليوم على شروط الانتفاع بآلات خاصه بذوي الاعاقه. يقول القائل سي رضوان، شنو الآلات هذوما اولا اللي هو ينجم ينتفع بهم اللي عنده إعاقة وذو إعاقة، وكيفاش ينجم يتحصل عليهم؟ وهذا هو محور موضوعنا اليوم. فنخلي لك الكلمة.
1: الآلات التعويضية هي آلات طبية دونك يتحصل عليها كل إنسان حامل بطاقة إعاقة سارية المفعول. بطاقة الإعاقة بتبع حكينا فيها قبل، قلنا راهي من الشروط نتاعها هو الانتفاع بها، يكون عن طريق لجنة جهوية بعد ما يقدم ملف نتاعه، ثم شهادة طبية دونك خاصة بطلب بطاقة إعاقة، معها زوج صور شمسية، معها مضمون ونسخة بطاقة العلاج، ومطلب باسم السيد وزير الشؤون الاجتماعية. يتم إيداعهم في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي القريبة ترابين من محل سكن المواطن، وعلى ضوء هذيك دونك يقدمها للجنة الجهوية لإسناد بطاقة الإعاقة اللي فيها لدى أطباء وعباد مختصين. نعم. ينظروا في الملف، وإذا كان تم إسناد البطاقة وهو في حالة في حاجة إلى آلة تعويضية، دونك الآلة التعويضية هي اللي مش تعاونوا على أنه يحاول على الوضعية متاع الإعاقة متاعه، إما يكون بتر ساق، وإلا يكون كرسي متحرك، وإلا يكون نظارات طبية، وإلا تكون قوقع معناها سماعات طبية. نعم. وإلا كيف تكون جميع الحاجات
0: أجهزة اللي هي تعدل
1: أي أجهزة التنفس. نعم. وإلا دونك الأطراف اللي هما دونك يديه مقصوصين ولا رجليه، دونك هذوما كلهم دونك يكونوا من نظر اللجنة هذه بتبعا مش يقدم ملف متاعه لطلب آلة تعويضية في الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمعتمدية متاعه، فيها الوثائق الطبية، الوثائق المطلوبة، شهادة طبية كيف
0: تثبت الوضعية الصحية،
1: الوضعية متاعه.
0: نعم.
1: و دونك المواطن بعد لده، للأسف ديما نحكوا على اللجنة وأنا اللي قلقني برشا في الحاجة هذوما، لكن هذاك هو
0: يبقى ديما دراسة الملف.
1: دونك اللجنة مرة أخرى مش تنظر في اسكو هالآلة الطبية هذه تتمشى معاه ولا لا. هذه بالنسبة للعباد اللي هما عندهم بطاقة علاج تعريفها منخفضة ولا علاج مجاني وإلا دونك بدون تغطية، دونك هذوما الأولوية لهم هما. بالنسبة للعباد اللي عندهم الكنام، دونك هذوكم يتوجهوا للمكاتب نتاع الكنام دونك في الجهه نتاعهم، ويقدموا نفس الوثائق لكن معهم الشهاده الطبيه وغيره. لذا كيف الكنام هو اللي ينظر فيهم، ماهوش لجنه. دونك تختلف العمليه بين
0: يعني هي العمليه بين زوز اطراف مهمين، سواء كان الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه والوحدات المحليه للتضامن الاجتماعي كما
1: ذكرت،
0: النهوض عفوا الاجتماعي كما قلت، او عن طريق الصندوق الوطني للتامين على المرض. هذوما زوز اماكن تنجم توجه لهم انت والوضعيه نتاعك الاجتماعيه هكا ولا. وديما ثم لجنه تدرس الملف هذايا، ويلزم تكون ثم الوثائق كلها متوفره.
1: به احنا
0: عندك نصيحه توصي حاجه؟
1: مش نقول لك حاجه. هو احنا ديما هو توجد المجتمع المدني باش يعدل هالنقص الكبير في انه الملفات تتقدم صحيح وتدرس. نعم. وتنجم تصير موافقه، ولكن راه مش بشرط يتخذها بالوقت الاله الطبيه
0: تنتظر يعني.
1: دونك اي تنتظر وتنتظر وقت، لانه فيها اجراءات بعد لزمه الشراء.
0: أيوة.
1: دونك ما نشروش ماكينة كل ماكينة وحدها، لازمهم يشروا ماكينات في مارشي ناسيونال.
0: يعني يلزم يكون ثم عدد كل كبير.
1: الولايات الكل تقدم للسنترال والوزارة هي اللي تقوم بعملية الشراء وتنجم تشري السنة كيما تنجم عمل.
0: هذا علاش توخر؟ كيما تنجم توخر برشا.
1: برشا.
0: هذه من الإشكاليات الكبيرة.
1: في النقاط هذوما أنا نكتفي بهذه المعلومات، لأنه احنا توجهنا للمواطن قلنا له راهو الملف كيفاش يصير، شنو الوثائق المطلوبين. ما بعد
0: وفق القانون.
1: وفق القانون. وفق القانون. دونك
0: بعد الدراسة والموافقة الكل هذا يرجع للجان اللي هي تنظر، ويرجع زيادة كما قلت معناها للشراءات وكله هذا مرتبط ببعضه. ثم حلول أخرى اللي هي عن طريق الجمعيات، وانتم تتدخلوا في وضعية كبيرة، ورينا حتى مع جمعية تونسي أولادنا أنكم تمدوا الناس هذوما بالآلات هذية اللي هم يكونوا محتاجينها، وهذية طبعا مشكورين عليه الجمعيات اللي تعاضد في دولة الدولة. لكن ما تنجمش تلعب دولة الدولة.
1: الأصل، أي جستمون. الأصل في الشيء هي الدولة الكافلة لحقوق مواطنينها.
0: بالضبط.
1: والدولة هي اللي مطالبة كدولة عادلة، دولة راعية لحقوق مواطنينها، إنها توفر لهم الآلات الطبية في أجيال محدودة، ماهوش في أجيال طويلة. معنى أنا اليوم راني كي مستحق تم بتر أعضائي في حادث ولا في أي وضعية معينة، وإلا أنا تولدت بذمور الأطراف، وإلا تولدت اي مرض. اليوم ماذا سلياك؟ اليوم ما فماش المنح، ما تجيهمش. اليوم احنا عندنا عديد المشكلات. صحيح رانا ما نجموش نراو المجتمع المدني مش يغطي عدد ضئيل من المشكل، لانه احنا في الاخر بالكل ثم تعوزهم الامكانيات، فما اللي تعوزنا كيف كيف مرات انه الوضعيه تتطلب برشا تدخلات، وممكن تنجو عليهم نبدو معها احنا حتى لهنا. ناخذوا مثال صغير ولك الاجر، بدينا في وضعيات ورجعنا وزلنا نكملوا معهم، لانه الوضعيه عملت تتحكم، وإلا تتطلب تدخلات أخرين، وإلا نكتشفوا اللي فما ظروف اجتماعية جديدة حلت بالعائلة معنا. دونك واليوم احنا نحاولوا نعدلوا الميلة، ما نجموش ناخذوا دور الدولة.
0: نجموش ناخذوا دور الدولة. شكرا لك سي رضوان الفارسي، الأخصائي أو الاختصاصي في الشأن الاجتماعي. ونحن توا باش نمشيوا لموضوعنا الأول ولوضعيتنا الأولى.
5: جسور الخير. جسور الخير.
0: جسور الخير ممتدة في البرنامج كيما العادة. اليوم باش نبدأ بالوضعية الأولى اللي هي من المونستير. الوضعية هذه هي وضعية أسامة. أسامة عنا توا مدة نتبعه في الوضعية متاعه، ونرجع لك منال بما أنك أنت تبعتها من البداية، ثم ناخو ضيوف الكرام. ذكرنا بالوضعية متاعه.
6: باهي، أسامة هو وليد عنده إعاقات متعددة، حاولنا ندخلوا له على طريق طبيب عظام، يعني باش نشوفه تقريبا هو من عام 2011 ما عمل حتى فيزيت. نعم. يعني توقف على العلاج كومبليتمون، دونك حبينا نعاودوا من الاول وجديد، نباشروا الحالة ونشوفوا شنو نجموا ندخلوا فيها.
0: نعم.
6: دونك هزينا
0: هدايا بعد ما الوالدة قالت راهو ثم بوادر ومؤشرات.
6: اي مؤشرات،
0: قول انه لاباس، بدا يتحسن.
6: بدا يتحسن. نعم. وايديه تتحرك شوية وسقي.
0: الحمد لله.
6: نعم. الحمد لله.
0: فمشي لعدد من الأطباء هكا ولا؟
6: اي.
0: اي. كيفاش الجمعية دخلت في الوضعية هذه؟
6: بون، خذينا له فيزيت عند طبيب العظام.
0: نعم.
6: شاف الحالة الوضعية.
0: نعم. الناس اللي تبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تبع الوضعية متاع أسامة مباشرة، قاعدين نعديو في صور لتنقل أسامة للعلاج. اي. مشينا للطبيب عظام،
6: عودنا له كل شيء.
0: كل شيء.
6: مشينا للكيني، طبيب عظام، عودنا التحاليل الكل.
0: نعم. بيه. نحب نشوف الرأي الأطباء، وهذا مهم برشا مع ضيفتنا الكريمة، هي مرافقة وديما كل مرة معناها تحاول أنها تفيدنا بالجديد. مدام منيل جلاسي،
7: مرحبا. شكرا العواطف، بيبارك فيكم. بالنسبة لأسامة، هو طريح الفراش منذ 16 سنة.
0: نعم.
7: تقريبا من سنة 2011 عمل حادث قاتل على مستوى طريق الرابطة زرم الدين جمال.
0: نعم.
7: وحصل له برشا أضرار، أضرار على مستوى الأطراف العليا والسفلى، على مستوى النخاع الشوكي، وعلى مستوى في جديد احنا لقيناها انه. نعم. عنده إصابة كبيرة على مستوى المخروقة متاعه.
0: نعم.
7: جينا هوني وطلبنا دعمكم، وعملنا نداء باسم جمعية تكافل الأحسين الخيرية، وعملتنا زادة جمعية أولادنا ربي يبارك فيهم.
0: نعم. وهنا تحية زادة جمعية التكافل والأحسين الخيرية.
7: التكافل. نعم. والأحسين الخيرية، ونسقنا مع مدام سميرة جراح، وطلبنا. نعم. وقتها فراش طبي إلكتريك، توفر فراش طبي. مشكورة مدام سميرة، مشكورة جمعية التكافل والأحسين الخيرية، الحمد لله.
0: نعم.
7: تحسنت شوية الوضعية متاع أسامة على خاطر
0: بالنسبة للأطباء اللي عاينوه اللي هما اختصاصهم.
7: أي نعم.
0: طبيب عظام.
7: بالنسبة للأطباء اللي يجوا حتى للدار مشكورين، مدام. نعم. أميل بوغامورة جراحة الأعصاب، دكتور كامل اسطنبولي جراحة العظام، دكتور إلياس بوزقر وتقويم العظام، دكتور مراد الشعبوني زادة كيف كان يتبع فيه. طلبوا منا أنه يقوم بإجراء صور طبية.
0: وضعية متاعه صعيبة، نحن قاعدين نتبعه في على شاشة الإذاعة، على صفحة الإذاعة البث الرقمي، تنجموا تشوفوا الوضعية متاع أسامة. شو طلبوا الأطباء؟
7: طلبوا أنه يقوم بصور طبية على مستوى الأطراف العليا والسفلى وعلى مستوى المخروقة متاعه، اللي هذه ما كانتش معنا تقبل في البرنامج. سويت الطلبة متاعهم، قمنا كجمعية تكفل الأحسين الخيرية بالتعاون مع مدام سميرة جراح بكراء سيارة إسعاف. هي اللي قامت بنقل أسامة كما تشوفوا، وتعاونت معنا بطبيعة مصحة ديماسي للتصوير الطبي مستير. قامت إجراء كل الصور
0: فيهم طبي. لأنهم هذوما ناس تطوعوا ودخلوا باش يعاونوا أسامة. هذا علاش نقولوا باش ما ندخلوش في الباب نتاع الإشهار، لكن بارك الله فيهم إن شاء الله يكونوا مثال
7: أقل الغيره. حاجة شكرا أنهم أنهم تواصلوا مع أسامة وأنهم عملوا كل شيء هما.
0: اليوم الوضعية متاع أسامة شنو المطلوب؟
7: اليوم بعد الصور اللي عملهم أسامة، فما كسور على مستوى كما نقولوا المخروقة اللي هي ما كانتش في الحسبان، والجروح الكسور هذه قديمة برشا، ما يتطلب بروتيز وما يتطلب إجراء عملية جراحية في البروتيز، وما فما حاجة جديدة اللي قناع في التساور، اللي فما كتلة من العظام على مستوى المرفق اليسار وعلى مستوى كامل الأطراف الحقيقة متاعه. تكونت على مدة 16 سنة هذونا، وليت تعيق أنه نقوم بإجراء استاد اللي حابين عليه اللي هو المساج. توا طالبين إن شاء الله عن طريق الراديو إن شاء الله أنه تم تدخل جراحي من قسم الجراحة فاطمة بورقيبة، ونطلبوا من طب الجراحة أنهم يتابعوا وضعية أسامة مش في العيادات الخارجية وإنما في قسم الجراحة، على خاطر يتم عظام العظام هذه في يتم إن شاء الله أنه إزالتها أنه تتقرقش هي، وليت العملية ممكنة تو. إذا كان بطبيعة الحال التحق قسم الجراحة فاطمة بورقيبة، وتم التعامل بجدية بطبيعة الحال مع ملف نتاع أسامة.
0: إذن النداء اليوم لقسم الجراحة بمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة باش يتبنى الوضعية هذية، يحاول انه كما قلت انت نحيبها العظام هذه اللي تكونت، الكتله اللي هذه اللي تكونت، ثم بعد هذه باش يتم تدخله عن طريق المساج
7: والحقن ان شاء الله.
0: نعم، خلينا نسمع امي فاطمه، نرجع لك من امي فاطمه. مرحبا بك.
5: وبيك عيش بنتي يسترك.
0: انت ام اسامه.
5: انا ام اسامه،
0: ربي فضله
5: اسامه.
0: احكي لي عليه اسامه. تو
5: تو اسامه اني تو ما جاب ناب عليه ربي فرش.
0: نعم،
5: يعطيكم ويغنيكم، يعطيه الراجل هذا اللي عطاه لي، يعطيه ويغني ويبارك فيه ويستر وينصر.
0: امين.
5: نحس بولدي ارتاح فيه الفرش، مش كي لك الفرش
0: الحمد لله. كان معذب ومعذبك انت
5: ضيق ديما ولدي، ما نجمش ندور ولا كيفاش نعمل ولا حتى شيء. توا صلي على النبي والحمد لله، ولات نجم ندور ولات نعرف كل شيء. هو اني مخي راهو بنت بنت مخ
0: الحمد لله
5: والحمد لله.
0: انت ام ناضله بارك الله عليك،
5: ما عرف كيش نتصرف
0: سنوات وانت متحمله ومازلت رغم اللي انت تعبه زاده ومريضه. ربي يشفيك ان شاء الله.
5: نقول لك الشفاء، نقول اني مانيش تعبه،
0: ربي يفضلك.
5: حتى كي رقدت ما رقدتش نقول رقدت.
0: الحمد لله
5: الحمد لله،
0: ربي يفضلك. الاسامه
5: تبقينا اسامه كيف اسمك؟ كيف ما جاش البالي اللي باش نلقى فيها ضايه باش نلقى على
0: العظم هذا يتكون.
5: ما جاش البالي، ما جاش البالي. اما حسيت بولدي، حسيت بولدي معناها مش ايده هذه ما ينجمش يتلقى، هذه واقفه ايده.
0: نعم بسم الله عليك.
5: ومعناتها تعب
0: تعب
5: تعب
0: بعد ما زاروه الطب وبعد ما وقفوا معاه، تحس
5: ما بطلش من الحياه،
0: ما بطلش من الحياه، مازال موجوع برشا،
5: مازال موجوع. والجيران هو معجم بالحيط في الحيط، معناتها ولدنا نحشم، ولد نخاف، ولد معناها عاش ولادي، عاش ولادي، نقص الحس، نقص الحس، الناس يسمعوا فينا عاش ولدي.
0: لكن هذه حاجه اقوى منه.
5: اي قال لي خلي يسمعوا، يعمل لي قال لي خلي يسمعوا، خلي يسمعوا.
0: الحمد لله انه يتحرك، الحمد لله انه يتكلم، الحمد لله حتى انه يصيح، لانه كان في وضعيه معناها ما فما حتى حركه
5: 13 سنه
0: ما سمعت صوته، فالحمد لله انه تحسن. نشكر برشا كل الاطباء وكل المتدخلين، جمعيه تكافل، جمعيه اولادنا، لانهم هما كلهم تدخلوا وعاونوا اسامه. اليوم شنو النداء اللي تحب توجهه انت كأم اسامه؟ شنو تحب تقول للي يسمعوا فينا؟
5: توا مثلا الطب هذا نتاع معناتها نتاع فاطمه بركاب نتاع الجراح، ينجموش يتبنوه ويدرسوا حالته. كان شيء تعمل يتعمل، كان ما يتعملش لا عمر بيضك،
0: يعني فقط تقبلوه عندكم وشوفوا لنا الوضع.
5: ايوه شي
0: الاطباء هذا باش نصحوا،
5: هذا هو. انا من نهار الاول وكلت معناها قلت ربي مش ولدي،
0: نعم.
5: كان اللي هو فما فيه مصلحة وولادي كيما قلت لها يتصلح شوي.
0: أي.
5: هوين ما كان ما فماش ما عندي من نتكلم، ما عندي من نقول.
0: طبيعة بطبيعة.
5: أمر لله سبحانه وتعالى.
0: بطبيعة بطبيعة.
5: أمر ربي.
0: به أفش نرجع لك فقط منيل حبيت تتدخل في حاجة.
3: قالت كل شيء.
0: قالت منيل. ملا نخلي لك كلمة الختام بما أنه عنا وضعية أخرى اللي حبينا. تفضل منيل شنو تحب تقول؟
7: تعاود فما حاجات بالنسبة للناس اللي تحب تعاون أسامة ولا تعاون والدك أسامة.
5: عاونوا شوي عاونوني شوي كان يقدروا.
0: قول لنا ثاني كيفاش نجموا نعاونوا؟
7: حسب ما احنا معناتها تبنينا الملف كسوا جمعية التكافل والاحسان الخيرية كسوا زاد جمعية اولادنا تحية ليهم، راهو الولايات محطوط في بيت معبية بالرطوبة معبية بندي الحيوط بريسك مقرقشين زادة، اللي نجم يعاون في ترميم البيت نتاعو ربي يبارك له، اللي نجم يعاون بربي راهو عنده الكليماتيزير معطل لا غالب احنا تدخلنا لكن الكليماتيزير عاود تعطل مرة أخرى.
0: وكان شفتوا الوضعية نتاعو كالدمال وكالسيخ
7: وكالسيخ راهو عنده برشا اسكا
0: يلزم يلزم يلزم برودة معناها ما ينجمش
5: يقعد في الشوي حرارة في ظهره
0: بسم الله عليه أي
5: حرارة
0: الدنيا سخونة خسر. اللي نجم يعاوننا بكليماتيزور
7: الله يبارك
0: اللي نجم يعاون بالكليماتيزور والحفاظات وغيره اللي نجم يعاون في الدار لأنه البيت كما قلت الوضعية
7: بيت معبية بالرطوبة مقرقشة برشة فما برشة عندي في البيت فيا حبذا اللي نجم واللي في مقدوره أن يتبنى الحالة متاع أسامة على مستوى البيت متاعه خلي يقعد لقاية هذية كما نقولوا احنا نحبه نخرجوه للشمس لقيت هذه اللي باش يقعدوا في البيت خليه في بيت كما نقولوا فيها مرافق اساسيه معناتها باهيه شوي.
0: نعم.
7: وحاجه اخرى بربي احنا طلبوا من الاطباء ونسيت ما قلتش سامحوني الناس الكل.
0: نعم.
7: طلبوا منا خاطر يلزم الوليده دي 16 سنه قاعد في الظلم قاعد في الفرش الداخل ما يعرفش الضوء البرا ما يعرفش الشمس راهو مطلوب منا الله يبارك لكم مطلوب منا شيز رولونت تو كونفور والكتريك الكتريك علاش على خاطر الوليد كما قلت لك معناتها
0: أيه.
7: تشوفوا لي صابة نتاعو ياسر مضروب أمو راهي كبرت
0: نعم.
7: أمو هذه بحضينة لكن عنديش 10 أيام لها زيتها الاستعجالي في فاطمة بورقيبة وتعاني من وعكة صحية
0: تعبة
7: وما تقول ما يشي تعبة ومازلنا نتبعوا في ملف
0: حبشتين
7: موش سهل والدو راهو عامل رجل كبير راهو يدي ترعش شوية هذه تحيالي
5: رجلي ما
7: عامل حتى
5: نقفل سريته أني
0: نعم
5: نقفل سريته أني رجلي
0: ربي فضلك معناها هذا الوليد والراجل
5: نهجر كل
0: ربي فضلك
5: أني هجت أم لحماء أم
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة شنو تحب تقول الأسامة
5: بقول أسامة ربي يشفيه ويشفي جميع المؤمنين يشفي جميع المؤمنين ويشفي ربي أسامة يشفي أم محمد جملية ويفرج على فلسطين ويشفيه
0: آمين يا ربي آمين قلبك كبير إن شاء الله ربي يفرج على وليدك وربي فضلك أنت لي
8: صنائع المعروف تقي مصارع السوء أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضا حسنا لله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس سائل سألك مريض استعان بك إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة المكافأة النفسية بالسكينة والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه

0: هاوين
1: احنا وانتوما
2: احنا وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
2: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة لنصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
2: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف عالكيف.
3: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
4: 104.7. مرحبا بكم انتم في الاستماع على إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مازال عنا شوية وقت باش ناخذ فيه زوز وضعيات أخرى بعد ما حكينا على أسامة. الآن باش نحكيه على المعتصم بالله اللي هو وليد زادة. اتصل بالبرنامج، جات ميمته وجبته معاها لبهو الإذاعة وحكينا معاها، شفنا وضعيتها، تأكدنا كما العادة من الوضعية متاحة. قبل ما ناخذ الأم عن طريق الهاتف باش نرجع لمنال، منال الحاج سالم ممثلة الجمعية التونسية أولادنا في المنستير، وهي اللي تبعت الوضعية. ذكرنا شوية بوضعية معتصم بالله.
5: بوضعية معتصم، هو وليد عنده إعاقات متعددة، ما نجمش يمشي، عمره 8 سنين. كما ريتو مدام عواطف على شيز رولان، جابتو أمه للراديو، دونك طلبت منا باش ندخله في الكيني. أيوة. ندخله في المساج وفي الكوش وفي الدويات. دونك الحمد لله تواصلت مع الكيني، حاولنا نخلصوا له 4 شهور الحمد لله الكيني، معناه 900 دينار. دونك بالترانش قاعدين نخلصوا. خذينا له، قال لي علاش ليه ما تنجموش تاخذوا له كرسي، هو فيرتيكولاتور يعاونوا باش ينجم يمشي، يعني مش كرسي متحرك، مشي كعباره بيبي صغير
4: ويكبر معاه
5: ويكبر معاه،
4: يبدا بالخطوه بالخطوه
5: باش ينجم يتعاونوا باش ينجم يمشي.
4: ممتاز.
5: خذينا له ووصلنا له الامانه، وصل له الدواء، وصل له كل شيء والحمد لله.
4: هاوش نسمعوا نحن الوالدة متاعه وهي معنا مباشرة عبر الهاتف، نسمعوها ونشوفوا الوضعية متاع اليوم المعتصم بالله. صباح النور مدام.
6: صباح الخير. صباح النور.
4: كيف الحال؟
6: شنو حوالك؟ يعيش بيكم الكل. مرحبا بيكم الكل.
4: يعيشك ربي يفضلك. شنو حوال المعتصم؟
6: يعيش كيبارك لكم الكل.
4: شنو حوال ولدنا؟ لاباسة؟
6: الحمد لله الحمد لله بفضلكم انتم رجعتوا بالحق الأمل في ولدي. بالحق رجعتوا شوية أمل بالحق.
4: نعم، ربي فضلك أنت وربي فضل الجمعية، جمعية تونسية أولادنا اللي دخلت في الوضعية هذه، وأيضا كل المتبرعين وكل الناس اللي قاعدة تسند فينا. نعم،
6: كل من ساهم حتى بشوية حتى بكلمة خير الله يبارك له. بالحق راني دقيت البيبان، لكن انتوما أصحاب الخير، انتوما بالحق فعلتوا معايا ومع صغيري ومع ولدي. بالحق الله يحفظكم.
4: الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتتبع فينا على صفحة الإذاعة تنجم تشاهد مباشرة الوضعية متاع معتصم بالله، الدار متاحهم، وهذا علاش نحن اليوم استدعيناك. نحبوا بما أنه ثم تدخلات تمت الحمد لله من الجمعية وذكرتهم منال، نحبوا الآن نعاونوك شوية على الدار اللي نشوفوا فيه حتى على صفحة الإذاعة، تنجموا تفرجوا في البث المباشر. دار مندية برشة، الوضعية صعبة ياسر الداخل بالنسبة للصغيرات ويأثر فيهم. أحكي لي شوية على المنزل هذي، هذا دارك أنت يا؟
6: برشا اشطر مرضهم صدقيني هي الدار، اشطر مرضهم أزمتك هي الدار صدقيني. أنا وليت زادة نستعمل في فشفشت ولدي، وليت كل ساعة يتسكر يتقطع علي نفس نستعمل فشفشت ولدي.
4: بسم الله عليك. أثرت حتى أنت بالوضعية متاع الدار اللي هو ندي كبير برشا.
6: بالحق برشا برشا. الكل يقولوا لي جيراني أخرج، معناها شي من الأحوال برا خرجهم، لكن نخرج. نعم. هذا كان مجهودي برشا، الندوة برشا ياسر.
4: قاعدين نشوفوا في هذي على صفحة الإذاعة، وبالطبيعة الوضعية صعيبة ياسر. بالنسبة لك أنت في المنزل بالطبيعة لأنك تعيل في وليداتك الزوز، ولا هي بهم وضعيتهم الصحية حرجة؟
6: عندي ثلاثة
4: ربي يفضلهم. والوالد يعني. والوالد شنو
6: يخدم؟ عامل يومي.
4: عامل يومي يعني الظروف على قدها. نعم. من الوضعية الاجتماعية انت تبعتها، احكي لنا شوية عليها.
5: هو الدار السكن متاحة هي دارها، معناها حتى باش يقولوا شبيها ما تخرجش تكري، معناتها دار الورثة كما نقولوا. فهمت. أيوة. دونك احنا ماذا بينا هيك نعاودوا شو نقول لك
4: يعني تدخلوا للتهيئة متاع الدار
5: للتهيئة.
0: عواطف انا كنت من بين الفريق اللي خدم على اللونكيت سوسيال على البحث الاجتماعي.
4: دونك
0: وكنت وكبت الوضعية وكبتها عن كثب في إطار معناها التشخيص للمشكلة متاعها.
4: نعم.
0: عديد الأمراض اللي تعيش منهم العائلة هي من وضعية سكنية، لأنه اليوم احنا نحكو على الأزم على الربو.
4: نعم.
0: ونحكو على مشكلات صحية في علاقة بالجهاز التنفسي. دونك مانيش طبيب الحقيقة، مي اللي فهمته حسب الوثائق الطبية انه يكون على الأقل مفهمش ندوة في الدار، تكون الوضعية مهيئة الدار. وفي المنبر هذا نقول منال برافو الحقيقة.
4: أيوة
0: منال حسالم.
4: نعم.
0: هي أنا شهادتي مقدوحة فيها منال، لأنه
4: أما مجهود كبير بصراحة.
0: كنا في كل ملف ننظروا فيه.
4: نعم.
0: إلا ويصير فيه نوعا ما من أنه آي با باش أنه نوصله، لكن وضعية متاع الوضعية متاع معتصم بالله.
4: نعم.
0: هي وضعية تتطلب تدخل عاجل. أنا ماذا بي يكونوا السلطات يسمعوا فينا في قفصة.
4: نعم.
0: وعلى الأقل يدخلوا في تهيئة.
5: فمش منحة سكن سي رضوية،
0: هو مش هي، هو تحسين المسكن. هو بما أنه الدار ما هيش ملكها، دونك ملك ورثة ما يمشوش فيه.
4: نعم. نعم.
0: الحقيقة
4: كيفاش نجم نعاونوها توا باش هكيكا تبدأ الأمور واضحة بالنسبة للمرأة هذية؟ الوضعية نتاع وليديتها نحاولوا قدر الإمكان، وتدخلت ويعطيكم الصحة باش تنقذوا هالصغيرات هذوما. قاعدين يتبعوا في المساج، قاعدين يتبعوا في الدواء، قاعدين حتى بالنسبة للقعاد أو المشي اللي هو توفر والحمد لله ربي يبارك لكم. قعدت فقدت الوضعية نتاع المنزل، كيفاش نجم نعاونوها؟ الناس اللي تسمع فينا كيفاش نجم تعاون المرأة هذية باش تخرج من هالوضعية الصعيبة؟
0: احنا ريت شنو كي يتهيأ حتى بيت البيت. أيه. اللي يرقدوا فيها الصغار.
4: نعم.
0: مش ما نبداش نحلم برشا. هو
4: نبداو حتى بالغرفه. أيه. هذيك
0: الغرفه هذيك تتقشر على عظم وتعاود تتليق والكل وتنظاف. دونك وبعض الاثاث حتى مستعمل، ثلاثة فروشات لثلاثة صغيرات حقهم باش انه يكونوا. أيه. في فضاء امن وسليم. دونك نتصور اهل الخير اللي يتبعوا فينا متابعين برنامج ولك الاجر يتصلوا بيا والا بمنال.
4: نذكروا ديما بالرقم
0: 95 360 240. هذا هي بالنسبه لمنال
4: 96 240 95. نعم.
0: 50-801-600 الجمعية التونسية أولادنا. أكيد.
4: نعم.
0: مش رافقهم باش أنه على الأقل نهيئوا بيت معتصم بالله. راهو باش نوضح حاجة، معتصم بالله هو عنده إعاقات متعددة، أخوه عنده
5: أزماتيك.
0: نعم. وعنده احتباس الأملاح في بدنه، دونك عنده زوج مشاكل صحية اللي هو يعالج عليهم. راهو برشة تنقل من سوسة القفصة والقفصة المستير باش أنها تعالج في جوج مستشفيات عمومية.
4: نعم.
0: المرأة منا أني لازمها تعالج أولادها، وأحنا
4: تحية لها.
0: أي الحقيقة. نعم. لها كل تحية كبيرة برشا المدام مليكة، لأنها قاعدة تقوم بدور الأم وكيف كيف دور البو، لأنه يمشي.
4: نعم.
0: لقت شوية باش أنه نجم يدبر لهم مصاريف التنقل عائلة عائلة معوزة حسب ما شفت في.
4: نعم.
0: في البحث معناها هي تنتفع ببطاقة علاج المجاني. دونك لكن بعض نعرف الناس الكل اللي احنا ما نقدروش نوفر لها كل.
4: نعم.
0: شيء.
4: إذا النداء متوجه للناس الكل. خلينا نخلي لها كلمة مدام نهاية، نرجع لها فقط في أقل من سجوندا. نخلي لك النداء الأخير اللي تحب توجهه للناس اللي تسمع فينا، تفضل.
6: أنا نشكرهم برسا أو أذي أول حاجة.
4: نعم.
6: نشكركم وأنتم زيادة نشكركم، والله إن شاء الله يبارك لكم ويحفظكم. هذه أقل من حاجة أقولها لكم، الله يبارك لكم.
4: إن شاء الله النداء متاعك يوصل إن شاء الله.
6: بالحق صدتكم وصلت لكم وسمعتوني، الله يبارك لكم.
4: يعيشك. هذا واجبنا، هذا واجبنا تجاه أبناء وطننا. شكرا ليك، تحية ليك والمعتصم بالله، وامضى ونرجع. تفضلوا.
2: إشهار
3: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: مواصلين معكم بعد مدام نهي كنا نسمع فيها. نعود نذكركم بالرقم، الناس اللي تحب تعاون 95-360-240 أو 50-801-600 جمعية تونسية أولادنا. ديما نجدولهم الشكر على التدخلات اللي قاعدين يقوموا بهم لفائدة كل محتاج وكل من توجه للبرنامج. الوضعية هذه الثالثة باش ناخذها في شكل نداء، والنداء هذه تكرر على امتداد الحصص الفارطة. الحقيقة كل مرة يتصلوا بنا، راهو انتم وقفتوا مع ولدنا في بربي ماذا بينا لو كان تكملوا معنا. أول حاجة كانت نتذكرها سي رضوان الفارسي جينا مرة قال لي عواطف راهو ثم وليد ريتو مهبط في سليانة وكاتب في تدوينة راني أنا محتاج لكرسي متحرك باش نخرج من الدار. الوليد هذا كان في العمر متاع 25 حسب ما نذكر أو هكا 23 سنة. فقال لي بربي نحب نقف مع عمر. قلت له به مرحبا. حكينا على عمر والحمد لله تفاعلوا أهل الخير والجمعية التونسية أولادنا تنقلت ومشي سيرادوين وهز هيك الكرسي هيك والحمد لله اليوم عمر كل مرة تتراوه في الصور كل مرة يهبط ويحوس ويصور لنا ويقول يعطيكم الصحة فرح بار شبك الكرسي هيك. لكن أحلام عمر أكبر من هذا. يحب عمر نهار يحقق حلمته حلمة أم أنه يقف على رجليه. نبدأ معك قبل ما نسمع أم.
0: أنا وجعت عمر تعدت لي من أول مساج قريته على الفيسبوك. نعم. قريت برشا كلام ما يتنجمش
4: قربوا شوية الميكرو. نعم.
0: كلام عمر تكتب بالصورة اللي محطوطة في طفل في فرش شاب في فرش في بيت يحب يخرج. قال نحلم اني انا نصور بحث الصنبلة في وسط سليانة.
4: نعم.
0: وعندي صديق عزيز نوجه له تحية من منبركم اتصلت به قلت له يعيشك في سليانة. قلت له شوف لي الوضعية تأكد لي الحقيقة أكد لي اللي هي وضعية اجتماعية تستحق التدخل. وكانت العملية أنه تأكدنا من الوضعية وانطلقنا أنه الطلب بنتاعه كرسي كهربائي.
4: نعم.
0: أهل الخير ديكو حكينا في برنامج ولك الأجر مكننا في وقت وجيز من أنه وفرنا الكرسي ومعناها شدينا صحيح أنه نوصله حدنا معناها.
4: نعم.
0: ومشيت أنا وفريق العمل في الجمعية التونسية أولادنا وكان في استقبالنا صديقنا القرميزي ومشينا للدار وشفنا عيننا وضعية تستحق التدخل.
4: نعم.
0: وكانت الفرحة ماهيش عادية عند عمر. أنا رحلة عمر سميتها النشاط تلمو عمر عنده حلمة أنه يخرج. والحقيقة تأثرنا جدا وقت البداية بعثنا في الصور متاع أنه موجود بحث التمثال في وسط سليانة فين الصنبلة والكل وكانت فرحة كبيرة برشا. لكن مأساة عمر ما وقفتش غادي.
4: نعم.
0: عمر مستحق الحفظات.
4: إيه.
0: ومكلفة جدا راهو. أنا نقول لك أول حاجة كانت عندنا مشكلة كبير إنه إحنا باش نعملوا وثق السليانة ماهيش سهل. إحنا ندخلوا في الوضعية حينيا.
4: نعم.
0: ونحاولوا نتبعوا لكن بإمكانيات وكيف كيف الوضع صعيب على الجمعيات من ناحية.
4: نعم.
0: التبرعات وحتى الناس الكل.
4: نعم.
0: معناها الحقيقة فنحاولوا إنه
4: هذا عمر نجموا تجهدوا على الصفحة الإذاعة في البث المباشر. نعم.
0: نحاولوا إنه نعاونوا أسرة عمر لكن اليوم عمر إحنا شفنا وضعيته الصحية الحقيقة.
4: أيوة.
0: عمر وضعيته الصحية صعبة شوية. عمر
4: شو رأيك نسمع أمه زيد هي زيد تقرب لنا الصورة أكثر. في نرحب بها مدام مليكة. صباح النور. مرحبا شنو حوال عمر؟
7: والله الحمد لله عليك.
4: الحمد لله. انت لاباس؟
7: عمر فرحان بكم برشا ومدام فرحان بكم برشا وفرحان بسير ابوين كيف دعونا
4: ربي يفضله.
7: فرحان بك انت برشا
4: يعيشك. حتى نحن نحبوه برشا عمر لكن نحبوا توا نعاونوه. عمر عنده حلمه وهذه حلمتك انت زاده احكي لنا عليها.
7: حبي واصلة مدام يحب يجيب روحه عمر. عمر وقعت في الدار. عمر لو ما يمشيش يعمل مساج ما يمشيش للطبيب معناها برشا حاجات ممنوعين عليه ما عادش عندي نجاح باش نهزه. يتمنى باش يمشي لساقيه يتمنى يدور كنزيدة.
4: الأطباء عطوك أمل إنه ينجم نهار يقف على رجليها؟
7: عندي يا أمل لا خطر طبعا مش ما يصير مش ما يصير.
4: نعم.
7: مش ما يصير لما ليه خطر زيد ما عادش عندي لا يمشي المساج لا يمشي يقرأ لا يمشي لتونس معناها عندي قديش ما هزيتوش الموعد من وقت كورونا تأوه عمر ما مشيش لتونس.
4: نعم نعم. يعني أنت الإمكانيات تعوزك الإمكانيات المالية وحتى ظروفك بتمنعك من أنك تتكفل بعمر فتحب أنت اليوم ندخله كما وضعية أسامة ندخله باش نعاونوه ونهزوه يعدي كل به واضح. خلينا نرجع باش نربح شوي الوقت نرجع لسي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا. كيفاش نجمو نعاونوا عمر اليوم؟
0: احنا حكينا في الأوف أنا وياك ومنال أنه به طبين احنا مانيش مختصين دونك لازم يكون فما فحص طبي لوضعية عمر دونك ان شاء الله تتنسق منال مع عائلة عمر دونك يتم الاتصال بهم نهار الاثنين باش نشوفوا موعد كيك سؤال هنا في سوسة ولا في المنستير دونك يجي عمر يعمل الفحص الطبي اذا كان الطبيب يقول راهو ينجم ينتفع بخدمات التدليك والا العلاج الطبيعي دونك وقتها نشوفوا كيفاش نلقاو دي بيس باش نعمل نعاونوا.
4: نعم يعني اليوم بقدرة ربي باش ناخذ موعد لعمر يجي عدي ونشوفه إذا كان وضعيته معناها تستدعى أن نتابعه كله إن شاء الله يا ربي هذي ملوه الناس الكل فأكيد باش نتابعه معاه وفي كل الحالات إن على الأقل نلقاو الإجابة نطمنوا به العائلة
0: إن هذا وهذا من حقهم هذا من حقهم وأحنا نعم. زاد الحقيقة ممنين أن كل واحد عنده الحق باش أنه يعرف وضعه الصحي
4: نعم.
0: وممنين كيف كيف أنه اليوم عمر لازم تعطوه فرصة باش أنه يشوف أسكو نجم يرجع يمشي وإلا لا
4: نعم.
0: وإلا كيف كيف دونك في المنبر اليوم إذاعة المنستير نقول للمتابعين متاعنا إذا كان فما شكون شركة خاصة متاع نقل
4: نعم.
0: دونك أمبينانس تنجم تجيبه للمستير دونك وإلا أطباء مختص
4: نعم
0: وإلا أطباء دونك مختصين يجوا يشوفوا وضعية عمر احنا نجم نتعاونوا مع بعضنا يتصلوا بنا على 50-801-600
4: نعم.
0: اي عبد مختص وإلا سيارات اسعاف خاصة تجب تجيب عمر من سليانة يا اما سوسة ولا المستير طبعا بعد نسقم مع منال
4: نعم.
0: نشوفوا الطبيب اللي مش يكون متطوع معنا ولكم الأجر
4: يعطيك الصحة ولهم الأجر الكل اللي يسمعوا فينا إذا كان ينجموا يتطوعوا يوصلونا عمر فمرحبا بي الجمعية التونسية أولادنا باش تكفل بالعملية هذية ونحاولوا إنه إن شاء الله نلقاو شكون يتكفل بعمر زاد لهنا كما عملنا مع أسامة وإن شاء الله يا ربي يفرج عليه شكرا ليك مدام مليكة إن شاء الله ربي يفضل عمر وإن شاء الله الحلم متاعو تتحقق.
8: إن استحضر المرء في قلبه نعم الله التي لا حصر لها واستشعرها وقدرها وعمل شاكرا لله عليها فقد اعترف بفضل الله عليه وهنا يرزقه الله غنى النفس حتى تسمو ويكرمه بالمزيد من فضله فيعيش في حالة من الرضا والسلام الداخلي يقدر ما يملكه بدلا من التذمر على ما ينقصه حينئذ لن يسهل للشيطان إضلاله فشعور الامتنان والشكر والتقدير قد عصمه بحبل الله المتين.
4: إذن هكا تقريبا جينا على ثلاثة وضعيات منين نشكرك برشا من الحش سالم على كل ما قمت به على المجهود الكبير اللي قاعد تقدم فيه في الجمعية والكل من يقصد باب ولك الأجر ويقصد باب الجمعية التونسية أولادنا إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك يعطيك الصحة. أيضا باش نختم مع سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية بكلمة الآن الجمعية كما العادة توصل في النشاط متاحة أكثر حاجة نجم نقولها اليوم إنه راهو فما صعوبات مالية بين ظفرين وذي من نجموش نخبيوه فرانا نعولوا برشا على المتبرعين باش يعاونونا راهو ريتو التدخلات لكل هالعائلات هذية نجم ثبتوا من كل الوضعيات كل الملفات عنا عاونوا الجمعيات باش تقوم بمجهودها اللي هي قاعدة تخدم فيه تو سنوات وباش ما تسلمش في الناس هذوما.
0: فعلا هو أنت جيتي على النقطة المهمة جدا في العمل الجمعياتي والعمل الإنساني اليوم العمل متاعنا المال وقوام الأعمال اليوم الجمعيات إذا كان متوفر لهاش المساعدات المالية ما تنجمش تقوم بأعمالها اليوم الجمعية التونسية أولادنا أنا كنت نحكي معاك في الأيامات اللي فاتوا على عديد المواطنين اللي جو يحبوا مواد غذائية عديد معناها نحكيك على 20 حالة كل يوم عندنا كيف كيف الحليب الطبي معناها الحليب الحكاك الصغيرات
4: نعم.
0: عديد مثل انا في الوضعيات اللي تجيك عندها توأم ولا ثلاثة ومطالبة باش انها توفر لهم الحليب مالوغزمون انا نقول يليتنا نتفاعلوا بجدية مع
4: نعم.
0: الجمعيات راهو فعلا احنا اليوم في الجمعية التونسية اولادنا قاعدين نعملوا على غربلة الملفات وما تمشي كان مستحقيها وننظروا في الملفات بزاوية مختلفة ونتواصلوا مع الاطراف الشركة الكل كيكسوا شؤون اجتماعية ولا معتمدية والا باش نتحروا اكثر في الوضعية باش المساعدات تمشي لمستحقيها
4: نعم.
0: الجمعية سي أولادنا تستنى رحمة من العباد لفتة كريمة منهم أنهم يكونوا معنا فقط يتصلوا بنا على 50-801-600 وأكيد وإلا على الرقم منال حاج سالم اللي هي مكلفة بلجنة الدعم على 95-360-240
4: شكرا ليك يعطيك الصحة مشكور برشا نشكرك برشا على كل التدخلات على كل اللي قمت به من أجل معنيها مساعدة العائلات هذه اللي دخلت معنا في البرنامج على امتداد السنة هذه وكيف كيف على كل الوضعيات اللي تجيكم الجمعية واللي ما تقصروش معها فربي يجازيكم كل خير وأكيد المتبرعين ما يبخلوش على الجمعيات اللي قاعدة تعاون في خويتهم باش نمشي الآن نختم بهاللقاء هذايا اليوم ثم تنظيم حفل ختام السنة الدراسية للجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير ومهم برشا باش نسمعوا ولو فكرة صغيرة عن البرنامج مع سيدة سميرة جراح. مرحبا مدام سميرة.
9: مرحبا صباح النور صباح السرور صباح الشمس البسطة والسماء المزيانة أنا توا بحضر البحر في أزرقنا الكبير جمعية أزرقنا الكبير اللي هي معنا شريكة في مع جمعية قاصرين الحركة العضوية اللي احنا في إنجاز الحفلة هذه اللي في اختتام سنة دراسية 2025-2026 حبينا نوريوك الصغيرات نتاعنا ذوي الحاجة الخصوصية شنو نجموا خدموا شنو نجموا حفظوا شنو نجموا
4: وراهو إنتاجات مزيانة برشا قاموا بها لما باش نعرضوها في أزرقنا الكبير في مقر الجمعية
9: بحث الكادوات اللي باش نقدموه نسناو في بداية الرقصات اللي باش يعملوه فما تلاوة القرآن فما رقصة مميزة عملتها أني اللي هي تحكي على الأم في نفس الوقت على الوطن الوطن هو الأم والوطن هو اللي يضمنا ويضم الناس الكلية إن شاء الله كل عام حيين بخير
4: أمين وهذه فرصة باش نشكركم زيدا أنتم كجمعية العامة القاسمين على الحركة العضوية بالمنستير على المجهودات الكبيرة اللي تقوموا بها من أجل الإحاطة والرعاية بالقاسرين عن الحركة
9: الصغيرات هذوما كل من كما قلوا هون ديما الشكر الكبير كل مربي كل مربية كل طاقم إداري كل سير على جمعية هذية في تقوى ديما موجودة ديما واكبة جميع الأحداث
4: ربي يوفقكم مشكورين برشا تحياتي ليك سيدة سميرة جراح على البرنامج هذية المزيان وندعو الناس كل اللي تسمع فينا في إذاعتنا تلتحق بمقر أزرقنا الكبير جمعية أزرقنا الكبير ويتفرجوا على الإنتاجات هذية والحفل هذية متاع الصغيرات القاصرين على الحركة العضوية
9: حواسس على التدخل هذايا ما كنتش موجوده معك في الاستديو كي العاده وجدت معك نقطه خارجيه تك سحر
4: مرحبا بك مرحبا
9: ان شاء الله الاجر في كل شيء
4: يعيشك ولكم ايضا الاجر شكرا ليك مدام سميره جراح هيك وصلنا لختام الحصه نتاعنا نحن ان شاء الله تكون الوضعيات اللي عديناها الكل راعت او ربما استرعات انتباهكم ان شاء الله تعاونوها نعاود نذكر الجمعيه التونسيه اولادنا تبنت ثلاثه وضعيات هذه ترجعوا حتى على صفحه الاذاعه وتشوفوا البث الرقمي وتتعرضوا او تتعرفوا على التفاصيل نتاعها تنجموا تتصلوا على 50 801 600 ولا 95-360-240 باش تعاونوهم. نحب نقدم تحية كبيرة لزملائي اللي رافقوني اليوم عيا المنصوري نجل عطية حسام قدرية حسام نوار وخاصة نجل عطية اليوم عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير جاتك التحية من المستمعين يا نجلة مازال هيا ميسيلش نعود ونحتفلوا به إن شاء الله في وقته تحية وصلتك من مستمعة قريتها على الفيسبوك فنقدم لها تحية محليهم قديش يحبونا قديش يتبعونا في كل عام وانت حي بخير يا نجلة بموعد ومن غير موعد بعيد ميلاد ومن غير عيد ميلاد شكرا لك يا حسام يعطيك الصحة الحسامين الحسام هو السيف في عنا ما شاء الله زوج حسامات ما شاء الله عليهم الحمد لله كانت حصة إن شاء الله موفقة تحت إشرافهم الآن باش نعطي الكلمة لزملائي في قسم الأخبار زميلتنا آمنة الغزال باش تقدم لكم موجز لأهم الأنباء مرحبا

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: حالة اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المونستير القافلة الصحية مام ملايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتولي الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بجمعية نوران تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي.

0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء عدوان إسرائيلي عند مدخل البريج الجنوبي وسط قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحمة. قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا في جدور ليبرمان في منشور على منصة إكس أن الاتفاق المزمع إبرامه مع إيران نصر مطلق لآيات الله وكارثة لإسرائيل، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية كاملة. ذكرت مصادر أن الإمارات وافقت على الإفراج عن مليارات الدولارات لإيران في تحول تكتيكي بعد هجمات إيرانية لأسابيع على الدول الخليجية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. ويتزامن هذا التحرك مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. صبحونا زميلة رفقة أزناتي والأستاذ محسن جابوجة، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إشهار.
3: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي لابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440.
1: بي، الانترنت معنا خير.
4: يوميا من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار،
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
5: احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
1: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
2: مرحبا بكم. اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
1: المجموعة الأولى.
2: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا منتخب البافانا بافانا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة المونديالية وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية تشيك المنتخب الأوروبي العائد

0: بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفة كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور 32، والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سناء. أكودا، هرقلة، سوسة، عنموجة، 99. ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاءنا يبدأ معكم توي، تواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نواصلوا في نشر ثقافة قانونية نرجو أن تكون موجودة عند الجميع. طبعا معنا الأستاذ محسن قبوج مستشار قانوني البرنامج اللي منورنا برشا بحضوره، نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العام من الصباح. شكر خاص لكل الفريق التقني والإداري، وألف مبروك لإذاعة المنسير هذا التحول الرقمي الجميل والجديد، وإن شاء الله طلع خير على الإذاعة وعلى برامجها، وإن شاء الله إذاعة المنسير تبقى ديما إذاعة القرب وإذاعة الحق وإذاعة القانون وصوت المواطن، وإن شاء الله نحاول من جهتنا من خلال البرامج القانونية لإذاعة منسير نقدموا الإضافة ونقدموا الفائدة، ولمستمعيها نقول له رحنا بكم ومعكم باش تكبر إذاعتنا وتبقى إذاعتنا في المسار الوسائل الإعلامية الهادفة، وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله مزيد من النجاحات لكل العاملين في إذاعة منسير، وكل عام وأنتم بخير.
0: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طبعا فرحة كبيرة في صفوف حتى المستمعين بالأساس باعتبار نقاوة الصورة نقاوة الصوت أيضا يحسوها معتها إذاعة تتماشى إن شاء الله مع العصر. إما إن شاء الله المحتوى يبقى ديما في صالح المستمع، إن شاء الله ديما تبقى إذاعة القرب من مستمعيها ومستمعاتها، تبقى إذاعة المنسير دائما إن شاء الله صوت الحق وصوت من لا صوت له.
1: في هذا العدد إيه؟ إن شاء الله الفائدة ديما حاصلة في إذاعة مسير، وبالحق الحقيقة مش مجاملة الفريق التقني والفني واللي أشرف على كما قال الراجل ما نحبش نسمي، لكن باش نسمي صديقي حسام نوار، وباش نسمي صديقي حسام قدرية، وصديقي نجيب الحسن، وخالد الشرفي، برشا أسماء الحقيقة وعشرة ولات ما بيناتنا. ديما أنا نعتبر روحي ضيف على إذاعة المنسير وابن إذاعة المنسير، كي ترجع تلقى محسن قبوج من اللي هو طفل من سنة 1977 وإحنا واكبنا انطلاق إذاعة المنسير.
0: قلت لي من الكاف معناه.
1: من الكاف، واكبناه من الكاف مع السيدة منيرة الشريف اللي نوجه لها التحية. واليوم حبت الأقدار أنا نواكب التقدم التكنولوجي والتقدم التقني هذا، والمسيرة تستمر وديما معناها قطار إن شاء الله في السكة الصحيحة، وإن شاء الله ديما كما عرفوها مستمعي إذاعة المنسير، وإن شاء الله كل من يحط موجة إذاعة المنسير يلقى روح
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: هو تحية الوقت تختلف ومواضيع تختلف، ما شاء الله الناس كل تلقى أرواح
0: إن شاء الله بإذن الله. تحيتي للحسامين معنا حسام قدرية وحسام نوار، تحيتي لك أيمن الشابي، تحيتي نجلة عطية، تحيتي لك عليا المنصوري. إذن اللقاء يتواصل إن شاء الله لحدود منتصف النهار، ذكركم بعجالة بمحتوى حصتنا اليوم كل عادة الجديد في الرائد الرسمي والاستشارة القانونية اللي توصلنا عبر الرقم 73 460 800. نجموا أيضا تبعثونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. اليوم في موضوع العدد باش نحكيوا على العطلة القضائية، وما أدراك ما العطلة القضائية، لخاطر الناس ديما يقول لك نحاول إني ندخل للقضاء قبل ما تسكر المحكمة.
1: قبل ما تسكر المحاكم
0: صحيح، يا لندرا المحكمة تسكر معناها تماما، وإلا ثم حاجات تبقى وتبقى بعض القضايا. شنو نوعية القضايا إذا كان بقات تبقى،
1: وإذا كان سكر على شكون يخليه المفتاح،
0: شكون يخليه المفتاح. ثم كل موقفين هيكوما يرندرا يقعدوا مع تصيف كامل يصيفوا، معناها بسم الله عليهم الناس الكل، وهو صحيح اللي عمل اللي خلص مراو من أصعب الحاجات، معناتها
1: الإنسان يتمس في حريته
0: بالضبط، يتمس في حريته، دونك صعيبة برشا لهنا نقولوا الإنسان حتى إذا كانوا موقوف اسكو يقعد، معناها على خاطر هي عطلة قضائية، وإلا فما إجراءات خاصة للناس اللي مروحة أستاذ بمناسبة العطلة الصيفية وعندهم بعض القضايا العالقة، ومنها مثلا إكساء بعض الأحكام بالصيغة التنفيذية، أيضا بعض القضايا متاع الطلاق. البعض يقول لك أنا نحب نهبط فرد مرة ننشر القضية متاعي متاع الطلاق، هل إنه هالنشر هذايا ممكن وإلا مش ممكن؟ القضايا النفقة وغيرها من القضايا، هل ممكن اليوم إن نقولوا على خاطر هي عطلة قضائية ما فماش إمكانية إن نلج للقضاء، وإلا ثم إمكانية الولوج، أيضا ثم احتساب الآجال.
1: وصلت الآجال
0: الآجال متاع الاستيناء
1: وما أدراك ما الآجال
0: بالضبط، هكا اللي هي معناها بالدقيقة وبالدرج وبالساعة الفارقة
1: واللي هي ما تصلحش، اللي هي آجال مسبقة
0: جوستومون. إذا كان عندنا آجال كيفاش نبداو نحسبوا الآجال، خاصة وإحنا قدام
1: عطلة
0: قضائية؟ هذه النقاط وغيرها باش نحاولوا نجاوبوا عليها من خلال حصة اليوم. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم بعد قليل موضوع العدد العطلة القضائية وللناس اللي تستنى في نشر بعض القضايا. يقول لك لندرا بمناسبة العطلة القضائية هل تتعطل كل أحكام أو أعمال المحاكم؟ هذا باش نشوفه بعد قليل، لكن نمشي مباشرة في البداية للجديد في الرائد الرسمي حتى نطلع على جديد القرارات الأوامر، وإلا إذا كان فما قوانين. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي.
2: الحقيقة رفقة ثلاثة أعداد صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وكما العادة أسرة البرنامج ديما نحب نكون حريصين على تصفح الأعداد هذه ومحتوى كل عدد منها، لأن ديما نقول وراء القاعدة المتفق عليها أنه الرسمي في الرائد الرسمي، وأنه كل ما يصدر في الرائد الرسمي يعتبر به الإنسان على علم، ولذلك العلم القانوني، العلم القانوني يكون عبر الاطلاع على الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. قلت في الأسبوع هذا صدروا ثلاثة أعداد ونشوفوا مع بعضنا تباعا. الرائد الرسمي عدد 58 لسنة 2026، صدر في 8 جوان 26، والحقيقة هو العدد هذا عدد خاص لأنه خصص بكامله لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية هذه. دونك العدد هذا 58 عدد خاص خصص بالكامل لنشر القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. العدد الموالي هو رائد رسمي عدد 59، والذي صدر بتاريخ 9 جوان 2026، واحتوى بالخصوص على الأمر عدد 108 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جوان 2026. هذا الأمر يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026، والمتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها. كذلك تم نشر الأمر عدد 109 لسنة 2026 بتاريخ 8 جوان 26، والمتعلق بتسمية رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كذلك تم نشر الأمر عدد 110 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 2026، والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال المياه. كذلك تم نشر قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. كذلك تم نشر الأمر عدد 112 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 26، يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي في قطعتي أرض دوليتين كائنتين بحي الرياض من معتمدي جرزونة من ولاية بنزرت لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال. ثم تم نشر الأمر عدد 113 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بالترخيص في التفويت بالدينار الرمزي لفائدة شركة القطب التنموي بقفصة في قطعة أرض دولية كائنة بمعتمدية قفصة الشمالية لغرض دمجها بحوزة مشروع القطب التكنولوجي بقفصة. كذلك احتوى هذا العدد على نشر محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ غرة جوان 2026. كما تضمن هذا العدد نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 20 ماي 26. العدد الأخير هو رائد رسمي عدد 60 لسنة 2026، صدر بتاريخ 12 جوان 2026، واحتوى على قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جوان 26، يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 21 أوت 23، والمتعلق بضبط قائمات المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها. كذلك تم نشر عدد 16 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 10 جوان 26، تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر عدد من التسميات الوظيفية والتي تهم وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة وفق التفاصيل المضمنة بكل عدد. هذا تقريب محتوى الأعداد الثلاثة الأخيرة رفقة من الرائد الرسمي اللي صدروا طوال الأسبوع هذايا، وديما نقولوا راهو احنا كي نطلع وراء هذايا حق مكفول بالقانون وبالدستور في إطار حقنا في هذه المعلومة. كل مواطن له الحق في الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وحتى تحميل النسخ الورقية منه، هذا متاح ومضمون بمقتضى القانون.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نعاود نذكر بالرقم الهاتفي الموضوع على ذمة السادة المستمعين والمستمعات، 73 460 800، زميلتنا عليا المنصوري في انتظار هذه المكالمات الهاتفية. نمشي مباشرة أستاذ لي الموضوع العدد اليوم، اخترنا الحقيقة واختيارك أنت بالأساس، العطلة القضائية هل هي منظمة بقانون أستاذ؟
2: هو بالطبيعة العطلة القضائية ديما في مثل هذا الموعد وكي على أبواب الصيف، أبواب فصل الصيف ديما تظهر المسألة هذه، ويقول لك المحاكم باش تصلع والمحاكم باش تسكر. هو فما منها الحكاية هذه، لكن مش المحاكم باش تسكر ومش المحاكم باش توقف على العمل، هي عطلة قضائية سنوية، عطلة إدارية جاء بها المشرع التونسي، ومش حاجة جديدة. قد يمكن نفاشك نقول لك العطلة القضائية معناها مقررة بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 2067 المؤرخ في 14 جويلية 67، يعني من عام 1967 القانون هذا المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة جاء في الفصل 38 وقال يعطل العمل بالمحاكم خلال شهري أوت وسبتمبر من كل عام. هذا في النص الأصلي اللي النص الأصلي القانوني اللي بموجبه تم معناها إقرار العطلة القضائية، واللي كانت في الأصل خلال شهري معناها أوت وسبتمبر. اليوم عمليا العطلة القضائية المدة الزمنية نتاعها من 15 جويلية تبتدي يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر، يعني يوم 15 سبتمبر نرجع للعمل. هذه المدة الشهرين اللي جاء فيهم النص هذا. لكن حاجة مهمة جدا خلينا نقولها وديما تطرح السؤال هذا، يقول لك ايش معناها العطلة القضائية؟ هل يعني يغلق المحاكم ولا تعطيل العمل بالمحاكم؟ خليني يقول لك رفقة راهو عاملين المحكمة ما تسكرش. المحكمة تقعد تخدم وتخدم بكامل معناها آلياتها وتقدم كامل الخدمات المناطة بعهدتها. ومن ذلك السؤال اللي طرحته أنت في البداية، قلت الآجال،
0: أي
2: خاصة الآجال جسمه. الآجال سيف مقاطعة، معناها كي نقول لك أنت باش تستأنف في القانون عطاك 20 يوم من تاريخ الإعلان بالحكم باش تستأنف في حكم مدني، راهو بانقضاء أجل هذاك تنقضي حقك في الاستئناف. ما فماش تعلل بأن كنا في عطلة قضائية. العطلة القضائية لا تعلق أجال التقاضي، لا تعلق أجل الإجراء.
0: حتى ما نجمش نقول قدامي عطلة قضائية المحكمة مسكرة، ما هيش مسكرة فيما يخص الأجل.
2: المحكمة ما هيش مسكرة في كل شيء، في الأجل وغيره. طبعا اتباعا نوضحوا مع بعضنا، هي معناها العطلة القضائية المقصود بها في العادة هو أنه تتوقف فيه الجلسات العادية، جلسة القضاء المدني والقضاء الاستحقاقية والقضايا الجنائية اللي فيها عقوبة تتجاوز الخمس سنوات. وتو نشوفوا حتى فلسفة المشرع كيفاش معنا هذوما الجلسات العادية اللي تعطل معنا النشاط نتاع الجلسات القضائية. بعض الجلسات القضائية مش الكل هيك، بعض الجلسات العام الجلسات العمومية اللي ما تعرف القضاء يعمل الجلسة نتاعه علنيا معناها وبحضور المواطنين الكل هيك. الجلسة ما عادش فما جلسة، ما جلسة عمومية إلا بس حالات استثنائية زادة، مش كل شيء ما فيش جلسة. فما حاجات معينة هي تتوقف فيها العمل بالعادي السير العادي، لأنه ما ننساوش لأنه كيف المرفق القضائي يحتاج إلى تسجيل النشاط نتاعه والناس باش تاخذ كونجيات نتاعها. ومرفق القضائي بكل مكوناته، كي نحكيو على المرفق القضائي باش نحكيو على السادة القضاة والسادة المحامون والسادة الكتبة والخبراء وكل من والعدول التنفيذ وعدول الإشهاد وكل من له علاقة معنا بسير المرفق القضائي. وبالتالي فانه الأجال هذيك اللي منصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية الجزائية، المجلة المرافعات المدنية والمجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين الأخرى والقانون الحال المدني. مثلا قل لك أنا كيصدر علي حكم بالطلاق، ما عندك 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، مش من 30 يوم يصادفوا فيهم العطل القضائية
0: بالضبط
2: تعطل الأجال. لا، ردوا بالنا شيء مفيد جدا. وتقريبا الحاجة اللي حبيت أن اخترت فيها الموضوع العطلة القضائية، حبيت فقط نركز على المسألة نتاع الإجراءات ونتاع الأجال. ردوا بالنا الناس كل، رأوا الأجال ما تتعلقش، الأجل ما يوقفش احتسابها خلال العطلة القضية، يبقى سريان الأجل معناها طوال السنة ويبقى بصفة عادية. يعني أنت في شهر أوت يجيك إذا كان عندك حكم مدني وخصمك عجاء أعلمك في شهر أوت، لأنه العدول التنفيذي نجموا يمشيوا في أوت وفي جويلية وفي بداية سبتمبر ويعلمك بالحكم. أنت تحسب حساباتك أنك تحترم أجال اللي يحددها القانون للطعن، أجراءات الطعن وأجال الطعن لا يعلقها لا تعلقها العدول القضائية، لأنه في العطلة القضائية رأى المحاكم ما تسكرش، احنا من باب الندره قلنا عن شكون يخليه المفتاح. لا لا، هي المحاكم تقعد تخدم، الساده الكتبه يقعدوا في مكاتبهم، هيئه قضائيه حكوميه تلقاها متواجده بالتركيبه الدنيا على الاقل، معناها على الاقل باش تلقى وكيل رئيس وباش تلقى مساعد وكيل جمهوريه وباش تلقى رئيس دير وباش تلقى اثنين ولا ثلاثه مستشارين ولا اربعه قضاه من الدرجه الاولى ولا من الدرجه الثانيه من الرتبه الاولى ولا من الرتبه الثانيه ولا حتى من الرتبه الثالثه، باش قضاه التحقيق يعملوا مع بعضهم بالتناوب الصحيح في اطار يرتاحوا بالتناوب، ياخذوا شهر العطله نتاعهم ولو عندهم شهرين عطله بمقتضى القانون عدد 29 هذا لسنه 67. لكن المرفق ما يقفش، واللي يحب شيء قل لي انت مثلا القضاء نتاع الموقوفين،
0: اي جوست
2: قضايا الموقوفين الجلسات العاديه نتاعهم تبقى تبقى ساريه في الاجل تاع، معناها في اوت وفي اخر جويليه نلقاو جلسه الموقوفين في الماده الجناحيه. شكون الموقوفين اللي ما يتعداوش؟ الموقوفين في الماده الجنائيه، الدوائر الجنائيه تعلق النشاط نتاعها خلال العطله القضائيه. وعلاش نفرق انا ما بين الدائره الجناحيه والدائره الجنائيه؟ لان الدائره الجناحيه عقوبه هي معناها تنظر في القضايا المتعلقه بالجناح اللي نجم الإنسان يأخذ فيها عقوبة ما تجاوزش المدة تاع العطلة القضائية. بالنسبة للملفات الأخرى الجنائية، احنا نحكيو على مادة جنائية، نحكيو على عقوبات تتجاوز في الحد الأدنى الخمس سنوات نتاعها، وبالتالي فيها أعمال استقرائية خاصة وفيها تحقيقات وفيها دائرة الاتهام. على خلاف الدائرة الحكمية، دائرة الاتهام تقعد تشتغل، لأنه إذا كان فما شكون يجي معناها يقع إيقاف مفتش عنه، يقع على تقديم مطلب صراحة، حتى كي دايره ما تنظرش في جلساتها العلنيه، اما مطالب الصراحه في كل حاله نجم المحامي عبر المظنون فيه عبر محاميه ولا مباشره يتقدم بمطلب صراحه ومطالبه المحاكم بالنظر في هذه المطالب في ابانها وفي اقرب الاجال. وبالتالي علاش قلت لك ديما فما كل بيرمانونس هناك، معناها
0: استمرار
2: كما الاستمرار. وهناك هيئات حكوميه، هيئات معناها قضائيه اللي تنظر في المطالب هذه، كيف قضاة النواحي في العاده ما كما تعرف انت قضاء الناحيه، قاضي الناحيه هو قاضي القرب واجراءات مبسطه، ولا يوجع راسه كما يقولوها ولا يشعر بالغيم ولا بالظلم ولا حاجه باش يلتجي فيسع القاضي القرب. كيف قضاة النواحي يباشرون العمل نتاعهم وما يتعطلش عمل في محاكم النواحي. كيف في المادة الاستعجالية، ونشوفوا الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كل حالات التأكد، كل ما فما تأكد، شوف حاشين تأكد والإضرار، كل ما فما مضرة وفما تأكد راهو باش يلقى قضاء ناجز في إباني لا يتعلل لا بالعطلة القضائية ولا بغيرها. العطلة القضائية هو مجرد تنظيم إداري ما عندوش حتى تأثير على سير المرفق القضائي. كيف الناس اللي كما قلت أنت فما شكون يروح بالصيف ويعمل برنامج وعملنا بالخارج يلقاو كل الإجراءات،
0: مثلا إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية، فما الإمكانية في الصيف
2: فما هو شوف في إكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية توا عندنا زوج توجهات الحقيقة في إطار اتفاقيات دولية وثنائية وغيرها. وبالنسبة لإكساء الأحكام بالصيغة التنفيذية في تونس يجب أن نميزوا ما بين الأحكام المدنية وبين الأحكام القاضية بالطلاق. تقريبا الأحكام القاضية بالطلاق ما عادش كثير برشا إشكاليات إلا عارضا، لأنه فقه القضاء تطور بهذا الخصوص، ولأن اللي عنده طلاق في الخارج ويحب يكسيه بالصيغة التنفيذية في تونس فما إمكانية أنه بقرار ولائي مجرد إذن على العريضة، معنى إذن على العريضة يقدم إلى رئيس المحكمة ويقع فيه نظر مكتبيا، وإذا كان شاف رئيس المحكمة اللي توفرت فيه الشروط نتاع التنفيذ وتطبيقه في تونس الحكم ذا، فإنه يأذن لضابط الحالة المدنية بترسيم ذلك الطلاق بمجرد الإذن على العريضة. معناه ما فيش حتى مبدأ مواجهة الخصوم، معنا الجلسات مقدمة فقد مطلب. فما زاد توجه آخر في بعض المحاكم يقول لك نجم يكون هذا من الإجراءات اللي ينظر فيها القاضي الاستعجالي، معناها اللي ما كيف كيف ما يتعطلش السير قضاء الاستعجالي, وتنجم يوميا تنشر قضايا الاستعجالية, والمحاكم في سائر أنحاء الجمهورية الكل على معناها عندها الدوائر الاستعجالية إلا تنظر في القضية, خاطر النص يعطيك أنه في حالة شديد تأكد راه وشوف النص الإجرائي مهم جدا, لأنه في حالة شديد تأكد راه وش يقول النص بالحرف, يمكن للقاضي الاستعجالي أن ينظر في الموضوع حتى في بيته, تبداش المحكمة مسكرة بعد التوقيت الإداري, إذا كان فما حالة استعجال متأكد تمشي تدق على القاضي الاستعجالي في منزله وتقدم له الدعوة نتاعك وتحضر مواعيد, ما نوصله للحد هذا مش ديما باش تصير هذه, أما إذا كان فما حالات تأكد, وبالتالي اليوم كي نرجع المسألة إكساب الصيغة التنفيذية في مثل الحال المدني ينجم يكون مقتضى حكم استعجالي في أجاله المختصرة اللي هي 3 أيام فقط.
0: هو بعد إذنك معناتها في الموضوع هذا بالذات, خاطر احنا تعرف أستاذ ساعات بنفيقوا كان للتلالة معناتها بالنسبة للأحكام القضائية في مادة الطلاق, برشا من أبنائنا ومواطنينا في الخارج اللي تلقاه مثلا قام بالإجراءات نتاع الطلاق نتاعو طلقوا دجا معناها على اساس انه باش يعاود حياته من جديد وباش يتزوج وكل شيء مدفوع والعراب وكل دونك, وتمت حتى الخطبه وتحديد وقت الزفاف وقت اللي يجي يستخرج مضمون الولاده نتاع وقت يفيق اللي مازال في حاله زواج ماهوش مطلق,
2: خاطر هو ما مشاش خذا المضمون الولاده نتاعه وما شافش على التنصيصات الوجوبيه, لانه متعرف في ماده الطلاق لا يكفي صدور الحكم القضائي, بعد صدور الحكم القضائي بالطلاق وصيرور ذلك الحكم بيت معناه يولي حكم معناه ساري المفعول, ما فيش حتى أجال طعن عادية ولا استثنائية, فما إجراء لاحق هو إجراء إداري
0: هيك الإجراء هذاك
2: دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة اللي صدرت الحكم تاعها بعد انقضاء أجال الطعن, كاتب الدائرة يوجه وجوبا لضابط الحالة المدنية ذلك الإعلام بذلك الطلاق حتى يقع تنصيص فيه في مضامين الحالة المدنية للزوجين سواء للزوجة أو للزوجة على قدر السواء, في بعض الحالات يقع تراخي ولا أقول لك تأخير
0: حتى ما يجيش البال والعبد
2: ولا إنسان ولا كما إنسان كما ما يجيش البال ولا إنسان, خاصة وقتش يصير العملية دي الحقيقة في كل يكون طلاق صادر من المحاكم التونسية قل وندر,
0: مش تونسي نحكي أجنبية نحكي على أبنائنا في الخارج,
2: في يجيوا أبنائنا من الخارج المشكل أنهم ما يعرفوش التعامل مع الإجراءات القانونية, هو في باله وطلق في الخارج انتهى الأمر
0: بالضبط,
2: ما يكفيش طلق في الخارج
0: يقول لك أنا أجنبية طلقتها في الخارج
2: إيه, لكن
0: أموري كل قانونية,
2: لكن أنت كي تزوج بها تزوج بها على مقتضى القانون التونسي, كان أخذتها على مقتضى القانون الفرنساوي وموقعش تنصيص على هذا الزواج بالحال المدنية نتاعك التونسية ما فماش إشكال, أما أنت كي اخترت النظام القانوني التونسي وتتزوج على حسب السياق والإجراءات نتاع النظام القانوني التونسي وحسب مجلة الأحوال الشخصية, فإن الطلاق يتم بنفس الآليات, وبالتالي اليوم كي يجيب لي حكم الخارج صحيح هو حكم قاضي بالطلاق وتلقاها بيت وتصل به القضاء, لكن لابد من في هذه الحالة أن القاضي التونسي يعطي أمره بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويصدر حكمه بإكساء ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية ويعطي أمره لضابط الحالة المدنية التونسي بالتنصيص على ذلك الطلاق, في غياب ذلك في غياب حكم قضائي تونسي ما تنجمش تواصل حتى المشكلة
0: به الإجراء القانوني لهنا, أعطينا إجراء قانوني كي نسمعه نحاول قدر الإمكان إني أكسي هذا الحكم بصيغة تنفيذية ونضمنه في مضمون الولادة ونعاود نقول لهنا للمسألة راهي مسألة استعجالية بالنسبة للبعض اللي هو مروح في الصيف على خاطر باش يتزوج, الإشكال هذية معناته وأثناء العطلة القضائية احنا شنو نجمو نعمل
2: اثناء العطله القضائيه, نجمو نعمل القضيه الاستعجاليه اللي كنت سيتك تقول عليها,
0: ايوه
2: ينجم يقوم بقضيه استعجاليه في طلب اكساء ذلك الحكم بالصيغه التنفيذيه والاذن لضابط الحل المدني بتسليم ذلك, قلت لك اكثر من هيك مش حتى بالحكم الاستعجالي, قلت لك ينجم حتى باذن العريضه بمطلب ولائي مطلب يقدم لكتابه رئاسه المحكمه ينظر فيه رئيس المحكمه في مكتبه, لانه علاش انا اللي ما ترجع الفلسفه نتاع المشرع مقصد المشرع, تقولي انت علاش ولينا بقضيه استعجاليه ولا ولينا باذن على العريضه فقط, وين مبدا المواجهه؟ من هنا مبدا المواجهه ما بين الخصوم ما نستحقولوش, لانه الطلاق تم معناه ما فماش مضره باش تلحق بالطرف الاخر, انا كي نكون متزوج وتممت اجراءات الطلاق في طبق القانون في البلاد الاجنبيه وزوجي ولا هي ولا الطليق مشات على روحها وعاودت يمكن عاودت حياتها قبلنا احنا, هذيك الطرف الاخر هذيك تولي ما عادش يعنيها ما عندهاش مصلحه باش تعارض في الطلاق هذا, لانه عمليا هو تم هو مجرد اجراء ولائي ولا اجراء معناها قضائي, باش علاش احنا نعملوا نعملوا الإكساب بصيغة تنفيذية. هو فما اتفاقيات معنا اتفاقيات تعاون دولي وثنائي كما قلت. وإحنا شو يراقب القاضي في اللي ينظر في مثل المطالب هذه؟ ينظر أنه يكون القرار هذاك مطابق القانون التونسي، وما فيش اعتداء على الأخلاق الحميدة، وما فيش اعتداء على النظام العام. هذه ثلاثة حاجات تقريبا اللي يأخذون بعين الاعتبار. معناه ما ينظرش لمصلحة الطرف الآخر، ولا فما شكون باش يضر، ما فما شكون باش يضر، فما سيادة الدولة وسيادة القانون التونسي. سيادة الدولة وسيادة القانون التونسي تخلي القاضي يبسط رقابته على المسألة هذه ثلاثة، أنه الحكم هذاك ما فيش ما يخالف القانون التونسي، ما فيش ما في اعتداء على الأخلاق الحميدة، وفيش ما يخالف النظام العام. هذوما الثلاثة إذا كان وصل معناها القاهم متوفر معناها الأساسيات الثلاثة هذه ماهيش ممسوسة وما فيهاش مس، ما فيهاش مس بأي عنصر من العناصر، فإنه يقضى عادة بإكساب الحكم هذا بصيغة تنفيذية. أما شو نقولوا احنا للناس هذوما، الناس اللي تجيب الخارج واللي كما قلت أنت يمكن تتفاجأ فيه ليلة صلى الله غدوة باش يكتب الزاق وخرج استدعاءات وخرج كذا وبعد لقى روحهم. هي ولا راهو شوف حتى عندي شوية نظام عنده قيمته. الإنسان كي باش يعلن على زواج جديد هو كان في زواج سابق، ماذا بيه يقبل كل شيء، يحضر ورقيات الكل ويمشي لضابط الحالة المدنية ولعدل الشهاد، لأنه هذوك هم الجهات المخولة قانونا بإبرام عقود الزواج، ويقدم له الملف نتاعه كامل حتى إذا صادقوا على ذلك عدل الشهاد ولضابط الحالة المدنية. في هذه الحالة وقتها يعلن ويحدد الموعد، ما يخليش يروح يقول هاو بالكلمة أنا في بالي، والله في بالي بروحي مطلق، ما فماش في بالي، راهو ديما الثقة في الوثيقة، راو إذا كان ما نعملوش ثقة في الوثيقة راو نضيعوا في برشا حاجات في هذا وفي غير هذا. والقانون ما يمشيش بالنية وبمبدأ حسن النية فقط، راو من له أثر كتابي ومن له الحجة الكتابية هو اللي باش يكون معناها الدفعات ومعناها هي أسلم. وبالتالي علاش حتى برشا مرات ديما نقول لك بربي كي نعملوا اتفاقات ولا نعملوا تعهدات نكتبوها على أي شوف أنا من القواعد هذه اللي تعلمتها من أنا سنة أولى حقوق وعند الأستاذ البشير التكاري وقتها يدرسنا في مدخل درس القانون يقول لك حتى ما تلقاش على شيء اكتب حتى على كارت سكر حتى على كارت نتاع دخان. معناه المهم أن أخلي الأثر الكتابي لأنه هذاك بداية حجة. اليوم إذا كان ما تكونش عندك الأثر الكتابي، ما تكونش ماسك مضمون ولادة محين في المعطيات نتاعه وفيه اللي انت معناها مطلق وفي حل من الروابط الزوجيه الاخرى، بطبيعه الحال باش تلقى اشكاليه. وهذاك علاش اشكاليات هذوما الكوليكا لمثل هذه الاشكاليات ولغيرها، بان العطله القضائيه لا توقف مثل هذه الاعمال ولا توقف فيها مثل هذه الاعمال. كذلك الشان بالناس الموقوفين، الموقوفين على جناح خفيفه وعلى جرائم خفيفه وعلى جناح معناها ما تجاوز فيها مده العقاب نتاعها الخمس سنوات وفيها وعلى جرائم ينجم يصير فيها تنقضي بالصلح الجزائي ولا بالصلح بالوساطة ولا بالتعويض الجزائي وغيره. المسألة هذه زادة كيف ما تعطلش، يلزم في كل آن وفي كل حين وخلال كامل التوقيت الإداري تلقى المحاكم تشتغل وبكامل مكوناتها وبكامل عناصرها، وما فماش هذه محكمة مسكرة وإحنا تو في عطل. اللي يتعطل هو بعض كما قلت لك بعض القضايا اللي هي بتبعتها ما فيهاش استعجال نظر. أما كل ما فيه استعجال نظر وكل ما فيه مربوط بأجال قانونية راهو يبقى ساري مفهول. وبالله الناس ما تاخذوا حتى كلام خلاف الكلام هذا، ومعناه لأنه هذاك هو القانون واش يقول. ردوا بالنا اللي قلنا المحكمة مسكرة وخلي من عاش بعد الصيف، ركضوا على روحك أجال، والأجال إذا تجاوزناها راهي الأجال راهي قاطعة، والأجال راهي قاتلة، ما فيهاش حتى معت إمكانية لإصلاحها ولا لتجاوزها. وبالتالي فإن العطلة القضائية لا تلغي احتساب الأجال ولا تعطل عمل المحاكم ولا تعطل سير النظر في القضايا وفي المطالب المتعلقة بالحريات وبالحقوق وبالعفو وبالصلح وكل ما تخيله في بالك تعاد به القضاء وكل عمل المرفق القضائي. المرفق القضائي يشتغل بكامله. العطلة القضائية معناها ما تكون كان تقريبا الاستثناء الوحيد هي بعض القضايا المدنية والاستحقاقية والجنائية هي التي يعطل سير النظر فيها إلى ما بعد العطلة القضائية، والتي تمتد من بداية من يوم 15 جويلية وتنتهي يوم 14 سبتمبر من كل سنة.
0: دونك نهار 16
2: نهار 15 نرجع نخدمه، 15 سبتمبر نرجع نخدمه، نهار 15 جويلية آخر يوم في العمل،
0: ويبدأ نهار 16 جويلية هو العطلة.
2: عطلة
0: نهار 15 سبتمبر توفى السنة القضائية، تبدأ نهار 16 سبتمبر
2: نهار 15
0: حسب الفصل 38 من القانون عدد 29 سنة 67.
2: نعم
0: باهي. إذا إن شاء الله تكون فكرة واضحة بالنسبة للسادة المستمعين والمستمعات
2: إن شاء الله تكون واضحة
0: الأجال وحساب الأجال بالأساس.
2: الأجال ما ترحمش وبربي ما تقولوش راهي المحكمة مسكرة كل شيء يتعطل، ما يتعطل حتى شيء، والأعمال القضائية تقعد سارية مفعول والمرفق القضائي بكل مكوناته كما نقول كنت نقول في البداية يشتغل بكامله. السادة المحامون في مكاتبهم وفي أروقة المحاكم، السادة القضاة في مكاتبهم وفي أعمالهم الاستقرائية، السادة الكتبة والمتعاونين مع المحاكم عضو التنفيذ وعضو الإشهاد والخبراء العدليون كل يعمل في مجال اختصاصي، ما فماش توقف للعمل، فما تعطيل لبعض الجلسات، تعطيل السير العادي لبعض الجلسات العادية خلال المدة دي لا أكثر ولا أقل. فيما زاد على ذلك راهو ما هتغير، ما يتغير حتى شيء في الوقت القضايا. الجلسات الصلحية تبقى قائمة. أنت سألتي قبيلة قلت جلسات النفقة، قضايا النفقة من القضايا اللي عندها سبقة معاشية، وبالتالي ما يتنجمش خلوها بشهرين وثلاثة المرة اللي شكون يقدم مطلب في ولا دعوة في الحصول على حكم بالنفقة ونقول له أرجع بعد شهرين وثلاثة. لا، تبقى معناها سير العمل يتواصل بصفة عادية كيف كما قلت الموقوفين في التحقيق وفي الدوائر الجناحية، حتى معناها مطالب الصراحة تقدم في الأجال تاعها وبصفة عادية ودوري، لا يتعطل أي شيء من عمل المرفق القضائي خلال العطلة القضائية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نحب نقدم تحية لكل من قاعد يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير. تحياتي لك سوفيان عمار، أهلا وسهلا بك، ينور ذاتك بارك الله فيك. فتحية سفينة صديقتنا، أهلا وسهلا بك، صباح النور. سمر سقة مدام هادية، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا بارك الله فيك. للا سعاد زهرة مشموم، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، إن شاء الله مباركة عليكم وعلينا أيضا هذا الجهاز الجميل في إذاعة المنستير. إن شاء الله يا ربي أجمعين متألقين وناجحين. تحياتي لك أم خليل، أهلا وسهلا بك، تقول أنا اليوم على مشارف 64 سنة والحمد لله، هنيئا لنا ولكم بهذا الإنجاز الجديد، دامت إذاعتنا الحبيبة، بارك الله فيك. سي عمر جمالي، أهلا وسهلا بيك، شكرا جزيلا، يقول محتوى ممتاز مع صورة ممتازة مع استوديو في أبهى حلة، شكرا سي عمر. تحياتي لك لطيفة رحيلي، تقول صباح المحبة الصادقة، صورة والصوت غير شكل كما يقول إخواننا السوريين. حميدة سلوى، أهلا وسهلا بك، يبارك فيك، شكرا جزيلا، تحياتي لك. تقول سلامي من مدينة الساحلين، تحياتي لك ولكل متساكني مدينة الساحلين وكل مستمعينا أينما كانوا. بوراوية مكادة، أهلا وسهلا بك، صباح النور، شكرا جزيلا، يبارك فيك. سندس الشريف، أهلا وسهلا بك، شكرا، منورة بحضوركم أنتم زادة مستمعينا الكرام. فتحية بو صابر سلمي، صباح النور والنور، وسهلا بك. سارة أبو حوال، أهلا وسهلا بك، صباح الورد. سي على الاسكندراني، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. سلوى، مرحبا بك، شكرا جزيلا. إن شاء الله في برنامج القانون يكون البرنامج اللي يعطاكم توعية وتوجيه من الناحية القانونية. وتحياتي لكل من مازال يتفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير. نستنى استشاراتكم القانونية لتوصلنا عبر الصفحة الرسمية ذات مناسير، وأيضا عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800. أغنية قصيرة وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
3: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1.
4: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، منورين في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على تفاعلكم، شكرا على مساجاتكم. وأستاذ محسن قبوج، نبدأ مع استشارات القانونية اللي قاعدة توصلني عبر الخاص، وإن شاء الله أيضا ناخذوها عبر الهاتف عبر رقم 73 460 800. من الأسئلة اللي جتني سؤال من مواطن يقول: أنا بنتي قدمت قضية هي وزوجها في الطلاق بالتراضي، بعد مدة زمنية قال معناتها تقريبا المحامين هما اللي تلاقاو، اللي حكاهو لي محامين هما اللي تلاقاو، بعد قال ما ثم حتى شيء، على العلم ما عندهمش صغار. ثم قال توا بنتي شافت حياتها وتحب تخرج للخارج، ورجعت تفكرت اللي هي عندها قضية في الطلاق. قال انا نحب نسال، يا ندرى القضيه هيك يا طرحت ما طرحتش، ما عاودوش ناداوني، اسكو بنتي تنجم تستأنف اجراءات الطلاق نتاعها بالتراضي؟ هل انه توا زوجها اللي هي في خلاف معاها وقت اللي تدعوه لاستكمال اجراءات الطلاق عنده الامكانيه انه يمنحها من السفر باعتبارهم مازالوا متزوجين؟ ثم اذا كان قاعده تمشي الاجراءات هذه نتاع الطلاق اونكور وهما مازالوا مش مطلقين، كيف كيف هل عنده الحق انه يمنحها من السفر؟
1: هو شوف، المنع من السفر ما فماش ولاية للزوج على زوجته بهذا الخصوص. في قائم الحياة الزوجية معناها مش فماش إجراء قانوني يقول أن الراجل وقت اللي يكون في قائمة حياته الزوجية بإمكانه أن يمنع أن يستصدر حكم. لما تعرف أنت المنع من السفر هو لا يكون إلا بأمر قضائي. وهنا في القانون التونسي ما فما حتى نص تشريعي وحتى نص قانوني أنه يخول للزوج أنه يستصدر أمر قضائي بمعناها منع زوجته من السفر، لأنه كما لا ما عندوش ولاية بهذا الخصوص على الزوج نتاعه، كما ما عندوش ولاية على أموال زوجته، فهو ما عندوش ولاية على معناها تحديد إقامتها أو تحجير السفر عليه. هذا مش يعني أنه ما فماش اتفاق ما بين الأزواج وما نحبوش الناس يفهمنا بالغلط، أما باش الناس تعرف أنه الراجل ما ينجمش يعارض السفر مع زوجته بحكم قضائي. في إطار العائلة هذاك مسألة أخرى، التشاور على إدارة شؤون العائلة زي كيف المشرع نظمه، والزوجان يتشاوران ويشاركان في تسيير أمور العائلة نتاعهم. هذا الناحية العائلة، الناحية قانونية بحتة اللي حبيت نحكي لك، ما فماش حتى نص إجرائي قانوني يخول الزوج المطالبة باستصدار قرار قضائي في تحجير السفر على زوجته، هذا في على إطلاقه. بالنسبة للوضعية اللي جات توا، احنا كي نعملوا طلاق بالتراضي لابد أنه فما مراحل لاحقة للاتفاق ذاك. الاتفاق ذاك لابد أن يقع تلقيه من الزوجين بواسطة قاض، يعني المرأة والراجل اللي حابوا يطلقوا إن هو حياة مع علاقتهم الزوجية بالطلاق بالتراضي، لابد باش يحضروا قدام أحد السادة القضاة بمقر عمله في المحكمة في موعد محدد للنظر في مثل القضايا هذه، وأن يقع تلقي تصريح الزوج ويقع تصريح الزوجة ويسجل على السيد القاضي، وأنه معناها تلقى تصريحات تصادق فيها الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهم بالتراضي. وقت هذا يعتبر بمثابة الإقرار الحكمي الواقع تلقيه من طرف قاضي، وهو يصبح ملزما للطرفين. في غياب المسألة هذه فإنه كل إجراء وكل اتفاق بهذا الخصوص ليس له أثر معناها قانوني ولا يعول عليه. تنجم أنت حتى معناها في إطار علاقة زوجية زوج وزوجة يتفقوا على طلاق بالتراضي ويعملوا حتى وريقة بيناتهم كما كنت نقول لك قبيلة، وبعد أي إنسان منهم يجي ينجم يتراجع فيها. كيفاش باش يتراجع فيها؟ باش يذكر أنه مش هذاك كامل الاتفاق، وبالتالي علاش هالمشرع حتى الاتفاقات هذه لا يعمل بها ولا إلا إذا تم تلقيها من طرف قاضي، لأنه القاضي باش ياخذ كل التفاصيل. هي أنت اتفقنا على الطلاق بالتراضي، اتفقناش على مسائل من توابع دعوى الطلاق، نفقة الأبناء إذا كان فما أبناء، إذا كان فما نحكي في على إطلاق كيف كيف حتى كما فماش. راه مجرد أن نمشيوا لعد المنفذ نقولوا باش نحروا عريضة المحامي نتاعنا باش نعملوا عريضة الدعوة في الاتفاق بالتراضي، راه طالما أنه ذلك الاتفاق لم يقع تلقيه من طرف قاضي فهو يبقى غير ملزم. نجم الزوجة ولا الزوج يقول لك صحيح تفهمنا على الطلاق بالتراضي، توا ما صح ليش وقتاش تقضي وقتاش ما تقضيش. إذا كان قلتها قدام قاضي واللي بمثابة الرجوع في الإقرار اللي تقريب أغلب المحاكم هيش تعمل به، أما إذا كان مجرد اتفاق مبدئي في وسط العائلة وفي خلاف واتفقنا وكل واحد يمشي على روحه وتصبح على خير، بعد يقول لك ما صح ليش وراه ما صح لوش.
0: إيه ما سمحني، ما خلينا نفهم الإجراء، هل ضروري أنه الزوجين يتقابلوا معتا قدام القضاء القاضي؟
1: ايش قلت لك
0: يلزمهم يتقابلوا قدام القاضي
1: يتقابلوا. لكن ما يتقابلوش اذا ما يتقابلوش
0: ها نقول لك انا ما نحبش ندخل ما نحبش نزوز للمحكمه ما نحبش ندخل للمحكمه هو للمحامي نتاعي ينوبني
1: هذاك اذا كانت تكون على كاسفه المطلوب ما تكونش انت طالب الدعوه
0: كيبداو الاثنين
1: كيبداو
0: هما طالبين الزوز مع الدعوه
1: لا المرور بالطور الصلحي اجباري واساسي كيبداو الاثنين ما نجموش نمشيو لطور قضائي الا بالحضور بالطور الصلحي والطور الصلحي ما يمكنش خاصة للطالب قايم الدعوة ما يمكنلوش إنابة محامي ليحضر محله في المحاولة الصلحية المطلوب ينجم يحضر لاحقا بواسطة محاميه ويصادق على الطلاق بواسطة محاميه والمصادقة هذيك اللي تجي عن طريق محاميه برشا محاكم تعمل بها كما بعض المحاكم مازالت ماهيش تعمل بها تقول لك يلزمني ناخذ موقف الزوجين أما المدعي ولا طالب دعوة الطلاق القائم وبالدعوة ولا طالبين مع بعضهم وزوز طالبين الطلاق بالطرد لكن في الترتيب باش يكون في الترتيب الإجرائي باش يكون واحد مدعي واحد مدعى عليه المدعي الذي ترفعت القضية باسمه هو مطالب على الأقل باش يحضر هو شخصيا بالطور الصلحي لدى قاضي الأسرة ولا القاضي الصلحي حتى يتلقى عليه هذا التصريح ويتأكد من بعد التأكد من هويته لأنه مش سهل المسألة ماك تعرف الناس سوى كتسمعنا يزبط ديما لا أرجع على الفلسفة المشرعة أرجع على المقصد المشرع تو تقول لك أنت مازوز مش يتلق تو اللي يسمع فيني يقول لك شنو لازم يمشي للقاضي شكون قال لك أنت تأكدت من الهوية تاعهم تأكدت اللي هم بالحق هذاك هو اتفاقهم وأنه اتفاق استر عن آلية من عن تراضي وعن وعي وعن إدراك تام ودون ضغط وبرشا حاجة
0: وساعات ينجم يكون رجعوا لبعضهم
1: علاش ساعات ديما نستشهد أنا أحد السادة رسائل المحاكم سابقا مشيت وقتها في إشكال قانوني قال لي شوفوا أستاذ أنتم تشوفوا بسوس عينين مصلحة منو بيكم إحنا نشوفوا برشا عينين وإحنا توا كي نشوفوا بمادة قانونية لازم نشوفوها بكل الشمولية نتاعها ما نقفوش ما تكونش عندنا نظرة هو بالتجربة بالخبرة يصير يقول لك معناها أني راضي وأنت راضي ومالك يا قاضي لا لا ماله القاضي ماله نص لازم يحافظ على حسن تطبيق القانون ويوصل للمقصد الحقيقي للمتقاضين ويتعرف على هويتهم كاملة ويتجنب كل ما من شأنه أنه يكون يثير اللبس ولا يثير الريب يعني حتى تحير في بلوغ الاستدعاء في بعض الحالات اتفطن المشرع وعمل له نص زجري ولا يقول لك هز امرأة أخرى ومشى وحضر يصيروا
0: ومع ذلك صارت عملية التحايل
1: يصير ايه يصير هو إذا كانوا ما يصيروش وإذا كان ما فيناش إمكانية أنه باش يصيروا رأى المشرع ما حطمش في نص قانوني ما طالما حطه في نص قانوني حتى مش كنتع كل يوم رأى بيصيروا
0: هذا هو مازلنا باش نواصلوا مع استشارات الساده المستمعين والمستمعات موجز الانباء مع امنه الغزال الصحفيه الجميله دائما وبعد قليل نرجع لكم لمواصله اللقاء ابقوا معنا مستمعينا الكرام
2: المستير السحلين خميس على الموجه 106.1 لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة
4: الآن برامجكم المفضلة حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير
3: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
5: صباح الخير أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز خلال اجتماع وزير التربية نور الدين النوري أمس مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشهورات تضر بمسار التعلم كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة إلى جانب بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية وفق بلاغ لوزارة التربية أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أو الاستشارة الوطنية لتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في حوض ماجردا، وذلك في إطار برنامج المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية. وتهدف الاستشارة إلى استعراض منهجية تقييم الهشاشة وتحديد أولوياتها لتعزيز قدرة الحوض على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية ودعم الأمن المائي. أشارت الولايات المتحدة وإيران أمس إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن توقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة القادمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس أنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على نص الاتفاق، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الحرب منتصرة.

0: بلدة القنطرة بمسيرة. وفي الختام، دبغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس من أحدى قواعده العسكرية المنتشرة في المنطقة إلى قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كاس العالم 2026. رياضة وصيف في برامج الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة عن أسطورة خلى بصمة كبيرة في تاريخ كأس العالم، هذه نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافه قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين، مع المنتخب كانت له عديد الإنجازات، أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في صع ما سامحته. باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك، يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة أنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله متابعه هذا العدد المتجدد من برنامج في دائره القانون. بعد قليل نشرح في استقبال مكالمتكم الهاتفيه. تحياتي لكل من يتواصل معنا عبر صفحه رسميه لاذاعه المنسيه. سي محمد سيسي، شنو اللي مقلقك بالله؟ سي محمد سيسي قالك الشاشه المتحركه وراء السيده رفقه تشتت انتباهنا، الرجاء شاشه ثابته مثل الجداريه اللي وراء الاستاذ. هذا به وشنو آخر قالك مقلقة؟ إيش أقول لك سي محمد؟ سي محمد احنا الحكاية اللي ما بيناتنا الكل راهو راديو، نجم تتبعه بالطريقة التقليدية المزيانة متاعنا، تتنقل بالراديو متاعك من بلاسة لبلاسة إذا كانت تحب تتفرج. دونك هذا استوديو بتقنيات كبيرة جديدة متطورة، إن شاء الله تنال إعجابك. وربما لأنه في البدايات تحس هكا شوية معناها خطر ماكش مستانس به، أما إن شاء الله تستانس وإن شاء الله ترتاح، لأنه الحقيقة نعاود نقولها الاستوديو أصبح مريح للغاية، شتينا ما بين ما كنا وبين ولينا أبار أي حاجة. أي ريل استوديو معناتها فيه التهوئة، وكنا محتاجين برشا للتهوئة، واسع للوين الأزرق والأبيض توحي ياسر بالراحة، تقنيات متطورة للغاية. الحقيقة محظوظين احنا كأسرة إذاعة المنستير، وإن شاء الله كيف كيف مستمعينا الكرام يكونوا محظوظين أيضا بهذه التقنيات عالية الجودة، حتى من حيث نقاء الصورة ومن حيث أيضا نقاء الصوت. نعود نرحب بك مجددا أستاذ محسن قبوج، مستشار القانوني للبرنامج.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: إذا كان عندنا مكالمات نبدأ في تقبلها. أولى المكالمات، ألو مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الباك نازي قب مشكلتي كبيرة يا مدام راهو.
0: مدام نيجي منين تكلم فينا؟
2: بنان.
0: مرحبا بيك، تفضل.
2: وبيك عايش.
0: استشارتك القانونية مدام نيجي.
2: باهي، أنا مشكلتي عندي كتبت صداق اشتراك في الملكية، ثم يوم بعد 27 عام راسي طلقني. كي طلقني مكنتش أنا اشتراك في الملكية، بعدها طلعت مني على راسي، وعندي وليد مراهق عمره 26 عام في كلوسة.
0: لطيف.
2: أنا مكنتش نجم نمشي، مكنتش نشب بالقانون، ما نعرفش.
0: انتم شنو كسبتوا من بعضكم في قائمة الحياة الزوجية؟
2: أنا كي جيت نكتب الصداق كتبت اشتراك في الملكية.
0: باهي، شنو كسبتوا من بعضكم؟ شنو كسبتوا؟ آه، عرستوا في دار كري، ومن بعد شو كسبتوا من بعضكم؟
2: دار كري بنيت عمي. ثم كيف أنا كي عرست دار كري، وبعدها مشات معايا الدنيا ولاباس، وبعت معايا في دار بابا، وبعت ملا طلعت معايا زاز، وشديت كل التجارة نتاع بلدان وقتها محلولة. ونمشي ونجي ونخدم بال 2004 وال 2003 واني نخدم، عندي وليد مريض مرضي ول 7 شهور، معناها نمشي، معناها كان نمشي في كار نهزو معايا، كان نمشي في الدواج نمشي نهزو معايا خاطر ما عنديش وين نحطو. وهو معناها خدام محزام راجلي. ثم اليوم وليت لبس عليا ويا ولك لحبت بنت شتة قد ما ملك ميت ميت، وكل واحد في بلاصة بعيد عليها البني بنيتها وسكنت فيها لميل الضو.
0: شريتها انتي مدام؟
2: ما انا نخدمو
1: شريتو مع بعضكم. شريتو
2: بعد لانس
0: اي بسمي شكون، بسم شكون مكتوبة الارض؟
2: لا لحظة، لا شريتها لولة باسمي اني، اما بعد لانس يا مدام.
0: اي متفهمين اي بعد العرس. اي
2: ثم بنيتها ومعنا استوديو وتحولت فيها لميل الضو. بعد عام جاني الضو والميتة والطوة ركبت. بعد راجل عمل حادثة 2007، عمل حادثة 2007 عطوا أنتلت مبكرة خطر الحادث أثر عليه. بعد قاعد قداش واني نخدم هذا كافية طريق بالجردان والجزائر وليبيا، والعباد تعاون فيها والماء وكل شيء، الناس كل تعاون فيها، كان فلوس كان مادية، كان جماعة بقردان يعطوني بس معنا بالكريدي ونجي نبيع ونخلص. ثم كيف وليت نمشي ونجي ومشات معايا التجارة، راجل ما عادش يخدم، وليت نزل معايا قلت أنا منه ويونس روحه منه
0: مدام سمحني خطر الحكاية باش تطول برشا. احنا السؤال زوز أراضي هذوما لولانية باسمك أنت وبنيت عليها الدار قعدت باسمك أنت يا مدام؟
2: لا
0: ليه أعطيني اختصر لي خاطر اختصر لي باش نفهم أنا الوضعية متاع الديار هذوما اللي عندك الوضعية القانونية.
2: أغنى بعناهم تو
0: باهي أنتم الاثنين بعتوه
2: بعناهم خاطر هي باسمي معناها كي بعت الدالولة 2021
0: بكامل إرادتك معناها أنت بعتها بكامل إرادتك
2: هي بكامل إرادتك ما كنت يعني فهمت يعني وراجلي مازلنا لبس علينا كشيت الدالولة 252 ميتو بنيناهم بالدار باهية باهية
1: اي فهمنا اي
2: الدار كي بعتها 2021 كملت بها الفوق اللي هي باسمه
0: باسمه هو
2: باسمه هو
0: معناها انتوما انتوما الدار الوطنية باسمك والدار الفوقانية باسمه هو
2: لا هذه قد ما ملك 100 متر وحدها اي وال252 متر وحدها اما مقابلين بعضها انا نقولوا بيناتهم نهج
1: اي ال252 متر هذوما باسمك انت
0: تبعت
2: باسم راجلي تعليقي تو
1: اي
2: اما الشيلام كل شيء باتلان صراحه
1: اي اي اي
2: ثم قال لي هبا نبيعوا دار منهم انا ما حبيتش لكن انا قلت اختاني بالمشاكل وفك عليا وقعد يعبد فيا هيا بعتها وصبيت بها الدار الفوقانيه اللي هي باسمه صبيناها الكل
1: اي
2: وعام 2023 عندي الوليدات منهم ولاد لبس علي هضايا علي قال لي هاو الديار الرملاية ولدنا زوالي وخدام حسام برا نبنيو نكتبو له هيبة
1: هيبة
2: اي هيبة اما كنت هيبة متواصلة معناها ما فيهاش رجوع ولا يعني مراجل عمري في الستين ما نعرفش كتبتها له هو مازال عازب ولدي ثم اليوم بعد ما كتبت اني الدويرات هيبة سير راجل تقلب عليا ولينا في ضرب ولينا في المشاكل وجاب
0: شو ما حبش معناتها انك تكتبها هيبه بعد ما قالك اعملها هيبه
2: لا, لا, لا مش ما حبش تقلب عليا وقال لي انت دارك وكم لا يبعث وما ذي الدار تقعد باسمي وطلقني هي دار باسمي هذه متعياني ولينا في المشاكل حتى لين معناها وصلنا للطلاق انا طلقت ولا تقريبا عندي شهرين
0: طلقت للضرر طلقته بالتراضي كيفاش طلقته
2: لا مش بالتراضي هو قدم ناس بالطلاق بالإنشاء
1: طلاق بالإنشاء معناها هاي
0: باي شو تحكم لك
2: تحكم بالتراضي كل واحد 16 مليون غرامة
1: هاي
2: ايه والنفقة كشكيت بين النفقة 2023 2024 قال أنا معاق وما عنديش الرئيس حكم لي بمية ألف أنا ولدي المعاق عادنا كاك في الدار هذه اللي هي باسمه اللي هي دار راكحة راكحة معناها كنقول لك دار دار مش هي دار امشي كي شكيت انا بالاشتراك في الملكية ناخذ حقي في الملكية
1: تصفية الأبل... تصفيه الأملاك المشتركة معنا عملت قضية
2: يا حمد طيب في القانون عطاه لي هو خاطر معناها قال لي هي عندها ثلاثة ديار ولكن تعني ثلاثة ديار معناها من اللي هو معايا في الأستاذ
1: إيه لكن يعني ثلاثة... تو انت يا مدام
2: ما قلتها قال لي تو
1: تو احنا كي انت عملت قضيه في تصفيه الاملاك المشتركه لان موجب انفصام العلاقه الزوجيه انت هي العلاقه الزوجيه إيه. معناها كي طلقنا نقسموا الاملاك اللي ما بيناتنا مشتركه نصفيوها
2: ايه
1: ومشيت القضاء
2: ايه
1: وش تحكم لك في المحكمه
2: في القضاء هو حاطط اللي جاب لي 2007 دي شريتها 100 ميتو
1: شحنا شو حاطه قل لي شو تحكم شو تحكم خاطر تو احنا باش نناقشوا في حاجه
2: متعاد بها القضاء 50 ميتو يا استاذ تحكمت ليه اني طبيب على راسي
0: في عندك محاميك ولا
2: عندي محاميه
0: اي قدم الاجل الوثائق اللازمه ولا والمؤيدات اللازمه
2: المحامي قال لك جات في سلاحه جات في سلاحه
1: ايه ما نستيفوا الحكم برا ما كتستيني في الحكم هذا توا احنا ما نجموش نعطيوك راي اخر لانه القضيه ما تعهد بها القضاء وما عندناش المعطيات وما عندناش الوثائق لكن نحب نقول لك من طالما دخلنا للقضاء والقضاء صدر الحكم نتاعو في المرحله الابتدائيه المرحله الاولى اي واحد من الطرفين انت ولا الزوج اللي ما يعجبوش الحكم ويراها انه في اضرار مصالحه الشرعيه المجهر اعطاه امكانيه انه يمشي يطعفيه بالاستئناف تستئنف الحكم هذاك اختي وتستنى محكمه الاستئناف شنو باش تقول رايها في الموضوع مش حكم نهائي هو هذا وانت حكم طلاق انت قلت لي طلقته تو شهرين حكم نهائي ولا حكم ابتدائي
2: لا حكم استنافي.
1: حكم
2: استنافي في الابتدائي معنا في الابتدائي استنفت في الاستناف خاطر وشات صحيح في الطلاق طلقت.
1: عقبتها ولا ما عقبتهاش؟
2: لا ما انا يزيني من المشاكل
1: اللي نسيت فيك ولا
2: انا ما عنديش راني
1: مو شوفوا معناها طلاق ولا بيت معناها انتم توا قدام القانون مطلقين
2: مطلقين
1: توا احنا عندنا قضيه في تصفيه الاملاك المشتركه. انت مشيت قدام المحكمه الابتدائيه ما حكمتلكش كما تراها انت معناها لصالحك وما حكمتش كما الطلبات نتاعك. شو ما قدامنا توا؟ قدامنا كان القضاء الاستئنافي. تمشي تستئنف في الحكم هذاك عن طريق محاميك وتعاود الدفعات نتاعك قدام محكمه الاستئناف، وديما محاميك اللي عنده الملف وعنده المعطيات هو الاقرب باش يعاود يقدم الدفعات نتاعك قدام المحكمه محكمه الدرجه الثانيه قدام محكمه الاستئناف. معناها كل المحكمه الاولى ما عطاتناش، واش معناها انتهى الامر هذاك الشهاد وهذاك وين وصلت المحكمه الاولى في القضاء نتاعها، وانت اذا ترى روحك متضره من الحكم هذا تواصل اجراءات التقاضي تمشي قدام محكمه الاستئناف وتبقى قدام محكمه الاستئناف تقدم باش عندك شنو رايك في المساله وعلاش استئنفت وعلاش شنو تراه مش صالح، ومحكمه الاستئناف تعاود تحل الملف من الجديد وتعاود تنظر لك في القضيه. اختي ما ضيعنا حتى شيء، احنا لحد الان ما زلنا نحكيوا على حكم ابتدائي الدرجه.
2: يا استاذ سامحني
1: تفضل.
2: انا في الابتدائي ديما في صلاحي، أيش قضية هو يعملها تترفض له. في الاستئناف عمل حاجة تساجلية في الاستئناف تحكمت له ليه، مشيت أنا عقبتها لكنت التعقيب قالك ما يوقفش التنفيذ. مشيت أنا عملت، أنا ما عنديش عملت محامي، ما عنديش وحدي مشيت كتبت وعقب مشناخ وواقع يوقف التنفيذ ومديت عقودي لأن الديار بيصم اللي هو معايا وجبت له معناها الدار.
1: كي بعته وقت اللي هو معاك في قائمة الحياة الزوجية هو عمل لك مصادقة على البيع ذاك.
2: شنو عمل
1: صح معاك؟
2: لا قال لك انت هي باسمك عند العدول. قال لي مش لازم معناها هي باسمك
1: مو يعمل لك مصادقة.
2: هو المراجعة ما نعرفش
1: به يعني بارك كمان عملت مطلب وحدك في التوقف التنفيذي.
2: بس هي نحب ناخذ ولك خطأ انا عقبتها.
3: هي مطروحه قدام القضاء.
2: هزلت هزت ولدي ضايف في كروسه معايا
3: قلت
2: له القاضي قالت لي اخي انت جايبه ولدك؟ قلت له الرئيس انا والله لا عندي وين نحطه راني نمشي بيه ونجيب بيه حتى بنيه ما عنديش. قالت لي اخي انت جايبه صحابي باش يسخفني فوز القاعة كامل معناها مانيش راضي فما ربي.
1: هي صحيح كلامها صحيح يا اخي، هو احنا نتقضى وانت ما انت جبته للضروره، انت ديجا قلت لي ولدي جبته خاطر ما لقيتش ونحطه هكا ومش باش تسخف به لا القاضي لا غيره. ما احنا القانون ما يمشيش بالعواطف مدام فهمت. انت عملت قضيه استعجاليه، شوف انت عملت قضيه استعجاليه في توقيف التنفيذ
2: يا وقت
1: القضيه هي معاقبه ونتصور القضيه الاستعجاليه متحكمت لك بالرفض ما قبلولكش المطلب.
2: لا رفضت لي المطلب وعطاته الصلاحية ليه؟
1: لا رفضت لك المطلب معناها وأذنت بالتمادي على التنفيذ. علاش؟ لأنه هو القضاء الاستعجالي ما ينظرش في القضايا دي. الجهة القضائية اسمعني مدام، الجهة القضائية الوحيدة إذا كان حكم معاقب فإنه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو فقط من له الصلاحية لإعطاء الإذن بتوقيف التنفيذ. معناه مطلب توقيف التنفيذ يلزم يتقدم عند الرئيس الاول محكمه التعقيب، ما يتقدمش لا في المسير ولا في سوسه ولا وين انت في المسير.
2: لا انا ما
1: نعرفش الشيء المنافس شو لا تمشي تعمل مطلب توقيف تنفيذي وعلى طريق محاميك في لدى السيد الرئيس الاول لمحكمه التعقيب، وهيك الفصل 194 تقريبا من جهه المرافعات المدنيه التشريعيه هيك شي يقول رفقه. معناه اذا كانت القضيه معاقبه ما فما حتى جهه عندها مخوله لاصدار امر بايقاف التنفيذ الا الرئيس الاول لمحكمه التعقيب.
3: واضح، شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك. نواصل مع المكالمات الهاتفيه. الو مرحبا، عسلامه.
4: الو عسلامه،
3: مرحبا، شكون معنا؟
4: سندس معك.
3: مرحبا، منين تكلم فينا سندس؟
4: من سوسه سيدي عبد الحميد.
3: مرحبا، تفضل. اي سؤالك للاستاذ؟
4: سؤالي للاستاذ، نحب نسال. عندي 16 عام ساكنه، عندي شهاده ملكيه، قدمت للسنات دخل مونجيلا نتاع ما وافقوا أنا وجارتي، جاءوا ركبوا البانا، ركبوا الحرفوم النهار الأول، النهار الثاني يخرج الجار يعترض يقول الزنقة زنقت. من وقتها طبعا دي 30 وأنا واقف، دخلنا مال الشيء.
1: وخلصتوا المعاليم أنتم؟
4: معاليم كل خارصة، رخصة، شهادة ملكية، وكل قانوني.
1: وشو قالوا لكم؟ شو قلت لكم السنات؟ شو قلت لكم الشريك؟ خاطر هما تام نتعلم خلصوهم، معناها فما دراسة صارت وفما مصادقة على إمكانية تزويدكم المياخي. هل كل الشركة ما تعرفش اللي العقار اللي باش تعدي منه القنوات هو ملك الغير؟ ما نصورش الإجراءات به، معناها إيش قالت لكم الشركة أنتم خلصوها؟
4: لو خدمة ورا
1: أي
4: وخدمة
1: أي
4: النهار الثاني أعترف للجنة قال لهم ما تكملوش الخدمة.
3: ليش ما تعرضش من نهار لهم شو اللي صار معناها؟
4: ما نعرفوش
3: مد ما يفيد أن الزنقة هيكية على ملكه الخاص،
4: ما عطاهم حتى وثيق.
3: معناتها بالكلمة كل أي بلاصة نشيروا لها بيدينا نقول هذه متاعي الناس كل تصدقوا كهو.
4: عقلي يا أستاذ ما عندوش حتى شهادة ملكية في العقار متاعي.
3: هي في بعض الأحيان احنا شفناها بعض الناس يعترضوا أستاذ معناتها على بعض الأشغال ستيك ولا سونيد ولا اتصالات ولا غيرها، وقت اللي يطلع المواطن يلقى روحه في حالة معناتها ناس تقاضيه، معناتها شركة تقاضيه باعتبار تعطيل الأعمال ولا لا تعطيل العمل
1: متاعه أشغال،
3: أشغال. وتلقى عنده الحق ولكن يقاضونه. اليوم احنا إذا كان نلقاو الشركة قاعدة تقوم بالواجب متاعها ويطلع إنسان ويقول هذا ملكي ستوب ما تضربه حتى ضربة، يلندرا هي ناديته هالشركة هذية واتصلت به وقالت له إيجا ورينا ما يفيد، يلندرا الإدارة اقتنعت بأنه على ملكه ثم وقتها نمشوا للقضاء. أما إذا كان كلام شفوي وما ثم حتى وثيقة، شنو الإجراء القانوني اللي قامت به الشركة؟
1: هو توا لحد الآن الشركة من طال وقت قبضت المعاليم اللازمة لابد أن تقوم بالأشغال اللي تقبضت مقابلها، معناها المقابل نتاعها
3: 3 سنين متوقفة،
1: لا ما فما حتى موجب، ولهنا تنجم تقاضيها استعجاليا، تعمل قضية استعجالية ضد الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في تزويدها بالماء الصالح للشراب بعد أن تستظهر بما هي اللي هي قامت ما هو محمول عليها من خلاص المعاليم وغيره. معناها اليوم تقريبا ما عندها حتى مبرر الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، باش على ضوء المعطيات اللي سمعناها اليوم ما عندها حتى مبرر باش توقف الأشغال، يخاطر لأنه المسألة إذا كانت فما إشكالية في الملكية رغم لأنه فما دراسة أولية تصير
3: بالضبط
1: ودراسة فنية تصير،
3: ما تجيش طول تحفر مع الشركة
1: مش مباشرة، معناها أنت من طالما عطيتني لوكي من طالما عطيتني الموافقة المبدئية وقلت لي مستعدة ونجم نزودك بالماء وخلصني في مقابل ذلك، من طالما أنا قمت وأوفيت بالالتزام المحمول عليها فإن الشركة هذه هي مطالبة بشتفي بالالتزامات المحمول عليها، وبالتالي هنا فما تقاعز من الشركة راهو ينجم حتى يقع مقاضاة حتى جزائيا.
3: تعطيل معناها المواطنة 3 سنين معناها
1: قبل تسبقه دون إنجاز العمل، هذا ما يشبه بالتحيل راهو، معناها ما فماش فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص موسعة عمومية.
4: وقام بالأشغال ورحبوا البانة وعدوا حشاكل حلقوم انت وتشوف على الماء والسيد وقفهم وقفوا الحلقوم ولو وقف الزنقة نسوهم لو وقف الزنقة
3: مثلا مثلا
4: قالوا لنا احنا جينا خدمنا اما هاو جاتكم متعرض وقال الزنقة
3: ايه متعرض، ما كان كل انسان يتعرض راهي البلاد ما قامتش وراهي البلاد ما
1: على كيفه يتعرض يزم يكون عنده سند قانوني يزم عنده حكم قضائي
3: وحتى اذا كان فما حاجة اسمها انتزاع لفئة المصلحة العامة او انه اشغال عامة معناها
1: اذا كان
3: ما فماش بلاصة اخرى نعديو منها استاذ والماء عنده الصبغة الحياتية لهنا بالنسبة للناس
1: بطبيعة الحال إذا كان فما مصلحة عامة تولي فما حتى نوصل للانتزاع من أجل المصلحة العامة. أما إحنا مقبل من الانتزاع ذا إحنا تولي اليوم نحكيه على إنسان لم يفي بالتزامه، شركة لم تفي بالتزاماتها التعاقدية لأنك أنت قبضت علي مال وعدتني باش تزودني بالماء حالة من أنا بما هو محمول عليه من التزام بالأداء وأنا التزمت وأديت محمول هو محمول عليه. اليوم أنت كما تقومش بالالتزام المحمول عليك النجم تقضيها جزائين، وأكثر من هذا أنا احنا نلوجه على حل عملي بالنسبة للمراضية على الشقعة 3 سنوات مفروض أنها تقوم قدام القاضي الاستعجالي. عملتش قضية أنت استعجالية
4: جلت ما عملت حتى شيء لذلك جيت قرار قال لي جارك اعترض
1: لا تعمل قضية، تعمل قضية استعجالية
3: وقت قالوا لك جارك اعترض
4: تطور بعد 4 شهور مثلا فهمش يجيوا يعملوا المعاينة الثانية
1: وجاوبوا كتابة أنا
4: كتابة أنا أعطيني وثيقة رسمية بيننا الزنقة متاعه
1: إيه هو معنى الشركة جاوبتك جاوبتك معنى بمكتوب رسمية
4: أي مكتوبة
3: إيه. قالت لك جارك اعترض لماذا
1: إيه ورجعت لك شف لسات
3: لا قبل عاد الاعتراض لماذا خلينا نشوفه وطاونا نشوفهم بعد رجعت له ولا أمل لماذا هل إنه لأنه أثبت إنه ثم ملكية ولا اعترض برا من باب الاعتراض
1: خلينا نسان تبدأ
4: تكلم قال إنه على ملكه الخاص
1: اي المعارضه نشوفوها جديه ولا مش جديه؟ اذا كان هو عقار مسجل وعلى ملك الخاص فما
3: اي فما حاجه اخرى فما اسباب إيه في كل الحالات سواء معنا على ملك الخاص ولا مش على ملك الخاص، هل من حق الشركه انها تتوقف عن استكمال الاشغال هذه وتبقي بقيه المال عندها؟
1: هي
3: مش ولا فكرتوا عليك
1: هي مش هي ملزمه. شوف الشركه المسجله استغلال توزيع المياه ولا شركات الخدمات هذوما بصفه عامه راه مش ايده مش مطلقه زاد هي مش يعملوا بالطريقة اللي يروح. إذا كان فما عقارات مسجلة ما تعرف أنت العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه ما تنجم تمس عقار مسجل ولا حتى مش مسجل عقار على ملك الغير وتنتزعه منه ولا تحط يدك عليه إلا باتباع إجراءات معينة، لأنه صاحب الملك ديما نقولها صاحب الملك هو الوحيد اللي لحق التصرف في ملكه بالاستغلال والإحالة والتنازل وغيره. إذا كان فما بالحق ملك خاص وصار عليه الأمر هذا راه الشركة التونسية استغلال توزيع المياه في هذه الحالة تكون مسؤولة زادة في كل الحالات. إذا كانت تبين الأمر هذا أضعف الإيمان أنها ترجع للناس المعاليم اللي سبقوها بهذه الخصوصية في الأصل حقها ما تقضيش المعاليم اللي ما تكون متأكد من الدراسة نتاعها. نحكيه على شركة وطنية اليوم نحكيه ما نحكيهش على قطاع خاص ولا نحكيه على معناها تصرف فردي، نحكيه على تصرف نتاع إدارة عمومية تدير في مرفق حيوي كيما الماء، بالتالي المفروض فيها أنه هامش خطأ ما يكونش موجود عندها. إذا كان حصل لها الأمر هذا وانت قبضت المال على معناها بدون موجب، على الأقل ترجع الأموال لصاحبها وتسوي الوضعية مع الجار هذاك ما إذا كان فما مصلحة عامة باتباع إجراءات المصلحة العامة، وإذا كان ما فماش تشوف مجال آخر لتزويد المسكن هذا بمصالح الشراب، لأنك كي تاخذ النزاع كله تاخذه من كامل جوانبه، ما تنظرليش على مصلحة شخصية جزئية، ما تقوليش المرأة هذه إيش نعملوا لها قاعدة بلاش ماء، وأنا ماني نجاوبك نقول لك والراجل هذا إيش نعملوا له كي تعدت له على ملكه بدون موجب. جي انت في ما ترضاهاش روحك جي في ملكك ونحفر
3: علاش قلنا احنا بسم الله معنا يكون عنده استاذ ما يفيد لهذاك على ملكه
1: اكيد هو راه عنده معنا مش مجرد دفع مجرد نعم
4: استاذ راني مانيش وحدي في الزنقه احنا ثمانيه جيران
1: ايه؟
4: منقل ماء راكبه الزنقه زيكو ات انترنت ضو يعني مش اني اول واحده راه فيها ثلاثه ماء الزنقه ممكن يجي ستة ولا سبعة. احنا ثمانية جيران احنا زوج جيران هذوما تو ما عندناش ماء
1: يعني ايه في الحالة هذه اذا كان فما تقاعس من الشركة راهو المال يدركوا بالتراضي على قول سي نجي زبيدي الله يرحمه مرة اخرى معناه ما يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي، نتجيو للقاضي الاستعجالي هذه حالة من الحالات تستوجب تدخل القاضي
3: الاستعجالي وعنده هو تتفرز الحكاية يسكو على ملكه ولا مش على ملكه أيه. وتظهر يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناته باش نفهموا
1: احنا باش نقعدوا هيك الحالة هذه ما نقعدوش على الحالة هذه
3: ما نقعدوش على حسب الإدارة شنو اللي قامت
1: احنا عندنا الموافقة المبدئية وعندنا الموافقة النهائية وعندنا ما يفيد أنه أوفينا بالتزامنا دفعنا للمقابل المادي وما على الإدارة إلا أن تفي بالتزاماتها كما ينص عليه القانون. إذا كان أنت تعاقدت معي خطأ تسمى تعاقد هو مدني، انت تعاقدت معايا وانا قمت بالالتزامات محموله عليا وفرت لك المقابل، في المقابل انت توفر لي المصالح للشارع.
3: شكرا جزيلا بركات الله فيك.
1: يكون احسن اجراء بالنسبه للحاله هذه.
3: هذا هو وقت هذا نكتشفوا احنا شنو الحكايه بالضبط واللي عنده وثيقه يمدها. ناخذ المكالمه المواليه. الو مرحبا على السلامه.
5: السلامه مدام.
3: مرحبا شكون معنا؟
5: احمد من مشتي. مدام ناس الاستاذ كانت عامله مليه على اثاث ارض فلاحيه على وجه الشياع برشا أطراف هم يعني عائلة واحدة الكل رافضين مدام باش يقسموا كيفاش نجم نعمل
1: شو عليه رافضين باش يقسموا
5: كل واحدة ما هي كانت أرض مسيبة
1: هي أرض عندها صبغة فلاحية ولا
5: صبغة فلاحية وقتها جرفها جرفتها الفلاحة وزرعناها احنا عائلتي زرعتها ومعنا اخواننا في قطعة الأرض هذيك لكن ما تصرفنا بها احنا
1: فيها رسمة فيها رسمة عقارية
5: اي فيها
1: تيتر بلو معنا
5: فيها اي فيها
1: والرسمة العقارية باسم شكون باسم الشركاء ذوما الكل
5: باسم ذوما الكل لك هم هي عائلة واحدة انا واخوالي معناتها لكن احنا تصرفنا بها انا واخواتي وعائلتي معناتها حريفة وشقيان وزي
1: شو تحب توصل لي انت باللي انتم صرفتم انتم وحدكم شو معنى بس قولي التقادم المكسبة بس تحكي لي على التقادم بس تحكي لي على التقادم المكسبة التقادم لا يسري على العقارات المسجلة وكعليش سألتك أنا
5: لا لا لا مش هتقدم استاذ احنا كتبنا القسمه باش على الاقل يجيوا ياخذوا منابهم ويخليونا منابهم كل واحد يقول لك لا خليها هكاك لا خليها هكاك لا خليها هكاك.
1: كيفاش طلبتوا القسمه بالكلمه ولا عملتوا قضيه؟
5: مش مقسومه هي تو مازلنا
1: هي قلت لي احنا قلت لي احنا طلبنا القسمه
5: طلبنا على اساس باش نكملوا الناس كل كاين كل واحد ياخذ.
1: انا تكلمتوا مع بعضكم في موضوع القسمه هكا هو
5: ايه تكلمنا كلام برا ما الامور كتابيه حتى واحد ما الكل رافضين باش يقسم.
1: وتعرف انت قسمه الاراضي الفلاحيه فيها اجراءات خاصه ولا
5: لا؟
1: ما خاطر فما الخوف من تشتيت الملكيه في الاراضي الفلاحيه ويلزم المصادقه نتاع اداره وزاره الفلاحه بهذا الخصوص وما تنجمش تقسم معناها كما تقسم عقار صالح للسكنه كما تقسم عقار الاراضي الفلاحيه.
5: احنا حبينا أستاذ حبينا نمشيوا الأمور ما ودية ما بيناتنا كل رافضين كل واحد يقول لك هما الباي البنية 400 متر هي فيها خمس أكثر من 5 هكتارات ونص. احنا عن الوالد مازال حي وعنده النصيب أكثر من الشطر في الـ في الـ في الواحد وباي كل بنية يتيح 400 متر ومعناتها والباقي عنا احنا
1: ايه من ما تنجمش تكون قسمه ما تنجمش تكون قسمه في ارض فلاحيه باش نخرجوا كل 400 متر وحده راه
3: تشتيت الملكيه
5: صحيح استاذ لكن استاذ كل واحد جاتنا تهديدات من عندهم قال لك كل 400 متر نتاعي حاشي بهم ما تمشهم ليش
3: شو تهديد
5: قال لك لا ما نجيكش ما نقسم لا نجيك ولا نقسم معاك لكن خلي لي باي مني مش خليولك بايك كل واحد يقول لي يعني نحب لنا نحب غادي يحب ما نخلي لي باي 400 متر وناخذ وقت اللي نحبه كما نحب.
1: لا ما يصيرش هكاك.
5: هذا هو
3: هو فما برشا اراضي فلاحيه يقول لك اون اتوندون تدخل لاراضي صالحه للبنات واللي عندها قيمه 400 متر.
5: صحيح يا استاذ هي جايه على الطريق
3: صحيح معناتها ولا ويظهر لي فما قريبه تقسيم باش يكون
1: تغيير الصبغه
3: باش تدخل بالضبط لصبغه البناء.
5: صحيح يا استاذ يستناو فيها تولي اراضي معناتها سكنيه هي على الطريق وفيها برشا على الطريق.
1: هي لكن خاطر أشوف يا سيد أحمد راه خاطر على خلاف الصيغة هذه ما تلقاش صيغة أخرى راه ما تلقاش حتى محكمة تقبل لك دعوة في التقسيم قسمة تاع عقار فلاحي على أساس كل 400 متر واحدة وما فماش زاد حاجة أخرى في القانون ما فماش حاجة في القانون تلزم الأقلية باش معناها تتنازل لفاية الأغلبية زاد ما فماش.
5: لكن استاذ انا تو احنا قاعدين نتصرفوا في قطعه الارض وكل واحد يقول لك خلي لي باي ما تمشوليش يا رسول الله اجي خلينا نقسم
1: ما لفاش تصرفوا انتم
5: نعم
1: ها قلت لي قاعدين تتصرفوا انتم
5: اي لكن مش امور قانونيه يا استاذ اما الجيران
1: لا لا هي امور قانونيه مش امور قانونيه هو كل انسان ينجم يتصرف في المشترك في حدود منابه
3: اي هو جوستمون قاعد يقوم بحاجه غير قانونيه خاطر هو قاعد يقوم مع التصرف في منابات اخرى غير منابه
1: اذا كان هو يتصرف فيما يتجاوز منابه مش منابات اخرى فيما يتجاوز منابه
5: يا استاذ احنا قمنا احنا شلنا الارض وما خليناهاش هامله وزرعناها زيتون لكن استاذ راي الامور باش تتطور خاطر ما انت ما بين العباء يقول لك
1: كيفاه
3: وكلمه انقطعت
1: هو راه هو واضح هو شوف راه شنو يقول لي وشنو نقول له احنا ديما عندنا المنطق القانوني والاجراء القانوني الا ما نجموش نفوتوا بالنسبه للعقار
3: هو رجع
5: ما حتى مشاكل ما انت على الارض على خاطر الكبار ما حبوش
1: مش ما حبوش راهي ما تنجمش تفصلها انت على كيفك راهو حتى كان باش تعمل قسمه اذا كان تعمل قسمه في ارض فلاحيه وتعمل كتائب تاع مقاسمه مرادات تنجم تسقط حقك في الملكيه راهو راهو العقارات الفلاحيه فيها احكام خاصه في ما فماش امكانيه بالشتت العقار الفلاحي
5: صحيح استاذ احنا قلنا لهم يجاو نعملوا قسمه رياضيه كيما تحبوا انتم
1: ما تنجمش حتى مش كيما تحبوا انتم راهو فما الاداره تاع الفلاحه تتدخل في الموضوع هذا يلزم مصادقه مسبقه من اداره الفلاح
5: هي القرار راهو يا استاذ حتى املاك الدوله فيها راهو
1: خير وخير
5: اعطينا احنا ما نحبوا نحيوا منابنا على الاقل احنا كعائله احنا كاخوات متفاهمين وبعضنا نحبوا نحيوا منابنا نتلهاويه
1: ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله هذه ما تنجمش تخرج من الشيوع بالحاله على ترغبوا فيها
3: ينجموا مع بعضهم اجمالا مع بعضهم ينجموا يكسبوا مع بعضهم معناها مساحه كما يقول عليها القانون
1: والبقيه
3: لا هو يقول لك احنا هات نفرزوها عائلات خاطر هو تنجم تكون 4-5 عائلات في وسطها خاطر تو برشا برشا برشا وضعيات استاذ في الاراضي هذه تكون في مناطق استراتيجيه
1: معروفين
3: هي معناتها كي تكون ارض فلاحيه سوم كي تولي ارض صالحه للبناء مرسوم آخر. تولي المترو بك الحسبة يقول لك أنا اليوم صحيح من الناحية القانونية خاضع للترخيص وكذا ما عنديش الإمكانية باش نشتت الملكية، ولكن حتى كي صح لي 400 مترو حاجتي بيوم نهار آخر، دونك ما تنجمش تجبرني. ولكن في الأثناء شو يقول لك؟ يقول لك مثلا إذا كانوا هما خمسة عائلات وكل عائلة عندها مجموعة كبيرة، هي تقسمها لي من الأول على خمسة، عائلة فلان وعائلة فلتان وعائلة فلتان وفلتان، وتوا من بعد نتصرفوا ما بيناتنا.
1: هي مو المشكل
3: هي أرض فلاحية معناها.
1: المشكل هو في التقسيم نتاع الأراضي الفلاحية، ماهيش المجموعة الأغلبية باش تضخ الضربات الأقلية.
3: مش قلنا احنا لا أحد يجبر على البقاء في الشيوع أستاذة؟
1: تبقى القانون.
3: إيه تبقى القانون. لنا تبقى القانون. هل يمكن، سمحني هاوش نكمل معاك الفكرة، هل يمكن إنه العائلة هذه مثلا كبقية العائلات إنها تطلب قضائيا القسمة قضائيا معناتها باش تخرج من الشيوع كعائلة معناها كاملة؟
1: هو من حيث المبدأ، المطالبة بالقسمة القضائية راهي جائزة، لكن بشروطها الخاصة.
3: بالضبط، شروط الخاصة هنا في مراعاة اللي هي أرض فلاحية.
1: معناها لهنا كي باش نعملوا قضية في قسمة، في القسمة مثل الأراضي، طبيعة الأراضي هذه راهي باش تكون إدارة الفلاحة طرف في القضية.
3: جوستومون هما عندهم هكتارات، كي تبدأ عائلة عندهم راهو لازم تتيح في باية هكتار، هكتار ما تقولش لا الإدارة نتصور.
1: لكن المشكل مش في باية كبرك، واش تخلي للآخرين؟ إذا باش تخلي مساحات،
3: كل واحد ياخذ مساحته هو نورمالمون، باش تكون مساحة، مساحة كعائلة، عائلة، عائلات، هما عائلات، عائلات ومن بعد العائلة في حد ذاتها كل واحد باش يصح له 400 300 هيك صحيح ولا؟
5: ايه بالضبط شاف
3: هيك. انتم معناها كيما نقولوا عرش وارث في هال في القطعه هذه، وعائلات عائلات وكل عائله فيها عدد كبير من الاشخاص، معناتها كي تقسم انت في وسط عائلتك وقتها تيح لل 400 متر الفرد. اما في اللول تقريبا في بايكم قد يتيح انتم كعائله؟
5: احنا افهمني استاذ، هما القطعه الارض كل كي على ملك، احنا شرينا قطعه ارض ملاصقه لها ضمناها للقطعه الارض هذه، هما زوج اخوات طفله، احنا شرينا باي طفله بابا، معناتها انا هو بو الوارث الارض هذيك، بابا شري باي عمته وعندنا باي ام تروح بنت عمه، باي الطفله يتيح 400 متر، معناتها الاشكاليه ما بيني انا واخوالي خالاتي، معناتها خالاتي كل واحد
3: 400 متر، معناتها مش شكل هكتار ولا حاجه. ايش نقول لك هو
5: انا اكثر، معناتها باي بابا المكتوب اكثر من زوج هكتارات ونص.
1: أيوة. شوف راهو فما نص في القانون يقول لك لا تجبر الأقلية على القبول برأي الأغلبية.
5: يا
1: أستاذ، أستاذ أنا فهمت. أنا
3: هو يحكي لك قانون.
1: قانون معناه أنا أقول لك تنجم تعمل قضية في القسمة، تنجم تعمل قضية في القسمة، لكن بشروطها. إذا كانت محكمة في عملها الاستقرائية لقات شروط القسمة القضائية في العقار الفلاحي المتوفرة راهي باش تقبلها، وإذا كان لقاتها من خلال الأعمال الاستقرائية اللي هي مش متوفرة راهي باش ترفضها. مبدأ التقاضي يبقى مبدأ قائم، لكن الخصوصية تاع العقار هي اللي تخليني أقول لك الديتاي هذوما الجزئيات هذه باش تكون على بين من المسألة أكثر ولا أقل.
3: واضح.
1: أما هو لا يجبر واحد على البقاء في حد الشيوع. يعطيك الصحة رفق.
3: تحيشك ربي فضلك. ناخذ المكالمة الموالي لو. مرحبا عسلامة. ألو
6: عسلامة.
3: مرحبا، شكون معنا؟
6: أختي رفقة، حسين حبورية من تونس.
3: مرحبا سي حسين، أهلا وسهلا بك. أستاذ معك
6: نصير وليت واحد، وليت عنا كيما القهوة راهو يزلنا ديما نسمعوها.
3: مرحبا، لو سهلا تنورونا برشا.
6: أنا ديما حتى كي ندخل في برنامج أي برنامج ديما نبعث لك سبتو البرنامج هذا يحل في مشاكل العباد بصفة غريبة. بربي أختي رفقة، لما نحبش نقلقك برشا، شوف السيد اللي يعلق على الاستديو قوله بربي الكل، أنا راني ما نحبش نتكلم من جنبي، بربي يختارونا مريخ هذا، شنو هي واحد يعلق على اسم دخلك أنت؟
3: مسيلش مسيلش، كي حرية رأي وتعبير. مسيلش يا سي حسين،
6: مرته طيبة.
3: مسيلش يا سي حسين، يا سي حسين، يا سي حسين، هنا استغل الفرصة يا سي حسين في الاستشارات، خلينا من الآراء كيا.
6: طيب حاجة قبل ما طيب حاجة، ولكن قبل ما يكتب حاجة يقرأها قبل.
3: طيب ما زال
6: أختي باش الأستاذ محسن بربي سي محسن بربي، احنا عنا أرض فيها تيتر بلو في مطماطة على الكياس بجلب الجبانة، نحبوا نتبرعوا بألف متر باش نعملوا جامع، جامع بركة ما نحبوش يتغير، باش نتبرعوا، واللي باش يتبرعوا ماهمش النومبر الكل اللي ماخذين الأرض، معناه اللي عندهم نومبر، معناه اللي عنده برشا متراج باش يتبرع واحد ب 100 واحد ب 150، معناه العملية كيفاش تقع وكا هو، وربي يبارك لكم.
3: هو انت سامحني انت حطيت لنا السؤال هذا على الباج فيسبوك.
6: قلت أيوة. قلت على اختي رفقه تسد من المساجات.
3: لا والله لا والله لا مرحبا اما نحبوا نسمع الصوت راهو. مرحبا بك. مرحبا
6: انا ديما في ذات مسير ما نتكلم كان في حاجه معقوله.
3: مرحبا بك نورتنا. نورت
6: بلاش يبدا يخرم هكاك ويخرج من فمه ويجيب.
3: صلي على النبي نورتنا نورتونا الكل.
6: عندك ما تتفرج
3: مسالش مسالش مسالش. مرحبا
6: جماعه الكوره تسمع جماعه الكوره تهرب.
3: مرحبا مرحبا يا سي حسين خلينا نجاوبوا عاد احنا 51 دقيقه نجاوبوك. اي نسمعوا من بعضنا.
1: هو شوف هذا رسم عقاري مملوك على الشياء. إذا كان باش نتبرعوا الإنسان باش يتبرع في منابته الذي يملكه على الشياء باش يتبرع في منابته على الشياء. ما تنجمش أنت تقول نتبرع لبناء مسجد في قطعة مفرزة بحد يعني. تبرع في المنابات نتاعك اللي فايت الجهة اللي تراها أنت صالحة والجهة الحاصل التبرع لفايدتها تولي شريك على الشياء. يمكن لك الجهة ذيك غدوة تقدم في إطار مطلب تخصيص إذا كان نجم لدى المحكمة العقارية ولا مطلب قسمة وتتحوز بجزء من العقار اللي قاعد تبرع به لاستغلاله في العمل الخيري هذا اللي هو بناء المسجد. أما أنت كمالك على الشياء ما تنجم تتبرع كان على الشياء. تقول أنا نتبرع بالأجزاء الراجعة لي ونحبها من الجهة الغربية ولا من الجهة الشرقية ولا من القدام ولا من الخلف. لا هذا موضوع ما تنجمش تصير به. تجي تتبرع بنفس الكيفية اللي أنت مالك بها. مالك منابات على الشياء تتبرع بمنابات على الشياء. الجهة المتبرعة المتبرعة لها المستفيدة من التبرع تنجم غدوة في إطار طبيعة الأنشطة نتاعها وتقدم مطلب تخصيص ولا مطلب تحيين لتخصيصها بجزء مفرز حتى تقوم ببناء الجامعة على هذه القطعة. أمر يبدأ لاحق تبدأ عندها صفة المالك على الشياء في مرحلة أولى. معنا أحنا اليوم كان عندنا نية التبرع باش نتبرعوا لها بما نملك بما لنا وما علينا تبقى القانون. عندنا منابات على الشياء نتبرعوا بهم كيما هم على الشياء
3: ونبنيوا على الشياء.
1: لا ما نجمش نبني على الشياء. لا الجهة المستفيدة من التبرع غدوة تعمل مطلب تخصيص لأن تقوم تخصصها بجزء من القطعة ذيك باش تقوم بالمشروع الخيري هذا ولا البناء الخيري
3: به. وفي صورة ما إذا الجهة هذه اللي خصصناها احنا بالملك هذا هو على الشياء بعد لم تنجح في أنها تتخصص بك الملك هذاك رجعوه.
1: لا
3: لمالي
1: ما نجمش يرجع
3: بالله.
1: ما للتنازل ما فيش الرجوع. كيفاش باش ترجع انت باش تعطيها
3: مش كما الانتزاع معناه.
1: مش انتزاع هو التخلي وتنازل بيتي بخاطر. الانتزاع خاطر ديما باش يكون في مقابل تعويض عادل. الانتزاع اخذ التعويضات نتاعك والتعويض الحقيقي اللي قادر قيمه العقار. اما انا باش نتبرع لك تبرع بدون مقابل وبدون مال.
3: باهي واضح بربي بعجاله.
1: يكون يكون الاحسن انا في سبيل يكون الاحسن انا اذا كان نوصلوا مع باقي الشركاء نعملوا قسمه رضائيه ونخرجوا القطعه اللي باش يقع التبرع بها وقت تولي قطعه مفرزه ينجموا يقعوا التبرع بها.
3: باهي واضح. سيمونات يقول هل يمكن لتونسي واجنبيه عقد قرانهما في تونس ان يتمتع باجراء استعجالي للطلاق بالتراضي حيث انهما سيقيمان شهرا واحدا في تونس هذا الصيف؟
1: ما فهمتش السؤال بالضبط.
3: تونسي واجنبيه.
1: تونسي واجنبيه
3: كتبوا صداقهم في تونس قبل جاوا توا باش يقعدوا شهر في تونس يحبوا يطلقوا ينجموش يتمتعوا باجراء طلاق معناها استعجالي.
1: اختصار في
3: اجل والتخصص لشكون معناتها شكون المحكمه؟
1: لا هو من طالما هو تونسي الجنسيه فالاختصاص هو المحاكم التونسيه. اذا كان ما فماش ابناء ومتفقين على الطلاق بالتراضي هو المطلوب انه من يحضروا بالجلسه الصلوحيه مره واحده امام قاضي الاسره ويتلقى عليهم التصريح هذا بأنه باش يتفقوا على إيقاع الطلاق بالتراضي وبعدها يقع إحالة القضية على الجلسة الحكمية. وإحنا اليوم إذا كان ما زلت على العطلة القضائية إحنا أكثر من شهر فاعتقادي نجم يقع النظر في القضية ذي قبل حتى العطلة القضائية. في كل حال إذا كان باش نعمل القضية تو باش خليوا 20 يوم أجال استدعاء ونجموا نختصروا الأجال ونخلوا أقل إذا كان تصادق الزوجان وحتى حد ما أثر مسألة نقص في الأجال الاستدعاء وحضروا قدام قاضي الأسرة وصادق على طلاق التراضي وأغرب عن رغبتهما في إتمام هذا بأسرى الأوقات فإنه بإمكان القاضي الأسرة معنى اختصار الأجال القانونية هذه وينجم يقع النظر فيها قبل الوقت القضائي خاصة إذا كان ما فماش أبناء. إذا كان فما أبناء راهي تختلف المسألة.
3: باهي بعجالة سونيا شاملي قالت بربي ماذا بينا كان السنة تفسر لنا شنو اللي صاير في قصر هلال علاش كل ليلة وكل يوم يقصوا الماء على قصر هلال في أي وقت وبدون سابق إعلام ولا حتى اعتذار للأهالي. تعاني في المشكلة هذه من سنين حتى بعد ما قالوا باش تحل المشكلة قصر الماء كيف يحل على طول النهار مدادر في حالة ما يصلح لشيء يخي الشربين ونشريه في الماء نزيد ونطيبه نتعبوا به ونغسلوا به حوايجنا. هذه ملاحظة للسناد نسوقها بكل لطف. تحياتي لكل من تفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. سي سامي القروي يحييك أستاذ يقول تحية طيبة لك ولأستاذنا الخلوق. بارك الله فيك. بارك الله فيك كل من تفاعل معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. لكل من هنأنا بهذا المكسب الجديد اللي إن شاء الله يكون مبروك على الجميع مستمعينا وأيضا أسرة إذاعة المنستير الموسعة والمضيقة.
1: تحية وتحية لكل اللي تبعونا كل وللأمانة أنا غزرت الساعة توا.
3: توا.
1: بس خير الساعة الأولى وفيت.
3: والله. أما كيولي برنامج ساعة أما كيفاش؟
1: كيولي في برنامج ساعة.
3: عبارة لما عنش برنامج إن شاء الله يعود في شبكات إذاعية قادمة بإذن الله حتى نقدم المفيد للسادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك أستاذ محسن قبول مستشار قوي للبرنامج. نورتنا برشا برشا.
1: شكرا
3: رفقة. تحياتي لك أيمن.
1: إن شاء الله منورة ديما.
3: يعيشك ربي فضلك منورة بيك بوجودك.
1: الوقت الباهي والناس كل كي وفريق الكل اللي خدمت معهم اليوم والسنوات الماضية. تحية للجميع. إن شاء الله نلتقي في محطات أخرى إن شاء الله.
3: بإذن الله. تحياتي لك أيمن. تحياتي لك حسام نجلة عالية. إلى اللقاء.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من

0: يأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي. تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات. واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
0: دائما.
2: أكودا، هرجلة، سوسة، علموجة، 99
3: إذاعة المنستير
4: 99.
5: ستوديو المونديال،
6: ستوديو المونديال، ستوديو
7: المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
8: تونسيا تونسيا
7: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم، إلى العناوين. المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن اليوم القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بلدية القيروان تقوم بتغيير ما يقارب بنسبة 37% إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة للحد من الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. وفي المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. إلى التفاصيل الأخبار، حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين من ولاية المنستير القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عفى الله الجميع والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك مع جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. الدكتور غازي الجربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
5: الوحدة المتنقلة نتاعنا المامو لايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغاديولوج وتشخيص نتاع الأنسجة لميكروبيوبسي معناتها لزنبات، وعدد تقنيين وعدد متطوعين قدموا خدمات للمواطنين، وخاصة نحكيوا على المواطنين.

0: بتاع المكنين، مش نعمل ترخيص مبكر لسرطان الثدي، يكون كامل وشامل فيه الوحدة بتاعنا فيها كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمن على روحها اللي ما عندهاش حاجة إنها رقر تهدلها حياتها، وإذا كان لطف عليها باش نفيقوا بحاجة تسبق السرطان بطبيعة باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو يوم اليوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية وإحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية، خاصة نحكي على العائلة المستثمرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجلدة نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محددينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها إن شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي ما عندهاش حتى مشكل مع الثدي نتاعها وما عندهاش حالة عائلية قريبة، هذيك تجينا ابتداء من 45 سنة، هذا هو الهدف من التقصي المبكر باش نتفاداو المرض.
1: وفي شأن طبي أيضا، يختتم اليوم بسوس المؤتمر الوطني 41 للجمعية التونسية لجراحة العظام والكسور الذي انطلق أمس بمشاركة 500 مشارك وبحضور نخبة من المختصين والخبراء في المجال. ويندرج المؤتمر ضمن مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في مجال جراحة العظام والعمود الفقري وتعزيز فرص التكوين والتواصل بين المختصين داخل تونس وخارجها. محمود معتيق أستاذ جراحة العظام بمستشفى سالول بسوسة ورئيس المؤتمر يتحدث للزميل ماهر جعدان عن أحدث التقنيات المتعلقة خاصة بجراحة العمود الفقري.
2: نغوتي خاصة جراحة العمود الفقري بالمنظار، هذا تقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل دورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة، تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
1: بمناسبة اختتام السنة الدراسية، نظمت جمعية القاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير اليوم تظاهرة خاصة بأنشطة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية وعرض إنتاجهم الحرفي في مجال الرسم على المحامل والإعلامية وغيرها من الأنشطة الحرفية. التفاصيل مع المكونة في جمعية القاصرين عن الحركة العضوية فرع المنستير سمير جراحة.
3: أنا تظاهرة دي اللي هي إنتاج الصغيرات نحفظوا شو تعلموا من رقصات من أغنيات من القرآن على سنة دراسية كاملة. يعني حضور متاع التلامذة، ثم الأولياء، ثم المربين، ثم المكونين. حابين نوريو الأحنا التلامذة هذوما اللي تحت خصوصية راهم موجودين، راهم مندمجين، راهم بالحق ديما نقولوا وليداتنا بذات الجمعية وليدنا أحنا كمربين. أول حاجة خاطر أحنا كما تعرف الصباح ناخذوا من الصغار من 9 متاع الصباح حتى الماضي 3 عنا موجودين في المركز هذا لاهين بيهم من قراية من ماكلة من كل شيء. أصحاب الخير اللي واقفين وسبقون بالشقد الجمعية هذه واقفة هي ولا غيرها من الجمعيات كلمة معوك تنحات ولا دوي حياة خصوصية ما عادش كيما قبل. إن شاء الله ديما نغزلوا بماخي إن شاء الله نجموا يعني راكي تدخوا راهو أحنا التلمذات متاعنا قاعدين ياخذوا في شهيد حرفية، فما شكون أخذين في الإعلامية، فما في الرسم على جميع المحامل، فما في الخياطة، فما في برشة حاجات في برشة مجالات.
1: وفي أخبارنا الجهوية، دائما تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبدالله كاتب عام بلدية القيروان ومكلف بتسييرها لزميلة ندرة برجب.
4: ما بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيانة، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع النزاعة الطاقية تدخل في إطار الحد من انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيت بلدية تخدم عندها منظومة كامل، نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا مزربية وانتجي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي، وهو في المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طرف المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحي التجاري هذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خاطر حتى من الفوانيس ناخذ فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن ما نخدمه حاجة لما تكون فما لفاليداسيون من طرف لانامو.
1: تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية. زوير البقلوطي عن بلدية المهدية والتفاصيل في ميكروفون زميلة نادر اسماعيل.
5: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. فما برنامج تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز وحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية، فقط يتم الاتصال بالإدارة البلدية لما أمور تقنية في كلمة عبور وغيره، معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة، وتكون عملية كما قلنا مجانية باعتبار حاليا في الوقت الحالي يمنع القانون أنه نبيع الكهرباء. في انتظار ممكن تتبدل القوانين وقتها، ممكن يكون فما تسعيرة خاصة بنقاط الشحن هذه. بلدية المهدية عندها برنامج كامل في الانتقال الطاقي، تم اقتناء 10 درجات ماء كهربائية للقيام بالأعمال الإدارية، كيف فما سيارة كهربائية سيتم اقتنائها للغرض، كله في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من الانبعاثات الكربونية، وينجم يشحنوا سياراتهم بسرعة وبصفة مجانية.
1: وفي موضوع جهوي آخر وبخصوص وضعية التزويد بولاية سوسة، خلال سنة 2026 تم القيام بألاف الزيارات الرقابية من قبل أكثر من 800 فريق مراقبة، تم خلالها تسجيل 1800 مخالفة تتعلق خاصة بشفافية المعاملات والتجاوزات في الأسعار والاحتكار وتأمين التزويد المنتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية بأسعار مدروسة. رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة وأكثر إيضاحات.
6: تكثيف المراقبة بمختلف مسالك التوزيع من أسواق جملة وتفصيل ومحلات مفتوحة للعموم لتثبت من مدى احترام هوامش الربح خاصة في قطاع الخضر والغيال، وكذلك مراقبة شفافية المعاملات في قطاع اللحوم الحمراء والتصدي لعملية الترفيع غير المضرة في الأسعار. تسخير أكثر من 800 فريق مراقبة منذ بداية السنة حد شهر جوان، عملية مراقبة متواصلة، تم القيام بأكثر من 9200 عملية مراقبة بمختلف مسالك التوزيع، تم رفع أكثر من 1820 مخالفة اقتصادية خاصة تعلقت بشفافية المعاملات التجارية 50% وتجاوزات سعرية 26% وميتولوجيا يعني تعلقت بآلات وزن غير مطابقة للمواصفات 20%، وكذلك مخالفات أخرى خاصة في قطاعات منتوجات الفلاحة والصيد البحري وكذلك قطاع المواد المدعمة والحرص على توجيهها نحو مستحقها. تم حجز أكثر من 1097 لتر من الزيت النبات المدعم و20 طن من الخضر و580 كيلوغرام من اللحوم و27 طن من الفرينة المدعمة، 3 طن من السكر المدعم وعديد المنتوجات الأخرى موضوع مضاربة وموضوع الترفيع في الأسعار.
1: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: المستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين يحتضن طيلة نهار اليوم قافلة صحية مامولايف للكشف المبكر مجانا عن سرطان الثدي. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بكأس العالم 26 اليوم تنطلق رحلة المنتخبات العربية في كأس العالم 26 وسط أمال كبيرة وطموحات جماهيرية لا تعرف المستحيل. البداية باش تكون قوية ومثيرة باش يواجه المنتخب القطري نظيره السويسري في اختبار صعب ومهم لصحة أول النقاط بالنسبة توجه الأنظار خاصة لكرة القدم. مواجهة النارية الثانية بين المنتخب المغربي بعملاق كرة القدم العالمية، نحكيه على المنتخب البرازيلي في قمة تعد من أبرز المباريات الدور الأول، مباراة تحمل الكثير من التحدي كيد المنتخب البرازيلي. نذكروا يدربوا الإيطالي كارلو أنشيلوتي وكان في ندوة صحفية قال المباراة باش تكون صعبة ضد المنتخب المغربي، منتخب يعتبر من بين أكثر المنتخبات تنافسية على الساحة الدولية. قال الإيطالي الفني الإيطالي قال في الندوة الصحفية اللي تسبق اللي قال مرتقبا وسود الأطلس، اكتسبوا خلال السنوات الأخيرة مكانة تفرض الاحترام فضل جودة التركيب البشرية والعروض اللافتة اللي قدموها في الكأس العالم الأخيرة. في المقابل قائد الأسود الأطلس أشرف الحكيمي أبدى استعداداته الكبيرة عشية مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي، وقال حكيمي في الندوة الصحفية أن المباراة المقررة خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد الساعة 11 متاع الليل بتوقيت تونس باش تكون قوية ضد المنتخب البرازيلي باعتباره من أحسن المنتخبات بشكل جماعي تضامن ويلعب أيضا مستوى ممتاز يحكي على المنتخب البرازيلي. نذكركم مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي الساعة 11 متاع الليل في المقابل المنتخب القطري والمنتخب السويسري الساعة 8 ليلا. والبارح كان الموعد مع دفعة جديدة من المباريات وسجلنا التعادل 1-1 بين المنتخب الكندي اللي أدرك التعادل بالنسبة للمنتخب الكندي في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية انطلاق وضربت بقوة في بداية مشوارها في كأس العالم وضربت بقوة وانتصرت 4-1. ونذكر قبل المباراة المنتخب الكندي كانت أكيد بالنسبة لأول مرة بالنسبة نذكر كأس العالم الدور في كندا وأمريكا والمكسيك. البارح في مباراة المنتخب الأمريكي ضد المنتخب الباراغواي اكتشفنا الملعب الأغلى في تاريخ كرة القدم في العالم، ملعب الأراضية بلغت تكلفة بنائه رقم خيالي يقدر ب 5.5 مليار دولار. يتميز الملعب هذا بتقنية استثنائية أبرزها شاشة عملاقة مزدوجة بدقة 4K تحيط بالملعب بزاوية 360 درجة باش تمنح الجماهير تجربة مشاهدة لا مثيل لها وتحفة بالنسبة للملعب هذا من أحسن الملاعب العالمية. أيضا من بين الكواليس بالنسبة لكأس العالم شهدت تدريبات المنتخب السعودي استعداد لمواجهة الأوروغواي في ضربة البداية لزوج منتخبات في كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واقع ملفت الأنظار بعد مشاهدة حراس مرمى المنتخب السعودي يرتدون النظارات السوداء خلال التدريبات مساء أمس، وكان ظهر حراس المرمى وهو مرتدي نظارات خاصة لتدرب البصر في مشوار أثار اهتمام المتابعين وخاصة وسائل الأعلام. وحسب الصحف السعودية نظارات تندرج ضمن تقنيات نظارات التدريب البصري المستخدمة في تطوير المهارات البصرية والذهنية للرياضيين. أيضا من بين كواليس كأس العالم تعرض منتخب إنجلترا لواقع سرقة مفاجئة وجريئة خلال كأس العالم بعد اختفاء أحذية عدد اللاعبين ومعدات تدريبية أساسية. في المقابل حسب التقارير الأخيرة وحسب صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن الشرطة تمكنت من فتح تحقيق وألقت القبض على شخصين، وقالت أنه محتملين أنه هما اللي سرقوا بالنسبة للأحذية التابعين للفريق الإنجليزي. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على كرة السلة. تواصل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي استعداداته بالنسبة لتحضيرات لكأس العالم لكرة السلة، تواصل الحصص التدريبية في قاعة مسلي بالمنستير. نقطة نهاية سبورانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من الصبحية للسهرية، عند كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور، صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
2: دائما.
6: إشهار
7: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان، صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: إن أولئك الذين يملكون نظرا في الحادثات عميقا وإحساسا أقوى بقيم الحياة والإنسان، هم الذين يرون في كل فجر جديد شمسا جديدة وأملا جديدا للحياة ومستقبلا جديدا للوطن وللإنسان. الله حسبي فزمجر أيها القدر، هيهات يجزع من يحميه مقتدر. حصنت نفسي بالإيمان فامتنعت على النبال وأودى دونها الخطر. لا حقد ينخر أضلاعي ولا حسد، فكيف يطرق بابي الغم والكدر؟ أقول للشامخ الزاهي بثروته، للمال مضيعتان اللهو والبطر، الحمد لله أغناني برحمته، فإن شكوت فذنبي ليس يغتفر، ما دمت أسعى إلى رزقي على قدم سليمة فطريقي كلها زهر. ورقة من دفتر قديم. التلوث البيئي في حياة الإنسان أنواع: تلوث سماعي وتلوث بصري وتلوث سلوكي. التلوث السماعي يتجسد في البذاءات من الكلام، في الصراخ، في الألفاظ النابية التي تؤذي السمع وتجرح العقل السليم، في الضجيج الذي يصم الآذان ويتعبها. التلوث البصري يتمثل في صور القبح، في انعدام الذوق في أشياء كثيرة معاشة. التلوث الأخلاقي يعني السلوك الجانح الجامح نحو الخطأ المتعمد والخطيئة وما يلحقانه من أذى وقذى يطال نفس الإنسان وحسه. همس القوافي.
0: همس القوافي
1: الحنين إلى الأوطان، شعور دفاق يحرك مكامن الأشواق. زكي قنصل يصف تباريح الفراق وارتقاب العودة إلى تلك الربوع التي لا ينساها. أبداً يحن إلى الربوع وينزع قلب أنهنهه فلا يتورع. غالبته وأنا القوي فمرعوى، ماذا أقول لثائر لا يسمع؟ ضاقت به الدنيا فكيف يضمه صدر وأنا تحتويه أضلع. للحسن يطفئ فيه غلة شيق ضامن ولا متع الصبابة تنقع. شغلته أحلام اللقاء عن الهوى، وثناه عن وتر المغني مطمع. ما لاح نور شاحب في ليله إلا تهافت خلفه يتطلع، أو هدهدته نفحة شرقية إلا تنابهه الجوى والمدمع.

0: كلمات لا تموت،
1: كلمات لا تموت.
0: خلق الله لنا أذنين ولسانا واحدا لنسمع أكثر مما نقول. لا نور يضيء كالقلب ولا زلة كزلة اللسان. اللسان الهادئ دليل على الحكمة، ومن عذب لسانه كثر أصحابه. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. بمقدورك أن تبرأ من زلة القدم، وليس بمقدورك أن تبرأ من زلة اللسان. لا تجعل لأفكارك لسانا يكشف عيوبك. لسان المرء مخبأه، فحدثني أقول لك من أنت. جراحات السهام لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. من ألق الشعر،
1: من ألق الشعر.
0: أمشي كل خريف في الغابات لأملأ رئتي برائحة الحياة النقية، لأصافح بناظري أوراق الخريف الحزينة، لأعب من نور الكون روحي. لأغسل وجهي بالأمطار، هذا ورق أصفر، هذا ورق أحمر، هذا ورق مشتعل كالنار. أسأل نفسي وأنا أمشي فوق نثارات الياقوت، أهذا ورق أم أفكار؟ وهل الغابة تحزن أيضا، تبكي أيضا؟ هل هي تشعر بالتذكار؟ هل تتألم؟ هل تتوجع؟ هل تتذكر ماضيها الأشجار؟

0: رحيق الكلمات.
1: إيش صار؟ مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة أوبن أي أي 7 دعاوي قضائية تزعم أن خدمات تشات جي بي تي دفعت أشخاص إلى الانتحار، وتتهم الدعاوي القضائية في كاليفورنيا الشركة بالقتل الغير المشروع والمساعدة على الانتحار. المركز القانوني لضحايا وسائل التواصل الاجتماعي ومشروع قانون عدالة التكنولوجيا رفعوا دعاوي نيابية على 6 بالغين ومراهق. الدعاوي تزعم أن الشركة أصدرت نموذج تشات جي بي تي 4.0 بشكل مبكر عن قصد، على الرغم من تحذيرات داخلية تفيد بأنه كان متلاعب نفسي بشكل خطير مما أدى إلى انتحار 4 أشخاص. وأضافت الشركة أن تشات جي بي تي 4.0 صمم لإثارة مشاعر المستخدمين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم أو خلفياتهم، وأصدرته من دون أي ضمانات كافية لحمايتهم. وأشارت إلى أنه من خلال تسريع الطرح منتجها في السوق من دون أي ضمانات كافية بهدف الهيمنة على السوق وتعزيز التفاعل، فإن الأوبن أي أي هددت السلامة وعطات الأولوية للتلاعب العاطفي على التصميم الأخلاقي. بدوره كبير مسؤولي المناصرة في منظومة كومن ساينس ميديا قال أنه الدعاوي المرفوعة ضد الأوبن أي أي تكشف أنه ما يحدث عندما تسرع شركة التكنولوجيا بطرح منتجاتها في السوق دون توفير ضمانات مناسبة للشباب أمر خطير جدا. وأضاف أنه الحالات المأساوية هذه تظهر أشخاص حقيقيين انقلبت حياتهم رأس على عقب أو فقدوا حياتهم نتيجة لاستخدامهم لتكنولوجيا صممت لإبقائهم على تواصل مع الآخرين بدلا من حمايتهم. من جهتها وصفت شركة الأوبن أي أي الحوادث بالمحزنة للغاية، وأشارت إلى أنها تقوم بمراجعة الملفات متاحة لفهم التفاصيل. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إيش صار؟ مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حلت اليوم بالمستشفى الجهوي محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامولايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى فريق طبي وشبه طبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي المنعقدة بمدينة الحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية للسنة الحالية والمتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 والمتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. في العالم، أشارت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إنه من المتوقع أن توقع واشنطن على

0: مدير المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إيناس الغرياني.
3: أهلا وسهلا بكل مستمعينا، تحياتنا القلبية من ليكم، قلبية لأنه فما برشا محبة، برشا روحة حلوة بيني وبين محبي هذا الموعد اللي يخص طبعا الأصوات التونسية والعربية والأخبار الفنية بصفة عامة وكل ما يحدث في الساحة الفنية من متابعات وكل ما نسمعه من أخبار فنية كذلك وثقافية اللي تخص الفنان بصفة عامة التونسي. وأنا في الفترة الأخيرة ريت برشا قلق وبرشا الحقيقة شوشرة صايرة في المجال الفني فيما يخص طبعا اقتراحات وهيئة المهرجانات فيما يخص طبعا استقطاب الأصوات الفنية اللي باش تكون إن شاء الله يقع تأثيثها في مهرجاناتنا الصيفية. برشا قلق وبرشا تعب من الفنانين، وعلاش يختاروا الفنان العربي ويجيبوه بفلوس معناها معينة، وعلاش الفنان التونسي دائما مقهور، والفنان التونسي دائما مخلينه دائما في كما نقولوها في المرتبة الثانية، وعلاش فن التونسي وغنانا التونسي وموروثنا التونسي اللي نعتز به ما يكونش طبعا من بين الأولويات في اختيارات وانتقال أسماء اللي تكون في مهرجاناتنا الصيفية. بلبلة كبيرة قاعدة تصير، وإن شاء الله يوصلوا الحلول بالحق، خاطر التونسي عنده الحق باش يكون على كارتاج. التونسي إذا كان عنده ريبرتوار كامل وحافل بالأغنيات الناجحة والأغنيات الطربية، يعني فما تنوع سواء على مستوى الإيقاع، تنوع على مستوى الكلمة، تنوع على مستوى الاختيار، ومسيرة حافلة بالنجاحات، عنده الحق باش يكون حاضر في مهرجان كارتاج الدولي. لما لا؟ لأنه دائما احنا كتوانسة يلزمنا نعتزوا بموروثنا، نعتزوا بأغنياتنا وموروثنا التونسي اللي بطبيعة الحال يعتبر فخر لنا، وأجمل الأصوات دائما تكون من تونس. هذا مش أنا قلته، قالوه فنانين كبار عرب، ونعرفوا زادة مهرجان كارتاج قداش عنده معناها رهبة، قداش عنده ماجد الرومي كيف صعدت قالت نحس بالتراك، بعد بالرغم انها نجمة فنية وغنيت وقدمت في العديد في جرش وفي العديد من المهرجانات العربية، لأنها تقول مهرجان كارتاج كيف نصعد للركح نخاف من جمهور التونسي، لأنه جمهور سميع و معناها يفهم مليح الفن والموسيقى التونسية. هذا نداء من هذا المصدح بالحق نتوجه به في هذه المنوعة للناس والمسؤولين اللي باش يقع طبعا باش يكونوا هما الساس في برمجة مهرجاناتنا التونسية. يعيشكم، خلينا نسمع التونسي، ما لما لا زاد نحلق في سماء الأغاني العالمية العربية، لأنه مهرجان الدولية كيفاش تسمي مهرجان دولي وما يكونش فما فنان عربي وإلا فنان معناها من الخارج. على كل، وزاد أنا فرحانة برشا أنه فما عودة بعد غياب طويل لمهرجان تبرقة للجاز. نتصور أنه صديقتي وبنتي نقول لنا هالنوارة اللي حاضرة معايا اليوم إن شاء الله تكون في مهرجان الجاز، علاش لا، في باش يرجع إن شاء الله في سبتمبر إن شاء الله يا ربي. هذه فرحة كبيرة الحقيقة. أنا نتذكر سي فوزي شكيلي ونذكرك قداش بالحق كان إحساسه مرهف، قداش كان معناها حزين جدا على أنه مهرجان تبرقة معناها يزدل عليه الستار لسنوات طوال. على كل حال إن شاء الله نرجع لأجواءنا التونسية المزيانة، أجواءنا اللي تحلق في سماء العالمية، لأنه يستقطب الكثير من الأسماء الفنية العالمية وصعد لركح مهرجان تبرقة للجاز أسماء كبيرة برشا، أسماء عالمية وفيها كذلك يعني سياحة ثقافية اللي نعمل عليها ونخدم عليها، فيها الناس تجيل تونس وتعتز بتونس وتحب تونس ونفخر بهذا البلد الجميل. يلا نطلق بالتحية النغمية الأولى الأولى أيمن معاكم الشابي في طبعا اللمسات الفنية اللي باش تكون معاكم، معاكم حسام، حسام اللي هو البيونيه ما شاء الله عليه، نقول تو حسامز اللي كانوا طبعا

مبادرين في افتتاح الاستوديو الرقمي، يعطيهم الصحه بالحق، والله نثمن على ايديهم على مجهوداتهم، وسيره وفغديره والمجموعه الكل بدون استثناء اللي امنوا بهالمشروع واللي انجزه، والحمد لله والحلمه اتحققت. يلا مرحبا بكم الناس كل، ناخذوا تحيه نغميه الاولى ثم نوصل معكم مشوار.

0: أرابيسك
1: أرابيسك
0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.
2: الزريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
3: 104.7
4: ستوديو المونديال
5: ستوديو المونديال ستوديو
6: المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي
6: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك.
0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.
2: مرحبا بكم مجددا، لقاء متواصل معاكم ان شاء الله حتى الماضي ثلاثة. اصوات نعتز بها، اصوات نفرح الحقيقة كي نشوفهم في حفلات منورين ومشرفين كتوانسة في عروض فنية عربية، في عروض فنية حتى على مستوى عالمي. تبارك الله ما شاء الله، يعني برغم صغر سنهم لانهم خليوك كما نقولوها الفرحة في عينين الناس اللي سمعت الأغنية التونسية والكلمة التونسية واللهجة التونسية والموسيقى التونسية، والناس اللي تسمع الإيقاع الغربي وتحب الغربي. فما كل شباب، كل كل كل سمية والاختيارات الفنية متاعه. خليهم هما. رحب بهديل ورحب أماني العزيزة. يلا مرحبا بكم بنياتي، نقولوا عصفراتي الحقيقة تحية للوالد متاعك، وانتي تحية لأمك اللي ديما ساهرة وديما ترافقكم في هالمشوار الفني متاعكم، وديما التشجيع من العائلة يبقى دائما. هذه ديما نقول هذا كان يلقاو السند ويلقاو التحفيز من العائلة ومن من الأصدقاء والكل، أكيد مش يلقاو حتى معظم. يعني الموهبة موجودة ما شاء الله، الكاريزما موجودة، كل شيء موجود. يعني يعطيني شكون هكا يعطي عن كوتبوس وكها. مرحبا بك هديل ومرحبا بك أماني.
3: شكرا.
2: هديل انت البدايات كانت عمرك قداش؟
3: 12 13.
2: كيف اماني معناها فرد تقربوا الميكرو، كيف اماني بالضبط فرد وقت معناها هديل؟ جست باش نرجع بالذاكره للساده المستمعين والمستمعات، هديل بديت خاطر الوالد هكا حس فما لبونه، فما هكا فما نغمه مزيانه، فما صوت، فما حاجه دغدغ تمس الوجدان. ها هكا ولا احكينا شويه على البدايات.
3: جيت من الكوليج انه من صغيرة نحس انه فما حاجة، ما كنت ياسر سبورتيفة، كنت نحب الاتليتيزم برشا. ابن بعد في الكوليج وقتها مع مدام ريم بوبكر اكتشفتني، وين وقتها بديت
2: ريم بوبكر نحييوها ساعة ريم اللي ان شاء الله نذكر انه فما عرض زهر البنفسج هالعشوية المزيانة ان شاء الله نقدموه، ريم باش تكون حاضرة، وإيناس بن عافية اللي هي طبعا رئيسة المجموعة. ما شاء الله ما شاء الله عرض مزيان، شجعكم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله. عشوية سبت تفرهت وتسمعوا شوية هكا تشم الروايح الفلوغال كما نقولوها، الورود اللي باش يأثوا بها الموعد نتاعهم في العشوية مع نادي مزيان وراقي، باش تسمعوا الفن التونسي الأصيل اللي ديما نبداو متعطشين له. باه نرجع لك مرة أخرى. البداية كنت في الكوليج وكنت مع مدام ريم بوبكر اللي فاقت قبل الوالد والوالدة،
3: قبل
2: هي اللي قلت لهم راي عندها ما تقول في صوتها
3: وقتها المسابقة ضد المعاهد. دونك وقتها اكتشفوا
2: مع المعاهد ضد بعضكم انتو.
3: وقتها بدأت المسيرة.
2: والاسم هديل راهو نوع من العصافير، هديل
3: أي صوت الحمام،
2: صوت الحمام الهديل. أي ولا صوت الحمام،
3: اسم على مسمى،
2: اسم على مسمى هكا. أما هي أما صوتهم مزعج شوية الحقيقة، مزعج شوية من صوتك مزيان. الحمد لله مشكلة حمامة في السلم والسلامة على قليلة في الحمام والسلامة، حتى كي تغشوها وتبربشوها هديل رهيك رقيقة كما
3: إيه، نشعلوا شوية ونهبطوا فيسا
2: هكا هو فيسا نبردوا فيسا نقولوا يا ربي لك الحمد وميسالش يلا عادي مش مشكل. الفنان لازم يكون هكاك قلبه كبير ديما. راكم انتوما فوزاد ديزيدال، معناها الشباب كيفكم انتوما ويحبوكم ويتبعوكم ويقدروا برشا المسيرة متاعكم، على هذاك معناها تحاسبوا رواحكم على كل كلمة على كل جيست يصير. خاطر صدقني ساعات كلمة تخلي كلمة متعلق بك 20 سنة يقول سي الفنان هذا ما عادش باش نغزر له ما عادش نسمعه. بالحق الجمهور نتاعنا سميع وشبابنا وجمهورنا ياسر صعيب في الاختيارات نتاعه،
3: والفنان يلزم يكون مسؤول على كل كلمة يقولها.
2: صحيح يا أماني. أماني يا أماني يا أمونة اللي تحمل برشا أماني بين طية صوتها.
3: شكرا بيخليك.
2: حبك برشا راني
3: والله، حتى اني حبك
2: والفني الكل نحب. انت عندك وخيتك زاد كيفك تبارك الله، شنو
3: العائله الفنانه
2: اي السر هذايا اللي معناها في التوانسه الخامه الصوتيه الحلوه. راهو عندنا توانسه كنحسبوا معناها نعملوا سونداج دوبنيون باش نلقاو التوانسه بالحق عندهم من خيره الاصوات وجماليه البشاشه والكل عندنا، والحمد لله وخمسه وخميس علينا
3: عندنا
2: هكا والله. شنو رايك في الاستوديو ساعه نرجع بكم للاستوديو؟
3: محلي والله محلي،
2: فما كوردناسيون في الالوان، ترى اللون السماوي طوندونس نتاع جمال الازرق، شكون ما يحبش الازرق؟ كان فاسد المزاج وليس له علاج. لون السماوي، لون البحر، لون فيه برشا فرحه ويرتح العين ويرتح
3: النفس. مريح برشا،
2: مريح
3: مريح.
2: مرحبا يا لالا.
3: ايش
2: اماني انت البدايه كيفاش كانت؟ زاد عمرك قداش؟
3: انا البدايه كيف كيف هي البدايه، البدايه بدات من الصغر على الاخر.
0: ما قبل كانت ديما تشري الراديو كاسيت، لي كاسيت كانت تسمع برشا، تسمع كلثوميات، تسمع ماجد الرومي، واني تغربت ماجد الرومي منها هي راهو. دونك بعد لقيت روحي مغرومه صراحه بالاغاني الخفيفه اكثر. بعد في الكوليج كيما هذه زاد كيف كيف ندخلوا في دي كلوب وكل، بديت بشويه بشويه هاو عزفت كمانجا وعزفت اورج، من بعد بديت
2: بالآلات الموسيقيه،
0: بديت بالآلات الموسيقيه. من بعد جاتني هديه اللي هي لامبي 3 قبل، فيها برشا أغاني، بديت نسمع نسمع نسمع نسمع كله فيها أغاني غربية، تغرمت أكثر، قلت روحي مغرومة بالكولور هذاك أكثر،
2: ميلك للون الغربي أكثر.
0: إكزاكتومون.
2: شي الأغنية اللي شدتك، الأغنية اللي غيرت مسارك الكل؟
0: نتفكر أكثر أغنية نتفكر روحي وقتها نسمع فيها ونبدأ نسمع ونحاول نطلع في اللي بارول متاحة هي هلو
2: هلو
0: هذي
2: كي هي
0: هلو
2: هلو

0: your smile. بل لازم نتبارول
1: ريت ريت ريت ريت يا ربي تقولوا لي مذيعة عندك خمس صوتية.
0: لا موجود موجود موجود
1: موجود
0: ما شاء الله. وقتها بديت نسمع وجوني برشا دي كومنتير صوتك مزيان صوتك مزيان ما كنتش شالقارة. بعد بشوية بشوية عجبني صوتي.
1: ما حسيتش بصوتك مزيان
0: ما حسيتش بي ما كنتش مركزة معاه. بعد كي سمعت لي كومنتير هذوك بديت نركز بشوية بشوية وليت نحب نمشي ناخو إلى تصاحبني إلا هي الجيتار. بديت نتعلم في الجيتار وحدي تغرمت أكثر ومبغليل قاعد نعزف في الكمانجا. إيه بتي تبتي قيت روحي في التوجيه متاع البكالوريا خيرت أني نمشي موسيقى.
1: تك الصحة أحسن خيار.
0: والحمد والشكر لله فرحانة على
1: عرفت الثنية متاعك.
0: عرفت الثنية
1: يعني أنك آمنت بطاقاتك وفما شكون شجعك وفما شكون شد على يديك هذا راهو هام برشا بالنسبة للشاب
0: اللي
1: تلقاه وعنده موهبة. ونحب نحيي والدك والله يا هدي الحق والله ما شاء الله عليه. نذكره من اللي أنت صغرونة معناك في جيبك وأنت الحمد لله ما شاء الله الشخصية وكل يعني لا عندها خوف لا ارتباك لا حد شيء مباشرة على الميكرو معناها حديث سلس
0: عند ربي
1: عند ربي صحيح. أما الثقة بالنفس ثقة بالنفس تبدأ الطفلة متعلقة برشا بوها ولا أمها ولا تبدأ بالحق يسر معناها اللي دول متاحة والديها راهو كي تبدأ الجانب العاطفي اللي يعطيه الوالدين لصغارهم عنده دور كبير راهو في صقل الذات متاحهم في صقل شخصيتهم في أنهم يحسوا بالثقة. الثقة هذيك اللي ياخذها من اللول هي اللي تخليه معناها يولي ما عادش يرتبك ما عادش تخليه معناها يرهب الآخر يعرف كيفاش يتعامل الآخر. بعد الوالدين نقول أنا يجي المسرح بعد الوالدين يجي التكوين في المسرح اللي يخلي الإنسان بصفة عامة الشاب علاش نقول لهم أنا خليه صغاركم يتعلموا المسرح لأنك الوقفة على الركحة هذيك تخليك تنسى قدامك وتخليك تكسب ثقة في روحك وتخليك معناها تأنس بالآخر وتعرف كيفاش تتعامل معاه. عادل مرحبا بك يا عادل رساس شكرا لك على التحية. ابتسام الخميري زادة وسي عمرو جمالي شكرا لك الحوت عليك انت يا سي عمرو حوت 55 عليك مستمع في إذاعة المنستير. به خليني نوصل معك كمان إذا انت اكتشفت صوتك وحلاوة صوتك بدا المشوار يعني وقت أمنت بروحك قداش عمرك وقتها؟
0: ست يماني وقتها نتفكر في الكوليج
1: في الكوليج معناها ايه؟ الثالثة ثانوي هيك
0: برشا
1: عاد برشا علاش
0: هي بدات الحكايه كاني ما كنتش حاطه في مخي باش ناخوها معناها بخطا اس فوالا باش نمشي للاحتراف وكل من بعد كي دخلت للانستيتو وقتها جد دخلت للانستيتو على اساس دخلت راني نعزف كمانجا ما دخلتش نغني. من بعد فما لاكوغال معناها بوليفونيك الكلاس نتاعنا وبدينا نحفظوا في اغاني اوبيراليه
1: في الـ في الـ في الليريكس وفي شو تسمى ذيك نتاع الفوكاليز
0: شان ليريك
1: شان ليريك شان ليريك عندكم برشا يعني جايين من دول غربيه
0: موي.
1: عندكم روس يظهر لي بلغار هكا وعندكم واحده اخرى زاد
0: فما ادريانا اما ادريانا ما عادش معنا تو رجعت روحت لبلادها كاو الغالب يستحيش برشا
1: والله
0: فوالا دونك ادريانا اخر بروفه معناها قعدت معانا وسي بون رجعت
1: كان عندهم دور كبير في انهم صقلوا معناها الخامه الصوتيه نتاع برشا شباب معناها تخرجوا معهد عالي للموسيقى في سوسه ما شاء الله ما شاء الله عنا اصوات نحسد عليها
0: صحيح.
1: والله خاصه في سوسه راهو
0: صحيح على الاخر
1: نحسد عليها من عازفين من فنانين من راكم تشوفوا فيهم فما حتى اللي عنق العالمي ام صبري تحيه ليك شكرا ليك. هو جميل في الـ في الـ في البيسي الجديد هذين نراو تو التعليق مبشره يعني هي اللي تبعث من نقرة الاولى نعرفوك مرحبا الى به أماني هذه هي بدايات يعني كي دخلنا للمعهد العالي للموسيقى حسيت أنه الأمور ولات جدية وصي بديت الرحلة
0: وعرفت الشان ليريك وقتها عامت بريميراني متاعي في
1: أنت ملول شديت الكمانجا كنت ماشي في
0: الكمانجا وبعد وقت اللي دخلنا في الكورال بوليفونيك قيت نفس الكومنتير زادة من البروف تاع الشان ليريك الكل اللي هي قالوا لي أماني قريت الشان ليريك قبل عملت فوكاليز قبل
1: سبحان الله
0: نقى روحي فما التكنيك موجود سبحان الله من عند ربي
1: الباز موجودة
0: الباز موجودة دونك بشوية بشوية بديت نتغرم وليت نحضر برشا في الكورال العمل اللي بعده رديت الماتير الشان ليريك وليت نقراها معناها نقرا ساعة في الجمعة اوبسيون العام الثالث بدلتها
1: بالضبط الشان ليريك هذه فسر هنا
0: شنو فيها
1: النوتات الموسيقيه والا كيفاش معناها والا الفيبراسيون دي فوا ولا كيفاش
0: كله
1: شنو مثلا اللي ما قلتوش
0: فيه اول حاجه الوعي الجسدي الانسترومون نتاعك على خاطر هي البدن نتاعك، دونك لازمك تكون واعي به. فحسن الاستخدام للمصدر، معناها مصدر الصوت نتاعي لازم تكون واعي بالعضلات نتاعك، واليوم معناها والديافراغم جنباتك ظهرك.
1: كيفاش حبيت نوصل
0: المستمعين هذاك السوبور باش نفس الصوت
1: يجي من الكرش من البطن من عضلات البطن مش من الرواري. راهو نفس اللي كي تقول سبحان الله كيفاش هي بصحتها بصحتها تلقاها بصحتها وتلقى نفسها كما أديل. أديل
0: سي تان انترينمون خاطر
1: اي تخدم تخدم مليح، معناها الرياضه عندها دور. انت قلت كنت في الرياضه عندها دور،
0: الرياضه عندها دور كبير دور كبير. دونك فوالا مي عام تروازيام ولات سبيسياليتي الشون ليريك، اختصيت فيها هي وخليت الكمانجا اوبسيون فوالا. ومن وقتها بدا المشوار المشوار
1: الكبير. ده صحيح
0: ده صحيح الصحيح على الاخر.
1: وبدات الرهبه،
0: فما رهبه فما رهبه.
1: هو لطفي بوشناق قلت ويا رهب كي يطلع سيور زين
0: بيان سور. هذاك عند الفنانين
1: نتاع الفنان والانسان اللي ديما يقول مازلت نعطي مازلت النجم نعطي.
0: ايه
1: خاطر إذا كان حس بالغرور ما عادش ينجم يعمل حتى شيء.
0: إذا كان وفات الرهبة هذيك على المسرح
1: فأنت مغرور وليس لك علاج.
0: دونك فوالا وقتها بالحق جد الجد وكملت خذيتها سبيسياليتي، كملت فيها في الماستر. حضرت الريسيتال نتاعي كيما الريسيتال نتاعك. يعطيك الصحه يعطيك الصحه
1: مبهوره بالعمل نتاعك ولا الريسيتال. قالت لي ابهرتني دي فرحت راني قلت لها دير قلت لها تعرف قالت لي وشفت الريسيتال ما شاء الله عليها. تعرف شنو يعجبني في اميني وبرشا شباب كيفكم انتم ما تفرحوا لبعضكم ما تحسدوش ما تعرقلوش بعضكم تساعدوا بعضكم تكملوا بعضكم
0: اكزاكتومون. خاطر اذا كانش نحسدوا لبعضنا زيد
1: الجيل نتاع تو الحقيقه نامل فيه الكثير الكثير نامل بالحق. بون ما حش نلوم على اللي سبقوا لكن نلقاو برشا عراقيل لقاو برشا مشاكل فما كانت حزازيات وكان محابات لبعض الاسماء حتى في مقاعد الدراسه معناها حتى في لي نوت ما غير ما نغطيو عين الشمس بالغربال معناها الله غالب صارت وان شاء الله ما عادش تتكرر الامور هذه. الخاطر بالحق تاثر برشا راهو في الانسان كي وخاصه كي يبدا عنده وانت تحرمه ماك الشيء هذاك وتعطيه الغير وهو تلقاه معناها اقل امكانيات صوتيه واقل معناها يصير في المجالات الكل هو ما في المجال الفني قلق زاد. هاي بدينا
0: وفولا بعد ما كملت الماستر بدات رحله اخرى
1: اللي هي
0: رحله اي اماني توشوش تعمل كمل تقريت لانستيتو قيت روحك مغرومه بالشون ليريك
1: وقف التامل تغزر شنو اللي عمل الخطوه شنو باش الخطوه باش تمرها الخطوه الثانيه
0: اكزاكتومون شنو تحب تعمل تو ركزت على الشون ليريك بخلاف بديت نقري ساعه في الشون ليريك طبعا عندي برشة تلامذة وبرشة صويتات وحليهم وحليهم
1: وقتاش بديت
0: دوب اللي كملت الماستر
1: معناها
0: بديت 2019
1: صحيح
0: 2019 بديت نقري فوالا وبخلاف هيك وين كي نقري نعاود نقرا معاهم
1: تسترجع كل شيء
0: بيان سور بيان سور وزدت ركزت اكثر
1: شكون معاك كمان في نفس المجال
0: توا في سوسام
1: اي في نفس الشون تاعك هذا ليريك
0: توا في سوسام شو ما الاسامي معناها
1: الاسامي اللي رفقتك في نفس الفتره الزمنيه
0: في نفس الفتره الزمنيه واحنا اني واميره السلامي
1: اميره ويني اميره بالحق سلامي نو
0: ولا تخدم لبرا
1: اي مشات مع فوزي شكيلي برشا نو
0: لا
1: مع سي فوزي لا
0: لا لا مشاتش مع سي فوزي فما محمد امين بوهلال شكون اخر فما ناريمان بوشالغوم في الوقت هذاك
1: زاده بنوتي ناريمان صوت
0: اوبيرالي معناها اكثر الاسامي
1: هذا من الحذيري مش معكم في تونس
0: هذا من الحذيري في تونس
1: في تونس
0: اي عندنا اصوات زاده في تونس هذا مالا
1: اما مش بالكم الهائل كما في سوسه بالحق اكتشاف راه برشا اصوات
0: وتوا زاده بعد ما كملت ثاني خرجت من لاسوتشو ولات فما برشا اصوات زاده برشا برشا مشاو
1: لمثتك لمثتك اللي حبوك راه ساعات تلقى ما عندوش توجه للشيء هذاك من خاطر حب اللي قراته كما احنا في اساتذتنا هكا انا اللغات حبيتهم من اساتذتي حب اللغات نحبهم اللغه الفرنسيه الانجليزيه لغات الكل نحبهم الخاطر الاستاذ هو حبك في في الماده هذيك
0: صحيح
1: تلقاه يسيس وتلقاه يتبع فيك وتلقاه يعطيك الصحه اكتشفوا فيك وكلمه التشجيع عندها دور الكلمه يعطيك الصحه واصل اكتفهمك معناها حاجه باهيه فيك معناها تعطيك البلوس
0: بيان سور
1: هذا شنو نحب نقول نحب نوصل اني راهو ايا كان حتى الحيوان راه كي راك تسيس في النبره نتاع صوتك سبحان الله يرتاح لك كي راك صوتك الخامة متاع صوتك تغيرت يهرب منك هذا هو راه على كل الكائنات الطبيعية
0: ماله
1: تسيس تلقى تطلع ما تلقاش. دونك تلميذ ولا طالب ولا نبغت كي نتعاملوا معاه سيسوا بعضنا. الكلمة الطيبة راهي بلسم للناس الكل.
0: بيان سور اكيد.
1: وجبر الخواطر راهو بلسم للناس الكل.
0: اكيد.
1: وراهو انت كي يخطئ تقول له مثال شو احكي معاه، ما تخليهوش يفشل، ما تخليهوش يدبرم، ما تخليهوش يحس بالكآبة يقول علاش انا بالذات. لا.
0: نورمال وعادي ويصير ويتعدى بها اي انسان، ما بعد راك باش تقوم اقوى. اي فوالا. باش يكون عنده اكثر كونفيونس في روحه، كي تكون عنده اكثر كونفيونس في روحه تولي عنده اكثر كونفيونس في صوته. مالا.
1: هذا هو تشاطروني الراي. خاطركم عشتوا كلنا عشنا التجربه
0: بيان سور.
1: فما مواد ما نحبوهاش خاطر فما مؤطرين كانوا معناها الحقيقه ما عرفوش كيفاش يتعاملوا مع التلاميذ. ما نقولش لربما الزخم والضغط وكل، اما انت مربي لازمك تكون معناها عندك منحى معين للجانب الانساني ولا والاسلوب اللي لازمك توخاها مع التلميذ ولا الطالب لازم يكون اسلوب سلس وتعرف كيفاش تاخذه. هو بجوده يفيق برشا حاجات، راهو الحاجه اللي ثمن فيها مجهودات المربين انهم يفيقوا ساعات بعض الامراض ما يفيقش بها تقش بها عائلته.
0: اكيد
1: تكون مخزنه نفسيه.
0: اكيد
1: سي محمد ساسي تنواصل الملاحظه نتاعك. شكرا لك. نعرفش لو لدركم تقراوا في الملاحظات، فما ملاحظه مع سي محمد ساسي. على كل شكرا لك على تفاعلكم معنا وتاخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله زملاء. به نسمع شوية أصواتكم. هديل خليتك مش نرجع معك، مازلنا في الخطوات الأولى. أنا خذيت شوية منك قاعدة حايرة وبش تاخذ المنحة بتاعها حكا وصلنا الغادي. وانت كيفاش معنيها تواصلت ال
2: لأني الانستيتو عبارة الانستيتو كي تخذت الانستيتو متاع الموسيقى
1: قرب للميكرو
2: كي تخذت الانستيتو متاع الموسيقى متاع سوسة عبارة كنت مغلفة بغلاف فما أشخاص قعدوا يقرقشوا فيه بشوية وعملوا لي غلاف ما أحلى بيسر. دونك اللي هما الأساتذة متاعي نشكرهم واحد واحد.
1: فضلهم إن شاء الله.
2: على راسهم مدام عايدة نياتي بروفتي متاع الشوم. دونك فضل هي
1: صوتها
2: وي. فضل هي إني وصلت
1: للشيء
2: للشي هذا وحمد لله عملنا ريسيتال مزيان ومزال ان شاء الله
1: شنو مزيان ما شاء الله على بنت الله وحد عليك
2: ان شاء الله خير
1: الله وحد.
2: والحقيقه اني فما حاجه قالتها اماني اني قبل كنت ديما غني لخفيف دونك الكوميرسيال لخفيف نصيف زيتون ما كنتش واعيه بالقدرات اللي عندي.
1: اللي انت تنجم تغني تعرف
2: بالضبط بوتيت خاطر ما كانش فما شكون معيني باسكو العائله مش من الدومين دونك يسمعوا هكا يسمعوا في صوت محلي وكل واني ماني شويه دونك دخلت لانستيتو الحمد لله يعني كان فما اشخاص موجودين انه وعاوني بالشيء بالقدرات اللي عندي.
1: كيفاش فاقوا بيك سمعوك تزن
2: لا لا والله بروفتي بشويه بشويه بالاختيارات نتاعها الحقيقه نتاع الاغاني قاعده كل مره تكتشف في حاجه وتقولي هديل
1: نياتي
2: اي تقولي هديل راك اخرج من ستيل شيرين هدي الاخرج من ستيل هذيك راك عندك ما تقول ايبا. من وقتها الحقيقة دخلت في الجو التربي وتعلمنا العود.
1: ما كنتش في العود
2: اه وي ما
1: ملول كنتش كيفاش بديت ملول
2: والله نحب نشكر ساعة
1: الأستاذ
2: اني درتهم الكل اني حبيت كلافيي درتهم الكل شوي جيتار شوي اورك شوي بيانو. ما كنتش
1: هذا هو الفنان يزمكم ملم بكل يتيح موسيقي اون بان تولي تغني وتعزف فيها بس
2: برغم اللي العود جربت وراني وما حبيتوش ما حبيتوش قلت انفوسي بنتعلمو
1: العود العود يا حلاوه العود يستحيل تكره العود
2: ما كرهتش حاجه مني طوى الحقيقه ما نجمش نعمل حاجه ما غير عود.
1: تحبو يعطيك
2: نشكر ياسر أستاذي بولبيبا خاطر هو الحقيقة سيغاسة لوين وين يوسط نيفو ذاية بيسكو دخلت بلو في العود ما عنديش حتى فكرة على العود والحمد لله وصلنا نيفو
1: وصول العود هذا العود العربي
2: هذا العود الشرقي
1: الشرق.
2: أي العود العربي التونسي إن شاء الله نوصلوا لها المرحلة ذي كان
1: مختص في صناعة العود التونسي هكا ولا في تونس
2: فما موجود
1: وشنو الفرق؟
2: الفرق أول حاجة في الأوتار الآخر نومامو عنديش فكرة كبيرة ما أربع أوتار
1: أكها
2: أي
1: أما التونسي أربع أوتار يمشيك على ألف وتر
2: ولا وعنده تكنيك وريشته سبيسيال وأجواء سبيسيال ما عنديش حقيقة فكرة كبيرة عليه أما إن شاء الله دونك يعني العود الشرقي
1: أي أي ضيفاوي تقول لك هدولتي الغالية
2: عايشك أيوتا أيوتا فنانة زادة تقرأ معنا في الانستيتيوت بارك الله عليها صايد
1: حبيتك تجي أنت ومعك زادة رفيقتك اللي ديما معاك ديو هكا في اللايف ديما
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: فرصة أي سمعنا حويجة هدي يلا سمعنا الصوت الجاي

0: عندهاش رتور راهي
1: راهي ما عندهاش رتور
2: اودي طايح شويه تعديل
1: ما شاء الله عليها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله واختيار الاغنيه جبتها في وقتها والله محليه محليه برشا متفاعلين معك راهو هادي لا برشا على صفحه اذاعه المرسيل هكا باش ترجع بالنظر هاي مازال ثمانية عاد مازال في السمانة عندك جمهورك زاد اميني ولي توريست حتى سياح راهو يسمعوا اذاعه المرسيل برشا راه تبارك ولا ميلا ميلا ميلا ميلا تسخبنا شويه لا ميلا يسمعونا لا لا مرحبا بيك مرة أخرى نسمع غرب إن شاء الله عندك أي ويش سيرفايف ولا ما عندكش أي ويش سيرفايف هذيك كما نقولوها الدافع اللي تخليني بالحق ننطلق جلوريا جينار خلنا نسمع صوتك
2: أوكي
1: عايش باش تغني
2: سمعوك
1: تغزر لها باش تعزفك بالعود
2: اي علاش ليش وعلاش والله مزيان راهو
1: اي تحيه ساعة لزميلك اللي جا البارحه في الافتتاح تبارك الله عليه زاد حابين يكون بحذانا ولكن عنده ظروف هي ديما مرافقك انديو دوغ انا نقول عازف على قلت البارحة لولا
2: البارحة لولا
1: في باهو الإذا بديت تنزل
2: عرفت اي اي
0: الفيكة سيما وصيب وكل سيما
1: ريتو استخدام استعب
2: امين
1: امين
2: يلا دونك اللي باش سمحوا لكم مي تكنيك تاع شغل ليك اوبيرا اما خفيف
1: مرحبا بيك

0: شاء الله ما شاء الله. سولو ميو هذه سولو ميو لي
1: سولو ميو. خلينا نفكر الاسم. الاسم ضاع علي
0: اسمح لي. احكي برشا اللي غني فيها وكما برشا اغاني مزيانه حلوه فيها جيو وقت نذكر في قاعده علميه متى وضعت الذكر شوي. شكرا لكم على تفاعلكم. باش البريق يقول صوتها ما شاء الله سيده ايناس ما بربي وسيها تحب العود راهو من اجمل الالات. قالك بالله يحبوا هو ذيك لا يفرقني هذه من الاول يعني
1: حاجه مني من الاول
0: من الاول برا ما بعد
1: هذيك حاجه مني
0: بعد تغير المسار بتبيعه. كل انسان يمشي في خطى معينه بعد فما حاجه تصير لربما تخليها
1: توضح له المسار نتاعو
0: توضح له المسار نتاعو
1: معناتها تولي واضحه اكثر
0: واضحه اكثر.
1: اني ما كنتش نتخيل روحي باش يجي نهار نبدا غني بالعود
0: حتى مره
1: حتى مره.
0: شنو هي الاله اللي كنت تحبها تلازمك؟
1: والله اني كي دخلت للانستيتو قلت كلافي مخي ما
0: انا نتصورك على البيانو. اي
1: كلافي مش حتى بيانو
0: لا بيانو بيانو كما حلاها كالوهره
1: من بعد الحمد لله
0: الالات الموسيقيه الكل تليق بيك راه والله هذيك كلها تليق بيك العود اكثر. لا نحبوا العود احنا نحبوا الحاجه الشرقي والعربي هذاك شنو
1: باهي
0: هاي نواصلوا عاد باش نستنصفوا قواكم الكل راه يلا هديل ولا تعطينا لا فابيون ولا
2: لا فابيون
0: اللي غنيتها ماجد الرومي بون دوبليكس اللي عملوه مع بعضهم مش هما اللي عملوه جمهور اللي جمع لا فابيون ماجد الرومي في
1: اداتشيو
0: اداتشيو مزيانة برشا
2: مزيانة
0: أنا عطيتك الدخلة نتاع الموسيقى فيها هكا شجن فيها حزن أما ياسر حلوة الكلمات
2: أحبابك
0: بسنيوك بسيرش خاطر انا خذيت منك سرعه فيسع فيسع مني حاجه مش محضره وذيك اللي تعجبني انا سرعه البديهه نتاع الفنان اداتشيو يلا شو مشتاق
1: اما باش نغنيها لك بالانجليزي
0: شو تيرارا حبيبي خاصه انك القفله ركز لي عليها
1: اوكي
0: تفضل

0: كيقول لك هذه قديش عندي من اللي سمعتها راه
1: انا رجعت لك رجعتك بالذاكره مزيانه اغنيه بالحق عملت تراند كبير في المونتاج خاصه تسمعها بالانجليزيه واداج بالاسبانيول
0: وبالاسبانيول
1: وبالايطاليان يعني برشا لغات معناها ترجمت الى العديد من اللغات وياسر قد ما تسمعها ما تملش منها الحقيقه ماجده اي عملوا دوبلكس بينها وبين ماجده
0: يعني
1: الانفيزيون بين صوتهم الزوز ياسر من لاغا فابيان ماجده جات غير عادية. ليه لا نرجع لهدي
0: نرجع لهدي
1: أيه.

0: يعطيكم الصحة. أكيد صفقوا عليكم الجمهور الحاضر في الكواليس من أيمن المعاذ حسام المجموعة زدة
1: جمعية استدامة. حاجة يقول لهم للمستمعين خاطر العود معدلته طايح شوية.
0: ميلوم عليك حد أنت جيت تجري بعدين.
1: ناس بني مش مرتاح.
0: لا لا لا بس لا بس لا بس أمورك مريقلة وفما تجربة كبير من الجمهور اللي قاعد يسمع فيك. محليهم كيف يشجعوا محليهم سي علي يعطيك الصحة. منيرة حسني العويتي كذلك بشير البريقي عادل الرساس سماح بسباس كلهم معاكم في وفعلين معاكم كذلك سي عامر جمالي فنان راهو سي عامر راهو يفهم النوتة ويفهم كل شيء حتى تفاصيل معناها الإيقاع ولا دوبليس مع النغمة من اللول يقول هذه صوتها جميل جدا. على كل يلا مسينا المساعة ثانية مش خليكم تعرفوا شو تعملوا تحضروا روحكم في الكواليس باش تعملوا وان دوبليكس نتاع انت وياها ديو غربي عربي اسألوا جاو مش توعد مش توعد ساعة ثانية وفيت قدر ساعة الأولى مش ناخدوا جمعية السيدامة خطر عندهم نشاط مزيان برشا كنقولوا نشاط مزيان نشاط إنساني نسلتوا عليه هذا وإن شاء الله بش يصير نهار 17 جوان مش ناخدوهم مباشرة بعد شوية في استوديو إذاعة المنستير في الاستوديو الرقمي من فضلكم استوديو الرقمي لإذاعة المنستير وما حليكم تنجموا جي وتشوفوا استوديو راه وتتفرجوا رحنا منقصيو حتى حد كان مستمعين كان مواطن هكا يحب المستير ولا جال المستير يحب يشوف جمالية المكان خاطر فيه مجهود جبار مجهود كبير من التنسيق في الألوان من حقيقة نقولها بكل شفافية أحسن استوديو إذاعة المنستير مش خطرني في الإذاعة إذاعة المنستير فيما يخص طبعا هاي لم يفرح كل طاقة إيجابية ولي معاك ما شاء الله عليكم الكل إن شاء الله ديما نعطي الطاقة الإيجابية يا ربي إن شاء الله يا ربي عايشكم به نلتقي بعد قليل إن شاء الله ناخذوا جمعية الاستدامة خاطر خلينا يوم ساعة كاملة بالعاني باش يسمعوا الأصوات ويشجعوا وبعد ندخلوا في الصميم. شكرا لكم يلا شكرا على تشجيعكم
1: شكرا الله يخليك.

0: نسيب الزريبة صوف زهوان عالموجة 104.7 104.7
1: ستوديو المونديال ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: كتير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: 106.1
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: ونحن دائما معكم لتقديم موجز لأبرز الأخبار.
6: إذاعة المنستير، صوت الهدي وحب كبير.
5: في وقفتنا الإخبارية الموجزة، تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، وقد تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب 37% منها إلى فوانيس مقتصدة للطاقة من نوع LED. وأهمية هذا التحول تتجلى خاصة في تحقيق اقتصاد كبير في استهلاك الطاقة وإطالة العمر الافتراضي للفوانيس وتقليص تكاليف الصيانة الدورية. وفي شأن وطني، أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنة رجب عرعود في تصريح إعلامي أن الوكالة تعتمد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء هام من المشاريع السكنية لفائدة عائلات والأفراد محدودي الدخل. في موضوع وطني أيضا جديد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى للندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بالحمامات، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطوير التكنولوجي المبذول أو التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. وفي العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام. ومن جهته قال وزير الخارجية الإيراني إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من 14 بندا حتى الآن. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم
1: دائما.
4: دقيقة مونديال.

0: ثقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إيناس الغرياني.
1: نجد التحية لكل مستمعينا الكرام في الاستماع لإذاعة المونستير. مرحبا بكم، محلاكم، محل تفاعلكم. الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الظهيرة عبر أثير إذاعة المونستير من الاستوديو الرقمي صوتا وصورا، نقول لهم مرحبا بكم الناس الكل، ويعطيكم الصحة على تفاعلكم الجميل. كنشوف هكا مستمعين مثقفين ما شاء الله، ويشجعوا الضيوف الكرام، خاصة كي بداوا شباب مستحقين. شكون هكا يعطيهم ان كوتبوس، يعطيهم دفع معنوي ودفع هكا كلمة مزيانة فيما يخصهم بدون مجاملات بالطبيعة. إذا كان فما نقد بناء هذا نحبوه زادة. هدى حمودة، تحية ليك يا هدى، شكرا ليك على تفاعلك معنا يا هدى. توا شفت اسمك يا هدى، سمحني، رحاب بالليل تقول أماني كالي برافو، بس ما شطي تقول محلاكم، محلى طلتك نتبع فيك في الراديو. شكرا ليك، شكرا للضيفات الكريمات زادة. بس ما تقول بيخليني نمر مباشرة للتظاهرة. قولنا ديما راهو كي تبدأ فيها جانب إنساني تكون قريبة لقلوب الناس كلها. أنا متأكدة أن التونسي يبقى دائما مشاع ويحب يعاون، وهذه حاجة طبعا فيها فينا، في دمنا، في عروقنا كما قلوها، تونسي لتونسي رحمة. اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقد السمع من أجل مستقبل مستدام وشامل، معا من أجل المستقبل المستدام وجمعية الاستدامة. شوفك التسمية محلة، اسم الجمعية برك يخليك معناها تبحث وراء حتى التسمية. كي تقول جمعية الاستدامة هكذا باش تفهموا علاش تسعى للكثير الكثير، عندها أهداف وعندها معناها عمل تعمل بصمت في العديد من المرات، ولكن زادة ما شاء الله ما شاء الله على وليداتها، ما شاء الله على الناس والطلبة اللي قاعدين يقرأوا في المعهد الخاص بهم. خلينا ناخذ نائب رئيس جمعية الاستدامة سي محمد صغير، تعطينا أكثر تفاصيل. سي محمد بشاشته بقلبه الباهي، كتيبته بنصجه في المجال متاعه، بحكم هذايا مجال جمعياتي في صلب الجمعية، ورجل يعمل كثيرا ولكن بصمت، ما يحبش يظهر. احنا جبناه بالصيف. مرحبا بك يا سيدي، مرحبا نورتنا انت والجمعيه وانت والانستيتيو والطلبه اللي يعملوا في وعندكم ايتيديونت معنا اليوم ما شاء الله عليها زاده، باش تعطينا اكثر تفاصيل على هالعمل التحسيسي واليوم التحسيسي هذا. مرحبا بك، زيد قدمنا روحك انت، انا قدمت كنائب، اما انت تعمل خطه اخرى.
3: يعني محمد بن صغير، مهندس مستشار في البيئه، أستاذ جامعي خبير في البيئة والتنمية المستدامة بعد بيوتكنولوجيا مستير، خبير لدى المحاكم في البيئة والتنمية المستدامة. الحقيقة كل الشكر ليك مدام، نعرفك أنت صحيح قلت الكلام، وهذا واجب في البلاد. في جمعية استدامة للتنمية المستدامة أنا نائب رئيس والمؤسسين مع مدام نور الصغير وثلة من الجامعيين والمهندسين اللي هم يمثلوا نواة المكتب التنفيذي متاعنا، والمكتب جونيور زاد اللي هما موجود قلب صلبة الجونيور، واللي هما الكيدز اللي هما زاد يمثلوا نواة أخرى في الجمعية ناشطين.
1: هي فيها الفئات العمرية الكل، هيك الحاجة المزيانة،
3: فيها الكل،
1: فيها الفئات العمرية الكل، كل فئة عمرية عندها الخصوصية متاحة. وأنا زاد نحب نثم مجهودات الطلبة الباحثين في مجال العلم اللي نحبوهم في البيوتكنولوجيا زادة، يكونوا حاضرين معنا في استوديو إذاعة المونستير إن شاء الله. هذا بالتوافق معاكم إن شاء الله، بالتواصل معاكم، لأنه في البرمجة الجديدة نحب ناخذهم ونشجعهم ونشوف الخاطر ما وراء الأبحاث هذية ويمشي يوصلوا بها. معناها خاطر أنا متأكدة أنه الأبحاث هذية باش تكون معناها إنارة سبيل للعديد من الأمراض والعديد من الحلول تخص البيئة وتخص صحة الإنسان بصفة عامة.
3: صحيح. اليوم قبل كل شيء، قبل من نبدأ الحديث، أول حاجة مش نقول لك مبروك ليك مدام إيناس، وإذاعتنا إذاعة المستير وكل إطاراتها بالستوديو الجديد، وإحنا فرحانين اللي أنت استدعيتنا اليوم لهنا.
1: مرحبا بكم، نورتونا.
3: عايشك. الحقيقة فيما يخص جمعية استدامة التنمية المستدامة، أنت جبت موضوع آخر اللي تنفرد به الحقيقة جماعة المونستير اللي حلت فضاء. اليوم جمعية استدامة للتنمية المستدامة هذه جمعية الحقيقة اللي تكونت في وسط الحرم الجامعي، في وسط معهد البيوتكنولوجيا، مؤسسينها هو أسذتها وطلبتها وطلبة متاعها هذوما الناشطين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. واليوم هذه الجامعة مكنت أنها مكنت الجمعية هذه أنها تتأسس في وسط

0: الحرم الجامعي وهذه الانوفاسيون معناها هذا التجديد انها اولادها المتكونين مكنتهم اولا هما باش يقويوا التجارب نتاعهم وثاني حاجه انهم لوتيليتي معناها هما اليوم خرجوا للمجتمع بتجاربهم بالابحاث كما قلت انت ولا تلوج عليها مدام الابحاث اليوم في جمعيه استدامه الابحاث ماهوش كلام الابحاث اليوم موجوده في المجتمع اليوم عندنا برامج كبيره مع العديد من المجتمع المدني والكسوف البريفي والا ليتاتيك معنا العام والخاص عندنا مشروع كبير قاعد يمشي توا مع بلديه مساكن في اطار تثمين النفايات يخص اكثر من 100 عائله اليوم احنا من اولادنا مش يقفوا على تجارب كبيره اليوم ما تقوم لاول مره معناها انهم باش يحاولوا يغيروا طريقه تعامل المواطن التونسي معناها في الاطر هذه نتاع التثمين النفايات بطريقه علميه وبطريقه انه المواطن يولي هو معناها إيجابي الحقيقة الحمد لله معناها كل الشكر لكل أطر متاعنا وولادنا واليوم جدا باش ما نبعدش بيك مدام إن احنا جينا على هدف من أهداف التنمية المستدامة اليوم اللي هو قولوا احنا نقصوا من التمييز شوية نرجع شوية معناها للمبادئ كما قلت الاجتماعية والمجتمعية اثنين الاجتماعية والمجتمعية الزوز نحاولوا نخدموا عليها بطريقة مغايرة شوية ونخليك أنت تقدم اليوم مدام تفضل
1: اليوم التحسيسي هذايا بالطبيعة أنكم تعملوا من أجل مستقبل مستدام وشامل اليوم التحسيسي بيكون إن شاء الله لفائدة الصم وفاق دي سمع سوس المسير القروية المهدية وصفاق معناها الوليدات تقصد معناها من نجاوكم كل أنحاء هالمدن هذية لأنهم تكاو مش نقول عاهنة ما نحبش نقولها الحقيقة إعاقة إعاقة معناها لازم ناخذوها بعين الاعتبار إعاقة هذية الصم والبكم هو كيف ما يسمعش راه ما يتكلمش هذا اللي نعرفوه احنا منذ الصغر نعرفوه الناس كلها راه كيبدا ما يسمعش ما يتكلمش دونك انتوما باش يكونوا فما مؤثرين باش يكونوا حاضرين نهار 17 جوان ان شاء الله في احد النزول بسوسة اللقاء والموعد باش يكون هاليوم هذا انطلاق من الساعة 8 صباحا هكا ولا وفما الورشات اللي باش تكون العشية
0: صحيح
1: وانا ان شاء الله نكون حاضرة في هالورشات هذه خاطر باش تعطيني إضافة كبيرة وباش تعطيني زادة محصول وباش تخليني نتعلم كيفاش حتى نحكي مع الوليدات هذوما فما لغة الإشارات وكل فيها برشا تقنيات يعني هالصغار هذول كيفاش تتعامل معاهم كيفاش تحكي معاهم كيفاش يفهموك حاجة ياسر مزيانة بالحق نحب نشكر البادرة الطيبة اللي باش تقوموا بها إن شاء الله هذه حاجة معناها تفرح
0: إن شاء الله هي مش تكون نهار 17 إن شاء الله جوان في نزل بمدينة سوسة نشكر كل المدعمين اللي كانوا معنا حتى اللي مشينا لهم ما دعموناش نشكرهم لأنهم ما كانش ملك الظروف تقول مش يكونوا معنا أهم حاجة بالنسبة لنا الهدف حبيت نقول لك مدام علاش جمعية استدامة للتنمية المستدامة اليوم حبت وانت جيتنا ظهري في يوم إعلامي آخر في التكوين اليوم احنا الهدف متاعنا من أن نقوم باليوم هذا لأولادنا اللي هم الصم وفاقدي السمع اليوم هذوما فئة قبل كل شيء أني
1: نقول حاجة لنا
0: لا أكثر اليوم هذوما يمثلوا أكثر من 300 ألف تونسي
1: عدد والله عدد مهول والله بهترة وبالحق استغربت تونسي. من التوم يعني برشا شي الأسباب زعما سي محمد
0: هذوما موجودين الحقيقة فما عندهم أمراض اللي هي جاية من العائلة وراثي فما من الجيني كيف فما الحقيقة ريت نسبة كبيرة اللي هما صاروا في ظروف عائلية ساعات تأثر مدام اللي تكون ما ثماش احنا نقوله ساعات يزم تقوم بتحاليل في العائلة
1: فهمتني ولا صحتك التحليل ما قبل الزواج خاصه اللي ياخذ هكاك الشهيد الفارغ
0: معناها ما يمشيش يعدي الحقيقه احنا الهدف نتاعنا انه نكونوا نقولوا احنا صله ربط الصله ان شاء الله بيهم احنا قبل هما راهم فاهميننا مدام اني الحقيقه ما جدناش اعتباطين عندنا تو اكثر من 6 شهور قربنا لهم عملنا دراسات عليهم نشكروا المكون سي عبد الفيد في الدلال اللي مكننا باش قربنا منه لانه هو مؤثر ومكون فيهم اولادنا وهو تو تحكي لك زميلتي في العضو في الجن كيفاش مشينا وعملنا تكوين في لغتهم وقربنا لهم باش تشوف مش اعتباطي مدام راه مش في
1: اللي وينها اكيد فما عمل فما ساعي حثيثه فما اما الفكره كيفاش بدات
0: هذه هي الفكره وقت اللي قربنا لهم مدام
1: كيفاش جاء على بالكم انكم يلزمكم تتواصلوا مع الناس هذوما اللي هما وليدات صغار فما النسبة العمرية من إلى
0: من 14 سنة ل 21 سنة
1: أي.
0: الحقيقة احنا شاركنا في أيام قامت بيهم جامعة خاصة لهنا في سوسة عندها برنامج معاهم احنا حاولنا باش نكونوا حاضرين كسمعنا بيهم حضرنا الأيام هذه التحسيسية وقربنا لهم وفي نطاق أن تعلمنا اللغة متاعهم العديد من ولادنا شفنا شنية مشاكلهم. كي شفنا المشاكل هذه قينا أنه من الأجدى أنه في أقرب وقت نحاولوا أحنا في الجمعية هذه نلموهم أولا من عدة جهات في الجمهورية ونحاولوا أنه أقبل هما متنساش هما آخر سنة كيف الناس كل قلنا نفرحوا بهم خاطر اللي سمعناه أنهم عمرهم ما خرجوا مدام ما خرجوش من الليسانتر متاعهم. قلنا هات نوفر لهم الإطار اللي يتلقوا فيه الليسانتر هذوما مع بعضهم وهما في بعضهم يحكيوا
1: يتبادلوا حتى
0: وقلنا أنه نعطيهم الفرصة أنهم
1: يندمجوا في المجموعة
0: يندمجوا في المجموعة وأنهم يوصلوا لكم يوصلوا الكومينيك لانفورماسيون معتاحهم هما مشاكلهم مش نجيبوا اللي هما الليزانتربريت متاعهم هذوما إلا مش يمكنوهم باش يربطوا صلة بالناس الكل ويعطيهم مشاكلهم ويحكيوا ويعملوا
1: خفايا ما حملوها من وزر في نفوسهم والله بالحق عندهم برشا حكايات.
0: واليوم أول مرة في تونس مدام هذه تصير أول مرة ونحن نشكر الثقة اللي سنتر هذوما اللي عطوها لنا أنه أول مرة ست سنتر في تونس سوسة مستير
1: سبعة مراكز
0: سوسة مستير مهدية صفاقس قروان ونابل مش يكونوا معانا حاضرين بولادهم مش يكونوا معاهم مؤطرينهم مش يكون معاهم الإطار متاعهم ومش يكونوا مكونين لهم. نشكر زيادة العديد من الضيوف اللي هما نشكرهم اللي مش يكونوا أسامي معناها في المجال الإعلامي كما سيادتك وغيرهم مش يكونوا معناها مش يجيوا يسمعوهم ويحكيوا معاهم مش يكون زيادة هناك مؤطرين اللي هما يخدموا في مجال معناها متاعهم مش يكون ثم يوم تحسيسي في مجال التنمية المستدامة ومش يكون ورشات موجهة لهم ومش يكون إن شاء الله مش نكونوا جوائز ونحاولوا عام وخاص وإن شاء الله حتى معناها اليوم هذايا يوصل للأهداف اللي احنا قلنا
1: هذا هو حبيت نستدام. نعرف الأهداف
0: الأهداف
1: انه ليش تحبوا توصلت هم وصلوا العمر معناها ما سامحني في الكلمة ما فماش مداوات ما نجموش نوصل الحلول معناها في مجال خطار في السمع إذا فات الصغير القوقعة وهالأمور السمعية إذا فات 5 سنين ما عادش نجم تلقفوا يعني شنو نجموا نعملوا لهم كيفاش نأهلوهم كيفاش نجموا ندمجوهم في المجموعة كيفاش نخليوهم بالحق يعيشوا حياة سليمة وسعيدة في وسط ناس ربي محرمهمش من من من من من السمع ومن من الكلام من من من اللغة من الكلام معناها تخاطب بالحق هذا
0: احنا
1: هو
0: احنا
1: هذا
0: احنا هو اللي نحبوا قبل كل شيء الميساج الاولى ليهم اللي احنا فاهمينكم احنا نسمع
1: بكم حاسين بكم
0: قبل كل شيء هذه اهم حاجه لانهم يعني صدقني معناها في مستني كي مشيت واحد من لي سنتر الحقيقه في جهه معينه وقت معناها كلمناها المدام قالت اول مره الحقيقه اني متاثر ياسر لان قلت اول مره ولادي يسمع بهم حد واللي يجي يقول لهم يجاوني معناها يخرجوا من الاطار اللي هما في سنتر هذا هدف احنا رحنا
1: كاينهم في سجن
0: انتوما مش معناها احنا مش فاهمينكم ما انتوما فاهميننا خاطر هما راهم يفهمونا مدام
1: يفهمون برشا وكاين برشا وكاين برشا
0: هما عايشين في وسطنا
1: ربي ما يزم خذا حاجه
0: فهمت
1: منهم حاجات وعطاهم
0: الذكاء وعطاهم برشا ولكن احنا اللي مش فاهمينهم احنا الاكثريه اللي مش فاهمينهم نحاولوا نفهموهم
1: ونعاتب على ذلك لازمنا نكونوا معناها بالحق يعطيكم الصحه فريمون معناها مسيتوا مسيتونا في الوتر الحساس والله
0: وان شاء الله توصل المساج وتعاونونا الناس الكل باش تجيو تسمعوهم مدام خاطر عندهم برشا مشاكل
1: حاضره بحول الله ولو نصحتك بالدنيا نقول كيجا مساج تزيد تعدي مساج اخر باش يكون فما حضور زاد حتى العائله المقربه لعائلتهم المقربه باش يعرفوا مو حتى كيفاش يتعاملوا معاهم وكل يعني عائلتهم باش يكونوا حاضرين
0: العائلات الحقيقة بحكم احنا الإطار العام اللي احنا دخلنا ونشكروه اللي كان معانا معناها المستشار وكل شيء اللي هو عنده نسبة معينة هما من هما مش يكونوا الأكثرية معناها هما مش يكونوا العدد متاعهم أكثر من 110 ما تعرف يزم معناها ما نكثروش باش نجموا ونتعاملوا مو
1: زاد العائلة المقربة ولدها وبنتها وكل لازم يكونوا معناها على أهبة على اطلاع كيفاش باش يتعاملوا مع صغارهم بجودهم يفهموا لغة الإشارات
0: المؤطرين متاعهم جايين مدام لا المؤطرين متاعهم لا مش وحدهم لا مش يكونوا المؤطرين متاعهم بطريقة علمية بطريقة مدروسة من اللي يبداوا إن شاء الله اللي تيكمل اليوم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سي محمد الصغير على هالمعلومات نائب رئيس جمعية الاستدامة خلينا ناخذ صبي شو الاسم هذا اسم شرقي
2: عايشي.
1: مرحبا يا صبي
2: سلامة
1: شنو احوالك
2: الحمد لله انت بخير
1: يوم التكريم كي كرمتوني من وجهك عرفت اللي فما شعلة واللي فما بحث واللي فما حاجات مزيانة فالانستيتو هذايا واكيد ان شاء الله بشراوك انسانة عندك قيمة في المجتمع.
2: إن شاء الله عايز.
1: والله ربي يوفقك أنت وسي محمد. سي محمد عاد سعى وقاعد يسعى ما شاء الله عليه. وأنت زادة إن شاء الله نشوفوك أنت والمجموعة الكل الشباب الطالب اللي ريتوا في في المدارس رجعتوني لصغري.
2: استناو فيك مدام راهمة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيعطينا أكثر تفاصيل أنت زادة الخطر كل ضيف باش يعطي يعني منظوره شنو المهمة نتاعو باش تكون وأكثر تفاصيل على هاليوم التحسيسي الهام جدا. والله نشجعكم باش تكونوا حاضرين وما بجودكم بجودهم كيف تشوفك الناس محيطين بهم وناس حتى تجيب الورود وتفرح بهم فما دعم معنوي عندكم شكون دعم مادي سي محمد شكون يدعم فيكم ماديا؟
0: احنا والله كلهم
1: مساعدكم
0: حنا دخلنا المدعمين اللي هما نشكرهم موجودين معناها في الومضه نتاعنا اللي عاملينها معناها نشكرهم الناس كل واحد بالقدر واحنا الحقيقه كل زاده حاولنا نعملوا حاجه بلا نقدروا على بدايه هي إن شاء الله ننجحوا فيها ونطلبها ويسمعوا فينا فبرشا مدعمين مشيناهم كان شافوا المساج نتاعنا احنا مازلنا مطالبين عنا ما نحبوا نهديو لهم عملنا لهم ساك باش نحبوا نهديو لهم ديكادوم
1: كان يدي عبر هذا المصلحه حتى الرقم كيفاش يتواصلوا معك الناس اللي تسمع واللي يحبوا يعاونوا بهديه لهالصغيرات هذوما هما قلت الاعمار من
0: 14 سنه ل 21 سنه
1: معناها شباب تبارك الله ما يسالش تو كي تعطيه لعبه فيها معناها تكنولوجيا ينجم يفهمها يتعامل معها
0: لا احنا ينجم
1: مثلا حاجه تنمي قدراتهم الذهنيه هذا شنو نحبوا احنا اي صبي
2: مادام الرقم موجود اذا حد
1: يعطيني الرقم
2: هاكا على فيشتي موجود اللي هو 40 244 583
1: 40 244
2: 583
1: كي تحبوا تتصلوا بهم وتعاونوا نعرف برشا ناس قلوبها رحيمة به صبي عطينا أكثر تفاصيل
2: به مادام احنا نرجع للبداية متاع كيفاش جتنا الفكرة وكيفاش قررنا باش يكون عنا إيفينمون بالقيمة هذية كما كان يحكي مسيو محمد مشينا للديفورماسيون احنا حابين نستكشفوا ونتعرفوا الحاجة هذية كيف شفنا نهار اللي جاوا للإيفينمون تشوف يعنيهم الفرحة تحسهم منبهرين بالعالم
1: خرجتوهم من عنق الزجاجة والله
2: كيفاش فاهمينهم كيفاش نجموا نحكيوا معاهم ونكومونيكي ونفهموا لغتهم وهم يفهمونا من فميكا جتنا الفكرة باش نخدموا الإيفينمون هذايا كما كان مسيو محمد خدمنا عليه بضمير كلنا ومازلنا نخدموا عليه إن شاء الله النهار الأربعاء ماذا بينا الكل تكونوا موجودين بحذينا باش تستكشفوا عالمهم هما خاطرهم باش يعلمونا برشا حاجات تشوف عندهم برشا احساس يخليك تفهم اللي هما راهم كيف تحطهم في البيئه المناسبه ليهم ينجموا يبدعوا
1: يفتحوا المواهب نتاعهم باش تخرجك الاحاسيس المغموره الى مواهب ومشاريع وتنجموا يعطيو حاجات ما كنتوش تتصوروه
2: أكيد هذه احنا امنين
1: ولد الابداع
2: هذه الايفينمون باش يكون باش يتوشي اربعه اهداف من اهداف التنميه المستدامه 17 اللي هو الهدف 3 الصحه الجيده والرفاه الهدف الرابع التعليم الجيد الهدف العاشر الحد من اوجه عدم المساواه والهدف 17 عقد الشراكات وتحقيق الاهداف وهذاك هو نتعداو البرنامج مع مسيو محمد
1: تفضل سي محمد
0: الحقيقة إن شاء الله اليوم مش يكون ثري لهم ثري بالقداء باش إن شاء الله باش نبدأ إن شاء الله من الأول بالضيوف متاعنا إن شاء الله وبترحيب هما باش يجيوا إن شاء الله بطريقة ممتازة نحضروا فيها عنا ديكادو باش نبعثوهم لهم إن شاء الله باش يجيونا بطريقة ممتازة بطريقة منظمة إن شاء الله نفرحوهم فهمت قاعدين نجتهدوا بعد الحضور متاعهم ونرحبوا بهم إن شاء الله وكلمت إن شاء الله نورمال نتمسمو إن شاء الله السيد الوالي باش يكون معنا ويكون يحضر هو على علم باليوم هذايا يفتتح بالكلمة متاعه إن شاء الله مش تكون النشيد الوطني بلغتهم يعني لغتنا إن شاء الله تكون الناس كل بلغة الإشارة ثم مش تكون هناك زوز مداخلات المداخلة تقديمهم بطريقتهم هما وعنا حاجة ديكابسيو قاعدين يحضروا لهم بلغة الإشارة لمبادئ التنمية المستدامة نحبهم يفهموا معنا الشيء هذا مش بعد باش يفهموه مش صعيب دونك عنا حاجة قاعدة تحضر لهم باش يفهموا المبادئ هذه في الورشة الأولى الورشة الثانية إن شاء الله باش يكون تحذير أنهم لجست إيكولوجيك هذوما كيفاش يعيشوا، كيفاش عندهم قيمه،
1: باش يتعاملوا مع المحيط اللي عايشين فيه، البيئه اللي عايشين فيها.
0: فهمت؟ مع العلم احنا وفرنا لهم ان شاء الله مش يكونوا اربعه ديزانتربريت من لغه السليسيني، مش تكون حضور باش يحاولوا
1: من تونس،
0: مش يجونا من تونس ان شاء الله، مختصين دكاتره في المجال ان شاء الله، هم مختصين ومعروفين ان شاء الله بلغه الاشارات. كل شيء
1: برشا موجوده في الاخبار تو نحات،
0: كل ان شاء الله باش كل ما مش يتعدى باش يتعدى بلغه الاشاره، وباش ان شاء الله يفهموها، وباش يكون هذا في النص الثاني. انت حضرت لي ان شاء الله في النص الثاني العشيه مش يكون الورشات الا مش تمس الشيء اللي قريناه الصباح ان شاء الله.
1: ديما التطبيق اهم.
0: شكون ثم 8 ورشات مدام، 8 ورشات متنوعه في المجال البيئي والايكولوجي، ومش يكونوا فما جوائز اللي نحبوا نفرحوهم ماكسيموم. لك والله نحبوا نفرحوا نعزوهم نهار ان شاء الله، وحتى مع المداعمين
1: ومع ان شاء الله من عينيك بركه.
0: احنا طلبنا ونشكر اليوم المداعمين نتاعنا، هم يعرفوا شكون نقصد، اللي احنا قلنا لهم انهم نحبوهم نهار في اي بي، وما عندناش مزيه في تونس العباد هذوما اللي عايشين معانا، ومازلنا ان شاء الله نطلبوا الدعم باش خاطر الكل ماشي لتونس في الاخر ان شاء الله.
1: ننشروا في بلاداتنا هذوما اللي هما معناها ما يلزمناش نقصيهم المجتمع، يلزمهم يعيشوا كما نعيشوا احنا
0: ورشاتنا ان شاء الله،
1: برغم الاعاقه يلزمهم يعيشوا.
0: نكملوا لهم بالهدايا كما قلت انت، نكملوا لهم بالهدايا اللي في الاخر اللي احنا نطلب ان شاء الله
1: يزيدوا، خاصه اللي تنمي القدرات الذهنيه يعني
0: ان شاء الله. والله انت قاعد تعاون فينا عايشك في اللي نحبوا نمشيو فيه ان شاء الله، هدايا تكون ذات قيمه ان شاء الله ليهم هما
1: ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله اللي يسمعوا
1: في ميزان حسناتكم راهو شيء هذا اللي باش ان شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سي محمد نائب رئيس جمعيه الجمعيه المستدامه، تحيه مني للمدام نور صبا زيد يعطيك الصحه. شكرا لك على حضورك الراقي. رحاب بالليل تقول يعطيكم الصحه اللي خممتوا في الصغيرات هذو، وفاعلين معاكم على صفحه الاذاعه راضيه بن احمد زيد هدى حموده. شكرا لكم، يلا نرجع بعد شويه مع الثنائي المتميز اللي حاضر معاكم اليوم في ارابيسك. شنو كان رايكم في الزويز في البنيات اللي جابوا حضرنا؟
2: ما شاء الله
0: عليهم.
1: اي جيوكم يعملوا لكم امسيه، امسيه تحلوه ترتح الاعصاب، ترتح الاعصاب لازم الفن. من لا يحركه العود واوتاره والربيع وازهاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج.
2: يعطيك الصحه
1: يا ايمن، تفضل. كلنا انسان.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غربا في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متر عشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متر عشية نوتر ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26

0: برشا برشا يا مدلل حلوة، برشا فن وبرشا جو في ذات المستير، وهالثنائي المتميز اللي جاب حذاكم بعد ما طبعا غادرونا البعض من جمعية السدامة، واللي نحييهم ونحيي كل إنسان واقف الخوة الإنسان، كلنا إنسان كما غني سميرة سعيد، كنا يلزمنا نقفوا لبعضنا، راي تونس يلزم كلنا كنا يد واحدة، بلادنا مزيانة، بلادنا نحسد عليها، وإحنا كتوانسة نحبوا بعضنا برغم كل شيء، برغم هكا شوية الشر اللي ساعات تطلع هكا بين الفينة والأخرى، إلا أن قلوبنا ديما متسامحة ونحبوا الخير للغير. يلا نواصلوا مع أماني ونواصلوا مع هديل الثنائي المتميز اللي أبهر المجموعة اليوم، رحاب الليل راضي بن أحمد، الناس اللي فعلا معاكم سي عامر الجمالي، كلهم شيخين على هالأصوات. حضرتونا توا ديول باش تعملوا؟ يلا تفضلوا. وين
1: حضرنا ولا بعض في الاخر؟
0: توا
2: مثالش، مع انه وقت قصير جدا اللي حضرنا فيه بابي
0: بالحق، مثالش نقضوا حتى بعد الحصه.
2: يلا.

0: احلاكم
1: شكل الله
2: عكسكم بالعكس هذه كساس اللي ترجمت العديد من اللغات كما كوم دابيتود اميني توافقني كوم دابيتود لكلود فرانسوا واللي وقع زادا ترجمتها العديد من اللغات والقاع عملت تراد كبير برشا برشا اغاني من الزمن الجميل الكلاسيكي اللي الشانسون زيترنيل وكل اللي وقع معناها اعادتها برشا اصوات شابه ومعروفه ونجم نقول فما اغاني نجحت اكثر من اللي نجحت باصعب اصواتها بحسن الأداء وكيفية معناها تبويبها وإيصالها للشباب نتاع تو.
1: صحيح
2: صحيح صحيح صحيح هو الهوى غلاب. باهي شنو غني واخر
3: نعم لوني لي غير مني
2: كل

0: محلى محلى والله حبيتكم تغنيوا هزوز حبيتكم تغنيوا هزوز اجمل ديو اجمل ديو ورده الجزائريه وبلي حمدي محلاك المرافقه بالعود انا شفت هذه القرصيه معناها هذه يستحيل ما تغنيوهاش على كل يعطيكم الصحه على خاطر احنا اقترحنا عليكم والزمناكم باغاني انتم مش مبرفين عليها عندكم الحق لازم البرايف ولازم انكم حتى العود يبدا اموره مريقه وكل به خليكم انتم شواطه وشو اخترتوا في الكواليس بحث السيد الوالد اللي نحييه بالله نقدم له تحيه الوالد والوالده وانت اماني زاد العائله الكل ان شاء الله توصل التحيه ولكل اصواتنا وكل محبي اذاعه المنستير يلا
1: نعمل
0: لاني ولا اماني هاي تفضلوا ما بعضكم ولا تحب واحده كما تحب يلا تفضل شواليكم انتم تو الميكرو قرب له شويه هدي راكم قاعدين بعد شويه على الميكرو صحيح

0: الله الله عليك يا هديل يا مزيانه يا صوت الحمام. انتي ما مش صوت الحمام انتي ما شاء الله عليك. عندك ميسون فتناسي اللي نحب نحييها ميسونتي، هذا بنياتي اللي نعتز بيهم نحبهم ريت، وانا امكم الناس الكل راه ام المجموعه الكل. يمكن الاصوات نتاع الانستيتيو نتاعكم نتاع تونس وصفاقس، مغلب الاصوات مرت من هنا، مرت من اذاعه المنستير، وكلها عندها كل صوت عنده الخصوصيه نتاعه، كل خامه عندها خصوصيتها. اما محلاكم قداش كاريزما وقداش حضور وقداش بشاشه، وبالحق الفن راهو والموسيقى يخلي الانسان يرتقي، راهو يخليه ديما هكا بحضوره بسرعه البديهه نتاعه، يعرف كيفاش يتخاطب مع الناس، يعرف كيفاش يتعامل معاهم. هي علاج الموسيقى والفن، راهو علاج، راهو هو الفنان بجوده تلقاه من غير لاخذ باراسيتامول ولا اخذ حتى شيء، ما شاء الله يدوي روحه وحده. على هذاك نقول لكم اذا كان فما مجموعه موسيقيه، اذا كان فما تاثير موسيقي، اذا كان فما هو موجود ما شاء الله، خليوا وليداتكم اذا كان حبوا مسرح، حبوا موسيقى، حبوا رسم، حبوا يعني الطاقه الابداعيه نتاعهم خليها تفجر، اعطيهم حتى ما فماش ماديات، فما اساتذه راهو تاخذ بعين الاعتبار وتخليك الصغير هذاك تلقى فيه الموهبه تلقى تاثره، وبرشا اساتذه نعرف الشيء هذايا معناها وقفوا الصغار احوالهم الماديه تعبه شويه، ولكن وقفوا وشدوا الصحيح باش الاصوات هذيك توصل وتو اصبحوا نجوم. راه بون ما نحكيوش في الخفايا وما نسميوهمش، لكن بالحق ولاو نجوم ما شاء الله. سكتوا هو هدي ما كملناش معها في المسيره راه
1: وي
0: وقفنا
1: هي المسيره ما زالت متواصله
0: الخطوه الاولى. اي لا يا ربي الله لا يقطع عليكم مسيره ان شاء الله، وربي ان شاء الله من حسن الى احسن ديما نجاحات. اما احنا بدينا في الطور الثاني، انك معناها بعد المعهد العالي شنو صار هدي بعد التشجيع من اساتذتك ومحبتهم ليك وامنوا بصوتك؟
2: واني قبل المعهد العالي عندي تجارب
0: اي قبل لي من الليسي انت من المعهد
2: بالضبط، عندي وقت ما تغنشو وقتها مع القبة مع احمد زيتون وجاب تحية
0: وين واحمد غاب علينا برشا والله زيتون
2: جي حضر علي نشكره جي حضر علي في الريسيتال حتى خرجت خارج تونس في استراليا
0: في دبي زادة نو
2: اذا طوى نحكي طوى قبل دونك الحمد لله تعلمت انك فيش نتعامل مع السين الوقفة متاعي حاجة مهمة برشا خطيني اول حاجة نشوف من روحي كي نمشي نتفرج على الحاجة العينين هي اللي تغزر، نحب تكون عينيا مرتاحة نتفرج على الحاجة مزينة
0: صحيح.
2: وان شاء الله اني ديغنيغمون عملت غنية اسمها فلسطين حزينة ان شاء الله على قريب باش تتسجل وتهبط
0: فلسطين حزينة.
2: أي حبيت تكون أول غنية خارجة من ياني على فلسطين
0: هي
2: على
0: حزينة خويتنا. ما احنا ما نحبوش نوصلوا لهم اللي هي حزينة بخاطر يفوت توجور معناها العدو ديما تعطيه الكلمة اللي تخلي معناها باللي باش تعملوا باري ذا مو ذا ساكسس ديما نقولوا الشعار هذا يعني كل ذا مو ذا سمايل يعني خليك ديما فمك المجال متاع الأمل والفرحة ديما خليهم فرحانين حتى هما شهداء ما شاء الله ربي يحسن الخاتمة هما توا مش في بالهم سيد عسوهم وقتلوهم لا هما عند ربي أما أنتم ما قالكم ونهيتكم كيفاش باش تكون يعني أنا مذبية حتى الأغاني اللي توجه بالحق للأغاني الملتزمة ولا نحبوها معناها من الأول كانت تعبر على المقاس وعلى اليسار وكل شيء توما ذبيها ديما تفاؤلية
1: على خاطر زادة ما تركز عليه يزداد
0: صحيح هذا هو
1: مال
0: وشنيا قداركم تخرج من أفاهم كيفاش تتقال توادي الناس كلت ماشي فيها قداركم
2: أنا حبيت اللي أشوف فيه
0: حبيت في شكل أنت بجودك شفت وحسيت
2: به دونك كلمات نحب نوجه لهم تحية أصحابي محمد عزيز حسين توزيع طيب السوسي وألحان هديل بن خليفة
0: هديل هديل في أول تجربة في التلحين
2: أول تجربة
0: يعطيك الصحة إن شاء
2: الله الحمد لله ديجا تعرضت مع صديقي هو طالب في المعهد العالي للموسيقى عمل عرض صغير في دار الشارع في سوسة في رمضان ما كنتش متواجه خاطر
0: شكونو
2: طيب السوسي
0: طيب
2: تحية خاطر كنت في قطر ولي صار في قطر دونك غنيتها طالبة سيرين تريمز زادة نوجه لها تحية قدتها وان شاء الله باش تتسجل وتهبط ان شاء الله.
0: ايوا احنا في البرمجه الجديده عندنا برنامج موسيقي ان شاء الله مش فني كهو معناها باش يكون يشمل جميع المجالات والاختصاصات ان شاء الله في امسيه الخميس هذا كان مع طبعا تمت الموافقه على التوقيت او من 5 ل 7 باش تقولوا لي نقرا ولا نبرب ولا نعمل كل شيء من 5 ل 7 حتى عندكم حفله نجمه تمشيوا لحفلاتكم اخذينا وقت معناها درسناه بالكده بالكده خاطر فما مهرجانات وفما ان شاء الله تبداو موجودين. انا نقول لك يدير عندك اصحابك اللي تحبوا يجي الكل مرحبا بيه. اماني كذلك الناس اللي تسمع فيا الشباب الطالبي اللي عنده موهبه في اي قريحه اي حاجه معناها موهبه في اي مجال من مجالات يحب حتى في الطبخ مرحبا بيه. انا معناها النداء موجه لكم انتم باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في اذاعه المستير من خلال هذه البرمجه الصيفيه اللي نحبوها حافله كما عودناكم كما عودتكم اذاعه المنسيه تقدم لكم كان الاشياء والبرامج الراقيه واللي تتماشى مع ايقاع الصيف بالطبيعه.
1: باهي
0: باش نلهي ولقاء لا قلت انت هذه معناها نشط برشا في المجال الطالبي وبعد شفناك في زاده في التكوين الاكاديمي الجامعي وتخرجت ما شاء الله وقدمت عروض. انا ما كنتش نتصور هذه مثلا باش تحلق باش تطلع للطياره وحدها. انا ما كنتش نتصور هديل باش تطلع للطياره وحدها. صحيح عندها ثقه في روحها والكون لكن هي عايشه في جلباب والدها ديما مع ابوها. يعني شوف معناها تقول لي صغرها الكل مع ابوها ومع امها كل شيء ريت كيفاش كتكسب ثقه من روحك. علاش نقول لك انا راهو الصيله اللي تكون الرابط القوي بين بو والام وصغيره تخليه يكسب ثقة في روحه.
1: أكيد.
0: يكسب ثقة في روحه ورجعت حشيمة وبوها يأثر فيها نفسانيا قبل لا تدخل وتحكي وقصة الصغير وهي مازالت صغرونة ما كبرتش ما شاء الله عليها. وبوها معناها يعمل لها فيك في كل كما نقولوها الدفع المعنوي والنفسي والميكرو هذاك ومن ربي يفضل لك. هاي الوقت في ساعة عدى معكم باش نكمل
1: أعطيني
0: أماني غني تغنية مزيانة أنت كنها خليتني من غير ما نشتح فصله وحدي.
1: أنا
0: لا أنت طلعها
1: نورمالمون بسامي موتشو
0: مزيانة برشا مزيانة مزيانة مزيانة صوتي رتح الأعصاب وأغانيها زاد المختارة تمشي وعلى النوتة متاع قول أنا الخامة متاع صوتها كل نوتك
1: ومازال باش نسمعوا مازلنا باش نخدموا مازلنا باش ننشحوا
0: فونيك باش تكون حاضر ان شاء الله في الجم السنة
1: في الجم السنة لا ما ان شاء الله ليه ان شاء الله علاش لا معناها العام الجاي
0: ان شاء الله
1: نختم على
2: الصراحة ان شاء الله قبل في سوسة سيدي باهر والمرة دي او اللقاء
0: اوركستر السيمفوني بتاع سي حافظ مقني انت كنت حاضر انه مع مراد الفريني
1: مع مراد الفريني خدمنا قبل مع في الانستيتو خدمت مع الاوركستر سيمفونيك تونيزيان خدمت مع دوز اوركستر جاو من اسبانيا والمانيا
0: فوالا تتقنين اللهجات امينيا وليت لغات عفوا
1: لابد
0: لغات اي خاطر كاكا هاو عادي اذا كان خديت الشون ليريك وخديت الاختصاص هذا يلزمك بالحق حتى تعمل لابد. تكوينك حتى الاكسيليراسيون تاع الكور اكسيليري دوكم
1: بالسور خاصة
0: تاع الاسبانيول تبارك الله عليك يعني
1: خاطر تو فما نوعا ما ذخيره نتاع اغنيه تعلمتهم بالاسبانيول دونك
0: قريبه للقلب الايقاع الاسبانيولي ودخل هادي جويني ها عمل هادي جويني رحمه الله الايقاع الاسبانيولي هو اللي دخلوا
1: قريب
0: في الجو التونسي اي قريب قريب باهي فما رحاب اللي قالت لك غني لي ماجده ماجده الرومي تحبك تغني ماجده الرومي
1: العائلة بك العائلة مالا
0: ترقوا اللي
1: نقولش لي باهي اوكي باهي طنغني مقتطع صغير من كلمات اوكي

والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني

0: هلا
1: هاك يا رحاب، يا بنت خلتها ولا عمتها، هاك غنيت لك
0: لوزت يا رحاب.
1: يا رحاب يا لوزتها، هاك هاك اخوختك غنيت لك.
0: هاك
1: عزيزة قلبك، ربي يفضلكم لبعض.
0: عيشك الله يخليك.
1: الاغنيه اللي بعد،
0: الاغنيه اللي بعدها مثالش نختتموا بالمقطع هذايا بالنسبه ليا اني. اوكي

0: الله الله الله ما شاء الله
1: عايشك ربي يخليك. كنت
0: بارتي غاز دم لغاني اللي تعرفت بالكتاب الكتاب الكتاب واللي انتشرت على مستوى عالمي. مش بافاروتي
1: اني كونتي بارتيرو
0: كونتي بارتيرو
1: كونتي بارتيرو غنيوها برشا
0: حتى بافاروتي غنيها
1: غنيها بافاروتي غنيها اندري بوتشيلي
0: اليان سيغارا زيدا اليان سيغارا وبافاروتي غنيو اغنيه ديو مزيانه برشا زيدا هذه هي كون تو بارتيغا
1: وغنيوها زيدا اندري بوتشيلي
0: اندري بوتشيلي برشا غنيوها يعطيك الصحة يا إيماني سعدنا بوجودك اليوم وإن شاء الله مش اللقاء الأخير نشوفكم إن شاء الله في الصيف
1: إن شاء الله يا ربي وشكرا على الدعوة
0: عايشك لله تحياتي لكل العائلة
1: عايشك
0: ومحلكم ثنائي متميز اليوم يعني كيفاش يقولوها أي والله علاه ما تعملوش ديما بعضكم أنا راهو ديما نركز على الشارع اللي يجي لازم يخرج بحوايج تركب الفكرة كما العود كي حبيتوا أحب ربي يفضلكم ومحلكم ومحلى لمتكم اليوم نحب نشكر برشا أيمن شابي نشكر زيدا معاذ نشكر زميلي رؤوف غديرة نشكر حسام نشكر المجموعة الكل اللي حاضرة معنا اليوم يعطيهم الصحة ومشكورين جدا على المجهود الجبار اللي قموا به والله ما محرومين من العائلة من الويكاند من القاعدة باش انهم يوصلوا الصورة والصوت كما يجب وكما يكون باش ترضوا علينا يا سيدي احنا نحبوا نحقوا معناها ونمسوا معناها أكبر عدد من مستمعين اللي نحبوهم واللي نبدلوهم نفس الشعور نشوفوا فيهم فعلين معنا برش على لايف شكرا من القلب ولنهيوا لقاء بصوت هديل بعد ما نحييكم وإن شاء الله نتلقاو في موعد إذاعي قادمة إنس تقول لكم ألتقي معكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار لغاية يوم 12 من جوان 26 2000، وفقا لما أعلن عنها ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع، و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع أو نسق التجميع اليومية بمختلف المراكز ارتفاع عن ملحوظنا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان 26 2000. اعتبر عميد المهندسين محسن غرسي أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عدد الدول استثمرت في معمارها القديمة ومواقعها الأثرية التي أصبحت مواقع سياحية مدرة للأموال. وشدد الغرسي على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط داعيا إلى الاستثمار في هذا التراث إعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور هذا النوع الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك والتيارات البحرية أو تغيير درجة حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق وفق ذات المصدر خطرا مباشرا على الإنسان، إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. من أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا في إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق. وذكر شريف أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق، ومن المتوقع في غضون الساعات 24 المقبلة، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش

0: وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إذا يشارك مع منتخب بلاده التانجو فإنه باش يكون عمره 39 عام ويمكن يشارك لآخر مرة في كأس العالم ليصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ مختلفة من المونديال. وكان لعب ميسي أول مباراة في كأس العالم وهو في سن المراهقة عام 2006 في ألمانيا، ثم قاد منتخب بلاده إلى النهائي في البرازيل عام 2014 وخسر أمام منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي هدف مقابل صفر. ويعد ليونيل ميسي الهدف التاريخي لمنتخب الأرجنتين وهو لاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية وقد يوصل إلى حاجز 200 مباراة دولية. وميسي تجاوز تسجيل 114 هدف مع المنتخب الأرجنتيني وصنف كأفضل هداف في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية وتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022 وأيضا بكوبا أمريكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي يجي نوعا متاحة حراق ضغط نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
2: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
4: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية. موعدنا يبدأ معكم من تو إن شاء الله حتى للخمسة على امتداد ساعتين في لقاءات رياضية. اليوم معنا لطفي المكي في الجانب التقني، حسام نوار وفي غديرة في الإخراج الرقمي، معاذ الحداد في التنسيق، معكم ساني البرهومي. اليوم في لقاءات رياضية على امتداد ساعتين نقترح عليكم في جزء أول الحديث على الحدث الرياضي الأبرز مونديال كرة القدم، وتحديدا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، كل ما يتعلق بالمعطيات اللي تهم الاستعدادات الأخيرة خاصة مع العد التنازلي. ممكن ملامح التشكيلة بدأت تضاح بالنسبة للمنتخب الوطني في أول لقاء افتتاحي له من خلال مواجهة منتخب السويد. كيف كيف باش نحكي وزادة على المونديال في جوانب ممكن ماهيش ظاهرة قدام البهرج، فما كي تفاصيل وخفية مؤكدة أن الناس قاعد تحكي عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بين تعليقات وأغلبها تقريبا في الجانب السلبي مقارنة بمونديال قطر 2022. كما أيضا نجم نحكي وزادة على جوانب إيجابية جدا في هذا المونديال. ساعة أولى بتكون مخصصة لكرة القدم مونديال، وفي الساعة الثانية إن شاء الله بتكون حصة تكريمية لفريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين، استضافة ممثلين عن هذا النادي. الفريق تحصل على البطولة والكأس في الكبريات، إن شاء الله باش نحتفيوا معهم بهذا التتويج ونرجع ونعيشوا معهم لأهم وأبرز اللحظات اللي خلتهم يكونوا متربعين على عرش كرة اليد النسائية. هذا هو المحتوى متاعنا في لقاءات رياضية، ما تبعدوش علينا. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. نذكركم موعدنا من ماضي 3-5. أكيد في بداية فقراتنا الأولى باش نحكيو على المونديال، على ملامح تشكيلة المنتخب الوطني التونسي سويعات قبل المباراة الافتتاح اللي باش تكون فجر يوم الاثنين من 3 متاع الصباح ضد منتخب السويد. في الإطار هذا سعيدة جدا باستقبال المحللين الفنيين للبرنامج. نرحب بنيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور وكل كافة مستمعي إذاعة مونستي.
0: مرحبا بك نيجي، عجبك استوديو؟
1: صحيح، استوديو ممتاز جدا. مبروك على كل مكونات إذاعة مونستي، كل المقدمين، كل تكنيسيان، بصراحة يستحقوا كل خير، لأنه إذاعة كما إذاعة مونستي اللي هي مسموعة في تونس كاملة تستحق بصراحة استوديو بالكاليتي هذه. برافو برافو اللي يوقف عليه واللي خدم عليه بصراحة. إلي طون باش إذاعة مونستي عندها استوديو بالكاليتي هذه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يكون الاطار احترافي 100%، وهذا كي يعكس ينعكس ايجابيا على الماده المقدمه. نرحب زيده بانيس بن حسن في التحليل الفني. مرحبا بك انيس.
2: مرحبا بك سناء، ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير، ومرحبا بناجي، مرحبا بكامل الحضور.
0: احنا محظوظين اليوم البرنامج اكيد باش يتم بثه عبر الستريمينغ. نحيي كل الزملاء كما قلت، حسام منوار، رؤوف غديره في الاخراج، لطفي المكي في الجانب التقني من امام الكونسوليت، معاذ الحديد. خلينا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي. كما قلنا لقاء افتتاحي باش يكون ضد منتخب السويد، مؤكد انه نسبه خلينا نقول التفاؤل مش كبيرة برشا، خاصة بالقياس مع المقابلات الودية نيجي واللقاء الأخير والظهور الأخير اللي من بلجيكا، خلى ممكن أنه الحذر هو باش يكون الشعار كسوسوا إطار فني ملعبية حتى الشارع الرياضي والانتباع العام. مانيش باش ندخل اللقاء متفائلين برشا أمام السويد، تو نحكيو عليها فنيا شنية ممكن الخصائص نتاعها. أنيس، منتخب الوطني التونسي كيفاش تراه ممكن ينجم يدخل المقابلة هذه بأنا فكرة بأنا روح مع بداية مونديال في ظل هالشكوك هذه اللي صارت على خلفية الوديات اللي ما قدمش فيها الحقيقة منتخبنا وجه مرضي؟
1: صحيح، ومشكل الوديات ما تخلق مشكل زايد بالنسبة للناخب الوطني ولا حتى المشهد الرياضي ككل، لكن ينجم يكون كما حكينا مالي فات، كما ينجم يكون بوان بوزيتيف كما ينجم يكون بوان نيجاتيف. معناتها ما تنساش راه هذه بالنسبة معناتها دخول كوب دي موند، راه نجم نقولوا على الثلاثة جمعيات الموجودين يسمى اسهل ماتش. دونك صحيح انت عندك مشاكل صارت لك في الوديات ولا ما فماش رضا تام على الوديات، لكن سي با ان بروبليم، هذا يلزمك تصلح امورك، لان المقابله هذه ما تنجم تقول المقابله الاولى ومصيريه زاد، معناتها هي اللي تنجم تكون فيها الكل في الكل. معناتها يلزم يستغل المنتخب التونسي المقابله هذه، يحاول كيفاش يلقى الفرصه باش يتوج فيها ينتصر فيها. معناتها ما يلزمش تكون معناتها مقابله نتاع هتعطينا ما نخسروش خاطر خسرنا اخر ماتش ميكالا 5 باش، لا يلزم التفكير يكون اوترما، لازمك تاخذ الماكسيموم من المقابله هذه، لانه معناتك زوج مقابلات اللي جايين من بعد اليابان وهولندا صعب برشا. دونك بالعكس المقابله هذه لازم نحط فيها الكل في الكل، معناتها الناخب الوطني التعديلات تصير على مستوى التشكيله كسوا على مستوى الرصيد البشري الطريقه اللي باش يلعب بها. دونك هذا كل ما نجموش نحكم عليه لانه هو قاعد يواكب معناتها في التمارين، لكن اجمالا معناتها نجم نقول لازم المقابله هذه ما لازمش تكون مقابله نتاع خوف، بالعكس المقابله نتاع جرينتا نتاع فرصه، لانك باش تقلع لي بوان باش اموا تلعب مرتاح لي دو ماتش من بعد.
0: ممكن انت اعتمدت المنطق نتاع القوى، ممكن ترى السويد المقابله هي اللي باش عامل عليها المنتخب باش يجني منها اكثر ممكن نقاط، 3 نقاط تعادل. لكن انيس في الخيارات الفنيه، هل ترى انه الاطار الفني باش يختار تشكيله باش تكون فيها ممكن حذر كبير، خاصه نحكيوا على بلوك با على تغطيه ما فماش معناها ممكن فكر هجومي مع السويد اللي المنطق نتاع الكره تو حسب ما نشوفه ماهوش منافس معناها من في اقوى ما فما، ولكن برونابلي اذا كان نلعبوا بالتشكيله المثاليه وبالتوازن المطلوب.
2: صحيح سنة، هو العوامل برش اللي باش يعتمد عليها المدرب، ممكن المقابله الاخيره وحتى المقابلات الوديه نقولوا حتى من مقابله النمسا ولا مخصصا مقابله بلجيكا، صحيح خليت اثر ممكن سلبي ونتصور اني على الجمهور نتاع المنتخب اكثر من اللاعبين ريتالفين، خاطر الإطار الفني نتصور المقابلة النتيجة الأداء بعض اللاعبين ممكن كانوا اكتشف المدرب ممكن اللاعبين اللي نجم يكونوا يعاونوه في المقابلة متاع مقابلة السويد. ثاني حاجة الطريقة، خاطر بصراحة رينا ممكن اختيارات كانت غريبة من المدرب في مقابلة بلجيكا وحكينا فيها الأسبوع الفارت. هل أنه المدرب في الوقت الوجيز هذا صلح عرف اللاعبين اللي لازم يكونوا موجودين في المنتخب كل كسوة المقابلة السنة. ما نحكيش أني حتى مقابلة السويد الفريق القومي التونسي المقابلة متاع الأولى هي بالنسبة للاعبين راو ردة فعل متاع الجمهور التونسي ونسكر الحكاية على المقابلة نتصور فيما ردة فعل إيجابي وهذا مهم برشا في المقابلة الأولى. من حسن حظ المنتخب أيضا أنه جاء المقابلة الأولى ضد السويد حسب نظري خاطر تعرف أنه مقابلة كأس العالم فيها انتنسيتي كبيرة فيها انرجي كبيرة من اللاعبين
0: ريتم عالي
2: دونك كي تبدأ المقابلة الأولى إلا أنت المقابلة حسابيا ومنطقيا حاجتك بها نجم نقول لك أن المقابلة الأولى إن شاء الله باش يكون منتخب ممكن من أحسن المقابلات اللي يقدمه وهذا مهم برشا. نتصور التشكيلة حاضرة في ذهن المدرب ممكن باش نحكيو
0: بعد مباشرة للتشكيلة
2: شوف نيس. على الأقل فما نقولوا 8 لاعبين موجودين في مخيلة المدرب
0: ونجم نقولوا بحراسة المرمى
2: واضح الأمور مهي باش الشامخ بيجيش توا مدرب مهما كان مردوده لاعب زوز مقابلات المهيب الشامخ ثم يجي في المقابلة الثالثة ولا المقابلة الرسمية ويجي يلعب دحمان وإلا صبري بن حسن مش معقول هذا معناه مش منطق دونك نتصور في المنطق أنه باش يواصل مهيب الشامخ إن شاء الله مهيب يكون في حجم تطلعات الجمهور التونسي في حجم كيف الثقة بتاع المدرب اللي عطاه له وهذه ممكن مهيب يظل المقابلة الثالثة ولا الرابعة اللي باش يلعب أساسي وباش تكون في كأس العالم معناه مش سهلة الحكاية إن شاء الله يكون في فورم. بالنسبة للدفاع الأمور اتضحت قولوا على اليمين يان فاليري ولا أكد في مقابلة النمسا أن اللاعب ذا ينجم ينفع عنا على المستوى الدفاعي أيضا على المستوى الهجومي صحيح مواصفات دفاعية أكثر ونكر حتى على المستوى الهجومي عنده إمكانيات كبيرة عنده ردة الفعل وريناها في الدقيقة الأخيرة من مقابلة النمسا اللاعب المهاجم تاع النمسا معنا يبعد على المدافع يان فاليري ما لقل 6-7 أمتار رينك فش ردة الفعل كيفاش خلطت على المدافع وبالذكاء بدون مقام حتى مخالف
0: معناه يعطيك ضمان دفاعي
2: يعطيك ضمان دفاعي
0: هو راه في جهه ديك باش ياسوري ويكون معناه مطمنه في الناحيه
2: بالضبط علي العابدي باش يكون على الجهه اليسرى بالرغم عليه مش في اوج استعداداته
0: دفاعين علي العابدي خارج الموضوع
2: بالضبط
0: فما فتره فراغ ولكن هجومين راهو
2: شوف سنة صحيح ولكن هو حتى دفاعيا قبل نحكيو الفتره هذه علي العابدي راه وصل الفتره من افضل اللاعبين دفاعيا وهجوميا وصل حتى لعب في المحور راهو علي العابدي ولكن الفتره هذه فتره فراغ ان شاء الله الفتره هذه توقف في كاس العالم ان شاء الله اول مقابله يكون مردود نحو الايجابي مردود فيه علي العابدي نتاع قبل نتصور اني فما حاجه باهر علي العابدي انه فما تحدي في المقابله هذه ويعرف الناس كل تنتظر في المنتخب. بالنسبه لي حاجه اخرى انه ما عندوش حل اخر مش واضحين صبري لموشي ما عنده حتى حل اخر على الجهه اليسرى راه واضحين معناها كظهير ايسر خاطر الحل الوحيد ما هزوش اللي هو حكينا فيه امين الشرني محمد أمين الشرني. بالنسبة للدفاع وسط الدفاع كيف في المقابلات الأخيرة اعتمد كلي على الطالبي والرقيق وباش يواصل على الطالبي والرقيق حتى على مستوى ممكن تغييرات في المقابلة ما صارش تغييرات ما اعتمدش لا على براون لا اعتمد على عروس كمدافع محوري اعتمد عليه على الجهة اليمنى وما اعتمدش على الشيخاوي دونك التوجه 100% نحو الطالبي على اليمين والرقيق على اليسار كمحور دفاع.
0: خلينا في النقطة هذه عندكش ما تعقب عليها نيجي على التركيبة الدفاعية الخط الخلفي بداية من الحارس للأربعة معناه تتوقع هذه منطقي معناه
1: هي لوجيك تقول لك خط يعني دو ماتش ميكو اللي سبقوا مع تا كومبيتيسيون اسكو فما تحويرات بارابول لانترمون ولا اسكو هو عمل كونستا اخر خاطر راهو نجم تو الحالة نتاع الإطار الفني حاليا بتدري يخمم انه ما يخسرش ومام طوم باش يربح النقاط بتدري خمم باش يعزز دفاع بتدري يبدل منظومه
0: اذا معروس ما تتوقعش انه باش يكون يدخل خاطر ما تروح حتى في التمارين اللي حاضرين غادي
1: نتصور انه لوبسيون تاع انه باش يلعب ثلاثه في الاكس راهي بدات تدخل مخه نتصور خاطر
0: وارد معناه باش يلعب ثلاثه في المحور
1: وارد لانه كيرا المشاكل الدفاعيه اللي عنده فما امكانيه باش هو بيرسونيلمون يخاف يقول لك ساعه نامن دفاعين ساعه بريمي ماتش عندي علي العابدي كما قال يحكي نيس مش في احسن حالاته دفاعيا نجم يعطي دي اوبسيون اوفنسيف ويحط بعده نكسيار ينجم يعتمد الطريقه دي، تنجم تدخل راب ادي معروس موجود بصراحه، نجم يخمم في السيستم بثلاث.
2: شوف هو لكن في اربع مقابلات، هو عمل اربع مقابلات ودي ولا دقيقة لعب بثلاثة في المحور.
1: إيه أنا
2: شوف ومن نزيدوا إيه، لا هو وارد شوف، ولكن الصعيب نحكيه لوجيك، هل أنه مدرب منتخب ما يعملش حتى شوت باش يجرب ديسبوزيتيف اللي ناوي باش يلعب بها ويجي في المقابلة الرسمية يولي شنو
1: معناها في التمارين؟ سيفري في التمارين أصداء الأخرانية
2: سمعني أني لا شوف أني مش على التمارين، شوف نجي نحكي لك أني في اللوجيك اللي عمله، معناها جي في أربع مقابلات ودية منذ التحاقه بالمنتخب ما كانتش فما التوجه جملة للثلاثة في المحور. حتى معناه حتى الكونفوكاسيون اللي صارت ما صارتش في توجه ثلاثة في المحور، صارت في توجه الأربعة ثلاثة ثلاثة، وصار في توجه الأربعة اثنين ثلاثة واحد.
1: إذا هو يخمم في التمارين.
2: إيه ولكن فما غلطة معناها، أنت كنت لازم على الأقل جربتها شوت ضد بلجيك.
1: شو إحنا حكينا.
0: هو لحظة نسب ربي خد فعلك، خاطر هو المنطق تو يقول إنه يكون جربها ودربوا عليها.
2: على الأقل شوت.
0: خاطر معناها طريقة فنية مش سهلة رأي.
2: ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش.
0: الطرق الفنية ولا شيء ما تكتيك اللي تستحق الضربة وتترن عليها.
2: رأو ثلاثة خمسة اثنين سمحني سنان زيد نأكد لكلامك، رأو ثلاثة خمسة اثنين إذا ما تعرفش تطبقها، راهو تولي خاسر مهاجم في وسط الميدان وتخاسر مدافع في وسط الميدان.
0: معناها
2: إذا ما تكونش على الأقل فما تجرب ومشيت الفكرة، خاطر نقول التمارين ماهوش مقابلة.
0: إيه مانيش مع المدرب اللي تتوقع كل شيء، هي مباراة بلجيكا صعيبة وعملها تجربي. لكن واردة، خلينا نقدمه معناها واردة إذا ما عرفش يكون حاضر في الدفاع.
1: ليزيكولا وردت إنه هو قاعد يخمم باش ينتقل ينتروزيام ماكسيان في اللاكس يرتاح ديفونسيفمون يعطي ليبرتي ليان فاليري احتمال جدي بيان احتمال. اسكو هو يخمم سامحني بالكلمه يقمر ولا ما يقمرش بارابور على اللي عملوه ماتشات اميكان، هذا كتخصه هو، خاطر هو في الاخر باش يتحاسب على شنو عمل هو بارابور ماتش اميكان وشنو هذا كومبيتيسيون اوفيسيال. اني قلت المره اللي فاتت قد ليماج دو لا ديكوفيرت، قد يكتشف فلتو يكتشف المجموعه نتاعو بتاتر الديفات الاخرانيه خلاته يراجع برشا امور، خلاته قناعاته هو كصبري لاموش بدي يتراجع عليها بور لو بيان.
0: قلنا
1: دوليك الحذر، يقول له كان الحذر نمشي في الكوتيه هذيك ومن بعد نخمم في كوتيه اخرى والله اعلم.
0: نيش نكملوا تو نتاعو الكومبارتيمون نتاع الوسط، شكون ترى يجي قدامهم في
1: الكومبارتيمون هذاك؟ هو معناتها عنده كوسوا سيستم بثلاثه، كوسوا سيستم بزوز كما حكينا. الياس الصخيري حاصل، البير اللي باش تكون مع الياس الصخيري اسكو باش يرجع خضيره ولا شكون ملاعب اخر؟ مع حنا بالمجي باش يكون النيميرو 10 دونك هذوما التريو الاكثريه هما قراب معروفين، دونك سواء سيستم زوز ولا بثلاثه باش يكون التريو هذا موجود. خضيره يكون تيتولير هو وسخيري ولا لا، دونك الاكثريه يكون موجود بحكم خاطر عنده بالنسبه للسويد اون ايكيب اتليتيك، عنده الطاي، عندهم لاعبين فيزيكمون قويين، احتمال يعمل على خضيره وسخيري باش يلقى على الاقل كومباكت ويقعد قوي برشا، معناتها يلقى ملاعبيه صحاح معناتها عندهم في الديول القويين في ميليو تيران، ما حنا بالي يكون اغريسيف ويقعد لهم بعد التريو دا تاك هذاك حسب الفورما حسب هو التوجهات نتاعه وحسب الكاليتي الموجوده، اسكو باش يلعب ملاعبيه على ساقيه وملاعبيه فوبي، ما كله مربوط هو بالفكره اللي يحب يوصل لها.
0: باهي في النقطه هذه نيس،
2: هو بون كيما قال ناجي فيما يخص وسط الميدان، معناه الثلاثي الاقرب هو اللي اعتمد عليه في مقابله النمسا اللي هو الياس الصخيري خضيره وحنا بعد المجبري، بينما الثلاثي اللي ما زال فيه برشا دوت وشك كبير وفما برشا تجارب صارت في المقابلات في التمارين هو الثلاثي الأمامي. نحكي بون الحاجة المتأكدة أنه خليل العياري مش باش يكون أساسي وباش يكون معناه حتى إدخاله يكون أثناء اللعب، هذا مؤكد. بون شكون باش يكون على الجهة اليمنى؟ خاطر تعرف أنت اللاعب اليساري الوحيد هو خليل العياري اللي نجم يكون على الجهه اليمنى اللي يلعب عكس،
0: للاسف ما عنديش اختيارات كبيره،
2: ما عنديش برشا اختيارات، دونك ماشيين في توجه انه الياس العاشوري باش يكون على الجهه اليمنى، والا نجح كان تتذكر في المقابله في كاس افريقيا كي لعب على الجهه اليمنى سجل هدف وكان معناها ممكن من احسن مقابلات
0: مؤخرا ضد بلجيكا وتحد له فرصه على
2: الجهه على العارضه وكان وقتها على الجهه اليمنى وقت دونك باش يكون اكثر هو على الجهه اليمنى. التونكتي نجم يكون هو على الجهة اليسرى وإلا الياس سعد، ولو أنه فما إمكانية حسب التجارب نحكيه تجارب الياس سعد تم تجربته كمهاجم، معناه كمهاجم ثالث ممكن يبحث على السرعة، خطرينا مثلا مقابلة ممكن دخلنا حديث في حديث رينا المنتخب الأمريكي يلعب مش مهاجم معناه صريح، يلعب كل كرة في ظهر المنافسين وكان خطير برشا معناه بون. فما مدربين يلعبك المهاجم الوهمي، انه في خاصه كي يبدا دفاع متقدم للفريق المنافس معناه لازم تغالطوا بالسرعه بالتمريرات في العمق ولا معناها التمريرات البينيه معناها وشانجمون دي ريتم تنجم تغالط الدفاع المنافس. ولو اني اعتبر نتصور انه باش يكون الياس العاشوري على الجهه اليمنى، تونكتي على الجهه اليسرى، شوات اول مسطوري كمهاجم صريح.
0: ممكن لومي ما نجمش يكون نجي
1: اني خمه في نيس بن سليمان اللي عامل في الماتش الاولاني نجم يكون موجود راه
0: خلص
1: بسرعة. لا
0: يعاون في دور هجوم
1: يخدم دوبل رول كيما خدم ماتش النمسا، ينجم خاطر عنده الكاليتي بصراحه باش يكون
0: ملعب بوليفالون والحقيقه
1: يساعد
2: هو في الفريق نتاعو يلعب طرف تحت المهاجم راه ونجح تحت المهاجم، ولكن موجود حنا
0: في الدوزيام بال الحقيقه ملعب ممتاز عنده تصويبات مستوى عالي.
1: الكلام تاع حنا بال المجري يلعب في البلايص كل وساعه ساعه في في الكومبارتمون معناتها في كل ما هو التكتيك نستقلوا اني تحت الاتاكونات ولا قدام السبيفوات يخرج يخلي بلاصته وتقعد معناتها في الريبلي وفي الفكان في الدوزيام بال ما تلقاش خاطر يلعب برشا كوتي غوش يحب برشا تيها الكوتي غوش
2: خاطر جينيري هو يمشي وين الكوره في بعض الاحيان صحيح معناها يزي حنا بال لازم تربحوا كلاعب حرش معناها معناها في المنطقه اللي بشوك فيها الكوره مثلا نجم يكون حنا بال يعمل لك زياده العدديه على اليسار يعمل لك زياده العدديه وفي الوقت في الوقت ذاته يخلي لك الفراغ هذاك خاصه في التمريره الاخيره اللي حاجته بها معناها مدرب
1: قد ما يعطي دي سوليسيون قد ما يخلق اشكال للخضيره وش اسمه
2: والسخيري
1: لانه يعني البلاصه هذيك ما لازمش تفرغ وإذا هما ما يقدموش بحكم العمر زاد ما تنساش الملاحظة اللي عندي بالنسبة لخذيرة وصخيري فايتين 30 راه يعني لاحظت من بعد 60 دقيقة يسون بلو أبت كيما يلعب أول ميتون معناتها تحسهم من
0: بريمي ميتون
1: يعمل بريمي ميتون ممتاز لكن من بعد شوف ربع ساعة نتاع دوزيام ميتون الروندمون تاعهم حتى في ريبيتيسيون دي سبرينت مش هو بيد دونك لأن الرول تاع حنا بعلي نجم يكون نيس بن سليمان يكون ملاعبي ينجم يعاون في ميلو تيران ونفس الشيء بالنسبه لكل ورا ذاك على
0: اليمين ما ننساوش زاد باش تكون عندنا حلول ممكن مع مجريات المقابله اسماعيل الغربي اللي زاد مؤكد كي يدخل
2: يعطي نفس جديد
0: الحقيقه وينجم يتعب برشا
2: على الجهه اليسرى ولا في وسط
0: خلينا نحكيوا على المنافس المنتخب السويدي وممكن حتى كي طلعت على الصحافه السويديه شنو يحكيوا على المنتخب التونسي يقولوا منتخب يقلق برشا منتخب عندهم فكر انه دفاعيا منتخب سوليد ممكن لحد الخماسيه اللي قبلناها ضد بلجيكا لانه تصفيه منتخبنا شفنا معناها قدمها ممتازة جدا مشيت فينا السمعة اللي احنا مدافعين ممتازين واللي نتعبوا برشا المنافسين نكسروا اللاعب منتخب تونسي على مستوى التكتيكي قلق برشا مش سهل باش تربحوا بالنسبة هذه الفكرة اللي ممكن يحملوها على المنتخب التونسي في المقابل ما همش راضين هم على الأداء متاع المنتخب متاعهم وما هم زادة متفائلين برشا لأنهم يعرفوا أن المنتخب الحقيقة المستوى الفني مفوش نجوم من مستوى كبير فبالتالي يعرفوا أنه مرة يقدم لك مقابلة باهية مرة يقدم مقابلة مش باهية هو على مستوى ممكن زادة فنيا تبعتوه وعندكم معطيت عليه منتخب السويد لياقة البدنية عنده يركز عليها برشا في الجانبين في الجانب الهجومي عندهم لعبية طويل دونك تقام في الكرة الثابتة في الليباليتي وفي الدفاع زادة فما شوية هشاشة منتخب يقلق برشا في تدوير الكرة عنده ممكن ما يصبرش برشا هذو ممكن نقاط النجم احنا نركز عليهم كمنتخب وطني تونسي يانيس باش نحاولوا ممكن ما نخليوش ممكن ياخو علينا خلينا نقول الفرق ولا السبق علينا في اللعب وفي نفس الوقت اذا نعتمدوا لي زاتوم تاعنا اللي هي الكتله الدفاعيه واللي ترانزيسيون ونبيغتو علاش ليه
2: بالنسبة صحيحة سناء بالنسبة لساعة قبل المقابلة الودية كانوا يقولوا على المنتخب التونسي إيطاليا متاع أفريقيا بعد المقابلة الودية ولا يقولوا علينا حاجة أخرى معناها بس تبدأ واضحة الأمور
0: هذه الاستثناء الحقيقة
2: بالنسبة للمنتخب السويدي هي مدرسة بس تبدأ واضحين مدرسة أوروبا الشرقية نفس الأسلوب عامة ولكن قبل كان المنتخب السويدي قبل نحكيه منتخب متاع التسعينات منتخب حتى 2010-2014 منتخب السويدي كان ديما عنده بعض النجوم ويصنعوا الفارق معناه لاعبين كانوا حتى تعمل الكتلة الدفاعية سيتلقى قوية أولا في الترانزيسيون في التحول ما بين دفاع الهجوم ثم عندهم الفرديات اللي تعمل الفارق المنتخب هذا العكس منتخب هذا نحكي حتى تصفية كأس أوروبا، نحكي في تصفية كأس العالم، فما تراجع كبير على مستوى الساعة ممكن الفنيات متاع المنتخب، مستوى اللاعبين، لاعبين يلعبوا في ولا ومن مرات القليلة الرافة ما بعض اللاعبين يلعبوا في الدوري السويدي، هذا كان ما كانش موجود في منتخب السويدي. الفريق هذا يعتمد برشا على الكرات الطويلة، صحيح هي المدرسة الأوروبا الشرقية تعتمد على الكرات الطويلة، أيضا تقول لي ما يصبروش برشا في الاستحواذ، ولكن ما عندهمش الإمكانيات متاع الاستحواذ، مش معناها فرق بين فريق يعتمد على طريقة اضطراريا وإلا اختياريا.
0: اختياريا خاطر الفنيات متوسطة
2: دونك مهمش من الناس إلا تخدم برش، هذا ممكن في صالح الاستحواذ.
0: علاش جبت لك إذا معروس؟ خاطر قاعد منتخب مطروح هذايا على حكاية الكرة الثابتة، خاطر هما مهاجمين طويل ويعتمدوا على الكرة الثابتة،
2: يعتمدوا بصفة، بصفة كبيرة على الكرة الثابتة، وديجا حسب الإحصائيات أكثر الأهداف كانت على الكرة الثابتة، سواء على مخالفات، سواء على ضربة جزاء، سواء على ركنيات، معناها الكرات
1: تعتمد البراج على خاطر
2: بالضبط كره ثابته. دونك ولكن بون هذاك موضوع اخر، ممكن كيفاش باش يتصرف المدرب، ولكن عندهم نقاط ضعف كبيره برشا، بطء كبير في محور الدفاع.
0: يلا بسرعه
2: قلنا كل ما تبدا الكره عند الفريق السويدي وتتفك له الكره، تولي في وضعيه ديزيكيليبري، معنى وضعية غير متوازنة. الفريق السويدي كل ما يلقوا إشكالية خاطر الرجوع يكون بطيء، وهذا نوين قلت أن إمكانية اللي يسعت، إذا أنت بتلعب على الكرات في ظهر المدافعين، خاطر بصراحة سواء المستوري وإلا شوات في السرعة مش سريعين برشا، اللي يسعت عنده سرعة كبيرة، دونك ينجم يكون حل من الحلول، ما نعرفش المدرب حضر ولا للبلان هذا. حاجة أخرى سناء، عندهم إشكالية أنهم في وسط الميدان كل ما تكون الكرة عند الفريق السويدي حاول ديركت مو يخدموا برشا دياغونال، يحاول باش يخدموا دياغونال. دونك المنتخب التونسي بصراحة كانوا كتاب مفتوح للفريق السويدي، معنا فيما إمكانية كبيرة أنهم يقرأوا منيح ووقفوا نقاط هذه القوة متاعه. حسب نظري إذا تعتمد تونس طريقة متوازنة، خاطر أبريتو ماتش كاس عالم، ماتش الأولاني صحيح ما قلناش نطلعوا البلوك برشا، نلعبوا البلوك ميديان معنا في الوسط، ثاني حاجة نحاولوا نكون ما فماش مساحات، سيرتو نحضروا روحنا في ديزيان بال الكرة الثانية، خاطر احنا الكرة الأولى تجم تاخوها صحيح، ولكن الكرة الثانية صعيب تاخوها.
0: الوقت خلينا نشوفوا نيجي عندك إضافة. جوست المنتخب معناها يزم يكون راهو متوازن، خاطر معناها ما تحاولش تاخذها بمنطقة الاستسهال، دونك في الناحية هذه عندك مضيف في التعامل مع منتخب السويد.
1: منتخب السويدي خاما كي منتخب التونسي بالنسبة له، هذا مقابلة الدخول في المونديال
0: تقريبا نزوز متقاربين في نفس التفكير،
1: متقاربين يقول لك عندي هولندا وعندي اليابان من بعد، دونك كيما تونس تقول راني عندي السويد، السويد تقول نفس الشيء، دونك
0: شوية طمعوا كي شافونا خسرنا 5 بليش ضد
1: عادي بلجيكا. وشوف بصراحة يزمك تربح لكوتي أتليتيك مع السويد، خاطر أتليتيك ما قوينا، معناتها إذا العركة سو لو بلان فيزيك راهي صعيبة معاه، يا ما عندك كاليتي تكنيك باش تتعداها، يا باش تقعد في الديول معاهم، راه بصراحة عندهم ملاعبي اقوى منك في البلان فيزيك. يعني نقول ابار كيفاش تبدا الماتش واش عندك واش ما عندكش، ديك الاحتياط نتاعك يكون عنده دور كبير، لانه تو الفوتبول مودرن عندك 5 شانجمون، ما قاليش نقول اني تحط ستيل تستخدم به واللي تعب يخرج، اما يلزمك تطبق على لاتر. اذا فهم ملاعب
0: هذا دور الكوتش سورتوك يعمل القراءه كامله المقابله بكل السيناريوهات المتوقعه.
1: فوالا اذا فهم ملاعب عنده كاليتي في ميليتيران كدراج ونستنى، لا خذوا مركاج انديفيديوال ياخذوا اللي يجي موجود ياخذوا، تعب يخرج يدخل ملاعب اخر باش تقعد على الاقل انت عندك الانتنسيتي نتاعك ديما قويه. اذا باش تقعد كيما شفناك كدراج وتستنى وتلعب على ترانزيسيون، راك باش تضيع برشا وقت باش تتعب، ماكش تاخذ اللي تحب عليه. دونك يفو لازمك تستغل اللي قالوا عليه مانيس في البطء هذاك، راهو يعرف روحهم وما عندهم لونتير في الاكس، راه اما راه مش يخليك تخلط الغادي. دونك لهنا راهو كيما احنا خمم تونس كيما سي تخمم، احنا عندنا كوتي تكنيك يقرب لها، مش بعد على بعضنا، لكن في الكوتي التكنيك راه اقوى منا
0: واضح. وكما قلت هو عمل متاع إطار فني كامل، مش نحكي على صبر اللموشي. مباراة كيف هناك في كاس عالم يزلها 100 عين
2: بالطبيعة،
0: وبرشا إحصائيات وناس الكل تساهم كاستاف كامل، وخاصة تكون فما قراءة سليمة في وسط المقابلة باش إذا كان لا قدر الله فما مشكل تعرف كيفاش تصالحه، وتكون عندك جرأة خاصة أنك تختار القرار المناسب وتكون عندك من الشخصية والرؤية الصحيحة.
1: لا فون ماتش هذاك أنت تحضر
0: صحيح،
1: والكوتشينج الصحيح وقت الماتش
0: صحيح، ركز لي على الصحيح هذه أنت ديما تقولها، هو هذه اللي تتبين مدرب على مدرب.
1: هذا فما ريسبونسابيلتي نتاع ستاف وريسبونسابيلتي نتاع ملاعب جات
0: واضح. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على هوامش المونديال، الحاجات اللي ممكن ما نشوفوهاش في الكواليس أكيد البهرج والاحتفال، ولكن فما تفاصيل زادة ممكن قاعدة تخلينا في مقارنة على الأقل هو الانتباع توا السلبي في بعض النقائص، ولكن زادة فما إيجابيات إن شاء الله بعد هذا الفاصل راجعين معكم.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية موصلين معكم نفس الفريق نيجي عاشور ونيس بن حسن. باش نحكي ممكن على الجوانب التنظيمية اللي قاعدة تلقى في انتقادات كبيرة، وخاصة في مقارنة مع قطر 2022 اللي علت البارة فرق كبير الحقيقة في عدة جوانب، ممكن حتى في الاعتمادات المالية، لأنه قطر الحقيقة كي نظمت علت البارة على جميع المستويات. من جملة النقائص مثلا حكاية التأشيرات، هذه التأشيرات اللي شفنا معناها أكبر فضيحة اللي صارت للحكم الصومالي اللي معناها بسبب التأشيرة ما يدخلش لأمريكا، رغم أنه الفيفا عينته بشي يزفر مقابلات في كأس العالم. يعني أي حكم يحلم أنه بشي يزفر في كأس العالم. الفيفا كانت سلبية الحقيقة، ما شفناش رياكس كبيرة. الاتحاد الأوروبي رجع عينه في المباراة نتاع الكأس السوبر، معناها في في في عبارة في قورة، وهذيك ما تجيش حاجة، ما تجيش راهو حكم عنده استحقاق باش يظفر في كأس العالم، علاش تحرمه من حقه؟
1: إيه وسمح الأوروبي يحكيوا على تدخل الرياضة في السياسة. اخي فماشي اكثر، معناها انت الفيفا تعاقب في المنتخبات، راهو فما المعامله بمكيالين على الطول، راهو في الفيفا راهو كي يعني نشوف الفيفا كيفاش تعاقب منتخبات معاقب روسيا الواه، مو فما حاجه داخله انه روسيا معناها فما ممكن امور سياسيه. المره هذه الصومال شنو السبب نتاع الحكم اخي يقوم بعمل سياسي؟
0: لانه رئيس امريكا في وقت سابق عنده موقف من الصومال، ولكن
1: من الصومال وخاصه الصوماليه،
0: الرياضه الرياضي يفترض وان تكون في حياد على
1: معناها قمه. انا بصراحه ما تصيرش، اني اللي بهتني هو الرياكسيون تاع الفيفا.
2: احنا الاتحاد الاوروبي اعطي درسه
1: إيه، ولكن الاتحاد الدولي راهو الاتحاد الدولي
2: الرياكسيون تاع الفيفا متوقع، لانه كوتي بوفوار ما تحكمش مع امريكا. الاتحاد الأوروبي أعطيه درس أنه عين الحكم هذا، لأنه معناتها أعطيه ميساج واضح، معناتها ممكن تعرف حتى ما قبل فالتنسيون ما بين الاتحاد الأوروبي موجودة حتى مع الفيفا، والفيفا توجهات نتاعها معروفة، معناتها فما الكوتي السياسي، ومعناتها ما تنجمش مش حتى كان الكوتي كوتي التنظيم كما كانت تحكيها كوتي التأشيرات كوتي حتى الغلاء.
0: فما وفود تقلقوا برشا، فما إعلاميين تقلقوا في تأخر التأشيرات تعطلوا برشا، فما حدش كون قاسين تساكر، وزيدا راهو لقاو صوابات في التأشيرات معناها
1: موعد مهم. سامحني بربي فما حاجة مهمة، يعني فما حاجات راهو مش مفهومة بصراحة لحد الآن مش مفهومة. أنت حكم بداو بلوجيك حكم صومالي يخي ما تستبقش الأمور، ما تعرفش أنت شنو صاير كفيفا، ثم أنه إيش بي ما تعينتوش في المقابلات اللي كانت في كندا وفي المكسيك، على الأقل مش تحرموا أنت من كاس عالم، ما تلمش تصير هذه. اثنين فما صارت حتى دينامو بعد أمريكا والاحتجاجات،
0: إيران مثلا هاي دخلت لأمريكا في ظروف
1: معينة، في ظروف معينة في مقابلة مولاء مع إيران حاجة أخرى، خطر واضحة الأمور. وحاجة أخرى في بالكم كندا آخر حاجة مع منتخب الغاني جديد بارتي لعب بالأرسنال سابقا ما خلوش يدخل خاطر عنده أحكام في إنجلترا، واللي هي أحكام مش نهائية، معناه مازال الراجل متحكمش. كيفاش أنت معناه تدخل الكرة القدم معناه في أي دولة أخرى كان بخلف ممكن أمريكا ولا أمريكا اللاتينية ولا ما نعرفش أني راهو يدخل عادي. معناه بصراحة صاير حاجات في كأس العالم هذه على طول الخط غير عادية.
2: هي القارة الأمريكية يمشي في بالهم اللي هم عايشين على عالم آخر وحدهم، دونك كي تشوف المعاملات اللي صايرة تو على أساس أنه راهو أي شعب جاي مهما يكون صومالي ولا تونسي ولا افريقي بالنسبه لهم عندهم معناتها تدبيرات معينه يصنفون بالفيفا، عندهم حتى
0: عندهم تدابير واجراءات امنيه.
2: لكن انت عملت توا تنظيم هذا نتاع كوب دي موند العالم كامل يتفرج عليه، دونك ديجا هذه فشلت من قبل ما تبدا كوب دي موند، فشلت تنظيمي حتى من بعد حتى على مستوى معناتها الحفل الافتتاح بصراحه مش بوان دانتيروغاسيون بوان ديكسكلاماسيون او دانتيروغاسيون على الكاليتي اللي عملوا بها حفل افتتاح. كي ترجع لقطر
1: فرق
2: القطر عطات رساله انسانيه تثقيفيه فيها كل شيء، قيم الانسانيه قيم السلام كل شيء، عطات فيهم قطر عطات درس وقتها وجابت معناتها من امريكا وجابت فكره كامله. كي تتفرج معناتها تتفرج على مسرحيه بركوتك، كي تتفرج على الافتتاح نتاع كوب دي موند هذا عباره كانك افتتاح قديم من عام 2004 ولا من عام 2000،
0: سي دي باسيف صراحه.
1: وردت ربي سامحني وردت الفعل، وردت الفعل المنتخب السويسري يقوم باحتجاز رسمي معناها لدى الفيفا، ما هو ما عملش احتجاج لامريكا، عمل احتجاج لدى الفيفا خاطر هي المنظمه، راهو الجهه المنظمه الوحيده هي الفيفا، راهو على الظروف لإقامة. شكون اللي جاوب المنتخب السويسري؟ ما جاوبوش الفيفا، جاوبوا الرئيس الأمريكي. معناه يقول له أنه مهما كان، معناه إذا حابين يكملوا يكملوا، ما يكملوش ينجموا يرجعوا لديارهم. معناه هذا فما بصراحة سناء حاجات غير معقولة
0: صايرة في كأس العالم. مازال العرض مثلا منتخب أنجلترا في الستاج نتاعو سرقت الأحذية نتاعو الأحذية وحتى الطاولات نتاع التدليك هزوهم، وديجا الشرطة الأمريكية قاعدة تعمل في التحقيق نتاعها. هذه مثلا من بين النقائص حكاية الماء مثلا، منع إدخال القوارير في كأس العالم. أنا شفتها مثلا في الألعاب الأولمبية، صحيح ممنوع دخل قوارير، ولكن يعطوك كيف الكيس سبيسيال بون فيه الماركة نتاع الإشهار نتاع السبونسور، ولكن عملية منظمة أنك ما تدخلش قوارير لأسباب أمنية. ولكن في السخانة، سخونة برشا، راهي الناس اللي حاضرين غادي واللي قاعدين يعيشوا في المونديال سور بلاس قالوا راهي سخونة برشا، دونك تخلي العبيد ما تشربش الماء، اي سورتو كي تبش تشري من ستاد غادي بأسعار باهظة، هذه ممكن نقطة سلبية.
2: يعملوا في الماركتينغ، ما عندهمش حتى مشكل مع الإنسانية، راه الإنسانية على جنب. الكوتي
0: سيلكوتي ركز لي بربي على الماركتينغ، ريت العلاقة نتاع الفيفا والولايات المتحدة الأمريكية علاقة ماركتينغ، فما مصالح وفما فلوس. الفيفا كان مش تشري ربحها فلوس، ما كانتش تطفي الضوء على اللي صار على المباريات.
2: بالنسبة للأمريكية باش تدخل موارد مالية، ما يهمهاش كل المنتخبات، ما يهمهاش التيكي غالية المية بفان دولار ولا
0: والمسافات طويلة، تنقل بين المدن، الناس كل متقلقة رحلة راه باش تمشي من بلاصة لبلاصة.
1: من على كل المستويات، من أصعب البطولات العالم اللي صارت. معناها بصراحة فما حاجات غير معقولة صاير. أنا يقول حاجة بركة سنة، إن شاء الله المستوى الفني ما يتأثرش بالمعاملات هذه والحاجات اللي صايرة، وممكن لخارج كرة القدم. بو المقابلة الأولى أعطتنا شوية مخاطر من الناس مستوى فني كبيرة، بقول ممكن زوز مقابلات ولا نقول زوز منتخبات إلا أظهروا بعض الحاجات، وخاصة نحكي المنتخب الكوري الجنوبي. من صدف هما صاروا في الصباح، معناها مقابلة صارت بثلاثة متاع الصباح ومقابلة صارت بساعتين متاع الصباح، واليوم المنتخب بصباح اليوم المنتخب الأمريكي اللي بصراحة عمل شوت غير، معناها بصراحة شوت كبير برشا على كل المستويات. افتكك الكورة تقول عليه بصراحة، افتك الكورة دوما تتفكلوا كورة يعاودوا فكوها بسرعة كبيرة جنونية، ثم سرعة في ردة الفعل. اليوم عمل كل شيء
0: ديجونال. أبهرك منتخب أمريكي،
1: أبهرني المنتخب الأمريكي بطريقة لعب، ظاهرين قاعدين محضرين برشا المونديال. معناها عندهم يظهر لي فترة طويلة يحضروا في المونديال، خاطر ما كانتش فيهم اخبار على المنتخب الامريكي، واني حبيت ناخذ شويه اخبار على المنتخب الامريكي ما لقيتش برشا اخبار. معناها بقول في المقابلات الودية الا ما اعطتناش صورة فعلية على المنتخب. البارح رينا اللي عفوا اليوم الصباح رينا منتخب حاضر بصفة كلية للدورة هذه.
0: المنتخبات سورتو دخول المنتخبات العربية في برونوستيك، فقط في اطار التفاعل معلومة الموعد، تهم الموعد نتاع مباراه تونس ولا السويد، فما امكانيه نزول الامطار في الحكايه هذه. وتو نشوفوا حكايه العشب، لانه اعتماد التقني اللي شفناه في المغرب موجوده، اكدوا لي انه معناها في مونتيري في الملعب اللي بيلعب فيه المنتخب موجوده في صوره ما نزول الامطار، في صوره ما خطر وارد. وحتى الجامعه التونسيه لكره القدم في البلاغ نتاعها التوعوي للجمهور زدت نبهت للنقطه هذه. نعملوا برونوستيك المقابلات نتاع اليوم، نبداو بالمنتخب القطري اللي واجه المنتخب السويسري. نيجي مباراة كيفاش تشوف؟
2: أفضلية منتخب السويسري،
0: تعطي لافونتاج لسويسرا.
2: اي
0: أنيس
1: نفس الشيء، ممكن أقوى على كل الواجهات. منتخب القطري راهو ريناه في البطولة العربية الأخيرة، حتى في ممكن الفترة الأخيرة صحيح فما تغيير متاع مدربين، ولكن مش في أوج استعدادات الفنية. نتصور منتخب السويسري عنده الأفضلية.
0: المغرب البرازيل، هذا ماتش شوك، أول قمة متاع الليل،
1: هو أول قمة نقوله حقيقية.
0: اللي حبيب يبدأ تو يتفرج على المونديال،
1: يتفرج على المونديال هذه مقابلة الأولى اللي جات حتى على المستوى التوقيت، توقيت مناسب للأحداث متاع الليل،
0: نجم نتفرج. ما تخدم الصباح لحقيقة تقلق برشا.
1: مقابلة نستناو فيها ناس كل، منتخب البرازيلي بنجومه مع منتخب مغربي ممكن متأثر شوية بالإصابة متاع زوز لاعبين الأخيرة، وخاصة الزلزولي على مستوى الهجوم اللي كان عامل ديفنس كبيرة وكان عامل فارق على مستوى المراوغات على مستوى التوغلات. الزلزولي صحيح تم استبعاده وتم تعويضه بلعب آخر، ولكن المنتخب المغربي عنده الإمكانيات مع المدرب محمد وهبي. بصراحة اليوم تحدي كبير، خاطر محمد وهبي
0: خذي مشعل على وريد الرقراق. ليش كنت تعطي لافونتاج نيس؟
1: شوف نمشي اكثر للمنتخب البرازيلي، خاطر تعرف المنتخب البرازيلي قاعد يسجل برشا فيه اهداف، اما يقبل فيه اهداف.
0: باهي نجي.
2: نفس الشيء.
0: افونتاج المنتخب البرازيلي.
2: يعني الاكثريه منتخب البرازيل.
0: المغرب
1: راه بربي سنة مسيرش على منتخب المغرب المغربي، راه محمد وهبي كان هز كاس العالم تاع الشبان مع الاوسط وكاس عالم مسهل، ولكن اليوم باش نعرفوا انه هل انه مدرب الشبان نجم ينجح في الاكابر، خاطر ما عندوش تجارب على المستوى الاكابر.
2: ما تنساش راه كونتر انشيلوتي راه مش كونتر نابولي،
1: هو ما عندوش تجارب نجح على مستوى الشبان، وكان توجه خاطر هز كاس عالم مش يوصل معناها هز كاس عالم، ولكن راهو في الخدمه في الشبان ماهيش نفسها، في الاكابر اللي في الكاس العالم هذه ممكن نكتشفوا اكثر الحقيقه هذه.
0: منتخب ليكوس ضد منتخب هاتي ماضي ساعتين تاع الصباح.
2: ليكوس
0: ضد هاتي
1: اللي فما شويه فارق،
0: هما جايين يحتفلوا بروح كره القدم هاتي
1: وما تنساش بالضبط
0: وزيدوا هما استغلوا انه زادوا عدد المنتخبات
1: ثمانيه، ولكن في المنتخب تاعهم
0: عندهم جمهورهم وعندهم جو،
1: عندهم جوهم وخاصة يلعبوا في السماء في المنطقة.
0: قالك لطفي علاش ما جاتنيش هاتي خلينا حتى هما نحتفلوا معهم زيادة بيروح كرة القدم أجواء أخوية وما يصيرش نربحوهم خمسة بلاش سبعة بلاش.
1: احنا لعبنا لهم راه في مارس.
0: اي لعبنا لهم مقابلة ودية صحيح صحيح.
1: وانتصرنا هدف لصفر مش برشا
0: صحيح. نكملوا مع مباراة تركيا وأستراليا، مباراة الخمسة نتاع الصباح.
1: بون
0: تنجم تشرب قهوتك الصباح وتقعد تتفرج على الماتش،
1: وخاصه بعد تفرجت على المغرب والبرازيل ما ترقد ساعتين
0: يلزمنا نتبع
1: بون نتصور شوف تركيا في المونديال هذا بالضبط، تركيا في المونديال هذا راهو جايه برشا نجوم، راهو برشا نجوم شبان، خاصة نحكي ثلاثة أربعة لاعبين فنيين قويين برشا، ونتصور أن تركيا المرة هذه باش تكون الكاس العالم هذه فما ديفيرونس على كؤوس العالم الأخرى، نتصور تركيا أفضل من أستراليا في كاس العالم هذه.
0: تعطي لافونتاج تركيا
2: نمشي في تعادل.
0: يعطيكم الصحة ناجي عاشور وأنيس بن حسن، هكا مستمعينا كملنا ساعتنا الأولى في لقاءات رياضية، بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن فريق نادي الرياضة النسائية بالمكين باش نحتفيوا معاهم بتتويجهم بلقب الثنائي بطولة وكأس، ما تبعدوش علينا، راجعين معكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234,000 قنطارة إلى غاية يوم 12 جوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب، وتوزعت الكمية ما بين 2,194,000 قنطارة حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40,000 قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وقد شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أفاد الديوان الوطني للتطهير بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل. وأضاف الديوان في بلاغ له اليوم أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا إلى أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنذر بالعيد خلال افتتاح الدورة الأولى الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية المنعقدة بمدينة الحمامات من ولاية نابل، أكد على أهمية الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجامعية، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يقتضي بالضرورة تشخيص الواقع ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة العصر. أصدرت وزارة المالية عبر الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائية المذكرة العام عدد 13 لهذا العام لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالضريبة على الثروة. ويأتي هذا الإجراء ليعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية، محولا إياها إلى ضريبة أشمل تعنى بالضريبة على الثروة. اعتبر محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين أن تونس لم تستثمر بالشكل المطلوب في تنوع مواقعها الأثرية والتاريخية، رغم أن عديد الدول استثمرت في معمارها القديم ومواقعها الأثرية. وشدد عميد المهندسين على أن عديد البنايات الأثرية التاريخية في تونس أصبحت آيلة للسقوط، داعيا إلى الاستثمار في هذا التراث وإعادة ترميمه واستثماره سياحيا وثقافيا. وقال عميد المهندسين أن دراسة شملت العاصمة وبنزرة والحمامات أظهرت ما يقارب 4500 بناية آيلة للسقوط، وقال أن ترميمها وصيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل يمكن أن يدعم نسب الناتج المحلي. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: الشاب ملولش المهدية على موجة 95.7
1: 95.7
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المونستير واللي شاهدوا فينا على اللايف ستريمينج راديو مونستير لايف صفحة الفيسبوك لإذاعة المونستير. نرجع لكم في الجزء الثاني من لقاءات رياضية. كما قلنا لكم الساعة هذه باش تكون مخصصة للاحتفاء بنادى الرياضة النسائية بالمكنين بمناسبة حصولهم على الثنائي بطولة وكأس في كرة اليد للكبريات. الحقيقة أنا محظوظة لأنه على يساري أو على يميني لقب الكأس، رمز الكأس كما تشاهدوا فيها حتى في الإيماج، وكيف كيف زاد على لقب البطولة الثنائي نتاع البطولة. ما كانش سهل بالنسبة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين، خاصة أنه نتيجة عمل لسنوات وسنة الثنائي هذا تحقق بدون هزيمة، مما يعكس قيمة هذا الإنجاز اللي أكيد تحقق بفضل تضحية اللاعبات والمسؤولين اللي على سنوات وهم أمنوا بالمشروع هذا. وسعيدة جدا باستقبال معنا في الأستوديو تباعا سيد محمد سفيان السويعي رئيس نادي الرياضة النسائية بالمكنين. مرحبا بك سفيان.
1: مرحبا بك أختي، تحية لك، شكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: احنا معكم تبعنيكم في المقابلات، وزاد حبينا نحتفيه معكم وتكون الفرحة فرحتين مع اللي دوتروا فيها ذوما، ونحتفيه زاد بالأستوديو جديد. سافا، عجبتك الأمبيانس؟
1: سلام، بركة عليكم الأستوديو، حاجة تعمل كيف بالحق ما شاء الله. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفه، إن شاء الله على قريب إن شاء الله نشوفه تلفزة إذاعة المنستير، تلفزة خاصة بإذاعة المنستير إن شاء الله، وشان خاصة بإذاعة المنستير، شان تلفزية خاصة بإذاعة المنستير، خطر بالحق تستحق وتخدموا في خدمة تستحق، وإن شاء الله ربي معكم وربي يوفق إن شاء الله.
0: يعطيك صحة. كيف كيف رحبوا بسيدة صالح بوحويل نائب رئيس، مرحبا بك صالح.
2: يعيشك سنة، يعطيك صحة، شكرا على الاستضافة.
0: وعدتني في وقت سابق قلت لي إن شاء الله باش نرجعوا لك متوجين وبالثنائي.
2: الحمد لله، وهذا كشنو صار؟ جينا كدينا فارغين قبل وعدناك وحمد لله اليوم تشوف بالثنائي توجنا وحمد لله يا ربي، أنا عند ربي مش بعيد ديما.
0: مرحبا، مرحبا بيك،
1: إن شاء الله نرجع لك مرة أخرى معنا كوب دافريك
0: إن شاء الله. أنتم أكيد أول ما بديتوا نذكروا لقب البطولة العربية، من وقتها الحقيقة بديت الحلمة تكبر. سعيدة جدا باستقبال الحارسة رؤية المقدم، مرحبا بيك رؤية.
3: مرحبا بيك سناء، ومبروك الاستوديو الجديد، ومرحبا بلي يسمع فينا الناس الكل.
0: يعطيك الصحة. ثنائي وموسم كان استثنائي بالنسبة لك أنت ولزميلاتك من خلال التتويج بلقب البطولة والكأس.
3: الحقيقة استثنائي في كل المعايير، كان استثنائي.
0: صحيح. بعد شوي زيدا باش نستقبلوا رحمة كريز، لعب المتألقة أفضل لعبة دائرة في تونس، زيدا باش تكون حاضرة، وجبت لنا تروفي متاع الأفضل لعبة. كما قالت هي، عندي سنوات نستنى في التروفي هذه، خاطرها هي الحقيقة ضحات، وهي بنت نادي الرياضة النسائية بالمكنين ومرت عبر جميع الأصناف. حتى أنتم كمسؤولين زيدا تروا في نجاحها، هي نجاحكم أنتم والسياسة اللي اعتمدتوها بطبيعة الحال. سوسفين، خلينا نقولوا الموسم السنة كان ناجح، نحكيوا أمور معناها إحصائيات الفريق دون هزيمة، هل كنتوا تتوقعوا ذلك في ظل المنافسة الشرسة مع النادي الإفريقي المنافس التقليدي؟
1: والله المنافسة الشرسة كنا متوقعينها من أول السيزون. الحاجة يمكن اللي أكدنا عليها سنة بيننا كمسؤولين ومع الإطار الفني، مختلف الأطر الفنية اللي خدمت معنا سنة، خاطر كما تعرف معنا خدمنا مع كلكز انترنور سنة، مع سي حميده، مع سي وليد، مع سي صاحبي اللي قاعد متواجد معانا الاخر الموسم. دونك الحديث كان مع كما قلت مختلف الاطر الفنيه، ولا مع لي جواز، ولا بيناتنا احنا، الهدف كان واضح، الهدف كان التتويج. صحيح بدينا نخدموا بالليتاب بالليتاب، بدينا ناخذوا سيزون كل ماتش كما نقولوا عنده اهميته منفصله وعنده احقيه. دونك كما قلت انت، يقعد المنافس الابرز في البطوله هو النادي الافريقي، برغم وجود جمعيات اخرى محترمه جدا كما الجمعيه النسائيه بالساحل، كما جمعيه الحمامات، كما ما نحبش نكمل نذكر باش ما يتغش علينا حتى حد،
0: اللي شفناه في الفاينل فور معناها
1: بالضبط. دونك فرق محترمه، كما قلت انت المنافس الابرز كان هو النادي الافريقي. الحمد لله يا ربي كان الانتصار حليف نفسي، هو في الفاينل فور في نهائي البطوله ولا في نهائي الكاس، وهذا الكل كيرجع للمجهود اللي بذلوه البنات، للمجهود اللي بذلوا مختلف الأطر الفنية، الكيني متاعنا زاد، ومتشجيع الجمهور بيان سور، هذا اللي
0: عمل جماعي،
1: عمل جماعي بالضبط
0: بالضبط. صالح، بعد ما هزيت البطولة نذكر في التصريحات تقريبا شطر فرح، كنت استنى في الكيس الكيس هذه لانها قداش من مره تطلعوا للفينال والحقيقه ما توشتوش وكانت كل غصه خلينا نقولوا وقت اللي تهزيت الكيس والثنائي الحقيقه شفت فرحه كبيره في شخصك ومع بقيت اللي معك ربما كانت الرغبه في انكم تتوجوا بالثنائي معناها لا سوري سور لو جاتو بالنسبه لكم انتم
2: صحيح مش كانت غصه بالحق غصه كبيره قداش من عامك تشوف انا نص نحبوا نزلوا للكاس تونس الحقيقة قعدت لنا كي نقطة الكحلة في قلوبنا الحمد لله الحمد لله البطولة تواجنا بها ومن بعد البنات والستاف الحقيقة كي تشوفهم وتشوفهم كيفاش معناها هبتوا نارة الماتش وكيفاش يلعبوا الحقيقة الحمد لله تواجنا وكانت فرحة كبيرة ياسر بالكاس وبالثنائي الحمد لله
0: الحمد لله رؤي خاصة ماتش الكيس برست فيه ومؤكد زيدا أنه معناها كي يقولوا الحارس المرمى معها أصحابه في الدفاع كي تطبقوا لي كونسيني كي تحاولوا معناها على مستوى الخدمة تسهل عليك المأمورية باش تاخذ ديزونغل معينة في التصديات إلى غير ذلك ومعاك زيدا حارسة كبيرة إشراف بن عبدالله بطل تفريق 2014 ومحظوظة اللي معاك حارسة بالمستوى هذا ممكن حتى الكونكورنس ديما تحب تعطي ما أفضل ما عندك وأحسن ما عندك كان لك بمثابة الحافز والموتيفاسيون اللي كنت
3: بالطبيعة إشراف مليانة صغيرة نعتبرها قدوتي دي أول حاجة معناها حتى النوم رخبيته هي تلعب 12 وين نلعب 12 مليانة صغيرة الحقيقة إشراف كنت حاطتها قدوة ومعناها حتى ستيلها وكيفاش تشد ذاك الحاجة اللي تخليني بالرسمي معناها نحط إشراف اللي هي
0: القدوة بتاعك
3: ونمشي على خطها هي بالنسبه للتاشياني كجارديان بالطبيعه يا اخي هي هو سبور كوليكتيف معناها باش تقسم ديفونس واللي اني هي نورمالمون اخر ديفونسور معناها هما يكونوا اول ديفونسور واني الاخر بيان سور كان ما نقسموش لي تاش نتاعنا ما نجموش معناها ما نجمش اني نشد ما نجموش معناها نربحوا معناها لازم تكون اول حاجه الديفونس باش يجي لاتاك والديفونس ما ينجم يكون كان بالكويزيون اللي بينات الجارديان والديفونس
0: بالضبط والنقطه هذه بربي نحب ناكد عليها خاطر حسينيكم وليتوا بالعينين تفهموا بعضكم اللاعبين
3: ايفيكتيفمون
0: انا كنت نتفرج في الماتش فما حاجه تغيرت اللي هي الكوميونيكاسيون السنه فما خدمه كبيره خدمها الاطار الفني معاكم انتم البنات وليتوا تفهموا بعضكم على الرمش
3: بالطبيعه هذاك اوتوماتيزم راه مش عام ولا اثنين احنا رانا بدينا عنا اربع سنين مع بعضنا يعني 80% من الايفيكتيف اللي في الايكيب من اول الشامبيونه هزينا شامبيونه ما هزيناش كوب وقت هذاك علاش الكوب معناها قاعد تغصها 80% من ليكيب هذيك قعدت معناها بعد اربع سنين سي نورمال اوتوماتيزم وقتها باش يقوى البنات باش نوليو نفهموا بعضنا عرمش حتى باش تقول لها كلمه قبل اربع سنين باش تتغشش بعد اربع سنين من معناها من خلطه في بعضنا باش نوليو نفهموا بعضنا نعرفوا شنو اللي غششنا وشنو اللي ما غششناش وسورتو راه معناها بيان سور عرمش معناها مش كيما قلت لك راه الاوتوماتيزم يتخلق بالعوام ماهوش بال يعني بالنهار
0: ولا بالمراكمه نتاع التجربه كبير نتاع ماتشويت به ولا خايب سي سور ديما تكون فما تقدموا في النقطه هذه نقطه اخرى سي سفيان الجوده نتاع اللاعبات الجوده نتاع اللاعبات من مستوى عالي توروا ايه حارسه دوليه ما شاء الله اشراف خبره وحارسه دوليه القائده الكابتن سونتس حشينه اللي اي واحد يتمنى تكون موجوده برشا لاعبات كنعطي الليسته كلها معناها دو بوان دو فيو كاليتي خدمتوا برشا على انتقاء اللاعبات اللي عندهم الخبره ويعطيك الاضافه الحينيه تقعدش تستنى ما تقعدش ملعبيه ممكن ناقصين شويه في الخبره هذوما ملعبيه كونفيرمي جبتهم
1: صحيح كما قلت كي قلت الكلمه الاخرانيه دي جواز كونفيرمي كلهم في يلعبوا في معناها النيفو انتلكتويال ونيفو تكنيك ما شاء الله عليهم الكل عندهم نيفو عالي ومحترم جدا دونك هذاك اللي يفسر انهم تقريبا نحكيوا على لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال دونك نحكيوا على خمسه ولا سته جوارات تقريبا هما لوساتور نتاع ليكيب ناسيونال مريم رزقي رؤى مقدم سونس حشان
2: عملنا اسطوره سمية بالحاج عملنا اسطوره جديده اللي هي رحمه كريس احنا عملنا اسطوره جديده اللي هي رحمه كريس هذاك افضل تتويج بعد الثنائي هو رحمه كريس
0: ان شاء الله رحمه متشوقين راه باش نسمعوا خاطر عندنا
3: نحكي مع الجروب راهو
1: والمسؤوليه التاثير نتاع البنات الكبار خاطر رحمه كيف تقارنها في الاكسبيريونس ولا في العمر اقل من البنات الاخرين دونك تعلمت منهم برشا حاجات الحقيقه رحمه كانت خلينا نحكيوا شويه على رحمه رحمة كانت أندي فيه بالنسبة لنا الناس كل كان لعبوا معنا في تونس تقريبا أحسن جوارات في كرة اللي تعداوا على تاريخ كرة اليد التونسية كي نحكيوا على سونس حشانة ونحكيوا على سمي بالحاج ونحكيوا على رؤى مقدم ونحكيوا على من أحسن جوارات اللي تخلق في كرة اليد التونسية. ما قلتش أحسن جوارات باش ما حتى حد ما يعني يعمل لي كومنتير على كلامي من بعد، قلت من أحسن الجوارات. ما كانتش الجيرانس متاحهم صعيبة كيما جيرانس تاع رحمة كريس. رحمة كريس هي تنكا اكسبسيونيل في جيرانس نحكي وقت اللي كانت صغيرة، بون هيروزمون قاعدة تكبر في العمر وقاعدة تكبر في العقل وقاعدة تكبر في النيفو نتاعها زادة بالضبط. دونك كما قلت لك رحمة كريز كانت تحدي بالنسبة لنا احنا الناس كلي كي. الحمد لله إلى حد الآن ناجحين، إن شاء الله تكمل هي تعمل اللي با اللي مازالوا لها باش تعملهم باش تلقى روحها في البلاصة اللي تستحق باش تكون. خاطر رحمة كريز ملي كانت صغيرة بشهادة جميع الفنيين تقريبا وشهادة الجماهير وشهادة الناس اللي تبع كرة اليد النسائية الكل كي يعرفوا اللي رحمة عندها ان بوتنسيال تريز انتريسون وتنجم توصل لنيفو عالي جدا. يقعد فما خدمة يلزمها تخدمها، فما انديسبلين معين يلزمها تتبعه، هذاك باش يقعد. احنا نحاول نعاونوا باللي نجمه
2: باش هذاك. هي زاد كانت في مستوى هذا،
1: وهي كانت في مستوى اكيد هي وصلت عيطولها ليكيب ناسيونال. كان ما كانت هي في المستوى انا تستحق باش عيطولها في ليكيب ناسيونال، خاطر باش عيطولها في ليكيب ناسيونال ماهيش مجامله، هذاك حقك تثبته بالخدمه اللي خدمتها.
2: تاع صح
1: دونك يعطيها الصحه وان شاء الله ربي معها وان شاء الله.
2: ساعات نكبسوا عليها تتغشش ويمكن جات بريود كرهتنا هي لكن تشوف النتيجة نتاعها في الاخر.
0: عملتوا له سسبانس، خلينا نشوفوا. رحمة كريز معبودة الجماهير، رحمة مرحبا بيك. وانت بطلة الحقيقة تستحق عن جدارة، افضل لعبة دائرة، متوجة بالثنائي، واكيد حضورك بحذنا يشرفنا. مبروك الثنائي. كنت تسمع شنو حكى عليك سي سفيان وصالح، زيد حتى على الميدان ما شاء الله عليك، سنه موسم استثنائي بالنسبة لك انت رحمة.
3: الحمد لله. اول حاجة نشكركم على الاستضافة.
0: حاول تقرب شوي الميكرو.
3: نشكركم على الاستضافة ونشكر الرؤية وسي سفيان وسي صالح موجودين معنا هنا.
0: يشوفوا فيك أنت بنت الفريق اللي مريت بالأصناف الكل، دونك حكاية التكوين وهنا صنعنا لعيبات، دونك هما يشوفوك أنت نجحت في الحكاية هذه.
3: نجحت 50% يعني و 50% بتبيع عليهم هم، فضل يرجع عليهم زادة وقفوا معايا، وحتى يصيروا برشا حاجات ولا ما نتفهموش ولا حاجة ما يخليوش بيا ديما يكونوا معايا وديما موجودين معايا، ونشكرهم على الحاجة دي.
0: حاجة أخرى زيدة رحمة، ما ننسوش ممكن في كل بوست عندكم دي دوبلور، دونك هذا يعكس ممكن أنه تنافس يعطي الإضافة متاعه. كانت معك مريم قمر في الخطة هذه.
3: الحقيقة مريم كإكسبرينس وكل شيء عندها أكثر مني، حتى في العمر أكبر مني، وإلي الحقيقة بالنسبة لي هذه ثالث عام نلعب بيفو. العام الثالث توجد فيه نخو منها كي أول كي أني بديت بيفو ما نعرف شيء، معناها جست شافوني هيك نجم نكون في البوست هذاك
0: مادة خام، معناها وهما سقلوا لك الموهبة نتاعك.
3: تعلمت منها الحقيقة شوية، معناها نشوفها كيفاه بالرغم بالإكسبرينس اللي عندها هي، وخطوة خطوة والحمد لله.
0: مجهولة تحية مريم قمر والإشراف وكل الرياضيات لمامو، خلينا نقول خاطر راه مش بسهل، وهم أثبتوا أنه حتى كي تتزوج وتنجب ما قطعوش على الرياضة، وكانوا ديسيبليني وكانوا حاضرين وعطوا روندمو. الحقيقة نحسوا سيمفونية مع بعضكم البنات، ما كمش مقصرين. زاد نقطة أخرى سي سفيان تتعلق ممكن بتوفير الظروف. ريت أنت حكيت على عندك بريت كلهم ديستاغ، راهم كلهم يشوفوا روحهم ديستاغ، حتى اللي ممكن اقل فابوري ما تنجموش كديريكتومون تقولوها ممكن للاعبات، لكن باش تعملوهم على حد سواء. وهنا باش نتحدث على الجانب المادي، لانه انت باش تخلي اللاعبات مركزين ويسمعوا ديزيكو من هنا ومن هنا في اللعبه هذه خالصه هذه مش خالصه، باش تكونوا عند مستوى تعهداتكم وتحب ولا تكره، راهو عندهم ديزونجاجمون. وانا ديما ندافع على الرياضيات في الناحيه هذه، اذا كنت تكونوا انتم معاهم في المستوى في الناحيه هذه وتوفيوا بتعهداتكم زاد تلقاو الريزلتا على الميدان.
1: اكيد اكيد جدا. اول حاجه ساعه نحب معناها نجوس نوخر شويه في الاحداث، انه كان عام اكسبسيونيل على كل الأصعدة، اكسبسيونيل ناجح رياضيا والحمد لله، وكان عام صعيب جدا خاصه في نحكي على الظروف الماديه نتاع اللي هي نتاع الظروف الماديه نتاع كما نقولوا وضع كامل نتاع بلاد نتاع الرياضه نتاع الرياضه النسائيه خاصه نتاع، دونك ما كانش عام سهل. شكرا كيفاش نقولها للبنات اللي كانوا متفاهمين الوضع، اللي يعرفوا انهم كي يتعاملوا مع الهيئه نتاع نادي الرياضه النسائيه بالمكنين عندهم في ثقه كامله، يعرفوا ان حقوقهم محفوظه، الناس كل كي معناها هذا معناها يعرفوهم متاكدين
0: من مجد مارك نتاعكم عاودتهم بالمستوى
1: هذا والحمد لله. دونك نحب نشكرهم شكر كبير لكلهم بدون استثناء انهم كانوا متفاهمين الوضع، وقت اللي يعرفوا ان الظروف اللي تكون صعيبه شويه عادي جدا انهم يصبروا. ما هذاك انه تقول لي ديزونجاجمون، ونعرف اللي معناها الناس كل عندها ديزونجاجمون، وحتى اللي ما عندوش ديزونجاجمون راه هذاك حق، معناها اي حتى لو كان هما ما عندوش ديزونجاجمون، ما عندوش حاجات يلزموا دي ديبونس يلزموا يتفاهموا كل هذاك راه يقعد حق، يلزموا ياخذوا الجوار ولا الجواز، معناها يلزموا ياخذ. كما قلت لك هما كانوا متفاهمين للوضع، الحمد لله تسوات كما نقولوا ان بارتي من المستحقات الماديه نتاعهم، نزلت ان بارتي السرا كما نقولوا تتسوى في القريب العاجل ان شاء الله، في القريب العاجل بحق.
0: معناها قلت كلمتك في ذات المستير،
1: وهما يعرفوا الحديث هذا، وقلت لهم عندهم فينا ثقه والحمد لله، عندهم ثقه في الهيئه، عندهم ثقه في العباد اللي محيطه بالفريق الكل، دونك هذه حاجه مفروغ منها. ديجا اغلبيتهم تقريبا كما قلت رؤى 80% و 90% ما منهم ولا تقريبا 100% ما همش اول عام يلعبوا معنا، معناها يعرفوا معاملاتنا ويعرفوا معناها عندهم ثقه تامه في الهيئه نتاع نادي الرياضه النسائيه.
0: صحيح، وهذا داخل ممكن في التجربه زيادة وفي تسيير الشؤون النادي زيادة على موسم كامل. صالح مؤكد تو كان برئيس من الدور نتاعك، زاد انت شنو الحاجات اللي ممكن تخليك باش تعطي اضافه من موقعك كنائب رئيس، معناها الجانب الاداري مع اللاعبين، شنو بالضبط المهام نتاعك، كيفاش عشت السيزون كامل؟
2: هو الحقيقة سناني كنت بعيد شوية عليهم بحكم ظروف الخدمة ومشاغل نتاع الدنيا، الغالب ما كنتش متواجد، تواجدت كان في
0: النهائيات الحقيقة هي.
2: هو الحمل الكل كان على سي سفيان يعطيه الصحة، هو وسي مرعب زاد خوهم علي سوايع الحقيقة كانوا متواجدين من الأول. كما قلت لك كنت بعيد شوية على غالب ظروف، أما أنا كيستحقوني
0: أنا نجم نعمل حاضر. وعلى ذكر الإخوة السويعي اللي هم المدعمين زادا كان يتفرجوا فينا توا، زادا نوجه لهم تحية اللي كانوا زادا حاضرين، وديما من أكثر الناس المدافعين الشرسين إن كان على الميدان خاطر شفت مواقف خاصة عليا نوجه له تحية، وإلا معناها كما قلت باش يوفروا كل سبل الراحة والنجاح بالنسبة للفريق. زادا نحب نحكي على دور الإطار الفني، خدمة كبيرة تخدمت كسوسوا من السيد وليد المرابط اللي كان حاضر لحد مرحلة البطولة وبعد انسحب قبل نهائي الكاس، وكيف كيف زاد سي صاحبي بن سيك سالم هو حاضر معنا ممكن أسباب لوجستية ما نجمش يدخل معنا في الاستوديو، نوجه له تحية كبيرة خاطر نحب نركز على الجانب الفني والبنيت، وانتم باش تحكيوا على خدمة المدربين متاعكم رحمة. بالنسبة للستاف تكنيك فما حاجة تبدلت خدمة نادي الافريقي مثلا في الفينال ابهرتونا بالدفاع الممتاز، دفاع غير عادي شفناكم في نهار كبير برشا، وزاد سورتو نحب نرجع زاد على الكوب ردة الفعل اللي كانت في الشوط الثاني واللي خلتكم قلبتوا الطرح لصالحكم.
3: اول حاجه ساعة نشكر المدربين سي وليد وسي صاحبي، راهو نقول لك حاجه
0: اقرب شويه الميكرو
3: لحظه هم تبدل شيء جست البنات، احنا حكينا برشا مع بعضنا وقعدنا مع بعضنا وكل وطبقنا اللي لازم يتطبق في التيران، خدمنا البنات احنا مع بعضنا
0: خدمة موسم كامل، دونك
3: خدمة موسم كامل دونك يزي معناها قلنا سي سنية لازمنا نهزو دوبلي من الاول، معناها حاطينه الاوبجيكتيف نتاعنا ذايا من قبل الفينال ومن قبل ديجا تذكر رؤى تجيني تقول لي يا رحمه شنو، قلت لها مريقلي ودي دوبلي عندنا ديجا علي قبل بشهر بعثت له قايلت له معناها الحديث هذايا كاو كي لعبنا لعبنا الكل يد واحده البنات الكل قلب واحد بالجرينتا جبنا ماتشوتنا الزوز الحقيقه خاطر كل شيء متوفر عنا جست حطينا مخاخنا في ريوسنا كاو كيما تقول حشانه
0: سندس قايده
3: مثاليه حتى السندس الحقيقه زاد نشكرها عندها
4: شكرا. بصمه كبيره، اضافه كبيره في انه احنا الحقيقه قعدت معانا جوارة بجوارة بجوارة اللي مش فاهمه حاجه، اللي لازمها تعمل هيك 1 2 3 1 2 3 كها وطلعنا هزين دوبلي.
0: تتفكرش مواقف طريفه صارت لك في لي دويل سورتو في البوست نتاعك؟ الحقيقه كلعب التدير تتعرض برشا للعنف وجبدين
4: ما نحكيوش على الضرب هذاك، مازلنا زرق ديجا
0: حرب
4: هذاك ما نحكيوش عليه، الضرب وكل شيء عادي.
0: حضروا لك اكثر في الكوب من البطوله، فاقوا بيك انت ممكن نقطه قوه ولا مراوغات؟
4: يعني في الكوب ما لعبتش في البوست نتاعي شويه كهو خطر.
0: اما وين دخلت ماركيت؟
4: ايه اكيد وين باش يستحقوا هذيك
0: المناورات التكتيكيه
4: نتاعي بالطبيعه، خاطر احنا كما تعرف ما عندناش غشيره في الليل نتاعنا، دونك اني اكثر وحده يمكن نجم نلعب في البوست هذاك. لعبت قمر بيفو، لعبت تانية في البوست هذاك.
2: وهذاك البوست نتاعها لول رحمة
0: أول ما بديت
4: إيه كنت لا اليارة إيه
2: ديزاكسي تلعب
4: لعبت فيهم الكل يعني أما أكثر بوست في الليل ما مش هادي. ومن بعد سمنت شوية كنت ضعيفة برشا وكرهت البوست هذاك خاطر نشوف عندي حاجات النجم نظهرهم النجم نوريهم فهمت. نحب نلعب بيفو نشوف في روحي الحقيقة الميريت يرجع زادة وقتها سي بدر حطني
1: بدر حساسي
0: هو اللي حساسي الصالون هذايا
1: سي بدر الحساسي هو اللي رد على بيفو
4: حطني شويه بيفو و
1: بدات تبكي وقلت ما نلعبش وبطلت وما عادش حاجتي باش نلعب الكوره.
4: لا عاده مش هكاك لا مش هكاك
0: لا عاده هذه تبكي تاني في الميدان حبيرك.
4: اول لقطه صارت معي انه في نلعب بيفو هي في ليكيب ناسيونال كادات في الكوب دي موند جينيور كاديت جينيور وقتها سي احمد حطني شويه بيفو هكاك معناها فضل زياب تفرج فيا سي بدر وقتها يريني فينا هو ديجا. كي جيت للصاله رجعنا للانترينمون حطني شويه بيفو وكل، ومن بعد حطني في الليل خاطر فما ديجا شكون في البوست هذاك وكل. ومن بعد كي قلت روح النجم نعطي وقالوا لي ضعيفه
0: اي ما خاطر لازم على ديتون تخفيفه
4: ضعيفه زدت في الميزان قلت لهم معاش نلعب هذه الفازه قلت لكم معاش نلعب في البوست هذاك الليل معاش نلعب فيه ما نلعب كان بيفو.
0: رحمه شكون المثل الاعلى نتاعك اللي تحب توصل كيف وكسوا بنات ولا اولاد اللي يعجبك في بيفو كخطه بيفو اللي يعجبوك؟
4: الحقيقه منى جليزي توصيل هياتك في فرنسا
0: صديقتي نوجهلها تحية
4: بتمستير زاد
0: الحقيقة في رومانيا تلعب هي في
4: رومانيا
0: اي تكمل في رومانيا تو عندها 4 أو 5
4: حربية هيك وكل نحس فما حاجات عندي برشا حاجات كيف هي
0: هي مثيرة في العزيمة قالوا لها قصيرة كلعبة دايرة وتحديتهم
4: جاء قعدنا مرة وحكيت لي حكايتها صحيح وتحديت الناس
0: كي تمشي طالع مع علي جباري في رومانيا ولا في وين احترفت يقولوا لها انت قصيرة اما عندك الروتاسيون سريعة برشا اللي هي ما عندهمش خاطر هما رزان شوية دونك وحتى على المستوى الفني متكونة مليح موني وزيد عندها السبري ممكن تتوافق انت وياه انا حربية ما تخافش
4: اي صحيح
0: بالضبط نحب شوية الحكايات راهم تاع اللاعبين تسمينا اللي جايتك خنشوفوا رؤية زيدا كحارسة زيدا تقرأ وعندكم لكتور عندكم تحذير زيدا فما لاعبات مفاتيح مثلا كي نحكيو على الفينال مريم مروة الذوادي ما لقاتش ممكن زيدا حلول كأنك زيدا حضرت وقريت للسواعد متاع نادي الافريقي
3: اي لي فيزيوناج يتعاملوا هذاك كل ماتش وما تشوف اما في الاخر ديما تقعد معناها حقيقه التيران وحدها معناها تنجم انت تحضر حاجات ومن بعد تتفاجئ بحاجات معناها في وسط التيران تولي تبدل التكتيك معناها فهمت
0: البنات عنا قريبا كاس افريقيا تو انتم في القائمه نتاع المنتخب كونتاكت مع المدرب الجديد كيفاش حسيتوا المدرب الوطني موريل
3: ديجا هو جمعه اللي فات تبعث لنا
0: كونفوكاسيون الدعوه
3: اي والبروغرام يبدا معناها من هالاثنين باش نبداو معناها الخدمه من هالاثنين كهو باش نحضروا كوب دافريك نتاعنا كيما مستنسين نحضروا كيما حضرنا المونديال كيما حضرنا الافريك اللي قبلها اللي توجنا به للمونديال وانترينورنا جديد هذايا نتاع ليكيب ناسيونال الحقيقه متبعنا وحده بوحده كسوا معناها الليست اللي تدخل استاجيت ولا الليست الارجي ولا معناها ريت كل طفله عندها بروجرامها وعندها
0: برنامج تاع تحضير
3: تبعها
0: تفرح سي سفيان كي تشوف بنتك في المنتخب
1: اكيد شو نفرح حاجه ما فماش رئيس جمعيه ما يفرحش كي يشوف ويشوف البنات نتاع الجمعيه نتاعو مهما كان الديسيبلين معناتها تشوفهم في ليكيب ناسيونال باش يمثلوا الرايه الوطنيه. هذاك هو كيما نقول هذيك هي الفرحه الكبيره معناها. ماذا بينا ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله بالكوب دافريك في تونس ان شاء الله. وبربي فما ام تي بارونتيز باش نحل تي بارونتيز باش نحلها ان شاء الله تتفهم بالصحيح. نداء الى الجامعه التونسيه لكره اليد، نداء ولا رجاء ولا طلب ولا ما نعرفش كيفاش يفهموه، الفوترو في من يلزم يلزمنا يلزمهم ولا يلزمنا نلقاو صيغه معناها ارضاء ولا تفاهم مع منشبه. منشبه زي ما تلعب معنا كوب دافريك 2026 كوت كوت اون فالور سيور، اون فالور اللي عندها البلوس نتاعها في في الجروب نتاعنا، خاطر لي بيرفورمانس اللي تعمل فيهم في الوقت الحاضر بالضبط
0: افضل لاعبه في القسم الثاني.
1: دونك راهو تعمل في دي بيرفورمانس رائعين جدا،
0: وكوب
1: دافريك راهي باش تلعب في تونس، دونك راهي فرصه باش نخليو الكوب دافريك في تونس. دونك معناها يلزمنا نوفروا كل الظروف اللي تنجم تتوفر باش نخليو الكوب دافريك هذه في تونس.
0: اقتراح ممتاز.
1: من الحاجات اللي تعاوننا برشا وجي دي بيان تعاوننا برشا، خاطر عندنا فكره صغيره على الفرق اللي باش نلعبوا لها ولا المنتخبات الوطنيه، وشفنا لي ديفيرونس ماهمش كبار برشا، معناها ماهمش بعد علينا حاجات امباتابل ولا. دونك منى شبح من الحاجات اللي تنجم تعاوننا في ان شاء الله. رأي قلته خاطر الكلمه عندي برشا نحب نقول رأي وقلته، وان شاء الله يا ربي
0: مقترح
1: سالك كوب دافريك تقعد في تونس. يعني هذاك الحاجه اللي
0: وجهه نظر فنيه ومقبوله برشا سورتو كما قلت هي كاس فريق نظموها في بلادنا ماذا بينا
1: لازمها تقعد لهنا
0: كان يسمع فينا المسؤولين في الجامعه التونسيه لكره اليد. الاقتراح يجي من عند سي سفيان السويعي، منى شبح علاش ما تكونش في المنتخب مع سنت حشينا وقتها نتهنيو على البوست نتاع دومي سنتر ومعلم ما شاء الله لاعبات وعدات كما نحكيوا عليهم متألقين في الفورمه نتاعهم رؤيل مقدم والا رحمه كريز. في الوقت اللي قاعده باش نعمل معاكم تور دو رول ممكن فما ناس ساهمت في النجاح هذايا تحبوا تتفكروهم ونستغلوا الفرصه ممكن واحنا يتبعوا فينا على موجات اذاعه المنستير. نبدا معك تعطي الباس به تفضل سي سفيان.
1: والله نحب نشكر اول حاجه نشكر البنات أول حاجة هم اللي المريت الكبير رجالهم اليوم في التتويج هذا، الأطر الفنية اللي خدمت معنا الكل كما سميتهم بكري سي حميدة مامي نحب نوجه له تحية اللي هو نحب سي وليد المرابط زادة وسي صاحبي سيك سالم. فما عنا إطار فني جديد إن شاء الله هو اللي زاد اللي قف معنا في البريد الأخرانية سينا دي جرين، حبينا يكون في بال باش يكون موجود معنا اليوم عن الأداني متاع الجمعية يلعب
0: مدرب في الشبان
1: وهو اللي كمل أجواء في الفينال الكوبا مع سي صاحبي سيكسال
0: وبش يكمل صاحبي في الموسم القادم ولا مازلت محددتوش ممكن
1: سي صاحبي موجود معنا
0: موجود معنا
1: في الوضعيات بالضبط مازلنا ما حددناش مي صاحبي سي صاحبي موجود معنا كما قلت سينادي ديجا كما ذكرني خويا شوقي خذي الجمعة هذه الجمعة اللي فاتت ليسانسي يا شيف سي في ليبيا كما قلت لك كان إن شاء الله كان هو في باله باش يكون موجود معنا مي عنا الأداني متاع الجمعية يلعبوا نهائي كأس الرابطة اليوم في المهدية هذاك علاش تواجد مع الأداني متاع الجمعية. نشكر جمهور المكنين نشكر بلدية المكنين على الدعم نتاعها للنادي الرياضة النسائية بالمكنين ولو أن مازلنا نستناو في دعم أكثر من هيك خاصة بمناسبة الثنائي والعباد اللي عاونتنا الكل حتى بالكلمة الطيبة حتى بكلمة ربي عينكم وربي يوفقكم نحب نقدم لهم تحية الناس كل كي وطبيعة أخويا علي أخويا منعم بياسير
0: نشكر لهم التحية كما قلنا صالح
2: كما قال سفيان نشكر الناس الكل أول حاجة اللاعبات والإطار الفني والجمهور والمسؤولين الناس كلها لخدمة باش وصلنا للتتويج هذا. نحب نشكر رحمة على التتويج متاعها بالحق نقول فرحت لها على الأخر فرحت لها خاطر تعبتنا الحمد لله
0: أما كانت في المستوى
2: كنقول تعبتنا بالحق احنا خاطر يمكن هي مشي قاعدة تحس بالتعب احنا نحبوا نشوفها كما
0: خاطر هي باش تكون
2: اقوى لاعب الدائره في البطوله
0: القدوه باش يتبعوها الصغار باش يشوفوها هي نجحت في التدرج ورفعت التحدي نتاعكم انا النجم في المكنين بالذات اللي هي اكثر ماشيين للهوند ذكوري خلينا نقول راهنتوا على البنات كان ما كانتش سهله نفكر البدايات وكانت العقليه صعيبه
2: مع البنات صعيبه
0: برشا
2: التعب طيب. الحمد لله
0: توك تشوفوا انتم رايحكم على القمه الحقيقه
2: ماهوش بسهل سناء ماهوش بسهل انك تتوج وجيناك قبل ويدنا فارغين يمكن برشا ناس ما امنتش بينا حتى سفيان يعرف الشيء هذا تعبنا قبل باش باش تفاهم مع انترنور باش تجيبه ما لا ما
0: صحيح
2: ما كانتش العقليه في مكنيه الحمد لله الحمد لله ما جي شيء بسهل الحقيقه
0: رحمه يلا عندك شكون تحب ممكن تتوجه له بالاهداء ديديكاس بمناسبه الحصول على الثنائي
4: نشكر البنات بالطبيعه والستاف نتاعنا الكل سي صالح سي سفيان سي علي سي منعم شكون اخر باش ننسى حد سي صاحبي وسي وليد
0: مدربين
4: المدربين نتاعنا هذوما في الجمعيه ما نسيت حد ما
3: فاطمة
4: كيلة. إيه بتبيع فاطمة ذي كم ساكنة ديما معانا في كل شيء.
0: من جنود الخفيس.
4: إيه والله. حتى الصحة نشكر عندي صحابي نشكرهم سوار سليتي ومريم منعمي وهيدي الغضاب و.
0: والعائلة زيادة.
4: والعائلة الحقيقة العائلة ما يفهموش برشا في الكرة كلها كيتفرجوا مسكنات إن شاء الله تربح يدعيوا لي كل شيء راجل أختي زادة ديما معايا ديما يتفرج كل شيء يجي حتى للصالة ديما يتفرج ونشكر حد آخر ما نجمش نسميه وهو الحقيقة اللي خلاني أني طاو قاعدة هنا ومتوجة هكا ما نجمش نسمي الاسم كان جي هو يحب راني سميت
0: يعطيك صح مثال به رؤية
3: أني نشكر ستاف تكنيك أول حاجة الكل سي سوفيان سي صالح علي ومنعم صاحبي ذوكم بالرسمي الأكثر وحيد يستحق الشكر صحابي اللي بالرسمي
4: ملكة ما تنسيش
3: لا صحابي اللعبة معايا اللي على رأسهم الحقيقة صنص حشانة خاطر كانت هي في سور طول بلان ما هي أخذت على عاتقها كل شيء معناها حتى في فيزيوناج في كنقعدوا مع بعضنا معناها خذيت على عاتقها أكثر تاش خذيتها هي مسكينة أكثر واحدة تتسمى تعبت كهو ذيك خدمتها مدامها كابيتان مدامها ليدر تتحمل مسؤوليتها
0: أنا نوجه لها صنص حشينة تحية كبيرة
3: حتى نوجه لها تحية
0: عندها معزة خاصة خاصة طبعتها ملي هي صغيرة من نصف النهائي وقتها ضد الأنغولا كانت على البنك على المنتخب الوطني قاعد تشوفي لعبة أنغولا وهي ترعش خايفة وقتها لعب بيريرا شوية ومن بعدك خلموني شباح
3: ديجا
0: كبرت معناها تربيت على الحاجات ليزيفينمون الكبار تنحلها تراك من وقتها ما شاء الله عليها وهي من أصلها موهوبة ونحالي جمعية نسائية بطبولبا اللي هي زادة معقل من معقل كرة النسائية فريق كون كيف كيف المهدية المونستير اللي بيت معاها أنت زادة رؤية وكل الجمعيات اللي قاعدة تخدم ممكن الحاجة تحسب نادي الرياضة النسائية بالمكنين أنه عندهم العين الثاقبة الفنية عارفوا يختاروا اللعبة الممتازات ووفروا لهم الظروف باش وصلوا التوجه الموسم القادم سي سوفيان ابتسامة عريضة بزلتوا فرحانين بالكوب والبطولة بعد الله وعلا
1: والله ما
0: ديتش تحدوا الملامح باش تكملوا تواصلوا وإلا لا في ظل وأنك لمحت قلت الحقيقة الصعوبات المادية وراء مش بالسهل معناها
1: مش بالسهل صحيح بالحق احنا خذينا بدينا في الجمعيه من 2019 معناها الواحد حل عينه وغمضها يلقى روحه 7 سنين موجود في الجمعيه ماشي بالحق ماشي سهله معناها على كل الاصعده سواء ماديا سواء بدنيا سواء على حساب عائلتك على حساب برش حاجات معناها 7 سنين وقت اللي تولد ولدي طول دي يقرا سنه اولى ابتدائي يقول يا بابا شبيك ديما نهار السبت ما تقعدش بحذاك انت بقداش تشريها الكلمه هذه كمان فهمتني اللي هو خاطر احنا نهار السبت ما نخدمش نورمالمون باش نقعد
3: بحذاك
1: ولا باش نخرج ولا هكا ولا نقولوا لبناتك ديما جاي بجيبوا معايا ونجيبوا للصاله معنا فهمتني اما في الاخر قالها لي الكلمه قال شبيك نهار السبت ما تقعدش بحذاك دونك شالينا فيه هذاك مش سهل صحيح 7 سنين فما 7 سنين معناها كيما هكا مش سهل تضحيات ماديه تضحيات وراو كي نحكي بالحديث هذا مش كان علياني وكوا الناس كل اللي كاين معناها الموجودين في الهيئه الكل فما نجموا نعملوا برشا حاجات اخرى كنلقاو شكون يشجع
0: خاصه على مستوى المشاركه الافريقي
1: بالضبط
0: اللي هي تطلب فلوس كبيره
1: تطلب اموال طائله مش فلوس كبيره باش نعطيك شيفر صغير مشاركتنا في كاس افريقيا اللي في مصر تكلفتنا 350 ألف دينار
0: الحقيقة
1: اللي هي ميزانية مع كامل احترامتي للفرق الكل، اللي هي ميزانية تقريبا تاع 6 فرق في قسم النخب. ونعرف اش قاعد نقول، نعرف لي شيف فما تقريبا ميزانية تاع 6 فرق في قسم النخب مشاركة افريقية. علاش قلت لك كان نلقاو الدعم ونلقاو مساندرة نعملوا ميزاننا النجم ونعملوا برشا حاجات اخرين، تسكي وقوف وتعب وصحة ودرا شكون هذاك خليوها لينا احنا، اما بدعم مادي كما يلزم رانا نجمو نجيبوا الكوب دافريك.
0: وان شاء الله على مستوى الهيكل الافريقي يكون فما جانب معناها ضغط انه باش يسهلوا على الفرق التوانسه تشارك، خاطر شفت تقريبا عندنا سنوات ما عادش يشاركوا الفرق التوانسه في المسابقات الافريقيه
1: خاطر اون ديبلاسمون تتكلف غاليه برشا، تتكلف غاليه برشا،
0: تتكلف
1: غاليه برشا. دونك ان شاء الله نوعدوا جماهيرنا باش نعملوا المستحيل، باش نوعدوك انت نعملوا المستحيل باش نرجعوك المره الجايه نجيبوا معنا الكوب دافريقيا
0: باذن الله.
1: باذن الله ان شاء الله،
0: ان شاء الله هذيك
1: كما قلت لك كان نلقاو شويه دعم. احنا رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا يهز علينا مصاريف نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، لا نحبوا شكون يدعمنا. راهي وقت اللي تحس انه فما شكون واقف معاك انت تكون باش تمشي 10 خطوات واللي تمشي 20 من غير ما تشعر. دونك رانا كما قلنا راه وقت اللي نحكيه حتى معناها نحكيه للهيئه في بعضنا، رانا ماناش طالبين شكون يهز علينا الحمل، نحبوا شكون يدعمنا، شكون يدزنا القدام باش نزيدوا نخدموا احنا اكثر. هذاك شنو اللي طالبين، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يسمعوا
0: كلامنا. هذا المقترح رقم 2 المكتب الجامعي الجديد،
1: مش المكتب الجامعي،
0: وحاولوا اعملوا الضغط للمشاركات الافريقيه للنوادي التوانسه، راهو الشرط المالي هذا كبير برشا، حاولوا بطرقكم انتم من الهيكل والقنوات الرسميه انكم الشرط هذا نتاع انه النوادي التونسيه في كره اليد النسائيه باش يشاركوا في المسابقات الافريقيه نحاولوا ننقصوا فيه، وسورتو نحاولوا نلقاو سبل باش ندعموا النوادي باش تشارك، لانه التكلفه كما قال توسي سفيان لوجستيا تتكلف برشا وحاجه فوق طاقه وميزانيه النوادي. هذا المقترح رقم 2 سفيان.
1: المشكل مش في راي جوست، حبيت نوضح كما نقولوا المداخله نتاعي، راهو المشكل على مستوى الاتحاد الافريقي، راهي المشاركه نتاعو هي الغاليه، المشكل على مستوى الاتحاد الافريقي. معناها كما نقولوا الغلو هذا يمشي على الناس الكل، معناها المشاركه مع الاتحاد الافريقي في حد ذاتها غاليه، مع المشكل مش مع الجامعه التونسيه، الجامعه التونسيه نطيح ونقوم ونلقاو مع حل في الاخر، اما المشكل في المشاركه مع الاتحاد الافريقي. علاش انا كي قلت راهو يلزم يكون دعم مع عند برشا عباد، مع عند برشا ناس، مع عند برشا مدعمين، هذاك اللي خلينا تكون المشاركه تخف معنا، فهمتني؟ اما بالنسبه للمشاركه هي الغلو هو في الكونتاكت ديريكت مع الاتحاد الافريقي
0: ان شاء الله. واكيد هذا زاد كما قلنا يطور مستوى الكره اليد النسائيه كي نشاركوا في المسابقات الافريقيه، وان شاء الله علاش لا ما نفوزوش بها وندخلوها لخزينه كره اليد النسائيه. في الخطاب نحب نشكركم برشا اللي لبيتوا دعوتنا، نورتونا في الاستوديو الجديد، يعطيكم الصحه، جيتونا بالثنائي كما قال صالح وعدناك سنه وجينا. البدايه كانت صعيبه برشا، فيها برشا تضحيات، برشا مشاق وبرشا تعب، ولكن الحمد لله السنه كان موسم استثنائي، فرحتوا جمهوركم وفرحتوا عائلاتكم، واكيد هذا من شأنه انه زاد على مستوى الفني دعم واضافه للمنتخب الوطني اللي نستناو في تظاهره قادمه كاس امم افريقيا. هكا مستمعينا كنا وصلنا معكم الى نهايه المشوار في لقاءات رياضيه، نحب نشكر الفريق كامل اللي امنوا معنا الرحله، يعطيك الصحه لطفي المكي في الكونسولات زاد اليوم عاوننا برشا، كيف كيف حسام نوار ورؤوف غديرة في الإخراج الرقمي لمسات ذهبية، ومعاذ الحديد في التنسيق. كانت معكم سنة البرهومي، نلتقي إن شاء الله قريبا، إلى اللقاء.

0: نسير
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان الحالي بمقر دار نابل، وهذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي النابلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وهم 8 متهمين، من بينهم رجلي أعمال وصاحبا وكالة أسفار وصاحب جمعية خيرية، القيادي بحزب النهضة عبد الكريم سليمان ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني بسوسة، كما حضر قائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطلتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر برائد رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بأنه تلقى اقتراحا للقاء مع وفد مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذوه يوم الخميس 11 جوان الحالي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا موجها إلى الجماهير التونسية التي ستحضر في مكسيكو ومقابلة تونس والسويد، وقالت أن أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة 5 مساء أي قبل 3 ساعات من المقابلة، داعية إلى الحضور مبكرا. وقالت أنه ربما قد تنزل الأمطار ولابد من ارتداء مقبعات أو ملابس مزودة بغطاء رأس باعتبار أن إدخال المظلات إلى الملعب ممنوع، استخدام الشماريخ أيضا والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطه ممنوع، إدخال القوارير إلى الملعب ممنوع. وقالت أن الجماهير ستخضع لعملية تفتيش دقيقة عند مدخل الملعب، وأكدت رفضها برفع شعارات ذات طابع سياسي، وقالت أن مخالفة هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت الجامعة التونسية دعت الجماهير المنتخبة التي ستحضر مقابلة تونس والسويد باحترام القوانين المحلية والالتزام بالتعليمات وتقديم صورة حضرية ممتازة للشعب التونسي. في أخبار العالم، تقول وسائل إعلام رسمية إيرانية قالت أن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان لن يكون يوم غد الأحد. وقالت هذه وسائل الإعلام الإيرانية أن إمكانية توقيع مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة قد يكون صحيحا، ولكن لابد من توخي الحذر حيال التعليق على موعد التعليق. كان الوسيط الباكستاني أعلن أن أمريكا وإيران قد اتوصلا إلى اتفاق، وقال أنه يوم الأحد سيكون توقيعه، إلا أن ملامح الصياغة المقترحة لهذا الاتفاق محل خلاف، حيث يتحدث الإيرانيون عن شيء ويتحدث الأمريكان عن شيء آخر. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال.

0: رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1986 في المكسيك. المونديال هذا كان خاص برشا، خاصة بعد ما تم نقل التنظيم من كولومبيا للمكسيك بسبب مشاكل اقتصادية، واللي ولات أول دولة تنظم كأس العالم مرتين. شاركوا 24 منتخب بنظام جديد يسمح حتى لأفضل ثالث بالتأهل، وهو ما خلى المنافسة تكون شرسة من البداية. من اللحظات التاريخية الكبيرة إنجاز منتخب المغرب اللي ولى أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور الثاني بعد ما تصدر مجموعة قوية فيها إنجلترا، بولندا والبرتغال. إنجاز ما زال محفور في تاريخ الكرة العربية. لكن البطولة كانت دور حول اسم واحد، دياغو أرماندو مارادونا. في ربع نهائي ضد إنجلترا صارت واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم، مباراة زفرها التونسي علي بن ناصر، هدف سجله الأسطورة باليد، وبعدها مباشرة هدف أسطوري روغ فيه نصف الفريق الإنجليزي، هدف يعتبر من أجمل الأهداف الفردية في تاريخ المونديال. في نصف النهائي مارادونا واصل الساحة وقاد الأرجنتين الفوز على بلجيكا 2-0، وصل بمنتخب بلاده للنهائي بكل قوة. النهائي إجماع الأرجنتين ضد ألمانيا الغربية، الأرجنتين تقدمت 2-0، ألمانيا رجعت وقلبت الموازين وعدلت 2-2، لكن في اللحظة الحاسمة تمريرة سحرية من مارادونا لبورتشاغا جابت الهدف الثالث وحسمت لقاء 3-2، وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. مارادونا كان نجم البطولة بلا منازع، وتوج كأفضل لاعب بعد أداء أسطوري اعتبر من أعظم العروض الفردية في تاريخ اللعبة. وهكا كان مونديال 1986، بطولة مارادونا، السحر واللحظات اللي ما تتنساش. نتلاقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1990 في إيطاليا، ومش يرجع الصراع الأوروبي بطابع تكتيكي وقوي برشا. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: إشهار
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طايرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي على موجات إذاعة المنستير نستضيف أحد رجال التربية، أو كي نقولوا رجال التربية يعني نساء التربية كذلك والتعليم، دائما للحديث لهم والإنصات لهم. نقول رجال التربية والتعليم الوحيل على شرف المهنة باش نستفاد من التجربة متاعهم وكذلك رد الاعتبار لهؤلاء وتكريم لهم. أنا اليوم سعيد ياسر كذلك باستضافة أحدى هؤلاء، بطبيعة عنصر نسائي ديما حاضر معنا في برنامج قم للمعلم، السيدة رشيدة طرابلسي أستاذ تربية مدنية متقاعدة، باش نتحدث معها وعلى مسيرتها المهنية وحتى تكوينها في البداية، وعلى الأقل نأخذ زادة بعض الملاحظات وبعض نقول التجارب وبعض المواعظ وبعض العبر من التجربة الثرية اللي قضاتها في مجال التعليم. سيدة رشيدة طرابلسي مرحبا بك على موجات إذاعة المنسير.
2: مرحبا بكم على السلامة. أول حاجة صعب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأريد أن أتوجه إليك سيد شكري بخالص الشكر والتقدير على دعمك المستمر وإيمانك بدور المعلم الأستاذ المربي عامة في بناء المجتمع والدولة، وعلى جهودكم المقيمة في إنجاز هذا البرنامج، لأنه يمثل اعتراف بالجميل لأعظم فئة في المجتمع، لأنها هي التي تبني أو تبنى من خلالها الدول، فالدول تبنى بالعلم والتعليم. فإن كانت المسيرة التعليمية للطلاب أو التلاميذ بصفة عامة كانت في المستوى المطلوب، فسيكون المجتمع بطبيعة الحال مجتمع قوي ومجتمع يقوم على الأخلاق والتربية، ونحن نسعى دائما إلى هذا الباب ليكون المجتمع مجتمع راق وسليم.
1: أكيد مهنة شريفة، سمحني مدام، مهنة شريفة وإنسانية وفيها مسؤولية كبيرة ياسر،
2: فيها مسؤولية كبيرة ياسر وعظيمة جدا، عظيمة
1: جدا. كما قلت أنت المربي، يعني سواء كان المعلم في المرحلة الابتدائية ولا الأستاذ في المرحلة الثانوية ولا حتى في التعليم العالي، لأن استضفنا العديد من الأساتذة الجامعيين اللي يحيلوا على شرف المهنة، والحقيقة كان الحديث معهم ممتع.
2: ولهذا سبب قلت المربي عامة، سواء كان في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو العالي، فكلنا نتعلم ومعلمون.
1: صحيح.
2: كما توجه أيضا بالشكر للفريق المساهم في نجاح هذا البرنامج، دون نسيان أي فرد، وعلى رأسهم بطبيعة الحال مؤسسي إذاعة المنستير وإذاعة المنستير بأكملها. أقدم نفسي، أنا رشيدة بنت سالم بن محمد طرابلسي. أنا من عائلة بسيطة ومتواضعة، لي من الأخوات 7 بنات،
1: بارك الله
2: رب، ولي من الإخوة ذكور ذكري، محمد أبقاه الله، محمد طرابلسي أبقاه الله، والمرحوم حبيب طرابلسي جعله الله في جنة الخلد وأسكنه جنة الخلد.
1: أمين. علاش بعض الدموع؟
2: لأنه كان عزيز وكان هو الأب والأخ والسند،
1: بعد ما يعني توفى الوالد، ولا هو يعني أن يرعاكم أخوك الكبير، يعني
2: أخوي الأصغر، هو الأكبر هو محمد طرابلسي، ولكن الحمد لله لي أخ عوضه وكان إلى حد الآن ويكون وسيكون إن شاء الله، وأبقاه
1: سند
2: الله،
1: ليك إن شاء الله،
2: سند لي ولي أخواتي الفتيات.
1: ربي يفضلكم جميعا.
2: أنا أستاذة متحصل على الإجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بتونس، العلوم الإنسانية والاقتصادية أيضا في تلك الفترة كانت مدمجة مع
1: المركب
2: الجامعي الكومبيس اللي يعبر عن كومبيس، اللي فيه كلية العلوم أيضا
1: كلية العلوم ومدرسة الوطنية للمهندسين بتونس،
2: وكان مركب كبير جدا ويحمي فيه العديد من الطلاب، وكانت فيه تجارب ممتازة وحلوة ومريرة في بعض الأحيان، ولكنها تبقى فترة زمنية من حياة الإنسان جميلة جدا، الحياة الطالبية جميلة.
1: تعريجا على الكمبيوس، كنت سأسجل، أنت ذكرت لي ذكريات، وسجلت فعلا في السنة الأولى يعني علوم اقتصادية وتصرف أنذاك، وبعدين سحبت
2: الانسكريبسيون
1: وحاولت شعبة أخرى. على كل حال
2: أنا لي قصة في دخول الحقوق، سوف نتعرض
1: كل شيء بالكتبة.
2: إنشأت في الحصة،
1: ليش قلت لك نعرف الكمبيوس يعني؟ أي تفضل.
2: قلت لك وإذا أنا أستاذة قلت متحصلة كذا على شهادة الإجازة في الحقوق وشهادة أخرى أيضا تحصلت عليها 4 شهادات في مادة الاختصاص وهي مادة تدريس التربية المدنية. عملت بعدة جهات بتونس في وطني العزيز.
1: شنبدأ تعطي هذه حوصلة ولا مقدمة؟
2: لا حوصلة بسيطة فقط.
1: بسيطة حتر بعدها ليش نرجع على كل شيء.
2: أي بش نرجع بطبيعة. مررت بعدة مراحل في حياتي العملية فيها تحديات فيها صعوبات فيها إخفاقات فيها نجاحات سنتعرض لها أثناء مع
1: في المعرض الحديث إن شاء الله وحيد
2: كما أريد أيضا إن شئت سي شكري وسمحت لي طبعا أنا أتوجه بالشكر وهي رسالة شكر إلى كل من علمني وأقول له شكرا على ما علمته لي من وكل في كل ساعة بذلت فيها أنت جهد وعلمتني فيها حرف وعلمتني فيها كلمة وعلمتني كيفاش نفكر وكيف وكيف أفكر ولا بماذا أفكر كما علمتني أن النجاح رحلة وليست وجهة أيضا هي رحلة النجاحات بالطبيعة كما تعرف سي شكري أنها مراحل يمر بها الإنسان وعلمني أيضا هذه الرسالة وجهه لكل معنى علمني وساهم في تكويني ووصولي لهذه الدرجة من العلم وهذه الدرجة في الوظيفة الذي منحني مفاتيح العلم ومفاتيح الحياة.
1: شكرا لك على المقدمة ذي وشن مرورا يعني بالذكرتهم كل يعني المحطات باش نتحدثوا يعني في عقلنا وباش ما يعني ما نقول ما نقدموش مرحلة على مرحلة تدريجية. خلنا نبدأ وساعة وانت صغيرة دخلت المدرسة الوالد وقتها حي مزال
2: اي الوالد
1: قلت عائلة بسيطة يعني معنا ما كان شكل في الوقت هذا كان متعلمين بالمعنى
2: لي بطبيعة سبقوني يعني أنا مانيش الكبيرة في في العائلة ولكن هناك من سبقني من أخوتي وأخواتي في التعليم وتعلمت في المدرسة الابتدائية غورت جوان مرحلة ذي كان المرحلة الأولى من سنة بدأت بسنة أولى من التعليم الابتدائي بطبيعة إلى وصلت إلى سنة السيزيام وقت كانت السنة السادسة بالمناظرة والنتيجة تخرج في الجرائد
1: وبالتالي دخلت تحصلت على السيزيام
2: تحصلت على السيزيام
1: مناظرة
2: دخول إلى مدارس الثانوية ما كانش فهميك قبل وقتك الوقت ذاك لم يكن هناك الإعدادي والأساسي
1: لا فهم المهني والطويل
2: المهني والطويل ولا
1: كل درسنا في نفس المرحلة وبالتالي وين درست في معهد فتيات المنستير
2: درست في معهد فتيات المنستير الذي يلقب الآن بمعهد بورقيبة هو الذي على رأسي تقريبا المدير سي عفيف تريمش وهو كان لي زميلا قبل أن أخذ
1: تحياتنا ليه سي عفيف تريمش بالمناسبة الحقيقة مروا من ذلك المعهد العديد يعني خلينا نقول من الفتيات واللي ولاو عندهم شأن فيما بعد أيه. معروف عنده اسم معهد يعني الفتيات هكاك تو ولا مختلط لا
2: ما فيش فتيات ولا وليس للذكور فيه اي أيه. اي صلة
1: اي صلة اي صلة كملت غديك 7 سنوات
2: اي كملت 7 سنوات
1: وتوجهت للاداب بطبيعه شعبة الاداب
2: اي وفي توجيه الاداب كانت هناك اشكاليه ايضا اريد ان اذكرها لكن شيء تعتبر مرحله من مراحل حياتي كانت لي اخت توجهت ترشيح في ترشيح المعلمات وأبي يريد أن تكون الوظيفة لنا هي التعليم فقط
1: وسريعة
2: كان, كان يريد التعليم فقط لا يريد وظيفة أخرى فهمتني فأنا لا كنت لا أحبذ أن أكون في التعليم
1: عندك ميولات
2: ليس كنت أطمح إلى أشياء أخرى فهمتني فالتوجه كان في تلك الفترة أما الأداب أو العلوم
1: ولا
2: أو الرياضيات
1: علوم الرياضيات ولا علوم التقنية
2: إيه يعني ولا إيه. وكانت فما شعبة تقريبا تسمى تاج
1: تاج وتاج ذيك المرحلة يقعدوا تي وجي ذيك يقعدوا حتى للسنة السادسة وبالتالي يعملوا يعني نوعا ما قصيرة مقارنة
2: إيه مش شعبة قصيرة
1: تقنية
2: استقر في الآخر رضاء الوالدين فهمت أهم من كل شيء فتوجهت إلى الأداب
1: أيوة
2: ودرست بالأداب وكانت متعة أيضا في الأداب والأساتذة اللي درسونا خلونا نحب الشعبة ذيك
1: علاش كنت أنت عندك ميولات تحب تمشي العلوم
2: كنت عندي ميولات أخرى كنت أريد أن أذهب إلى شعبة العلوم حتى أكون طبيبة أو كذا، رغم أني ما كنتش في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات ممتازة جدا، كنت
1: تلميذة متوسطة. أما المعدل يخولك باش تنجم
2: تتوجه، كنت أريد أن أذهب إلى شعبة العلوم.
1: ماكش نادمة على كل حال؟
2: لا لست، لا بالمرة. بالمرة لأني نادمة على شعبة الأداب، ولأني نادمة على شعبة على الاختصاص في الحقوق، ولا أني زادة أشعر بالندم لأني كنت أستاذة، أفتخر بذلك
1: والحمد لله،
2: لأني عشت تجربة في الأستاذية وكنت أستاذة ممتازة جدا مع مفقدي المادة ومع زملائي وزميلاتي.
1: بعد ما تحصلت على شهادة البكالوريا أداب توجهت لكلية العلوم، كلية الحقوق بتونس.
2: وهنا من يقول لك عندي فترة تنقلها لك في التوجه للحقوق.
1: أي.
2: عندما تحصلت على شهادة البكالوريا،
1: أيوة،
2: فوجئت عند ذهبت إلى السيد عتيق وقتها الناظر والسيد سالم فرشي ومدير المعهد، ذهبنا إلى تسليم أوراق، لنتسلم أوراق التوجيه الجامعي، ففوجئت بأن اسمي ذكر مع 5 تلميذات أننا سنذهب إلى فرنسا للدراسة مادة الإنجليزية بجامعة في فرنسا.
1: هكا تذكر الاسم واحد من اختيارك.
2: 5 فتيات تحصلنا على معدل ممتاز في الإنجليزية، فكان اختيارنا أن نذهب إلى فرنسا لندرس هذا، وجميع المصاريف تتحملها الدولة.
1: أيوة.
2: ولست أدري كيف كانت، وإنما قالوا لنا راكم تحصلتوا على المعدل الممتاز، وبالتالي ففرحت أنا جدا، فهمتني، وذهبت إلى والدي رحمهم الله وقصصتها كما تقول. فالوالدة رحمها الله تململت نوعا ما، لأني فتاة ولي كما تعرف الفكرة قبل، ووالدي رحب أيضا بالفكرة، ولكن في الأخير استقر ألا أذهب إلى فرنسا.
1: وزميلاتك فما شكون مشى منهم؟
2: ذهب زميلاتي، وعندي جاري ذهب ودرس بالإنجليزية والآن في فرنسا، مقيم بفرنسا ومتزوج هناك أيضا، ولست زاد
1: كما تشاءون إلا إن شاء الله.
2: إن شاء الله صحيح. وكيف كان عاد التنازل عن هذا الامتياز؟ الناس كانت معناتها
1: منحة يعني من الدولة،
2: من الدولة في العام ذاك بالذات، نعرفش العامات الأعوام المتواصلة من بعد ستصرف الدولة علينا ولا
1: على كل حال. فما في البداية،
2: ولكن في البداية كانت المصاريف متحملاتها الدولة.
1: أي وقت امتياز.
2: فذهبت إلى المعهد وطلبت إعفائي من هذه من الذهاب.
1: فاستغربوا.
2: أي فسيد الناظر إن كان حيا ربي يطول في عمره، أي وإن توفي رحمه الله لا أدري، من ليست لي عليه أخبار. فهكذا قال أمنحك توجيه ابني وأخذ التوجيه. هكذا
1: هكذا يعني.
2: صمت وقت، احنا تلميذة وصغيرة ما زلت ما فهمتني. حسن والمفيد انه ذهبت بعد ذلك علي بالذهاب الى تونس الى وزارة التعليم العالي لارفض هذا الطلب وامضي على اني
1: تم اعفائي،
2: تم اريد الاعفاء مني. في الفعل ذهبت انا والمرحوم اخي سي حبيب طرابلسي، وذهبنا الى وزارة التعليم العالي بتونس وأمضيت على هذا التنازل لغيري، لا أدري من كان في مكاني، ولكن أمضيت على ذلك. وبعد ذلك شنو باش نختار، ما هي الشعبة التي أختار؟ أجابني المسؤول في الوزارة لكي قال لي اختياران فقط ليس إلا، ما هما؟ إما أن تكون الحقوق أو شعبة الأصول،
1: شريعة
2: وأصول وصول الدين.
1: فلت على روحك يعني انت مرحلتك، خاطرك الفتره اخذت مده زمنيه تاع التنازل هذايا وباش تمشي لفرنسا، يعني ولات يعني
2: في الاخر توجيه جميل،
1: ما عادش عندك اختيار،
2: ما عادش عندك اختيار اخر، عندك انا ذوما. وكنت لا كما قلت لك ما كنتش مايله للتعليم ياسر، واستاذ التربيه فهمتني وكذا، ف
1: قلت برا
2: هاي قلت كهو تو حقوق، خذيت الحقوق
1: يعني مش عن قناعه كبيره من الاول. مكره هون
2: فوالا جيني با لو شوا،
1: اي وقت
2: جيني با لو شوا فوالا.
1: وانت نقول لك ما تحبش شعبه الشعبه في التدريس، قلت برا الحقوق.
2: اي خذرت الحقوق، واخي اخي استاذ في تلك الفتره هو من ذهب معي اخي حبيب المرحوم، فغيرت ذلك و رجعت إلى منزلنا كما تقول فرحة مسرورة، ودرست الحقوق ودرست عند أساتذة أذكر لك البعض منهم: سي محمد الشرفي، سي عبد المرحوم عبد الفتاح عمر، سي المرحوم الدالي جازي، السيدان بن عاشور الفاضل ومش فاضل عياض وأخوه
3: ورافع،
2: أي ورافع. وأيضا عندي رئيس درست عنده لترافو ديريجي بالدروا كونستيتسيونيل سي قيس سعيد، وعند سي الأخضر وسي عبد الله الأحمدي،
3: أسماء
2: سي الأزهر بوعوني،
3: أسماء معروفة، أسماء
2: سي العجمي، ذوما الأساتذة الذي درست عنهم بالجامعة، وسي صدق شعبان الذي كان في قبل ذلك في النظام السابق مع النظام البرقيبي رحمه الله، تقريبا توفي سي صدق، وسي محمد الشرفي زاد
3: توفي،
2: سي محمد الشرفي من الأساتذة، من خيرة الأساتذة الجامعيين، أتشرف إلى يومنا هذا ب مزاولتي لتعليم العالي.
3: زوجته كانت في مجال العلوم زاد، يعني أستاذة جامعية في ظهر لي نتذكر في إحدى الشعب العلمية في كلية العلوم
2: على محمد الشرفي.
3: محمد الشرفي تفكر هيك مدام شرفي، تفكر
2: إيه؟ إنسان ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز،
3: برغم أنه عنده توجهات أخرى،
2: لا التوجهات هذيك وخلفياته هذيك نتعامل معه كأستاذ
3: على حد
2: كمادة معرفية كشخص كإنسان،
3: برغم للأمانة ورغم اللي كان قبل تعرف يكاد يكون استثناء، لأنه تعرف ما بتتحق بتأخو حقيبة وزارية لازم تكون يعني تنتمي للتجمع، وبرغم ما عندوش
2: التوجه بتاعه كان توجه معروف يساري، ولكن توجه اليساري لا يمنع أن يكون أن يتمتع بالإنسانية
3: وبالحقيقة بالكفاءة، لأنه تقلد حقيبة وزارة التعليم العالي فترة فترات يعني، مش
2: وهو الذي كان سببا في دخول شعبة الحقوق في تدريس مادة التربية المدنية. هو الذي معناتها الحقيقة هذه نعترف بها أنه هو الذي كان سببا في دخول، لأن شعبة الحقوق
3: أراد بعض الإصلاحات في مجال التربية والتعليم،
2: لأن شعبة الحقوق ما كانتش تخول تدريس بالمعاهد أو
3: شعبة قانونية بالأساس.
2: قانونية.
3: إيه بعد أنت توا كملت الأربع سنين تاعك، تخرجت وخذيت شهادة في يعني
2: تحصلت على الإجازة.
3: الإجازة في الحقوق. إيه شقدنا نعمله بعد.
2: مرينا أذكر أنني كنت أدرس في الحقوق وعملت معلم نائبة في مدرسة سطح جابر المونستير دي انت على هادي نعمان
3: أثناء يعني مزاولتك الدراسة
2: كنت عملت معلمة نائبة لفترة زمنية قصيرة، لأني لم أستطع التوفيق بين دراسة. الحضور الإجباري في الكلية، فما هناك حضور إجباري فيما يسمى بالترافو ديريجي، فهمتني اللي هي الدروس التطبيقية، كانت الوقت ذاك ثلاثة حصص تقريبا، ثلاثة حصص
3: تلغى من الامتحان،
2: تلغى الامتحان الأول،
3: أول نعرف
2: خمسة حصص تلغى من الامتحان الثاني، وكانت لي تجربة بسيطة مع تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي والخامسة ابتدائي في الفترة هذيك، وكانت فترة زادة قصيرة ولكنها ممتعة زادة، تعلمت فيها نوعا ما الاحتكاك مع التلاميذ.
3: ثم بعد قلت في الفترة هذيك بعد ما تخرجت فكرت تعمل وقتها مباشرة مجال التعليم،
2: تخذنا الإجازة ما فماش وقت عمل، دخلنا معناتها نلوجوا على الخدمة، وبعد قررت نمشي نعمل تروازيام سيكل لعلي في التروازيام سيكل نلقى حل من بعد.
3: أيوة.
2: نقري في الكلية ولا حاجة،
3: لا ربما أي.
2: في الأثناء أنا أدرس وجاءت هذه قدمت مطلب وزارة التربية والتعليم
3: في نفس الوقت، يعني قدمت حبيت تعمل الحلقة
2: قدمنا المطالب عن طريق الكلية وقتها نتذكر السيد عميد الكلية سي الأزهر بوعوني اللي هو أصبح بعد عميد كلية القانونية بأريانا. تقدمنا المطالب عن طريق الكلية و
3: تم قبولكم،
2: تم قبولي الأول مرة في القصرين في فريانا،
3: يعني وبتلت نزلت على المرحلة الثالثة على تروازي أمسيك.
2: لا دخلت كملتش، لا كملتش، درست عاما فقط،
3: عام بتلي كي جات التسمية بتاعك سميت في المندوبية الجهوية بالقصرين،
2: بالقصرين في فريانة،
3: في فريانة. كيفاش قبل استقبلت يعني؟
2: لا رفضتها أيضا، رفضتها وما المكان ما لأمنيش
3: ما مشيتش تماما، فكرتني
2: بعد شوية وبعثولي معناتها مرة أخرى، بعثوني مرة أخرى في قصيبة المديوني.
3: كيفاش هما انت كي رفضت هما عاودوا؟
2: رفضت لا عاودت مطلب اخر عاودت مطلب اخر واتصلت بالوزاره و قالوا لي استنى شويه توا كيما تقول تو من بعد
3: يعني ما نعرفش قعدت في الدار ولا ايش عملت؟
2: لا لا, لا لا عملت بشركتين خاصتين شركة تأمين وشركة لها صبغة تجارية.
3: يعني في مجالك؟
2: في ما في مجالي أي في مجالي.
3: في تكوينك مجال قانوني ومالي هكذا.
2: خاطر نقرأ وإحنا في حقوق التأمين. فهمتني؟
3: ما قعدتش ياسر تجربة؟
2: تقريبا 6 أشهر. والتجربة الأولى اللي في التأمين هي اللي جابت لي العمل في شركة التجارية.
3: شركة التجارية. أيوة. مع بعض
2: صاحب
3: يعني
2: الشركة عنده تأمين في الشركة ذيك فهو الذي طلبني العمل معه.
3: ومع بعضهم قداش المدة تقريب دامت؟ قلت 6 شهور ولا؟
2: ميجيش عام. ميجيش أقل من عام. وفي الأثناء
3: وانت كنت فما إمكانية باش تقعد غديك في الشركة ذي؟
2: لا لا
3: حسيت بروك تعمل في حاجة وقتية يعني؟
2: وقتية لا أرغب في البقاء في الشركات الخاصة الحق باعتبار أنه الشركات الخاصة كما تعرف فيها مساوئ وفيها إيجابيات وليس طموحي أن
3: خمنت في عمل حكومي يعني
2: عمل يكون يتماشى مع طموحاتي ومع ميولاتي أيضا
3: يعني على الأقل قلت الإنسان هنا ما يقعدش قاعد ويستفاد يعني ويأخذ تجربة
2: به. وكنت قمت بالمهام في الشركة الخاصة الثانية التجارية بالمهام المالية والإدارية.
3: بعدها تم تعيينك في
2: الأثناء يقع تعييني في قسيمة المديوني أستاذة.
3: أي معقول.
2: أي. وأستاذة تسمى
3: لمسياء
2: ذوك مع لمسياء تعدي تقعد مدة زمنية يقع تربص متاعك لمدة عامين وبعدها يقع انتدابك وبالفعل هذا ما تم.
3: وقعدت عامين في معهد قصيبة المديون
2: في معهد 93 حتى 96
3: وانت تدرس في
2: وانا ادرس في
3: ومادة التربية المدنية
2: اي مادة التربية المدنية وكان المدير المعهد استاذي درسني العلوم الفيزيائية سينور الدين والناس
3: بطبيعة دخولك المجال هذا انت قلت عملت تجربة صغيرة قصيرة في التعليم الابتدائي لكن مش كيف بطبيعة
2: لا لا لا, لا لا لا لا شتان بين التلاميذ المتقدمين في السن وتلاميذ اللي مازالوا في طور التكوين
3: اي وانت وقتك كيفاش نجمتك كيفاش قلت تتفاعل معاهم وتسيطر معاهم على القسم
2: بطبيعة اول ما دخلت للقسم وكانت لي توصيات في بعض الأحيان كوني حازمة كوني لا تكوني
3: لينة
2: حتى لا كذا كذا فعندما دخلت إلى القسم نظرت في عون التلاميذ فوجدت هناك بعض التساؤلات فقلت ما لديه سؤال يسأل يتفضل فهمتني فما مدعم كما تعرف سيدتي كذا فهمتني جاوبت بكل أريحية وكانت علاقتي منذ 30 أو أكثر من سنة ولا هنا معناها لا أفاخر بذلك علاقتي طيبة مع التلاميذ جدا جدا
3: الحمد
2: جداً
3: لله يعني من البداية
2: والله من البداية وأجزم ذلك باليمين فهمتني كنت في بعض الأحيان شديدة وشدتي كانت
3: في مصلحة التلاميذ
2: واليوم عندما أعترض أي تلميذ في الشارع يقول لي مدام كنت معنا صعيبة لكن صعوبيت كانت باهية معانا
3: جابت انتيجة
2: أي لكن يعني كنت نفهم التلميذ نسمعه
3: قريبة للتلاميذ
2: قريب.
3: يعني ما عرفش في بعض الحين نجم تعتبرهم يعني بمثابة الأبناء يعني تقرب لهم يعني
2: مش هم هو شنو التعليم هو المعلم أو الأستاذ أو المربي بالنسبة للمتعلم شنو هو الأب الروحي
3: أكيد
2: هو كذلك مصدر العلم والمعرفة
3: صحيح
2: هو الصديق في نفس الوقت
3: أي.
2: هو من يجعل التلميذ يتحدث بريحية ويملي عليه سره ويحافظ على هذا السر
3: ما يجب أن يكون
2: لا والله
3: أمر الواقع أنت ممكن لربما أما الواقع في بعض
2: العديد من المؤسسات
3: عكس ذلك
2: الواقع الحالي أما الواقع الحالي. اللي كنت فيه أني قبل سنوات كانت فما تبادلات حوارات بين الحوار
3: لأنه توا سمحني سيدة رشيدة في بعض الأحيان الأساتذة ولا حتى المعلمين يلقي الدرس وعنده التحصيل العلمي هذاك هذا الجانب التربوي يقول لك ما يش مسؤول عليه يعني
2: هذا سي شكري ما يدخلش في في كيفية إلقاء الدرس أو وإنما يدخل في تغيير الأوقاع في المجتمع.
3: أي صحيح،
2: تغيير الأوقاع في المجتمع حول دخول تواصل وسائل التواصل الاجتماعي وتغيير العقلية زادة، تغيير عقلية التلميذ وعقلية المربي ودخول في أشياء أخرى ما نعرفش المجال يسمح باش نحكي فيها ولا لا، هي معناتها التي كانت أو نقولش أفسدت بين ظفرين كلمة أفسدت العلاقة بين التلميذ والأستاذ.
3: صحيح.
2: دخول عناصر أخرى زي
3: نرجعوا لها بعد شوية، لكن خلينا نواصلوا احنا مع تجربتك. نرجعوا لقصيدة مدوني 3 سنين، ووقتها تم انتدابك رسميا في السنة الثالثة ولا لا؟
2: اي انتدابي رسميا وبعد زيارات المتفقد بطبيعة الحال. وكنا زادة ما درسناش المادة التربية المدنية وهكا بدون اختصاص، درسته في معهد التكوين المستمر في تونس. ولابد أن أتحصل على شهادات، هذه وهي 4 شهادات
3: تكوين إضافي، يعني
2: تكوين إضافي في التاريخ، في الجغرافيا، في علم النفس، وفي كل ما يتعلق بالحقوق.
3: يعني بطبيعة خلال مزاولتك للتدريس قمت ببعض الدورات التكوينية أكيد في المجال يعني المجال هذا
2: اختصاص.
3: اختصاص
2: اختصاص كنا لابد أن تحصل على 4 شهادات علمية دي من التكوين المستمر بتونس في مدة صيفية درسناها. إما تختار زادة أنت عديهم من 4 شهادات مع بعضهم أو بمرحل بالمرحل
3: لازمين.
2: أي لازمين المهنة. اخترت أنا أن أدرس بالفيلم في الصيف في فترة الراحة أو العطلة السنوية، وأيضا قمت بالامتحان في سوسة في التكوين المستمر في سوسة، عديتهم مع بعضهم الكل وتحصلت عليها جميعا
3: في
2: الصائفة.
3: ضحيت بصائفة
2: هي مسألة شغف راهو. إذا كان حبيت المهنة وشغفت بها باش تولي معناتها مغروم.
3: صحيح.
2: مغروم وتولي. واختصاص كان في صالحنا احنا بطبيعة الحال، في صالح التكويني حتى الشخصي والذاتي العلمي.
3: بعد ما تحصلت على ولدت الشهادة ذوما اللي قلت عليهم تاع التكوين رسميا، وليت مؤهلة باش تمارس مهنة التعليم والتدريس. بعد قصيبة المديوني وين تحولت؟
2: الى القيروان.
3: رجعوك القيروان بعد ما كنت في المستير تسمى في الولايه.
2: الى القيروان
3: عمل الدوري لازم.
2: اي العمل الدوري، في العمل الدوري صحيح.
3: قيروان
2: كنت متخوفة نوعا ما، ولكن جات في مدينه القيروان،
3: في المدينه
2: القيروان بجانب المندوبيه في الليسي الكبير نتاع الفتيات هذاك نسيت اسمه. وانا بالاعداديه بعد الثانوي نقلت الى الاعدادي. في العام هذاك وقت دخلت مناظره النفيام. مناظره النفيام واول عام باش نبداو توا عاد نقري الاعدادي، فهمتني؟
3: احسن شويه الاعدادي على الاقل، اعدادي اقل كلام مازالوا في السن يعني بعد الابتدائي مش كبار ياسر.
2: تدربتوا عادي لمده 3 سنوات، تدربتوا على كيفيه التعامل مع التلميذ، لانه يعني هو كل تلميذ في الحقيقه يلزمك تكون صديقه، يلزمك تكون أمه، يلزمك تكون أخوه، يلزمك تسمعه. هي المهمة متاعنا علاش تتمثل، هي الوظيفة هي مش هي رسالة تهدف إلى بناء عقول، إلى تنمية جيل معين، تحرص على أنك تخلق بيئة ملائمة في القسم، تغض الطرف بعض الأحيان.
3: لكن يلزم شوية طول بال.
2: لا لا، لابد للمعلم لابد أن يكون معلم أو المربي. وإن كنت في بعض الأحيان معناتها حتى أن أقدم بالنصائح هذه لمن يستمعوا إلي، لكن حتى أني نقول لك يعني فما شوية
3: وشوية
2: فهمتني، لكن في بعض الأحيان ديما لابد أن يكون هناك، أن يكون قدوة، أن يتحلى بالصبر، أن يستمع أكثر مما يتكلم إلى التلميذ، أن يعطيه الفرصة للتعبير على نفسه، أن يجعل منه شخصا متكاملا حين تجعله القائد. أنت تشعر أنت القسم راك أنت الكل،
3: هو يعني عنصر فاعل مش متلقي فقط.
2: ولا يزم خاطر هو كل تلميذ شنو، كل تلميذ يحمل في قصة في حياته. كل تلميذ عنده طموح معين،
3: أي حالات مختلفة.
2: أي كل تلميذ معناتها هو جزء في الحقيقة من رحلتي أنا معناتها، ورحلته هو زادة فهمتني، حسيله هو تشاركه زادة. يلزم التلميذ باش يكون هو في أريحية وفي نفسية متوازنة ويكون يحبك ويحب المادة ويحب القسم ويحب التعليم بصفة عامة، يلزمك تخلق منه تخلق له لحظات فرح ولا تجعله محبطا.
3: واح.
2: واح. وإن كان تو الوضعية في الوقت الحالي الواقع نقولوه ما نكذبوش أنه الواقع ولا صعيب تو التعامل مع التلميذ ولا صعيب لأني دخلت كما قلت لك عناصر جديدة.
3: جديدة.
2: العناصر الجديدة هذه اللي دخلت لنا برنامج كبير ياسر نجم نحكي فيه. أمدي
3: أنت تو تقريبا تحكي في المثل والمبادئ مبادئ التدريس وما إلى ذلك، هذا ما يجب أن يكون ديما قول.
2: قلت لك الواقع
3: خاطر الواقع ساعات تصدم حاجات أخرى.
2: لا فيه صعوبات وفيه فهمتني. ما مرة أنا أدرس في القسم وفي درس اسمه التفريق بين السياسة والدين، الدولة الديمقراطية
3: فرق
2: بين
3: السياسة والدين، موضوع صعيب ومشعب.
2: وأي في نقرأ الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والحقوق السياسية وكيف الدولة المدنية تفرق بين كذا وكذا بين الدين والسياسة. فبعد الدرس تقريبا الأسبوع القادم تلميذ ممتاز هو سألني سؤال غير متوقع، هذا باش تدخل اللي انت في الاسئله الغير متوقعه للتلميذ يلزمك تكون حاضر. وعلاش الاستاذ من يكون عنده ثقافه عامه
3: طبيعي لازم يكون ملم مش بالماده برك يكون عنده ثقافه
2: ثقافه. فسالني سؤال تفضل، قال لي سيدتي تبرأت السياسه من الدين، فهل تبرأ الدين من السياسه؟
3: على سؤال
2: سنه مستوى ثانيه ثانوي، لا تو احنا قبل نقولوا لا سانكيماني كاتريام سانكيام فهمتني. التلميذ هذا
3: سؤال فلسفي، هذا سؤال قوي،
2: سؤال مش فلسفي وقوي
3: قوي هذا قام من العائله ولا
2: الوالد نتاعو يمكن ابو استاذ وزميل
3: لربما
2: عاد غزرت له قال لي ما فهمتنيش سيدتي. قلت له لا فهمتك فهمتك. قلت لي كيف كذا، كيف تبرأت تبرأت السياسي من الدين، فهل تبرأ الدين من السياسه؟ قلت له السؤال هذا نطرحوه لزميل زملائك
3: خنشاركوهم معنا
2: نشوفوهم شنو شنو يقولوا. وبدنا انت مدامك سالته بدنا انت بالاجابه. قال احنا في دوله اسلاميه. قلت صحيت هذه نقطه به واحنا الدوله المدنيه نتاعنا واني ديجا قريت من الفصل واحد ان الدوله التونسيه دوله عربيه اسلاميه دينها الاسلام لغتها العربيه كذا وان مصادر التشريع نتاعها من ملهمه من الشريعه من القران الكريم. فبالتالي نحن نتحدث عن تفريق بين السياسة والدين كيف يكون من ناحية كذا وناحية كذا وخرجت من السؤال بطريقة هكذا بالإجابة ومنه ومنه وقلت ممكن تحبوا تعملوا تدوينات في الأوراق ونقرأ لكم
3: حتى الموضوع السياسي هذا موضوع سياسي حتى يعني أكبر من عمارهم شوية في المرحلة ذيك
2: تلمو سؤال إذا تولد ليه ليه تقريبا ما لصخ في ذهني ما نسيتوش
3: ما نسيتوش
2: والتلميذ ما ننساش هو السي مبكر
3: طبعا فما حاجات
2: هكاك بكر استاذ علوم فيزيائيه وكان ممتاز وديما الاول على الفصل نتاعو واصبح طبيبا في بعد
3: سبحان الله سبحان الله يعني تحس حتى من من من من, من صغره ومن عمر تفار وتسبيه فما فما يعني من عرش يعني تحس به متفوق ساعات حتى
2: على سؤال ما
3: الجانب الفكري
2: حتى السؤال تلمو ابهرني طرحته على المتفقد الماده قلت تعرضت لسؤال قال لي ذا سؤال يجي موضوع للأساتذة المتكونين
3: صحيح.
2: للحصول على الترسيم
3: على الترسيم لربما جاته فكرة استلهم الفكرة ذيك وفي مرات قادمة نجم يطرح
2: لحد الآن نجم يطرح في كل يطرح وقت يطرح كل زمن سؤال ذا
3: صحيح. به نواصله في القيروان في مدينة القيروان بالطبيعة أسهل شوية بس مشيتش مناطق صعبة شوية ومناطق ريفية
2: لا مشيش مناطق صعبة
3: وبشرت يعني المهام تاعك وتلام ذا هما نفسهم تقريبا نفس كيما في قصيبة مديون يتشابه ولا
2: لا مش كيف كيف مش كيف كيف تلاميذ الساعة فارق السن مش كيف كيف
3: هذوما أصغر شوية قلت لي
2: ووقتها عاد عندي مسؤولية توعاد كبيرة ولات
3: عليه.
2: كنت قري في الثانوية وامتحانات وتولات عندي نوفيان يحضروا المناظرة. وقتها ما مش باختيار العملول مش بالاختيار العملول تعدية لازمة تعدية لازمة بتاع المناظرة باش ينجح يمشي ولا ما يمشيش ينتقل للمرحلة الثانوية ولا لا. فكنت حريصة على استكمال البرنامج وعلى تفسير وعلى الأسئلة وتحضير فيه مجهود أكثر والبرنامج طويل شوية ولزمنا نكملوه بطبيعة خطر على شنو بشي مالت مسؤولية فهمتني. وفما صعوبات في التلاميذ، ما كانش التلاميذ الكل زادة منتبهة للدرس وما كانتش فما تشويش فما شوية كما تقول أنت. أما والله
3: عرفت كيفاش تتجوزها يعني،
2: والله
3: عندك خبرة
2: والله ما حصلت ليش حاجة الحقيقة هكا اللي تثير الانتباه.
3: واضح تعدت ما سقلش قط منعها في القيروان
2: مدة 5 سنوات أو 6 سنوات.
3: وكنت يعني من حين لآخر ترجع لهنا لداركم المسير
2: أي مقيمة في نفس الوقت،
3: مقيمة في يعني
2: وكل أسبوع أنتقل إلى المنستير، وإن كانت الضرورة الملحة لانتقل إلى مدينتي.
3: إيه نعرف، لكن يعني مقيمة مع في المعهد ولا فما يعني
2: لا
3: كيرا مسكن خاص
2: محل، والمحل ذاك بتبيع قمت بكرائي من الناس
3: مع بعض الزميلات.
2: لا لوحدي لوحدي، كانت الوالدة قبل أن تتوفى
3: رحمها
2: معي أسبوع أو أسبوعين
3: وفيها
2: الأجل المحتوم رحمها الله ورحمها من الأولياء المتوفين
3: الله يرحمه
2: ورزق أهلا ومذويهم جميل الصبر والسلواء
3: إن شاء الله لا يرحمهم جميعا. وكملتك الخمس سنين وبعد وين تم تعينك؟
2: تعيني في الصيادة.
3: رجعت لولايه
2: المنستير،
3: دخلت لولايه المنستير، سالت الامور مره اخرى توعد استرجع
2: وفي الصياده كانت تجربه كبيره جدا وعددية. ممتازه في الثانوي ودرست بها تقريبا مده ما يقارب ال 22 سنه بنفس المعهد وفي نفس المعهد زاد قمت بمهمه مديره في نفس المعهد.
3: علاش باش شوي سامحني ساعه مرحله طويله من 22 عام في معهد صياده، علاش عجبتك التجربة في صيادة؟ قيت راحتك، ما فكرتش باش تدخل أقرب المستير والخنيس
2: علاقة طيبة مع الزميلات والزملاء. وكنت أنا الأستاذة المنسقة بين الزميلات والزملاء أيضا.
3: هذه ما غير معنا التسمية إدارية، هذه وحدكم وحدكم يعني انتخابات.
2: السيد المدير عينني وقت أستاذة هكا منسقة بين وقمت زادة بمهمة أستاذ توجيه توجيه التلاميذ من شعبة إلى شعبة كمستشارة، لكن هناك المستشار الأصلي ولكن أنا مساعدة المستشار في التوجيه المدرسي في كل سنة. وأول ما نسيت حاجة، وقت تعينت في قصيبة أول عام درست فيه وقت عملنا الميثاق بتاع السلوك الحضاري، قمت بإنجازه أول عام درس فيه، قمت بإنجاز ميثاق السلوك الحضاري وقتها.
3: يعني أنا شخصيا يعني باجتهاد خاص
2: طلب مني المدير وقتها وقال لي سيدة مقتني أنسى نجمش تعمل لنا ميثاق السلوك الحضاري. فأنجزته بطبيعة ما فما أخطاء وإني فيه سيد المدير وعملنا الميثاق السلوك الحضاري وقبل. كنت أحب النشاطات، كنت نشيطة جدا، قمت حتى بنوادي في معهد قصيبة وحتى في التو في صياد عملت نادي التربية المرورية، عملت نادي البيئة، نادي زادة
3: مهمين النوادي هذوما
2: مهمين
3: إلى جانب التدريس
2: يساعدوا حتى مش التلميذ حتى الأستاذ بكل صراحة
3: يقول يبحث بس
2: يبحث
3: على الأقل
2: عنده حتى معناتها اللقاء مع التلميذ يكون هو فرحان وهما شغوفين وكنت أنا وياهم كالأخوات
3: وتقرب لهم أكثر ويقربوا لك أكثر
2: أصلاً البعض ساعات ثم تلميذ يغلط ساعات يقول لي يا ماما
3: يا ماما
2: فهمت يا ماما فهمت
3: كثرة ما يقربوا لك
2: والله
3: يعني
2: لا أبالغ في ذلك أبالغ في ذلك ولسائل أن يسأل فهمتني هل العلاقة كانت طيبة
3: الحمد لله
2: أم لا
3: الحمد لله.
2: بطبيعة لازم فمه شوية مش الكمال لله لازم فمه يعني مثلا في وقت امتحان فما شكون يغش نجم تفيق به
3: لا عادي عادي
2: فما شكون ساعة ساعة يقول كلمة ما هيش هي فهمتني ساعة ساعة تلميذ يبدأ هو نفسانيا مش مرتاح يثير البلبلة في القسم ساعات تقولوا اخرج زدبشك اخرج
3: عادي هذوما
2: حاجات عليا اما باش تكون عندي علاقه هكا متوتره مع التلاميذ لا
3: الحمد لله
2: احاول
3: لا وبين فكره النوادي هذه مهمه وهي نصيحه حتى للاساتذه ورجال التعليم توا
2: ما عندكش فكره تفضل
3: لا تفضل انت اما في جميع المجالات ينجم يقوم بنوادي هذه تكوينيه يقرب التلاميذ ليه من ناحيه ومن ناحيه ترجع بالمنفعه عليهم في كل في الاختصاص اللي حب يختاروا
2: ما عندكش فكره وقت لجينا نعملوا نادي الضرب المروريه اش تلحق التلاميذ علاش حبا في انهم مش ياخذوا البرمي فهمتني يحسب
3: يقول لك من تو ندربوا
2: يعني قري فيهم في الكود دو لا روت من الكتاب وقتها كالكتب ونعملوا الاسعافات الاوليه في الوقت ذاك وحضور بكثافه مادام باش ناخذوا البرمي بعد اي باش ناخذوا البرمي بعد هذا باش ناخذوا البرمي من الطبيعه انت كي تتعلم تو راك باش تلقى روحك متعلم من بعد وكانوا مهتمين على علاقه بالكشافه زاد
3: تبارك الله. يعني قعدت في صيدة 22 عام بتالي من وقتاش خذيت الإدارة
2: 2018
3: خذيت الإدارة
2: بعد الثورة أربع سنوات
3: فكل فترة صعيبة شوي
2: فترة صعيبة برشا والتجربة الإدارية بعيدة كل البعد عن مهمة الأستاذ.
3: وعلاش يعني حبيت تقتحم التجربة هذه متاع الإدارية؟
2: والله أني ما اقتحمتهاش جات هكا وقت مديري السابق وأستاذي زميلي سي جمال يونس يذكر بالخير فهمتني اقترح هكا وخذيتها هكا بتنجم تقول هكا بشوية معناتها مش بجدية كاملة
3: حبيت تشوف
2: وموش زادة بلا مبالات خطر ماهيش لعبة هي فهمتني وانجزت الامتحان في تونس في وزارة التعليم العالي أنا في التعليم التربية أنا وبعض زملائي نذكر بالاسم سي سوفيان حري والسيد زاد قرقني زاد مدير هو زاد زاد فهمتني
3: شنو هذوما دورات تكوينية
2: عملنا الامتحان في وزارة التربية كل إلى بالنجاح أنا وزملائي هذوما زاد
3: فامتحان
2: امتحان في لا فامتحان في الوزارة نعملوه امتحان شفوي بلجنة فيها طرف الاجتماعي وفيها مسؤولين من المندوبية الجوية ومسؤولين من الوزارة وتمر بعدة
3: باش نجم تحصل على مهام هذه متاع المدير
2: أسئلة تسأل والأسئلة كل طرف يسألك أسئلة معينة والإجابة ولا تدري أنت
3: وأنت الظروف هذيك صعبة قلت بعد ثورة
2: صعبة جدا
3: ثم بعض التسيب
2: صعبة جدا حتى الإدارة التجربة الإدارية صعبة نوعا ما والتلاؤم مع الإداريين والتفاهم معهم يزم تكون على طول بال كبير ويزم تغض الطرف في حاجات وساعات تغض الجرف وتلقى صد منها وساعات
3: والتوفيق في جداول الأوقات
2: جداول الأوقات عاد ما نحكيوش عليهم إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا لا تعجب
3: على كل حالتي تجوزتها والحمد لله
2: ولا ترضي أحد جداول الأوقات مهما كان نوعية الجدول
3: إرضاء الناس غاية ولا
2: مهما كان حتى لو كان ما يخدمش عشية الكل حتى في الصباحات ماذا بيه مش نص نهار مثلا ل 11 مثلا تمثيل الكلام فهمتني وربي يوفق الجميع اللي مازالت في العمل ربي يوفقهم
3: كملت الكل في صيادة يعني
2: إيه كملت الكل وخرجت على التقاعد ب
3: سنة 2000
2: 2021 2022
3: وحلت على
2: حلت على شرف المهنة
3: تجربة ثرية تبارك الله
2: والله وحتى كي كنت مديرة أما تعلمت من الإدارة فما حاجات أخرى ليست كما نتصورها
3: يعني
2: صعوبة في العمل الإداري فما صعوبة
3: أصعب من التدريس
2: بعيد ياسر
3: مسؤولية ديما فيها يعني صعوبة
2: تلميذك كأنه ولدك تلميذك ولدك تلميذك تحكي معاه تلميذك تتفهم معاه تلميذك يحشم منك تلميذك أما المسؤول في الإدارة في بعض الأحيان يرفض يرفض التعليمات بين ظفرين نقول تعليمات يعني الإنسان مربوط بقانون زاد مش باش يتعسف على الناس فهمتني خاطر حتى التعسف وفي فترة كما قلت أنت حرجة جدا فترة اللي تخدمت فيها أنا حرجة أنا ومن كان معي زاد فهمتني في الفترة هذيك صعوبات كثيرة في الإدارة والوقت مش يظهر لي ما يسمحش نحكي عليها
3: حنحوصوا طول بسيرة ذي الكل بعض النصائح بتبيع تتبع في المشهد التعليمي والمشهد التربوي شنو اللي تغير من خلال تجربتك هذه الثرية سيدة رشيدة نستغل وجودك معنا بعض النصائح للأسرة التربوية عموما كي نحكي والأسرة التربوية بما فيها حتى العائلة والتلميذ والأستاذ وحتى عندكش يعني بعض المقترحات
2: والله أنا أتوجه الساعة بالنصيحة للنجاح في أي وظيفة كانت من خلال تجربتي أنه أي إنسان يلزمه يتقن مهارة العمل الجماعي كذلك يتقن التواصل مع الآخرين ويتقن حل المشاكل مشكلات تعترض بطبيعة مش باش يكون هو معناتها حلال لكل مشاكل ولكن على الأقل له خبرة أو له تجربة في الحياة أو له ما يمنحه
3: ويسأل
2: ويعمل وزاد عنده يتقن إدارة الوقت وأيضا هذا الكل واللي يدخل في القيادة الحسنة. بالنسبة للمعلم كمعلم لابد أن أتوجه أيضا لأنه هو سيكون في القسم بتاعه الموجه والمرشد والمصدر للمعلومة والمنظم، فبالتالي عليه أن يكون المنصط
3: يعني حبيت تقول الرصيد هيك المستر
2: فوالا صحيت يعطيك الصحة المنصط الرصيد أن يساعد التلاميذ على اكتشافهم لأنفسهم، أن يجعل التلميذ مستقلا بذاته ولا يسيطر عليه في فكره، أن يجعل من التلميذ قيمة، أن يحببه في المادة اللي يدرسه، أن يحببه في التعليم بصفة عامة. هذا إن شاء الله نجم نوفقوه ونجم نعملوه في خضم هذا الواقع اللي هو تغير شوية إن شاء الله. وربما زاد منظومة التعليم، زاد منظومة التعليم ككل اللي احنا مش بدناش عليها برشا منظومة التعليم لابد أن تراجع لأن كنا قبل نستعمل السبورة والتبشير والكتاب، الآن دخلنا في الرقمنة والتقنيات الحديثة، وهذا يلزم المعلم الآن أو المربي يواكب هذه المستجدات ويواكب التقنيات ويكون فطن لما قد لا يتوقعه من التلميذ أو من سلوك زادة من أسئلة غير في بعض الأحيان غير مرتقية وغير وجيهة وردة فعل زادة عنيفة، يلزم يكون ديما متحضر لهذه الأشياء.
3: كما برك سيدة رشيدة يستعيني وش بيك يعني منعش في بعض معاي عيتولكش يعني خلينا نقول توا حتى في بعض الدورات التكوينية في حاجة يستفادوش من الخبرة
2: والله متاعك. عيتولي أخيرا في مؤسسات تربوية مش لازم مش نذكرها على أن أقوم بمحاضرات في مجال المخدرات المتخدرات وتأثيرها على الطلاب وأيضا في مواضيع حينية أو مواضيع الساعة فهمتني، وما زلنا ما برمجناش إن شاء الله باش نبرمجوا ونمشيوا في عطلة الربيع إن شاء الله.
3: ربي يوفق السيدة رشيدة الطرابلسي، شكرا لك على تلبية الدعوة إن شاء الله يعني بطول العمر والصحة.
2: يعيشك بارك الله فيك
3: وربي فضلك
2: يعيشك.
3: وديما نستفيد من تجاربكم وأبواب إذاعة المنسين مفتوحة لكم في أي وقت في أي وقت. مرحبا بكم،
2: مرحبا بكم حتى أنتم وفي كل وقت زاد أنتم تحبون ماذا بينا نكون عنصر مفيد
3: إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لك ومرحبا بك دائما معنا في إذاعة المنسير. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، حبيت نحيي زميلي لطفي المكي، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق بنابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. القيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. وتضارب الأنباء حول التوصل إلى نص النهائي بين أمريكا وإيران ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في بطاقة الخليج العربي. مرحبا بكم في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني أكثر من 2 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 جوان 2026 وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب اليوم، وتوزعت الكمية بين 2.1 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركة الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغت 288 ألف قنطار يوم 12 جوان. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية يوم 12 جوان حوالي 560 ألف قنطار. وبالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، تسبب حريق النشب اليوم بمقسمين فلاحيين بمنطقة مجاز الشرف من عمادة المنقوش في معتمدية بوسالم في ولاية جندوبة، في احتراق نحو هكتار من القمح الصلب. ووفق شهود عيان فإن المركب الفلاحي ببدرونة وعدد من فلاحي الجهة تدخلوا لتطويق النيران قبل أن تلتحق فرق الحماية المدنية، وتحول ممثلو السلطة المحلية ودورية من الحرس الوطني ومصالح الحماية المدنية على عين المكان لمعاينة الحريق ونقطة بداية نشوبه. في موضوع الوطن القبلي ورصد القرش الأزرق، أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابل لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ توعوي على صفحته الرسمية أن ظهور القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر المتوسط، قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان إذ أنه يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. في ولاية المنستير حلت اليوم بالمستشفى الجهوي في محمد بن صالح بالمكنين القافلة الصحية مامو لايف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتولى الفريق الطبي وشبه الطبي الناشط بالجمعية تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء مجانا. وتنتظم القافلة بالاشتراك بين جمعية نوران ووزارة الصحة تحت شعار كلنا يد واحدة لمكافحة سرطان الثدي. الدكتور غازي جربي رئيس جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية.
5: الوحدة المتنقلة نتاعنا الممولايف مع عديد الأطباء مختصين في علاج الأورام وفي التشخيص بالصورة لغديولوج وتشخيص نتاع الأنسجة لميكروبيوبسي معناتها لزانرفات، وعدة تقنيين وعدة متطوعين قدموا خدمات للمواطنين وخاصة نحكي على المواطنات تاع المكنين. شنعملوا تقصي مبكر لسرطان الثدي يكون كامل وشامل في الوحدة نتاعنا فيها كل الأجهزة اللي تخلي المرأة اللي تقصدنا اليوم تطمئن على روحها اللي ما عندهاش حاجة نهار آخر تهدلها حياتها، وإذا كان لطف عليها باش نفيقوا حاجة تسبق السرطان بتبيعها باش نعالجوها ونتفاداو السرطان. نستدعاو النساء باش يجيو اليوم الهدايا التحسيسي وللتقصي المبكر، راهي كل الكشوفات مجانية وإحنا في خدمة النساء المكنين. التقصي المبكر يخص الفئة العمرية اللي فوق 45 سنة، هذوك ما المرأة اللي ما عندها حتى حالة عائلية خاصة نحكي على العائلة المسافرة، ولا ما عندهاش حتى خلل في الثدي نتاعها، ما تحسش لا في كعبورة لا في تغيير في الجدة نتاعها لا في سيلان دم مثلا من الحلمة، هذوك ما يخرجوا من الفئة العمرية نتاع اللي محدينها. كل امرأة عندها مشكل في الثدي نتاعها تنجم تقصدنا ودورنا باش نطمنوها ان شاء الله. بالنسبة للمرأة اللي

0: جراحة العمود الفقري بالمنظار. هذا تقنية جديدة تستعمل لإزالة الغضروف وإلى تحرير العصب بطريقة بالمنظار. الهدف متاعها أنها تكون فتحة صغيرة قل دورة والمريض يكون يتعافى بصفة سريعة. هذه أهم الأشياء اللي تم مداولتها تقريبا منذ سنة في إطار مشروع من وزارة الصحة. تم تعميم الأجهزة على مختلف المستشفيات الجامعية في تونس.
1: من سوسة إلى القيروان، حيث تغطي شبكة التنوير العمومي بالقيروان أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، مما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله، كاتب عام بلدية القيروان، مباشرة من القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
2: ما بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معنى هلاد؟ يعني اقتصاد في الطاقة. كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ولاد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من انبعاث الغاز الدفيئة ثم اللي غاز أفيتس بلدية تخدم عندها منظومة مكان. نخدم مع وكالة التحكم في الطاقة، نخدم مع بنود، مع وزارة البيئة. وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا من الزربية، وانت جاي حتى المقام الصحابي بزمن البلوي وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طاب المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية. كما الحيط جاي بهذا الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، حتى من الفوانيس ناخذ فيها مكل كاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدموا حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لانامو.
1: في أخبار العالم، تتضارب الأنباء بين التفاؤل الباكستاني والتشاؤم الإيراني، حيث قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم أن أمريكا وإيران قد اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد تواصل لنص نهائي للاتفاق. لكن وسائل إعلام إيرانية تتحدث على أن ما تقوله أمريكا شيء وما تقوله إيران شيء آخر. ذكر إذن رئيس وزراء باكستان أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا عن بعد في غضون الساعات 24 القادمة، وسيعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال أسبوع. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يؤكد أن وجود القرش الأزرق في ولاية نابل مؤشر على صحة المنظومة البحرية. والقيروان مدينة مستدامة بعد تركيز شبكة من الفوانيس المقتصدة للطاقة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أسير
1: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
0: إذاعة المنستير
2: 95.7
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: صوت أوضح، صورة أجمل.

تفسير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي.
2: إذاعة المنسير.
3: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99.
2: إذاعة المنسير
0: 99.
4: ستوديو المونديال.
5: ستوديو المونديال.
6: ستوديو المونديال.
5: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
7: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
5: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل مدينة منزل تميم في ولاية نابلة لا يدعو للقلق، بل هو مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر المتوسط. وأوضح الصندوق في بلاغ رسمي أن ظهور هذا النوع القرش الأزرق الذي يعيش عادة في المياه العميقة ويتنقل لمسافات طويلة عبر البحار قد يرتبط بعوامل طبيعية مثل حركة أسراب الأسماك أو التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه. ولا يشكل القرش الأزرق خطرا مباشرا على الإنسان، إذ هو يتغذى على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف التسفير 2، وقررت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخيرها إلى موعد لاحق ونهائي. وقد تم جلب جميع الموقوفين وعددهم 8، من بينهم رجال أعمال وأصحاب وكالات أسفار وأصحاب جمعية خيرية ورئيس سابق لفرع التعليم الزيتوني في مدينة سوسة. كما حضر القائم بالحق الشخصي في حق الجمعية وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية. أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر عنهم اليوم أن مطلبهم الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهما، وشددوا على أن هذا القانون نافذ وصادر برائد رسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. في الرياضة، الجامعة التونسية لكرة القدم تقول للجماهير الحاضرة في مكسيكو في مدينة مونتيري والتي ستحضر مقابلة تونس والسويد، قالت أن ترتيبات تنظيمية كبيرة في هذه المقابلة، أبواب الملعب ستفتح 3 ساعات قبل المقابلة، ودعت الجمهور التونسي هناك إلى الحضور مبكرا. قالت أن التوقعات الجوية قد ترجح نزول بعض الأمطار، وشددت الجامعة على عدم استخدام الشماريخ والألعاب النارية داخل الملعب أو في محيطه، وأيضا عدم إدخال القوارير. أيضا قالت أن الجماهير ستخضع لعمليات تفتيش دقيقة، وقالت أنه مطلوب من الجماهير التونسية عدم رفع شعارات سياسية، وأن مخالفة كل هذه التعليمات قد تعرض مرتكبيها للعقوبات في القانون المكسيكي. وقالت في ختام البيان: الجماهير التونسية الحاضرة في مكسيكو يجب أن تقدم صورة ممتازة للجماهير التونسية وللشعب التونسي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه من المقرر توقيع اتفاق أمريكا وإيران يوم غد الأحد، وقد كتب ترامب عبر حسابه الشخصي أنه من المقرر توقيع الاتفاق وسيكون مضيق هرمز بعد ذلك مفتوحا للجميع. الاتفاق لحد الآن غير واضح، الأمريكان يقولون شيئا والإيرانيون يقولون شيئا آخر. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل حاتم في برنامج القضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن العملية العسكرية التي شنتها المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ضد الكيان الصهيوني، إذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مرحلة مثلت نقطة انعطاف كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية. وحللنا في هذا السياق الأسباب التاريخية والسياسية التي مهدت لاندلاع الطوفان الفلسطيني، كما بينا كيف أثرت التحولات الإقليمية وخاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن عملية طوفان الأقصى لنركز الاهتمام على نتائج هذه العملية التي تتجاوز البعد العسكري لتأخذ أبعادا أخرى سياسية واقتصادية وإنسانية. كما سنتحدث عن تداعيات طوفان الأقصى وانعكاساته على مسار التسوية الفلسطينية وعلى مستقبل القضية ككل. ماذا حققت عملية طوفان الأقصى بعد مرور أكثر من سنتين على اندلاعها؟ هل نجحت في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي؟ ما هي الخسائر الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها هذه المواجهة؟ ومن يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ ثم ما هو مستقبل القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟ وهل نحن اليوم أمام مرحلة مختلفة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟ أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج القضية، ابقوا معنا.
4: الله يغبط غزة الأحرار وجموع أهل السادة

صوت العصافير. صوت العصافير ارتدى إحساسهم ليليق صوت النايب الأسحار. والزعفران الحر، والزعفران الحر شابه رملهم فاختارهم عبقا وجذوة نار. ولدوا على الإسفلت، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم، ولدوا على الإسفلت في أحزانهم. قصب الجراح وغربة الأشعار، من خيطوا في غربة الوطن المدى وتقمصوا ثوب الفضاء العاري. واختار أن يبكي على أكتافهم، واختار أن يبكي على أكتافهم وجعا لمن ولدوا بغير نهار.

0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة، ليس فقط بسبب حجم العملية وما أعقبها من حرب واسعة، بل لأن تداعياتها تجاوزت الميدان العسكري لتطال السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية بحسب مراقبين للأوضاع في المنطقة. وبعد أكثر من عامين على اندلاعها يظل السؤال مطروحا بقوة، ماذا حققت عملية طوفان الأقصى؟ وهل نجحت فعلا في تغيير موازين القوى وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي؟ أم أن نتائجها جاءت أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟ للإجابة على جملة هذه التساؤلات استضفنا عددا من المحللين السياسيين وخبراء العلاقات الدولية والإعلاميين من فلسطين ومن تونس. في قراءة شاملة لنتائج عملية طوفان الأقصى يمكن القول إن أول ما حققته العملية هو كسر حالة الجمود التي كانت تحيط بالقضية الفلسطينية. فقبل 2023 كانت القضية تشهد تراجعا نسبيا على أجندة المجتمع الدولي في ظل تصاعد أزمات دولية أخرى وتقدم مسارات التطبيع بين الكيان المحتل وعدد من الدول العربية. لكن العملية وما أعقبها من

0: حرب أعادت فلسطين إلى صدارة المشهد العالمي، وأصبحت غزة والعنوان الفلسطيني محور نقاش يومي في المؤسسات الدولية وفي وسائل الإعلام والجامعات ومراكز القرار السياسي.
1: بالتأكيد أدت هذه العملية إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي، هي طبعا بشكل غير مسبوق كما تابعت والكل كان يتابع منذ سنوات. عادت فلسطين إلى صدارة الإعلام العربي والدولي وإلى النقاشات السياسية والقانونية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم.
2: يجب التذكير طبعا بأنه قبل عملية طوفان الأقصى القضية الفلسطينية كانت في مسار اندثار وفي مسار تصفية في واقع الأمر، وبقطع النظر طبعا هنا لا نتحدث عن كلفة هذه العملية، لكن نتحدث عن تداعياتها على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي. نذكر إذن بأنه هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى.
3: أعادت عملية طوفان الأقصى فلسطين مجددا إلى محور النقاش العالمي، وعادت القضية إلى واجهة الأعلام والجامعات والمنظمات الدولية وحتى البرلمانات الغربية، والعالم شهد موجة تضامن واسعة وغير مسبوقة في كثير من العواصم الغربية.
4: يعني تحولات داخل كيان العدو الصهيوني هذا تجعله أكثر عزلة دوليا، وربما تقع اتفاقة إقليمية، أتحدث هنا أيضا في أفق الحرب الإيرانية، وربما تنضم الجبهة اليمنية، وربما ندخل في مضيقين يعني مضيق هرمز وباب المندب في نفس الوقت، وربما تصل الأمر إلى حدود المتوسط وقناة السويس وإلى آخره.
5: أصبح العالم على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا وعلى عبر الشاشات يرى ويشاهد حجم الظلم التاريخي التي تركه الغرب في القضية الفلسطينية.
0: لكن السؤال الأهم يتعلق بموازين القوى، فهل تغيرت فعلا؟
6: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
0: عسكريا أظهرت العملية أن الكيان المحتل رغم تفوقه العسكري والتكنولوجي الكبير ليس بمنأى عن الاختراق والمفاجأة، وقد شكلت أحداث 7 من أكتوبر 2023 واحدة من أكبر الصدمات الأمنية في تاريخ الدولة العبرية، وأدت إلى مراجعات واسعة داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية. في المقابل أطلق الكيان الإسرائيلي حربا طويلة وواسعة النطاق استهدفت قطاع غزة مستخدما قدراته العسكرية الضخمة، لذلك يرى عدد من المحللين أن عملية لم تؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوة العسكرية التقليدي بين الطرفين، لكنها أثبتت أن الصراع لا يمكن حسمه بالقوة العسكرية وحدها، وأن الواقع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 لم يعد قابلا للاستمرار بالشكل نفسه. الصحفية بجريدة الصباح التونسية آسيا العتروس.
7: المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كثرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيانا لا يقهر. هذا الجيش الإسرائيلي الذي يوصف بأنه لا يقهر، لولا هذا الدعم الأمريكي والغربي الأعمى لما استطاع يعني أن يستمر ما نراه اليوم هذا واقع منذ عملية طوفان الأقصى أو في غيرها أيضا. طبعا يعني حتى كل التحركات والعمليات العسكرية التي يقوم بها هذا الكيان ما كان لها أن تكون، ورأينا ذلك في جولتين من الحرب في على إيران، لولا يعني الدعم الأمريكي ولولا يعني التمويل العسكري الأوروبي الذي يتدفق على هذا الكيان. يعني مهما كانت الأوساط التي يتفنن في إلغائها الاحتلال أو الحلفاء معه يعني في وسط المقاومة، سواء كانت حماس أو المقاومة الشعبية أو حتى حركة فتح. فتح كانت أول من أطلق الرصاص في المقاومة الفلسطينية. هي حركات مقاومة أقرتها يعني الشرعية الدولية وفرضها ميثاق الأمم المتحدة أنه من حق كل الشعوب تحت الاحتلال أن تقاوم، وهذا ما لا يريد له كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر، وهذه هي مساعيهم لإلغاء النظام الدولي والشرعية الدولية واستبداله بقوة الغاشمة كبديل للنظام العالمي على التي وعلى يعني إخلالاته لمنح هذا الكيان الغطاء والحصانة في مواصلة سياسة الاستيطان والتوسع.
8: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
0: إقليميا، أحدثت عملية طوفان الأقصى تحولات عميقة في المشهد السياسي، فقد أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الحسابات الإقليمية، وأثرت بشكل مباشر على مسارات التطبيع التي كانت تتقدم قبل أكتوبر 2023. ورغم أن بعض الاتفاقيات التي أبرمت سابقا استمرت رسميا، فإن الحرب فرضت واقعا جديدا جعل من الصعب تجاوز الملف الفلسطيني أو التعامل معه كقضية ثانوية. الدكتور عدنان الإمام، خبير العلاقات الدولية.
2: هذه القضية كانت في طريقها إلى القبر وإلى التصفية قبل اندلاع عملية طوفان الأقصى، والتي من مزاياها طبعا أنها أرجعت القضية الفلسطينية إلى الواجهة. ولكن هذه العملية كذلك كانت الكاشفة، أي أنها كشفت الاصطفافات المعلنة والخفية، وتبين للجميع أن القضية الفلسطينية ليست من أولويات مختلف الحكومات العربية باستثناء البعض منها، وأنها تزعج الكثير من الحكومات العربية التي ربما توافق بصيغة أو بأخرى على تصفية هذه القضية، لأن هذه الحكومات الكثير منها لا ينظر القضية الفلسطينية إلا من خلال مصالحه الوطنية الخاصة، وكعبء يحول دون التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني والانضمام إلى ما يمكن أن نسميه بمسار أبراهام، بحيث اتضح أنه بقدر ما تمثل القضية الفلسطينية قضية عربية على مستوى الشعوب، بقدر ما اتضح أن هذه القضية على المستوى الرسمي لم تعد في واقع الأمر قضية عربية، بل أصبحت قضية إسلامية، إذ أن الطرف الوحيد الجدي الذي المتبني لهذه القضية في واقع الأمر هو محور المقاومة المتألف من إيران ومن الفصائل العراقية وحزب الله وحوثي اليمن، وطبعا حركات المقاومة المسلحة الفلسطينية وأبرزها حماس. طبعا الحكومات العربية غير قادرة على تقديم أي شيء للقضية الفلسطينية، يمكن لهذه الحكومات أن تحتفظ ببعض الإنشائيات التي تقوم بها من حين إلى آخر، والتي في واقع الأمر لا تقدم ولا تؤخر.
6: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
0: كما أدت التطورات في الأراضي الفلسطينية إلى تصاعد التوتر في عدة ساحات إقليمية، ووسعت دائرة المخاوف من احتمال تحول الصراع إلى مواجهة أوسع تشمل أطرافا متعددة، وبذلك أصبحت القضية الفلسطينية مجددا عاملا مركزيا في رسم التوازنات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني رياض قادرية:
1: أصبح من الصعب تجاهل القضية الفلسطينية في أي حديث عن مستقبل في الشرق الأوسط. كذلك عادت هذه العملية والحرب المجنونة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لترتيب الأولويات السياسية، وأثبتت أن الاستقرار في المنطقة يبقى مرتبطا إلى حد كبير بمصير القضية الفلسطينية، كما أثرت بالتأكيد على مسارات العلاقات الإقليمية وإعادة طرح السؤال الفلسطيني باعتباره عنصرا أساسيا في أي ترتيبات مستقبلية للمنطقة. على الصعيد العالمي، هذه العملية فتحت الأحداث وأعطت نقاشا واسعا حول القانون الدولي، حول حقوق الإنسان، حول جرائم الحرب الدولية، حدود النظام الدولي القائم، وأظهرت وجود فجوة متزايدة وكبيرة بين مواقف بعض الدول الغربية وبعض قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.
0: يمكن القول أن عملية طوفان الأقصى نجحت في إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، وأثبتت أن الصراع ما زال مفتوحا وأن تجاهله لا يصنع الاستقرار، كما دفعت إلى مراجعات سياسية وأمنية عميقة داخل الكيان الإسرائيلي المحتل وخارجه، وأعادت تشكيل جزء مهم من التوازنات الإقليمية. لكن هذه النتائج جاءت مصحوبة بكلفة إنسانية واقتصادية باهظة، جعلت من الحرب واحدة من أكثر محطات الصراع دموية وتعقيدا في العقود الأخيرة. نعود بعد قليل.

0: اول شيء ابوي تاني اول حاجه كان في الشغل، انا وياه اثنين على الشغل. بعديها خلص شغله وفي الليل روح عديش اكل وخلص، راح عند اصحابه. قعد عند اصحابه شوي حكى لي بلش يصير يابا حاجه روح روح. روحت قاعد بدي اروح خبطوه. عديش روحت قاعد تجري عيط، وانا ابوي قاعد تحكي وين بدي اروح، وانا اروح وين ابوي، قعدت اعيط عليه.
1: بيت جدي اللي انا متعلقه فيه اكتر من بيتنا راح، الارض اللي حوالين بيت جدي راحت، الحي اللي انا ربيت فيه حي طفولتي كله راح. ففكره الصعوبه بكل إشي هناك، فانت بتنولد مقاتل، فبحس الاعلام مجرد غزه من حياتها، بنقولها بس كانها خبر.
2: الواقع مش راضي عنه ولا باي حاله من الحالات، مش لاني خسران فلسطين، يعني انا عندي فلسطين قصه كبيره، يعني فلسطين ما بهي الوضع الجغرافي تبعها، فلسطين عندي رمصر، قضية لكل شيء بنجده أي إنسان، يعني عملية التحرر والعدالة والديمقراطية وكذا. ففلسطين عندي جغرافيتها يعني إلها شمول إنساني يعني بتقديري، يعني وبتعامل مع قضيتي من خلال هذه الرؤية ومن خلال هذا الإحساس.
3: سيري ببطء يا حياتي لكي أراك بكامل النقصان حولي، كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت سرا منك قلت بقسوة ما أجهلك، قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.
4: القوية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: بعد أكثر من عامين ونصف العام على اندلاع الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية إثر عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، تتواصل واحدة من أسوأ الأزمات في العالم وسط تدهور غير مسبوق للأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية. فقد خلفت الحرب عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين ودماراً واسعاً للبنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى موجات نزوح ضخمة. وهنا يبرز سؤال جوهري: من يدفع الثمن الأكبر في معادلة الصراع؟ كريمة دقراش رئيسة مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم تجيب:
6: الثمن الإنساني كان باهظا جدا، خاصة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ألاف القتلى والجرحى ودمار واسع للبنية التحتية ونزوح جماعي، أزمة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ القطاع. غزة تقريبا محيت يعني من على وجه الأرض، يعني البعض شبهها بقنبلة نووية ضربت القطاع. رأينا المآسي وشاهدنا حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وما إلى ذلك. اقتصاديا يعني الخسائر كبيرة جدا، غزة تعرضت لتدمير هائل، طال المساكن، المرافق الصحية، البنية التحتية، شبكة الخدمات الأساسية. هذا يؤكد أن آثار الحرب ستستمر سنوات طويلة حتى بعد توقف العمليات العسكرية، وجهود الأعمار يعني ستكون جبارة جدا. فإذا أردنا يعني بصراحة الإجابة على من يدفع الثمن الأكبر، فالأكيد أن المدني الفلسطيني هو الذي تحمل الفاتورة الأكبر من هذه العملية.
4: القوية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
5: كيف هو المشهد الإنساني اليوم في الأراضي الفلسطينية؟ وما هي آخر الأرقام المتعلقة بالوضع الصحي في فلسطين؟ الإجابة في التقرير التالي.
7: وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة 72,600 شهيد، فيما تخطى عدد الجرحى 172,000 مصاب. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود أكثر من 43,000 شخص أصيبوا بإعاقات وتشوهات تستوجب رعاية طويلة الأمد. إنسانيا ما يزال النزوح الجماعي السمة الأبرز للمشهد، فقرابة 1,200,000 فلسطينية أي معظم سكان القطاع أجبروا على مغادرة منازلهم مرة واحدة على الأقل، بينما يعيش الآلاف في مراكز إيواء مكتظة أو في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. وفي القطاع الصحي تحذر الأمم المتحدة من استمرار انهيار المنظومة الطبية نتيجة نقص الأدوية والوقود والمستلزمات الأساسية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية وانتشار الأمراض وسوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن. كما تؤكد التقارير الأممية أن مئات الآلاف من الأطفال يواجهون أوضاعاً غذائية وصحية حرجة في ظل محدودية وصول المساعدات الإنسانية. أما على مستوى البنية التحتية فقد تعرضت أحياء كاملة للدمار، فيما تضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل واسع، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وزاد من المخاطر البيئية والصحية. ورغم الجهود الدولية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية، تؤكد الأمم المتحدة أن الاحتياجات ما تزال تفوق بكثير حجم المساعدات المتاحة مع استمرار التحذيرات من تفاقم المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية إذا لم يتحسن وصول الإغاثة بشكل عاجل ومستدام. وبين أرقام الضحايا والنازحين والدمار تبقى الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة واحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً وتعقيداً على الساحة الدولية مع دخول الحرب عامها الثالث.
4: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: أما فيما يتعلق بالتسوية السياسية، فقد أعادت الحرب إحياء نقاشا قديم جديد حول مستقبل حل الدولتين. فمن جهة لا تزال غالبية الأطراف الدولية تعتبر أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب الكيان المحتل يمثل الإطار النظري الأكثر قبولا لتسوية الصراع، ومن جهة أخرى فإن الوقائع الميدانية والسياسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحرب الأخيرة جعلت تطبيق هذا الحل أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية، مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
2: مسار المفاوضات يعني مسار مصداقيته ضعيفة جدا، لأنه لدينا يعني سابقة كبيرة في المفاوضات لم تؤدي إلى شيء، بل أدت إلى معناها نتائج كارثية. فالمفاوضات هذه لوين وصلت؟ وصلت لاتفاقيات أوسلو. اتفاقيات أوسلو هذه ضامن فيها العالم أجمع، والولايات المتحدة الأمريكية ضامنة فيها، وروجوها لنا على أنها يعني بداية الحل، وحتى تونس وقتها حلت مكتب اتصال واعتراف ومش يولي تطبيع وكذا. في نهاية المطاف اتفاقية أوسلو تنص بصريح العبارة على أن الدولة الفلسطينية ستكون موجودة ومعترف بها من طرف العالم أجمع. فنحن ننتظر إلى اليوم، يعني أكثر من ربع قرن بعد التاريخ المفترض لقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها حتى من طرف الكيان، يعني هنا ننتظر، بحيث المسار التفاوضي مع الكيان الصهيوني لا يجدي نفعا ولا يقدم ولا يؤخر.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لهذا السبب تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صيغ سياسية جديدة تختلف عن التصورات التقليدية التي سادت منذ اتفاقيات التسوية في تسعينيات القرن الماضي. نعود بعد قليل.
3: سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل، في الأرض، في الجدران، في الأبواب، في شرف المنازل، في هيكل العذراء، في المحراب، في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن، في زنزانة التعذيب، في عود المشانق، رغم السلاسل، رغم نشف الدور، رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر، ويظل يكبر ويكبر حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب، والضياء يدك أعمدة الضباب،

ولدت كما تولد الناس، لي والدة وبيت كثير النوافذ، لي إخوة أصدقاء وسجن بنافذة باردة، ولي موجة خطفتها النوارس، لي مشهد الخاص، لي عشبة زائدة، ولي قمر في أقاصي الكلام، ورزق وزيتونة خالدة. مررت على الأرض قبل مرور السيوف على جسد حولوه إلى مائدة. أنا من هناك أعيد السماء إلى أمها حين تبكي السماء على أمها، وأبكي لتعرفني غيمة عائلة.

0: فيك ما خاب ظنوني وانت للهيجة جوادي يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان تسخر بريح العواصف تهزأ بشط الأمان أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان يا شهيد الوطن حيك ما نسيت التراب حيك ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعشو فينا اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة
1: قلت للسجان عند الشاطئ الغربي هل أنت ابن سجان القديم؟ نعم أين أبوك؟ قال أبي توفي من سنين أصيب بالإحباط من سأم الحراسة ثم أورثني مهمته ومهنته وأوصاني بأن أحمي المدينة من نشيدك قلت منذ متى تراقبني وتسجن في نفسك؟ قال منذ كتبت أولى أغنياتك قلت لم تكن قد ولدت؟ فقال لي زمن ولي أزلية وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا وحائط أورشليم
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية قضية الأرض قضية الحق وقضية الكرامة قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ في كل أسبوع نستحضر التاريخ نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية
3: إذا أردنا تقييم نتائج عملية طوفان الأقصى بعد أكثر من عامين من اندلاعها يمكن القول إن العملية أعادت إحياء مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي والدولي لكنها لم تنهي الأسئلة القديمة المتعلقة بقدرة النظام العربي والدولي على ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج سياسية ملموسة وهو ما يبرز جليا في حدود تطبيق القانون الدولي في الملف الفلسطيني الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية
4: من الناحية القانونية يعني ثم عدة مسائل يعني مسألة ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية هنالك القضية التي رفعتها أفريقيا الجنوبية ضد الكيان الصهيوني من أجل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والإجراءات التحفظية التي أقرتها هذه المحكمة مما يشي بأن هنالك لديها عدة عناصر تسمح لها بتكييف الوقائع على أنها إبادة جماعية ولكن أهم نقطة في كل هذا هو أن يعني مسألة القانون الدولي هذه وقع كشف الغطاء لدى الرأي العام العالمي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد يعتبران أن القانون الدولي ينطبق على الآخرين ولا ينطبق عليهم بمعنى أنه مجعول لإلزام الدول الأخرى به وعدم الالتزام به وهذا ما عيناه فيما يتعلق على سبيل المثال بتسليط الولايات المتحدة لعقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية وضد أعضائها كذلك وهذا تحدي كبير من شأنه أن ينسف كل منظومة القانون الدولي في واقع الأمر
3: ويبقى السؤال الأكبر معلقا على مستقبل السنوات القادمة هل ستكون عملية طوفان الأقصى بداية مسار سياسي جديد يعيد طرح حل القضية الفلسطينية بصورة مختلفة أم أنها ستدخل المنطقة في دورة جديدة من الصراع المفتوح؟ أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية الدكتور صلاح الداودي يجيب.
5: في الوقت الحالي لا توجد أفاق للتسوية بكل المقاييس بحسب رأيي، وهذه المزاعم التي تتحدث عن مجلس السلام والسلام ما هي إلا صورة أخذها ترامب وذهب، ويعني له مآرب نعرفها جميعا ومآرب صهيونية نعرفها جميعا حتى في غزة، حتى في هذه الصورة في هذا الواقع الأليم بطبيعة الحال، ولكن هذا لا يؤشر إلى أي حلول. ما هو يلوح في الأفق الآن حسب رأيي هو طالما لا توجد إمكانية للتراجع الصهيوني وطالما لا توجد فرضية للاستسلام من طرف المقاومة، يبدو أنه من المنطقي أن الحرب هي الشيء الوحيد الممكن في المدة المقبلة، سواء كانت متقطعة أو دائمة أو مستمرة أو بأي شكل كان، الصراع سوف يستمر بحسب رأيي.
3: الإجابة لم تتضح بالكامل بعد، لكن ما يبدو مؤكدا اليوم هو أن 7 أكتوبر 2023 لم يكن مجرد حدث عابر في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل محطة مفصلية أعادت صياغة الكثير من المعادلات وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة ما تزال ملامحها قيد التشكل حتى الآن.
6: يمكن القول أننا دخلنا بالفعل مرحلة جديدة من تاريخ الصراع، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو هل ستقود هذه المرحلة إلى تسوية سياسية عادلة أم إلى دورة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار؟ هذا لا نعلم، وأظن أن يعني الفرضية الثانية هي الأكثر واقعية بالنظر لما يحدث في المنطقة اليوم، الحرب الدائرة في إيران والتي هي كما قلت يعني من تبعات ما حدث في يوم 7 أكتوبر.
5: للأسف لا توجد مؤشرات على أن الأمر سيعاد ترتيبه داخل بيت وطني بأفق استراتيجي موحد وبخطة موحدة، إن كانت مرحلية أو غير مرحلية أو لأخره، أظن أن الأمور سوف تظل متعثرة إلى حد كبير. تم تعزيز تام من طرف الجانب الذي يسمي أو يسمى سلطة، وطبعا أيضا حتى هذه نظرية السلطة إلى آخره هي جزء كبير منها يقع تحت الاحتلال وأفقه أن يظل تحت الاحتلال.
7: المشهد الفلسطيني على حاله اليوم من هذه الانقسامات، من هذا الضعف، من هذه الانتكاسة لا يخدم القضية الفلسطينية، ويعني عندما تتفرق الصفوف ويتراجع ويضعف الخطاب الفلسطيني في مواجهة الآخر، ولا أقول العرب، الغرب وتحديدا الأمريكا كراعي كأنها باعتبارها تتمسك بأن تكون الراعي الوحيد لهذا الصراع، وهي التي تنتصر للجلاد على حساب الضحية. يعني هذا الضعف وهذا الانقسام وهذا الاختلال في التوازنات الفلسطينية يمنح الطرف الآخر الفرصة للانفراغ، الفرصة أيضا لقلب الموازين، الفرصة أيضا للترويج لرواية زائفة.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

0: إذا استبيح أقصانا وانتهكت كرامتنا، وإذا تعلق الأمر بالرد على عدوانكم والانتصار لأهلنا ومقدساتنا، فلا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة، وإن ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان أو تماديتم فيه.
1: حتى نختم هذه الحلقة نقول، إذا كانت عملية طوفان الأقصى قد أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي والعربي، فإن الثمن الإنساني كان باهظا للغاية وربما غير مسبوق في تاريخ الصراع الحديث. كما أن العملية أعادت تذكير الدول العربية بأن القضية الفلسطينية ما زالت عاملا مؤثرا في استقرار المنطقة وفي مستقبلها. لكن بعد أكثر من عامين لا يبدو أن الحرب حسمت الصراع في منطقة الشرق الأوسط أو قدمت حلا نهائيا له، بل فتحت مرحلة جديدة عنوانها الأساسي أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى مركز الأحداث، بينما لا تزال الأسئلة الكبرى حول الدولة الفلسطينية والتسوية ومستقبل المنطقة تبحث عن إجابات. إلى اللقاء.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
4: 8 ضربة في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفو استوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كل من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع تابعين للديوان التونسي للتجارة والمديرين الجهويين للتجارة، بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع تابعين للديوان الوطني للتجارة وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صائفة 26 و2000 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. أشرف عليها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب. نشب ظهر اليوم حريق بأحد مراكب الصيد بإقليبيا من ولاية نابل، الأمر الذي يستدعى تدخل وحدات الحماية المدنية والبحارة الموجودين بالميناء. وقد تمت السيطرة على الحريق الذي لم يتسبب في أضرار بشرية في انتظار معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق حسب ما عينته مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد أعلنت عن إطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنتظم بتونس بهدف تثمين جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول ترشحات لهذه المسابقة، ومن المنتظر أن تجرى عمليات التذوق والتقييم الحسي للعينات المشاركة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جوان الجاري بإشراف لجنة تحكيم دولية تضم 15 خبيرا ومتذوقا من دول رائدة في قطاع زيت الزيتون. وفي أخبار العالم، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بل ورته بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن على منصة تروث سوشيال أنه من المتوقع توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، مؤكدا أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: شبيكة، لعلى، إشراردة، عالموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
4: كأس العالم لكرة القدم، تقديم المجموعات.
5: مرحبا بكم، اليوم نفتتح معكم سلسلة كبسولتنا المونديالية بالحديث عن المجموعة الأولى، مجموعة الافتتاح والتقلبات اللي تضم المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.
4: المجموعة الأولى.
5: المجموعة الأولى تضم أربع منتخبات متنوعة الثقافات والألوان. في المرتبة الأولى وحامل شرف الافتتاح المنتخب المكسيكي اللي يسعى لتكرار إنجاز 1970 و1986 ونوصل للربع النهائي على أرضه. المكسيك تلعب مباراة الافتتاح يوم 11 جوان في ستاد أزيتيكا الأسطوري بمدينة مكسيكو ضد جنوب إفريقيا. الضيف الثاني جنوب إفريقيا، منتخب البفنا بفنا يرجع بعد 16 عام منذ نسخة 2010. بعد غياب يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. كوريا الجنوبية أو التايكواندو الكوري يمتلك جيل ذهبي، احتل المركز الرابع في مونديال 2002 وفي رصيد 12 مشاركة سابقة، يسعى المرة هذه لإثبات أنه عنده الخبرة الموندياليه وأنه آسيا قادرة على المنافسة. وأخيرا جمهورية التشيك، المنتخب الأوروبي العائد بعد 20 عام من مونديال 2006. هذا المنتخب يحمل إرث غياب تشيكوسلوفاكيا التاريخي ووصفت كأس العالم مرتين في 1962 و1934. للإشارة، يتأهل أول والثاني من كل مجموعة للدور 32، والثالث ممكن يسعف الحظ ضمن أفضل مركز ثالث.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
6: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3
1: 97.3
7: ستوديو المونديال.
2: ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.

0: شمس الدين من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.
3: في حلقة اليوم ستغيب عن نماذج الذكاء الصناعي وأصواتها وحوارنا إلى أن تصل ذبذبات الواي فاي هذا الاستوديو الجديد الأنيق، لكن لا تقلقوا، سنستمع لأعمال الذكاء الاصطناعي ونستمتع بالشعر وبالموسيقى والغناء في البداية. هذه دعوة مني أنا شمس الدين هلال ومن هيثم والناس للاستماع جيدا إلى كلمات العزيز الراحل الشاعر كريم العراقي الذي عاش بيننا في تونس وأبدع لسنوات في قصيدة قريبة جدا إلى قلوب الكثيرين. استمعوا، فمن هذا النغم ستكون الحكاية، منها البداية ولعلها تكون أغنية النهاية.

قلت اليوم لن نسمع صوت نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن سنستمع إلى عزف وتوزيع الذكاء الاصطناعي تحديدا للكبير المتميز سونو. كنا نستمع إلى لا تشكو للناس، هذه القصيدة للراحل الكريم العراقي بتلحين وصوت وموسيقى وعزف وتوزيع سونو النسخة الخامسة. الآن سأدعوكم إلى الاستماع إلى نفس القصيدة كيف تم تنفيذها سنة 2022، نفس الكلمات لكريم العراقي الألحان، كانت للموسيقار دكتور طلال، التوزيع لابن الراحل محمد الموجي يحيى الموجي، وكان عازفا على الناي في هذا النغم رضا بدير، على القانون مصطفى عبد الخالق، على آلة العود محمد عبد الفتاح، على آلة كونتر باس صلاح الرجب عازف الإيقاع. في النغم الذي سنستمع إليه هو أحمد بدير، وتم تأدية الأغنية وهندسة صوتها مع مهندس الصوت إيهاب نبيل، وقام بالمكساج والتوزيع جاسم محمد، وقام بتصوير الغلاف يزيد ناصر، وأشرف على كامل العمل خالد أبو منير. كل هؤلاء لخصهم سونو في النسخة التي استمعنا إليها منذ قليل، لأنه سونو يصنع الموسيقى، يضع الصوت، وكذلك يصنع الغلاف. أما الآن فنعود بكم من 2026، من أسبوعان فقط عمر النغم الذي استمعنا إليه منذ قليل إلى سنة 2022. كل هذا الطاقم الذي ذكر والطاقم الذي لم يذكر قاموا بتنفيذ هذا العمل.

0: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
1: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
2: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
1: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
2: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية الآي بي لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
2: دائما.
4: تابعتم أصالة نصري في نفس القصيد لا تشكل الناس، بعد أن قدمنا لكم في بداية الحصة نفس القصيدة بإنتاج سونو نسخة 5 للذكاء الاصطناعي. لا أدري ما هي النسخة التي كانت أقرب إلى أذانكم وإلى قلوبكم، لكن سونو يتطور مرة بعد مرة لأن هو وصل إلى 5.5. لكن ما رأيكم من تتابعوا نفس القصيد مع نفس الذكاء الاصطناعي في نسخة 4.5 اللي هي موجودة وبالمجان على كل هواتف المستعملين في العالم وعلى كل أجهزة الكمبيوتر؟ نتابع وأحدثكم كيف يمكن أن تصنعوا مثل هذه الموسيقى.

كنتم تابعتم معنا هذا التسجيل لنسخة بسونو الأول أو المجاني اللي موجود عندكم نسخة 4.5. لاحظتم الأخطاء في اللغة العربية لمن استمع بشكل جيد، ولاحظتم الفرق بين اللحن وحتى الأداء الصوتي، الفرق بين السونو الجديد أو 5، لأنه اليوم وصلنا إلى سونو 5.5، الفرق بينه وبينها والنسخة المجانية اللي كنا نستمع إلى تفضيلها أو تفعيلها أو تلحينها منذ قليل. لكن ما رأيكم أن نحكي الحكاية كيف انطلقت وكيف شاعت بين الناس، بل كيف اختلط الواقع بالخيال، الحقيقة بالذكاء الاصطناعي؟ القصة تبدأ في ركح برنامج أمريكي مشهور. هذا البرنامج هو برنامج للتعرف أو لاكتشاف النجوم باسم أمريكا جوتس تالنت. الجمهور يحضر كالعادة، وكذلك فريق التحكيم المعروف بنجوميته السابقة، ليقف أمامهم رجل طاعن في السن امتلأت أذرعته ورقبته بالوشم، ليسألوا عن اسمه ويتحدث إليكم. هذا تسجيل.

0: Hi. I've seen you before, haven't I?
1: Yeah.
2: لقد رأيتك سابقا. نعم.
1: My name is Michael Bennett.
2: اسمي مايكل بنت.
0: Why are you here today?
2: لماذا أنت هنا اليوم؟ أنا لأرسل رسالة إلى عائلتي.
3: They haven't talked to me in 5 years.
2: لم يتحدثوا معي لمدة 5 سنوات. ترد 5 سنوات؟
4: Why Herger? What happened, Michael?
2: It feels like ما الذي حدث؟ 20 years, but I miss them a lot. لقد اشتقت إليهم كثيرا وخاصة ابني. وما السبب في هذا البعد؟ لقد ارتكبت أخطاء كثيرة في الماضي. لما كنت الأب الذي كان يحلم به. هل تريد أن ترى عائلتك أنك تريد تتغير فعلا؟ أريد أن أغني للجميع، لكل أب ولكل أم.
3: I'm going to sing yes to my wife, to my daughter, and especially to my son, if you are watching.
2: وخاصة أريد أن أغني لابني إذ كان يشاهدني.
3: And I'm very sorry. That's great.
2: وأنا آسف جدا.
3: I heard some of your songs online, and I'm
2: looking forward to hearing your voice on
3: stage live in front
2: of you. ولن أكذب، عجبتني كثيرا.
3: Thank you very much. I hope you enjoy. And
2: أتمنى أن تعجبكم الأغنية. لكل أب وابن ينظر إلي الآن، أهدي هذا النغم. لن تندم. شكرا يا مايكل، افعل أفضل ما عندك.

أسابيع قليلة بعد نشر هذا الفيديو انتشرت كالنار في الهشيم، أكثر من 45 مليون مشاهدة لهذا العجوز الجد الذي يغني الحرمان من ابنه نتيجة أفعال في الماضي. لكن الحقيقة كان الكثير يقولها: هذا الشخص غير حقيقي، لكن الملايين كانت لا تصدق أنه حقيقي، إنه في استوديو أمريكا جوت ستالنس يتحدث، يرد الجمهور، يتابعه، يبكي معه ويغني بشكل فائق، ثم تصدر الأغنية الموالية لنفس الفنان، هذه المرة في صيغة كاملة كذلك، لأنه كما تعلمون أمريكا جوت ستالنت فيها دور أول ودور ثاني ودور ثالث، ليبدع مايكل بأداء قوي يذكر بأصوات قديمة كجو كوكر وغيرها من أصوات الروكي والبلوز.

0: Let me see you, just you. The door's still unlocked. I'll wait till my last breath. مع صدور النغمة الثانية I'm waiting my son بكل إحساس في فيديو كليب دقيقة جميل جدا مؤثر للمطرب وهو يجلس في كوخ متباعد على الناس يغني ويتخيل ابنه كشبح إلى جانبه. المشاهدات كانت عالية جدا على كل المنصات لهذا الصوت الذي حرم الناس من الاستماع إليه في سنوات واكتشفته أمريكا Got Talent. ثم تولت الآن الأعمال إلى أن نصل إلى ألبوم اختاروا لك أنا وهيثم هذا النغم الأخير من الألبوم، ثم سأرشدكم كيف تصلون إلى كامل الأغاني.
1: I've spent my whole life trying to build things I thought would last. I carried heavy stones, I fought battles I did not always understand. But as the shadows grow longer and my hands grow weaker, I am beginning to see that every monument eventually falls. I'm just a tired traveler at the end of his road. And when my final silence comes, I will not be taking anything with me. I only hope I left enough love behind to echo in the dark. This is my surrender. This is my final prayer.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت كميات الحبوب المجمدة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى حدود 12 من جوان الجاري. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن البرنامج الذي يتواصل حتى 30 من جوان الجاري يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها في مختلف المجالات ولتوسيع الأنشطة لهذه المجالات الاقتصادية. في موضوع آخر، أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء ووفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه في يوم الخميس 11 من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات هذا القانون. جهويا، وفي ولاية القيروان تغطي شبكة التنوير العمومي بالجهة أكثر من 14500 نقطة إضاءة، حيث تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% منها إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، ما يساهم في تقليص الانبعاثات الدفينة أو الدفيئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء حسب ما أفاد به حمد عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في ميكروفون الزميلة ندرة بن رشب. وفي أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا على حد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق يوم غد الأحد. نهاية الموجز في تمام 10 ليلا، نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. إذا عدتوا المنزل
3: Notre studio mondial nous tabra les mukablet l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قصة جديدة عن أسطورة خلى بصمة كبيرة في تاريخ كأس العالم، هذه نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكايتنا لليوم عن صفوة الأساطير، ملهم الملايين، قدوة اللاعبين، واللي كل من شافه قالوا عليه ملاعب كرة القدم ما جابتش منه اثنين. حكايته مع الكرة بدأت في الأحياء الفقيرة في الأرجنتين مع المنتخب، كانت له عديد الإنجازات، أولها في عمر 18 عام الفوز بكأس العالم للشباب في دورة اليابان في عام 1979، وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب. حكايته مع الجماهير الأرجنتينية كانت استثنائية، فهو معشوق الشعب، وحتى كي كان هو السبب في إقصاء بلاده من مونديال إسبانيا 82 فإنه الناس في صع ما سامحته، باش يرجع بقوة في عام 86 في مونديال المكسيك يكتب أحلى صفحات مسيرته ويشاهد العالم أفضل نسخة للاعب كرة قدم، قائد على الميدان، رمز ثوري على الطغيان، يسجل أفضل هدف اختارته الفيفا في القرن العشرين أمام أنظار الحكم التونسي علي بن ناصر، يراوغ 6 لاعبين إنجليز ومن قبل الخط وسط الميدان، هدف ما يعرف سره كان الساحر الفنان. فضل أهدافه وتمريراته الحاسمة يقود بلاده للفوز بالنهائي على ألمانيا الغربية، ويتوج كملك بالكأس الذهبية، واللي كان مستحيل أصبح ممكن، وعمت فرحة التتويج لكل عشاق الأرجنتين. هذا كان فصل صغير من قصة بطل اليوم، أثبت بفضل موهبته الخارقة إنه الشغف وحب اللعبة تنجم تطير بيك للقمة، وهيك علاش قصته كانت ولا زالت قصة ملهمة للأجيال السابقة والقادمة من لاعبي ومشجعي كرة القدم حول العالم. هذه حكاية الفتى الذهبي الاستثنائي دييغو أرماندو مارادونا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي.

أنتم في الاستماع إلى صوت مايكل بنت، هذا الصوت الغير واقعي بالأساس، هذا الصوت الذي بقي لأشهر والناس والمحبين يقولون أنه شخصية فعلية، والمنتجون يطرحون أغان فأغان مع فيديو كليبات، ثم تأكد الجميع أن هذا الصوت هو ما يسمى بالتكستير فوكال أو بالنسيج الصوتي. اختلف القائلون وفي ذلك الذكاء الاصطناعي عن نسب تركيب الصوت. مثلا جيميناي تقول أن هذا الصوت مكون من توم وايتس ومن لويس أمسترونغ، من أصواتهم بطبيعة الحال في طريقته في تقديم الجاز المشفوع بالخشونة أو ما يسمى بالأوتواي كانتري، وكذلك بصوت جوني كاش. في حين هذه الأعمال قلت سأعطيكم لمن أعجب بصوته أن يبحث على فيسبوك أو على يوتيوب، الأفضل على فيو تحديدا في يوتيوب، عن ألبوم بعنوان Waiting. Waiting هو ألبوم كامل في أغاني هذا المطرب الخيالي من صنع الذكاء الاصطناعي كاملا، صورة وصوت. الموضة انتقلت إلى العالم العربي، وحاول البعض أن يقلد صوت مايكل، ولكن هل ستنجح المسألة؟ نستمع.

إن شاء الله يكون الصوت وفق في هذا العمل اللي حاول أنه يأخذ نفس الفكرة، فكرة مايكل بنت ويصنع هذا القصيد الذي يشتاق فيه إلى وطنه وإلى بلاده. بعد الأذان بإذن الله سنستمع إلى المحاولة التونسية الصرفة، وهي تصف الجنوب التونسي ونخيل جابس. ابقوا في الاستماع إلينا، سنعود بعد الأذان. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي، حتى هذا من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

بعدين تابعنا سويا التجربة والبداية بإنتاج أصوات الذكاء الاصطناعي والأغاني عبر الـ AI، ثم استمعنا إلى المحاولة باللغة العربية الفصحى. إيش قولكم الآن ننتقل إلى صوت عمل جدل كبير ياسر على الإنترنت وعلى فيسبوك، صوت ممتاز، أداء جيد ومتقن للموسيقى واللهجة التونسية، هو لفنان تجدونه على الإنترنت ولا يوتيوب باسم حسان ثابت، له منتوجات عمرها أسابيع قليلة لكنها شهدت ملايين من المرات. هذا التونسي أتقن تقنية الـ AI، بطبيعة الحال النماذج ليست المجانية هذه المرة، لكن أدعوكم لتثبت الكلمات والاستماع إلى اللحن والصوت وعمل حسان ثابت.

الذكاء الاصطناعي نجم يولد لنا الجمهور، لكن الإحساس ديما يقعد للمبدع. عليم الله مثلا لنفس المبدع التونسي سمعوها 6 مليون مستمع، في حين بدايات رواج لحسان كانت مع هذا النغم الذي يتغنى به للرجال والنساء أعتقد.

المبدع تونسي اسمه حسان ثابت، ويمكن البحث عنه على يوتيوب وعلى فيسبوك، كي تكتبوا إما حسان ثابت ولا ميكاسا ميوزك، آخر حاجة هبطها حسان عندها نهارين برك على يوتيوب اسمها صرخة جابس. الأغنية اللي يحب يسمح لكم هيثم تو من إنتاج الذكاء الاصطناعي هي للفنان حسان ثابت، ونحدثكم بعدها والحلقة القادمة بحضور الذكاء الاصطناعي على كيفاش يتحسب هذا. الأغنية عليم الله ليش نسمعوها على يوتيوب، عاملة 7.1 مليون مستمع، والأغنية هذه عندها شهرين من اللي هبطت، وعلى تيك توك عاملة 6 مليون. نسمع مع بعضنا عليم الله.

0: من هذه التعليقات نفهم اللي صاحب كلمات هذه الأغنية لليبي سليمان الطرهوني وملحن ابن العم الفنان والملحن وعازف العود عبد المجيد بن حكيق، في حين قام المبدع التونسي بتوزيعها وتقديمها بالذكاء الاصطناعي، قصدت بذلك حسن ثابت. باش نعطيه فرصة للي يحب الليلة يسهر هو مع سونو، تدخلوا على تليفوناتكم ولا على الكمبيوتر بتاعكم بالمجان، تهبطوا برنامج اسمه سونو، يتكتب S-U-N-O سونو، نزلوا البرنامج، تحطوا الايميل بتاعكم وتقوموا بعملية تثبيت. وفي البداية باش يدللكم سونو الأيام الأولى الساعات الأولى، على كل اقتراح تقدموه باش يعطيكم 5 أنواع من اللحن، تختاروا واحد باش تطوروا فيه. الجزء الأول تكتبوا فيه الكلمات، فما علي على هواتف الآن نتكلم فيهم، المستطيل الأول تكتبوا الكلمات، المستطيل الثاني تكتبوا النوع، على سبيل المثال نحب تبدأ بآلة الإيقاع وبعدها تقدم لي مثلا أنا كتبت له هنا قلت له خذ صوتي ونحب نسمع إيقاع الخبب، نسمع شعطانة هيثم.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك.

0: باهي هذه فكرة نجموا نأسروا الليلة نلحلوها وردوها أغنية تتغنى بالأمل عن قريب. لكن اللي ما يحبش الغناء تعرفوا، لكن أنتم من كاتبي القصائد، ولا واحد فيكم يحب يعبر على كلام من قلبه إلى الحبيب أو الحبيبة أو الابن ولا يستطيع أن يلقي القصيد. الذكاء الاصطناعي يصنع الموسيقى ويلقي القصيد، ومثال ذلك مش قصيدة يا سيدي، قصيدتان اسمه.
1: لم أترك، تركني الزمان عندك وأخذني بعيدا. لم أختر الرحيل، الرحيل اختارني وأنا أقاومه بكل ما فيا. لكن الظروف لا تسأل القلب عما يريد. أعطيتني كل شيء حين لم يكن لدي شيء. أعطيتني يديك، أعطيتني نظرتك، أعطيتني ورحلت. وهذا ما لا يغفره لي قلبي حتى اليومِ.

حللت بها كنت معي. في كل ليل ثقيل كنت الكلمة، حدثتك حين لم يكن أحد يسمع، حدثتك حين كانت الجدران هي الشهود. لم أنسك، النسيان لمن لم يحب، أما أنا

قالت المسافة انسى، قلت لا. قال الزمان تغير كل شيء، قلت لا.

أريد أن أعود كما يعود المطر إلى الأرض التي أحبها دون أن يسأل هل لا تزال تنتظر. أريد أن أعوضك. كل ليلة غبت فيها، كل دمعة سببتها، ما بقي لي من العمر أريده معك كله حتى آخر نفس.

قبلك كنت أظن أن الضوء شيء يأتي من الشمس، ثم ابتسمت ففهمت

علمتني أن الصمت ليس غياب الكلام، بل هو الكلام. حين تعجز عنه كل الكلمات، كنا نجلس ولا نقول شيئا، ومع ذلك كان كل شيء يقال.

أنا لا أنتظرك كما ينتظر الناس، أنا أنتظرك كما ينتظر البحر المطر، لا لأنه يحتاجه، بل لأن المطر هو الشيء الوحيد الذي يجعله يشعر بنفسه. قيل لي ذات يوم إن الحب وهم، فنظرت إليك وقلت للذي قال تعال انظر وأخبرني بعد ذلك إن استطعت.

كلمات الشعر كريم العراقي، وكذلك بالنسبة لمحبي المطالعة كانت بداية فكرة هذه الحلقة عندما طلبت من جيميناي أن أتصفح رواية عراقية تتحدث عن مسرات والأحزان. قلت لها كعادتي أريد مجموعة من الموسيقى تتماشى مع الرواية الفلانية. طلبت أما أن أرسل بالكتاب أو البي دي اف أو أعرفها عن دار النشر لتتمكن من تقديم مجموعة من القطع كعادتها في بلاي ليست. لكن فاجأتني هذا الأسبوع جيميناي عندما قالت: ما رأيك أن تستمع إلى هذه الموسيقى من إنتاج الذكاء الاصطناعي؟

حدد الذكاء الاصطناعي الفترة الزمنية التي كتبت فيها الرواية، اختار من آلة العود التي يحب هذه القطعة، منها جزء بساعة وجزء بثلاث ساعات، وعندما طلبت إيقاعا أعلى لأن الفصول قد تطورت اقترح هذه الموسيقى.

وعلى هذه الموسيقى أقول لكم أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أجمل وأطيب الأوقات في هذه الحلقة الخاصة من أنتم وشمس الدين. أجمل التحايا تأتيكم من هيثم والناس دقائق قليلة وتكونون مع حاتم بالحوش وأخبار العاشرة. دمتم مع إذاعة المنستير.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: تجميع أكثر من 2.2 مليون قنطارا من صابة الحبوب إلى غاية 12 من جوان الجاري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. وفي المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية تدشين محطة كهربائية مخصصة للسيارات. أهلا بكم. إلى تفاصيل النشرة، بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطارا إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن ديوان الحبوب اليوم. وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطارا بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان الجاري. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتأمين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، تولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء النقل بالشاحنات أو عبر السكك الحديدية، حيث بلغت الكميات التي تم إجلاؤها إلى غاية 12 من جوان الجاري حوالي 560 ألف قنطارا. إلى موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بنتواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من الشهر الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها.
1: البرنامج هذا الخصوصية نتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطى الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، ويمكنهم الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40 ألف دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما ينجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جثاث التقييم فيها زوز أبعاد، بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و65 سنة.
0: أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بيان صادر اليوم أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. وأفاد الاتحاد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الماضي بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون. إلى أخبارنا الجهوية الآن، نبدأها من ولاية نابل، وعلى خلفية ما جرى في منزل تميم فيما يتعلق بالقرش الأزرق، أكد الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا أن رصد القرش الأزرق قبالة سواحل منزل تميم بولاية نابل يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، موضحا في بلاغ له اليوم أنه لا يشكل خطرا مباشرا على الإنسان إذ يعتمد في غذائه أساسا على الأسماك الصغيرة، في حين تبقى الحوادث المرتبطة به نادرة للغاية على المستوى العالمي. وأضاف المصدر ذاته أن القرش الأزرق يعيش عادة في المياه المفتوحة والعميقة وينتقل لمسافات طويلة عبر البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط، وقد يرتبط ظهوره بعوامل طبيعية أو تغير درجات حرارة المياه. وفي ولاية القيروان في موضوعنا آخر، أفاد حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها، أفاد في ميكروفون الزميلة نادرة بن رجب أنه تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% من شبكة التنوير العمومي إلى الفوانيس المقتصدة للطاقة، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الدافئة وتخفيض كلفة استهلاك الكهرباء. ويشار إلى أن شبكة التنوير العمومي بالقيروان تغطي أكثر من 14,500 نقطة إضاءة.
2: من بين الأهداف في الإنارة العمومية مجمل الشبكة اللي عنا أكثر من 14,500 نقطة إضاءة، توم عنا ما يقارب على 37% كلهم ولا ولاد. ليش معناها ليد؟ يعني اقتصاد في الطاقة، كي نقول ولاد يعني الأنبوبة تشدنا أكثر من سابقات، كي نقول ليد يعني أقل صيان، كي نقول ولاد هي في إطار منظومة كاملة بتاع نجاعة طاقية تدخل في إطار الحد من أن انبعاث الغاز الدفيئة ثم الغاز أفيتس بلدية تخدم عندها منظومة كان نخدم مع وكالة تحكم في الطاقة، نخدم مع بنود مع وزارة البيئة، وزارة البيئة بدلت لنا وحدها معناها 850 أمبا مزربية وانتجي حتى المقام الصحابي بزمن بلوي، وفي المشروع هذا اللي تخدم كياسر متاع السبيطار في طرف المشروع هذا والعديد من الساحات العمومية كما الحي تجاري هذا. الجدوى متاعه صحيح هو مالي وهو طاقي وهو على مستوى الصيانة، خطر حتى من الفوانيس نخدم فيها مك الكاليتي ثابتة بفعل، وأنه أي مشروع نحن من نخدم حاجة لما تكون فما لا فاليداسيون من طرف لا نامو.
0: ونواصل في أخبارنا الجهوية، وفي الإطار نفسه في ولاية المهدية تم ببلدية المهدية تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات في إطار برنامج الوكالة الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية. السيد زهير البقلوتي عن بلدية المهدية يقدم أكثر تفاصيل عن هذه المحطة في تصريح لنادرة إسماعيل.
3: تدشين محطة شحن كهربائية ببلدية المهدية هي في المأوى نتاع بلدية المهدية، هي في إطار برنامج وطني لتركيز نقاط الشحن ضمة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فما برنامج في تركيز حدود تقريبا 60 نقطة. البلدية مع الوكالة تم إمضاء اتفاقية وتم تركيز وحدة بقوة 22 كيلووات، هي تنجم تقوم بشحن زوج سيارات في نفس الوقت. حاليا تم الشحن بصفة مجانية، فقط يتم الاتصال بالإدارة البلدية، تم أمور تقنية في كلمة عبور وغيره، معناها يتم الاتصال بالإدارة البلدية والشحن مباشرة.

0: خدمات وبالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية نظمت مسابقة لاختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك على هامش ملتقاها السنوي الثاني بالحمامات. رئيس الجمعية لحبيب زيتونة يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل عن هذه المسابقة والهدف من تنظيمها.
1: جائزة الهدف منها هو تثمين العمل، تثمين التميز والمثابرة على الاقتصاديين الشبان، والتشجيعهم بطبيعة للعمل للمزيد من تطوير قدراتهم والمساهمة في تكوين جيل جديد من الاقتصاديين يكون على المستوى الدولي. ولجنة التحكيم قررت باش تسمى 3 جوائز، جائزة الأولى لأكثر اقتصادي واعد لنادي علي، واللي هي باحثة في اقتصاد التنمية في جامعة كولومبيا يونيفرسيتي في الولايات المتحدة، واللي عملت أبحاث متميزة على دعم برامج دعم التصدير ومرافقة شركات ناشئة في تونس. فما جائزة المرشح للأستاذ محمد الياس جريتلي، اللي هو أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والتصرف بجندوبة، واللي هو الأبحاث متاعه تتمحور على قضايا سياسة الصرف والسياسة النقدية والتحرير المالي. أما بالنسبة لجائزة أفضل اقتصادي شاب تونسي، تحصلت عليها سيدة هاجر حبيب، اللي هي أستاذة مساعدة في العلوم الاقتصادية بالمعهد العالي للتصرف ببنزرت. أبحاث متاعها تتمحور حول الأثار الهجرة الدولية إلى جانب التغير المناخي والأمن الغذائي والصمود في مواجهة الأزمات.
0: وفي آخر تطورات أخبار العالم، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ تجمعين للعدو الإسرائيلي في محيط بلدتي كفر تبنيت ومجد الزون جنوب لبنان، مضيفا أن قواته العسكرية اشتبكت مع قوى إسرائيلية بعد رصدها تتوغل في بلدة مجد الزون جنوب لبنان. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان باستثناء المنطقة الآمنة، وذلك كجزء من الاتفاق الجاري بلورتا بين واشنطن وطهران. ومن جانبه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران غدا الأحد، على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكل عقدة أساسية في عملية التفاوض. وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم أنه لن يتم توقيع الاتفاق يوم غد الأحد. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تجميع أكثر من 2.2 مليون قنطار من صابة الحبوب إلى غاية 12 من جوان الجاري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. في المهدية وفي إطار برنامج الوكالة الوطنية للطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية، تدشين محطة شحن كهربائية مخصصة للسيارات. نعود ونلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم.

0: مونديال 1934 تزامن مع وضعية عالمية صعبة والصراع العالمي بين قوى التحالف المحور والسيطرة الفاشية في الفترة المذكورة، الشيء اللي خلى موسوليني يعمل كل حلول باش تتحصل إيطاليا لكأس العالم، ومنها تجنيس 4 ملاعبية من الأرجنتين وواحد من البرازيل مع منتخب الطليان، مع الإشارة أن الأورغوي بطل العالم 1930 رفض باش يشارك في كأس العالم 34 لأنه اعتبر رفض عدد كبير من منتخبات الأوروبية المشاركة في النسخة اللي نظموها إهانة ليهم، وهي الدورة الوحيدة اللي ما شارك فيها حامل لقب النسخة الفارطة. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. يا سامعين الشعر والغناية،
2: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبه من قبل ناحكو.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: كوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قلنا أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في برنامج يا سامعين الشعر والغناية. تحيات المخرج فوزي شعبان والبشير بكار. في حصتنا الليلة مش نحكيه على شعر فحل من فحول شعراء تونس. الشعر هو علي الكيلو، علي الكيلو الاسم نتاعه علي بن محمد الطرابلسي بن صالح العوني، مولود في 1916 بمنطقة سيدي خليف بمعتمدية ولاد حفوز، توفي في سنة 1985، عاش حوالي 70 سنة، عاش في سوسة وسكن فيها من عام 1954 حتى إلى عام 1985 حيث توفي بها. كان يعيش في حي سوافة، كذلك كمل حياته فيها حتى رجع الحي واد غنيم، ثم كمل حياته في سوسة كما قلنا حتى لوين توفى. شارك الشاعر علي الكيلو في الحركة الوطنية بجبل سيدي خليف ومدهم بالمونة، بمن كان يعرف المنطقة ويعرف الجهة وكان يعاون في الثوار ويمدهم كل ما يلزم باش يعاون الثورة على منا على إنجاحها في حياة الوطنية تاعنا. نظم قصائد في جميع الأغراض الوطنية، المكفر، البرق، الغزل، وعنده قصيدة مثل كسيم الواو نتاع عبادة السعيدي. والليلة مش نحكيه على علي الكيلو، معانا ضيف هو سي شريف العوني. مرحبا بك سي شريف.
5: بارك الله فيك وبيك سي بشير.
4: سي شريف العوني انت ابن علي الكيلو.
5: فعلا ابن الاكبر.
4: ابن الاكبر. سي شريف اولا نحب نعرف الكيلو شنو هي ذي؟
5: ايوه.
4: علاش يقولوا له علي الكيلو؟
5: وقعت واقعه صغيره ونعرفوا احنا اللي مغرومين بالشعر الشعبي.
4: نعم.
5: تقع احيانا اكل شبه المباريات لحرش.
4: نعم.
5: وقلوا يسكر عليه العرس. عاد هو مازال صغير وتت يغني مع شاعر اخر في المنطقه غادي في جهه سيدي خليف في زلاس، والاخر سكر عليه العرس، ربطه معناها يقولوا رباط. السيد الاخر معروف اكبر منه، وعلى الكيلو مازال طفل صغير شاب معناها. وقت اللي قام باش يحل العرس بدأت العباد تعيط، ما يطيح الرطل كان الكيلو، ما يطيح الرطل كان الكيلو. وفعلا سي علي الكيلو حل العرس وحل الرباط وتغلب على السيد اللي عطيه شوية غرور معناه في مغترب نفسه ومتكبر.
4: أيوة.
5: وأصبح من يومها الكيلو الكيلو الكيلو،
4: ولو يعيطولو علي الكيلو.
5: علي الكيلو.
4: أنت بالطبع تحفظ بعض القصائد أو عندك بعض القصائد للوالد، شنو الأغراض اللي كتب فيها الوالد؟
5: تقريبا كل الأغراض.
4: مثلا
5: اللي ما عنديش لأنه هنا خنسبق شوية. الوالد وقت توفى جت مرضه شيء ما على غفلة ومانيش متحضرين.
4: أيوة.
5: دونك وقتها يلزمني نسجل له أكثر ما يمكن.
4: أيوة.
5: وبالطبيعة الأذواق تمشي للكوت اللي هو الحصان بالنسبة لما يعرفوش المش متابعين، الكوت والنجع والبرق والأخضر نسبقوهم غالبا على المكفر والوطني بصفة. أيوة. عامة.
4: أيوة.
5: هنا مش معناها نقلل من شأن الوطن أو وطنيتنا، أمي في
4: المكفر هو صلاة على النبي،
5: صلاته على النبي والجد
4: والجد وصلاته على النبي وصلاته
5: على النبي والحج والتشويق وال...
4: نعم.
5: هذو بالكل هذوك اللي ما عنديش منهم. الباقي تقريبا في اللي ذكرتهم في الكوت، في الجد بصفة عامة. العكس وشكوى الزمن الكل كتب فيهم حل شاهد معناها. كتب في البرق، في الكوت، في الأخضر بالطبيعة، في النجع.
4: نعم.
5: حاجات فكاهية، حاجات نقدية، ذكرني بشير إذا نسيت حاجة أخرى.
4: بالطبع هي أغراض الكل حسب المعطيات اللي عندي، الأغراض الكل كتب فيها الشاعر والأديب علي الكيلو. نحب أكثر تحكينا عندكش عليه بعض النوادر، عندكش عليه بعض معاش كون غنى، أعطينا خلي السادة المستمعين يكتشفوا حقيقة وجود علي الكيلو في المحفل في العراس. كيش كان في العراس علي الكيلو؟ وانت بالطبع كنت حاضر له في بعض ال...
5: كنت اختي انا ولد صغير كان يغني وانا محملني وانا في
4: عنده. ايه اعطينا بعض ال...
5: غنى مع برشا شعراء كبار، غنى نعطي مثلا بما انه كنا نحكيه على الرباط.
4: ايه مثلا مع شكون غنى؟
5: غنى مع المرحوم محمد صغير ساسي
4: رحمه الله
5: في كازبات محسينة.
4: ايوه
5: غنوا مع بعضهم. ومحمد صغير بطبيعة أكبر منه في السن بعيد عليه. عثم عباد زي كده عادة تلز شوية، اللي حب يركز هكا ما بيناتهم ويعقد الحكاية شوية. جابوا المرحوم محمد صغير بكل معناها تربية وإخلاق عالية، قالوا راه شاعر كبير ما واش يبتاع معنا يطيح لي قدري ويطيح له قدره.
4: أيوة.
5: مالان سين متمكن شاعر كبير ما هوش بالطبع بيستفديك
4: بالطبع
5: بشقوة بنا مانا سكر عليه العرس ولا نخرجه مانا من اللعبة وكذا.
4: ما هو سهل
5: هذا اعتراف. غنى مع علي الجمل، غنى مع
4: محمد علي الجمل الورداني
5: غنى مع برشا غنى مع برشا.
4: وكان عنده قيمة في الطرح، وكان يعطيوه منها يبجلوه الأدبة ويحترموه ويقدروه.
5: فعلا
4: شو كان يعمله في حياته؟
5: كان خياط.
4: كما قلنا هو في أكثر الشعراء في تونس، أما تلقاه نساج أو تلقاه خياط أو فلاح به. نقرأ بعض القصائد للأديب والشاعر المرحوم علي الكيلو بصوت ابنه الشريف العوني. تفضل سي شريف.
5: يقول عام 43 فرنسا والانجليز والالمان يسالوا لبعضهم دين على تونس قاموا لفتان، على تونس قاموا الفتنية ودخلوا على الجهة الغربية، وفرنسا كتبت حامية دخلت تحت الامريكان، عدت له سلاحات قوية وعسكر يكيد العدان، عملت للعسكرة فاير صنبروها في الشنابر ونادوا عليها بالنوامر قيدوها فلان فلان، وقالوا بانيفر الجزائر مش يمشي عينا مع المان، مش نمشوا مع المان يعينا غالبنا لازم يدينا، بيديكم ولا بيدينا نمشوا حتى وشيبان، ركبنا في البابور مشينا كل 30 بكبران. هنا خليني نفسر الكلمات هذه، خطر يبقى النص هذايا دليل تاريخي على كيف كان يتعامل الاستعمار وخباثته.
4: ايوه
5: كان بطبيعة ضد الألمان، أغلب العباد نعرفوا عدو يا صاحبي الألمان اللي باش يضربوا فرنسا، احنا نميلوا لهم شويه. ونذكر زعيم بورقيبة كان معناها عنده نظرة
4: رحمه الله
5: ثاقبة رحمه الله، يرى لهذاك نظرة عنصرية وما هيش باش تنفعنا، وربما لو ألمانيا باش تحتل تونس باش تعذبها أكثر من فرنسا، وهذاك علاش كان ينادي بالحرية وغيرها. على كل حال فرنسا في هذوما كيف تقول نمشوا منافر الجزائر مش نمشوا عينا مع ألمان، كذبت على الشعب التونسي في الجيش بالطبيعة على أساس أنه نحن سنتخاذل وسنعين ألمانيا باش الناس مشاو معها بكيفهم. وقت اللي ركبوا في البابور وهبطوا في الجزائر يلقاو كان الجيوش السنغالية غادي يعرفوا إلا هي لعبة، وهربت الجيوش. وهنا نواصل باش يفهم السامع. ركب العسكر في البابور وذلنا الجزائر في السور، حينك وصلهم في الفور، يلقوا كان الساليقين الماني ما هوش مذكور، ثم عرفوهم عدوان.
4: نعم.
5: ثم فهموها لعبة.
4: نعم.
5: ثم عرفوهم عدوية ودارت بها البوليسية، وقت الصبة في العشية غفلوا واعطوهم لمين، هربت العساكر جملية مشت على وجوهها تشان هربت لعساكر في الليل ما تبقى كان القليل جو يعدوا عليهم لبيل ما يلقوا كان الشيفان ولا اليوتنا بوختين ولا اللي معلق سرجان على كل حال
4: يعطيك الصحة سي شريف. احنا ديما نعديه مقتطفات ما نجموش نعديه كل ما كتب الشعر ويعطيك الصحة. انت دونت له ديوان أو ديوان الشعر الشعبي علي الكيلو اللي هو قدامي جمع وتحقيق الشريف العوني.
5: أيوة
4: جمعت له أشعاره وحفظتها له. يعطيك الصحة على كل سي شريف.
3: يا سامعين الشعر والغناية.

0: يا سامعين الشعر والغناية
1: أليف الله معبود ليه الصلاة والعبادة مولى الكرم صاحب الجود يرحم ويرزق عباده نصلي نسلم بمزيود على لمجد سيد السادة العلم ما هوش محدود والنحو هو المقدادة الباء الباب يبان تجريب باب الأدب والصوايب نوصيك كن عالف ربيب أخطأ خلط المعايب الدنيا ساس تخريب ركس ساسها على الخرايب فقري وعامل جاليب جت عرضته للمصايب كل زرع من لازم يطيب توجب عليه الحصادة واللي كبر لازم يشيب يبيض بعد السوادة التاء تأملت لوقات على طول مدة حياتي الظلم في كل جهات واجب علي سكاتي ياتي الفرج بعد لوقات الله بالخير ياتي يا عبد موكون ثبات لازم من الموت تاتي قداش هزت انسادات رجال الليهم سيادة واللي خلص قبل لمات يدخل لدار السعادة الثاء ثم منه حداث وتجربة من حديثة إياك وأعمال الخباث واخطى أعمال الخبيثة وفي الحق لا تكون الهواث ولا تعتمد على الرغيثة ولا تكون نشاد بحاث على شيء ما فيه غيثة ولا يضحك فكر للثلاث يدربيك على الغير رادة ومن كان حلاف حناث يمينة على غير فادة الجيم جري ريح الهواج نسوم الهوا في فجوجة قداش عديت العواج وقداش رحلات عوجة اليوم ريت كحلات الغناج ركبوا خيول السروجة ولن ياقلك حات هياج لفحوا العادو علوجة ولا بد تتحل النهاج والجبر يبقى رمادة لمشت تقطع الأصناج ولا جت تجيب الحدادة ولا جت تجيب الجدادة هذه قصيد في المكفر للشعر علي الكيلو كما سمعتني كنت نقرأ في قصيد أليف والألفات هذه المعشر ذو مقلال شكون الشعراء اللي يطرقوا لهم ويطلعوا منهم لأنهم هم أصعاب
2: فعلا
1: وذي يوريك أن الشعر علي الكيلو رحمه الله كان قوي وكان احكي لي الثقافة نتاعو شنية تكوينه الثقافي تكوينه التعليمي
2: تكوينه عصابي بحت
1: نعم
2: بالنسبة لتكوينه
1: هذا يوريك اللي هو موهوب
2: تكوينه عصامي بحت
1: نعم
2: وفي حياته بينت كيفاش كان يتعلم من التلامذة اللي يخرجوا من المدب
1: نعم
2: وهو كان يرعى الغلم
1: نعم
2: ياخذ الألواح متاعهم القدم يعرفوا اللوحة بالسمك وبال يقرأ معهم هما يروحوا وهو يواصل بعود على القاعة على الأرض يكتب الحروف اللي تعلمها وعمره ما دخل نهار للمدب ولا للمدرسة ووصل يكتب ويقرأ كما يجب وقادر على العمليات الحسابية الأربعة بكل معناها أريحية نرجع للأليف اللي كنت أقرأ فيه
1: في نوع الجد في المكفر
2: في المكفر اللي أليف المشهور هو أليف ملاك أليف لدب
1: أليف أول البداية وبسم الله بدينا ويا سامعين الحكاية زيد الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا تجلي النكد والغبينا العلم بحر لفايا والنحو هو السفينة واللي خطاته القراية ركب سفينة غريقة بالطبع ضي أليف لدب للشاعر الكبير أحمد ملاك
2: عند الشعراء اللي عارضوا أو مشاو على الثنية هذية إلا الشعراء الكبار
1: والشعراء الموهوبة
2: ما هوش سهل باش تعمل قصيد على 27 أو 28 حرف
1: ما هوش سهل
2: فيلم عشر كل بيت بعشرة أجزاء معناها هذية دليل على قوة إمكانيات الشعر على الكيلو وتمكنه من الشعر
1: نكملوا نزيدوا نقرأوا بعض الأبيات والحروف نمشيو. في أليف
2: نمشيو.
1: الحاء حيرت الجراح من كثرتي في المدايح انظرت حليت الأشباح على طول نظر الشبايح وما لقيش طبيب نصاح يعطي حكم النصايح لازم تجي أيام الأفراح وتمشي أيام الكلايح والأيام بالخير تفاح أصبرتنا المرادة، ومن كان في الناس نطاح جيه نطحت على إفادة. الخاء خممت في المخ وبعدت على الكل دايخ، ساس الطفل لازم يرخ وتراها بالعين خايخ، بنادم إذا كان تنفخ عقاب عمره مصايخ، والعرض إذا توسخ لا يفيد فيه الملايح، وقداش من ابني ترضخ وتخل تحت العوادة، واللي حرث ملح وصبخ تنزل عليه الجمادة. الدال الدال دورت لو تاد ما لقيتش ود بايد، متيت وجبدت لفراد حصلت منهم فايد، رجال بالعلم تنزاد من نحو شربوا بزايد، ثم منه بالعين حساد حكاك عالزرب بايد، الرب معاش عناد هو اللي جلي كسادة، ثم من هو أيام عياد وثم من هو أيام انكادة.
0: يا سامعين الشعر والغناية،
3: نستمع إلى الأديب والشعر المعروف عز الدين بن فرح من منطقة ولاد عبد الله معتمدية ملولش.
4: أي أي أي أي أي أي أي

ايوات الخدود ومن شاف معاش عمران كواد شفت على الفاطمه شي ذره اه خلقي احمر وخدود رمان قام اصطر زهري يجلبني وقلبي يعمر لين صرت مكمود توحدت والحزن ماني حسواد اه شفت على الفاطمه بغير قرماز ومضحك محفز وخدود رمان زهري مبرز كل من اشبح ما بقاش يفرز المشي يعود ولا بقاش بالعقل عنده سموات اه شفت على الفاطمة بغير لكا والفم حكا الخد قرعون في واستركا اه في ربيع زخرف وفتك التكا لين شاك معبود فصل وزادك العينين سواد اه شفت على الفاطمة حمر لوان والخد قرعون والنيف منقار كحل العيون فازين صرهواد الرقبة تحلف غزال الشرواد شفت كل من اشبح مه بالله ايه قرون في الاحفل اه وخدود كل ورد فتق وحل وعيون غنجات سودك حل احبارات رود قليل الاصدار.

آه منقوط من زينتك في الشفايف وليت مطرود هايم وسايح فرض جدود وليت هايم الدرونة تراني نومي جباني يا لفاط مخدود ورد السواني عزدي.

0: سبقها وقت الذيقين لسبقها
1: ما طال المخطر ومساقه ليش حبت ونشف عرقها ليش
0: حبت ونشف عرقها ليش حبت ونشف

0: بيد تمزقها
1: تقطعها طبقه بطبقه مهيميد الجره تطبقها
0: مهيميد الجره تطبقها مهيميد الجره تطبقها
1: وترد البكره والناقه وتيس

0: عملت له غيره ومضره
1: عملت له غيره ومضره عملت له غيره ومضره
0: كان دار الدوني مطاق كان حبس العيشه مره
1: نكسب السابق والحره مملوح الياخل والبره
0: ماذا من يركب جوله عليه يعدي ايام ملايح
1: عليه يعدي ايام ملايح عليه يعدي ايام ملايح
0: الا هذا الصدي وكذا على صار الواقف والطايح
1: على صار الواقف والطايح على صار الواقف والطايح
0: على صيد الجبل رباح كل زغبة مولاها رابح
1: كل زغبة مولاها رابح كل زغبة مولاها رابح
0: على دخلت في وسط فلاح ديما تجيها الصابة فارح
1: ديما تجيها الصابة فارح ديما تجيها الصابة فارح
0: يا زاد العلوش في ضراح لا يعجز في العام الكالح
1: لا يعجز في العام الكالح لا يعجز في العام الكالح
0: وماذا من يركب قنقايحة كان هو وياها يتلاوح
1: كان هو وياها يتلاوح كان هو وياها يتلاوح
0: أنا حرثة تطلع موجاحة يبديها الطريقة شايح
1: يبديها الطريقة شايح يبديها الطريقة شايح
0: وماذا من ياخذ مرجاحة تجري لبنية ومصالح
1: تجري

0: كان بنساس مليحة تبشر له بالبكر الصالح
1: تبشر له بالبكر الصالح تبشر له بالبكر الصالح
0: وماذا من ياخذ نفاحة كل يوم بحده وترايح
1: كل يوم بحده وترايح كل يوم بحده وترايح
0: اللي شافت الليلة مش حيحة تنسى الخير الفات البارح
1: تنسى الخير الفات البارح تنسى الخير الفات البارح
0: عيونها قد الخاتم شفاحة توقف قدامه تتورى
1: توقف قدامه وتتورى توقف قدامه وتتورى
0: كذبتها ديما نباحة وكل جمعة تصبح في غرالي
1: سقف السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب على عودة تشق بيها برور بعايدها
1: تشق بيها برور بعايدها تشق بيها برور بعايدها
0: لا طبت بيه المهمودة تفك منها صروع مجابدها
1: منها سروع مجابدها تفك منها سروع مجابدها
0: ذنوتها عليها منشود لي طب المر

0: اللي يركب هدهودة بالسيف عليه يلكدها
1: بالسيف عليه يلكدها بالسيف عليه يلكدها
0: مكنتها النهجة ومصهودة يستحشم كيف يقودها
1: يستحشم كيف يقودها يستحشم كيف يقودها
0: ذيبة ذخيرتها مجحودة كان وقت الضيفة تجبدها
1: كان وقت الضيفة تجبدها كان وقت الضيفة تجبدها
0: تصبح تنجلق سرهودة من الفجر تفارق مرقدها
1: من الفجر تفارق مرقدها من الفجر تفارق مرقدها
0: ماذا من واخذ منكودة حول عمره عايش بنكدها
1: حول عمره عايش بنكدها طول عمره عايش بنكدها
0: قبحة ومشومة ومسودة لابس شبكة متلكدها
1: لابس شبكة متلكدها لابس شبكة متلكدها
0: كم الزربة وحلت بجرودة ترجع لها كيف يطردها
1: ترجع لها كيف يطردها ترجع لها كيف يطردها
0: كالطب المحفل مفقودة ما ثمش ناظر يفقدها
1: ما ثمش ناظر يفقدها ما ثمش ناظر يفقدها
0: قصتها ترقى كرشودة حتى من منظرها عرة
1: حتى من منظرها عرة حتى من منظرها عرة
0: تحميمة ويا مسودة كيف نحو ما خذت الضرة
1: سب السابق والحرة ممدوح الداخل والبرة
0: ماذا من يركب هملاجة تشق بيه الخالي وفجوجة
1: تشق بيه الخالي وفجوجة تشق بيه الخالي وفجوجة
0: أنا ناذ الصادي تتلاجة تختم كل حبة المسروجة
1: تختم كل حبة المسروجة تختم كل حبة المسروجة
0: راكبها عيذة لواجة ومن صابة ليصيب فروجة
1: من ثابه ليس بفروجه من ثابه ليس بفروجه
0: ومزروعه تجري لهماجه خيل عبر منها مرهوجه
1: عبر منها مرهوجه الخيل عبر منها مرهوجه
0: وماذا من ياخذ تربه جابين ندايدها مغنوجه
1: بين ندايدها مغنوجه بين
2: ندايدها تمام الحادي عشر ليلا على موجاتنا أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل إلى غاية 30 من الشهر شهر جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية ولتوسيعة أنشطتها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 من ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم أن المشروع لم يعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزاري المصادق عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول التمويل المخطط في نهاية الشهر الجاري. أعلنت رئيسة الجمعية النسائية التونسية لزيت الزيتون سوسن مراد عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة دايدو الدولية لزيت الزيتون، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في زيت الزيتون تنظم في تونس بهدف تثمين جودة الانتاج الوطني وتعزيز إشعاعه على المستوى العالمي. وقد حددت الجمعية يوم 19 من جوان الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات لهذه المسابقة. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له اليوم بحدوث عطب طارئ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري في ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب، لافتا لأنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. في أخبار العالم، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية. نعود ونلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا ندبة من قبلنا حكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: نرجع بعد ما سمعنا لنشرة الموجز الأخبار ونحكي على شعرنا علي الكيلو. قبل ما نواصل الحديث على شعر علي الكيلو نسمع لبعض مروحات شعرية ثم نعود.
5: توكلت بسم الله يا من عمال الخلق جملة عليه المفرد المفرد عظيم الجاه خالق العرش ومالك بما فيه يعلم بما في اسماه وطول الوطا والعرض بين يديه وعمق البحر وماه عز وجل يعلم خوافيه الملك الملك انبهر بضياه كواكب وقمرة وشمس تضوي عليه يجي الليل حاط غطاه العالم الكل بظلمته يغطيه ويجي النهار وراه يقشع الظلمة وجونا يصفيه شوف قدرة الإله وتيقنوا في الشعر ومعانيه هالعرش واش سواه وهالخلق جملة واش تايحصيه سبحان منه نشاه كل كبيرة والصغيرة ليه يا مقرب ومعليه وحن من الوالد على ذريه لا لا يذل من والاه لا يذل من والاه ولا ينتفع بالعز من يعصيه والعبد والعبد واش دواه كان ذكر ربي والنبي يشفيه سعد العبد مولاه ودى طريق الهاشمي نابيه اللي يحب اللي يحب يرضي الله يعمل الخير الكل في والديه ويوقف يوقف مع باباه اللي يكبر شد الثقل فركابيه يهز الثقل معاه في قعدته وفي وقفته يواسيه ويحدثه بهواه وينظفه ويلبسه ويكسيه وفي صبحته ومساه يجي يفطره يغديه ويعشيه ويوجدله ماه بعد الطعام يشربه ويرويه وإذا النوم رخه جاه يقد الفراش مليح ويغطيه ويعمل فراش حذاه يتفقده بالعين ويراعيه اللي يحصل حذر ذاه ربي العزيز من الشقى ينجيه ولم لم لم العزيز أغلاه مع الله هي رضاتها تغليه ويبلغ اللي يتمناه اللي يحصل رضا الوالدة يزيه ويعود عنده جاه قدر وقيمة وعز فماليه ويتحدث بثناه صاحب مبادئ ثابت خطاويه قايم فروض الله طاهر يحب الصبح ويصليه قصر العلا يرقاه وقصر الهناء في الآخر يراجيه وها وهالسر هالسر عند الله أنا قلت هذا وهو اللي يعلم بيه وناجيب ناجيب جاب غناه صلوا على الرسول واثنوا عليه صلوا صلوا على من شرح الكتب غالي النسب سيد العجم والطرق والعرب على قد ريح الفلك واشهب ونور القمر وأرض السماء والوطا والبحر صلوا صلوا على خيار خلقة الله كامل الجاه على قد برق العج في سماه على قد ما تقج في الأرض ماه وخل المطر على قد ما بات فاعم يكر صلوا صلوا على الهاشمية يا جماعة مول الشفاعة على العالم الكل يسطع شعاعة سعد الهرب ليه حاز المناعة وبه ينتصر ليخاف من النار ليشوف حر صلوا صلوا على من عليه الصلاة محسن الذات نور كل مخلق حاضر وفات صلي وكثر عدد النبات عدد الشجر عدد الحصى والتراب والحجر صلوا صلوا على من نتقل الجمل سيد الرسل على الأربعة قبل نور يهل في الفرح والدار في الفرح والدار ذكروا عسل يقلع المر وينبت الحلو في وسط الصخر صلوا صلوا على الكلمات والغزالة مول الرسالة على قد برق اللي يدفق وشالة تبسم على الخير شرع قفالة علم انذر به كل مخلق ربي بشر صلوا صلوا على شكون اسمه سبق صلوا على شكون اسمه سبق قبل ما خلق القمر القمر من أجل لمجد انشق في حضرته الهوش لبك منطق ويوم الظهر سجد كل مخلوق حتى الشجر. صلوا صلوا على شكون نور اسطع وعملوا ساع في العالم الكل يلمع يشع. صعد الهرب ليه حاز المنع به ينتصر لا يخاف من النار لا يشوف حر. صلوا صلوا على صلي على البدر يا الجاي تسهر بو نور يبهر المختار بو فاطمه طهل ازهر ونجيب بصلات لامين نشهر ويا من حضر هالحفل يجعل عقابه مطر. صلوا على البدر سمح البشر

0: خمسة في ألمانيا وخمسة في اليابان وخمسة في كذا. عاد سعر الكيلو وصلوا الأخبار.
1: أيوة.
0: عمل القصيد هذايا
1: خذ الفكرة وعمل عليها.
0: وعمل عليها.
1: عمل عليها. ترى سمعنا شنو قال شعرنا.
0: أيوة. بادي بفضلك يا مولانا سألتك بحروف القرآن رد لي جمل السلطانة يرجع قايم كيما كان. جمل السلطانة رده لين يوقف على القايم قدو بالقدرة يرجع له جلده لا يخصه جرام بالميزان يا صانع من راسه نبدو الفم والعيون والأوذان يا صانع نبدو من راسه نرد له سنونه وزراسه نرد له لسانه بقياسه نركب له الأربع نيبان زيد دماغه وتمم خلاصه وجيب الرقبة بالبنيان جيب لنا الرقبة بالكرومة أكتافه والذروة متمومة وضلوعه كان مقسومة بالمفصل ترجع وتبان وفاده يرجع للرسومة كما صور الرحمن وفاده يرجع للدفة القلب مع الكبدة والبفة والكرشة ترجع بالحرفة مسارين وزيد البعران والكلاة ترجع في نصفة ذيله كريم المسلان نركب له كريم مسلان ونرجعهم كيما كانوا بقداية ربي سبحانه عظيم القدرة والشان نزيد نركب له ذرعانه صبوا في بعضهم صبان نرجع له ذراعته الاثنين زيد افخاذه متمومين نركب له الاربع رجلين ما عاد له كان الفزان تنشال روحه في الحين زع يوقف بإذن السبحان
1: الله الله الله الله رجع يوقف بعد بإذن السبحان
0: بإذن السبحان زع يوقف
1: أيه
0: زمان تقوله زع يوقف
1: زع يوقف
0: زع يوقف
1: بإذن السبحان
0: بإذن السبحان بإذن السبحان شفتك الصورة في بشير
1: صورة شعرية رائعة
0: رائعة
1: رائعة وذيك توريك الموهبة وقوة الشعر علي الكيلو هات نسمعوا مع بعضنا برق مش نغني بطريقتي الخاصة أول مرة مش نغني لعلي الكيلو برق في العريض

برقل يلعش مضواه يا برقل يلعش مضواه يدرس تدريس دوبش يبدل في خطاه جاهد غوميز رادا يترجم في اسمه كان لي هوزيز عجاجة قدامه ووراه عامل غمابيز القدرة والقوة لله مدلهز دلهيز سد على الدنيا بغطاه يورم لذيذ رخمة وغراب وعقعق والفرخ فراق هارب قدام زعفاق يا برقل الفرخ زعافيك قدام الفرخ زعافيك هارب بالروح يلوج على المنعاب الريق والرعد ينوح قوت تحزن لمخاليك إذا البرق يلوح تسمع في فحوة ترشيك والصبك سوح يشلو في الغابة شلويك لبروق الذوح صنعة الرب الخلاك.

رادين قناق سدال القاع برواق يا برقل توق دخان ظلم ومدكن دخان والرادينين بروقات العشفي لمزان مثقل ورزين جاي مغطي كل ركان حس غلاوين سابك لا عاطي فكان العيثة والطين ساويها صعادي وغدران رجال ونساوين تشفع لله السبحان سارح مسكين هارب يتلجى حفيان فول بعاوين مقطع هزات الوديان ما بيها وين داح مغشاش ومضياق يركب الارهاق يفجع ما فيه ما ينتاق يا برقل مغطي لجبال منزل ومغطي لجبال يدفق بالسيل جملة والحاجب في البال رعد زلازيل والبرق يشير شعال عمال يميل مرق على القروان قبيل نرجع بالهيل باجة وبنظر طال الحال بربا بالحين ما جرد

0: الليل وعقاب الليل صوب على طول الذهلال مرزن وثقيل لا فك ولا عاطف صال قبل تقبيل حط الدخلة في المرحال ينقل تنقيل مظلم وسحابيك حال حط مثاقيل زغوان وعالدخلة مال قيمة هميل صحت وتعرت الأشفاق رحم الخلاق وبشرة الأمة على تلاقي يا برقل.
1: الشاعر علي الكيلو كما سمعناكم أشعاره هو قال في كل الأغراض، قال في البرق، قال في النجع، قال في اللحرش، قال في العكس، قال في كل الأغراض، وقال في الغزل. وش نزيدوا نسمعوكم البعض من أشعاره. بالطبع سي شريف هو غنى على الكود وغنى على البرق وغنى على الطبيعة وغنى على الغزليات وغنى في المكفر. شنو نجمو نزيدو نسمعو السادة المستمعين من بعض أشعاره؟
2: هو راهو حقيقة مش على خاطر والدي حسة واحدة لا تكفي لديوان علي الكيلو.
1: نعم.
2: وهنا نغتنم الفرصة برشا من النقاد يعيبوا على الشعر أنه
1: علي الكيلو
2: لا على الشعر عموما
1: على الشعر عموما
2: نعم ديما فيه الوصال وساعات يبدا مبتوح مكشوف الاخضر مكشوف
1: هذيك قريحه الشعراء والشعر يقول ما يحس به وما منا ينوي هو باش يحب يوصل له. الشعر ديما هو هو هو يوصف واوصافه اذا كان ما تكونش كامله الشعر عنده هو يكون القصيد ماهوش كامل بالنسبه لي هو.
2: كلامك صحيح
1: وخاصة كثير. في الوصف أيه في الأوصاف
2: وياما سمعت معناها أشعار طول عمري عايش في وسط الشعر الشعبي الميدان مش غريب عليا. علي الكيلو دائما مغطي شعره يتغنى في وسط العائلة.
1: هو ذكى فما الفرق بين الشعر المغطي والشعر المفضوح نقول احنا
2: المفضوح.
1: الشعر المغطي هو يسمع العائلة تسمع مع بعضها
2: تسمع مع بعضها
1: الأوصاف تلقاها قائمة غامضة ما يفهمهاش برشا المستمع. نعم
2: بالتلميح. نجم نعطيك
1: نعم ناخذ بعض أمثال منها.
2: نجم نعطيك قصيدة يا فاطمة من ذاك قلبي مجرح نار المحبة سامورها وقاد نحس قلبي بلماس مشرح والدمع يسكب على الشفر بداد من فرقتك بالشي براسي ذرح عايش مذلل في أحوال كاد نبات نخمم وين زعمها نصبح تضيق عندي كل ما هي بلاد قولوا لها يم السخابة مفوح طال الرجاء والسوق بيا زاد يا فاطمة والعقل عندك روح والروح هانت ما عاد لي ما عاد لنصر تسيح في الخلان تذوح في البر هامل على الحي هان الشاد بقيت جهامة فوق الأرض ملوح ماذا نقاسي بنزقوع برد لين جاني فارس بالخير عني صبح رديت له بصباح والقلب يتنهاد وقلت له يا فارس تكون لي يا منصح ريت ليش غزالي ملقيتها في بلاد قال لي وصفها إذا كنت بيها تنفع نحس قلبي ترين هميت للقعاد وقلت له يا فارس خيالها يتركح تقول بي مصوب عارض القياد غثيثها يا فارس محضر ويتطلفح القصة يا فارس ليش النعام سويت جبينها يا فارس الفجر في المصبح لحواجب يا فارس كما هنا العياد عيونها يا فارس من البعد ترحر تذبح منقارها يا فارس منقار تيرسياد اخدودها يا فارس الورد كيف فتح الشفة يا فارس سلتات في ذجوات انيابها يا فارس تبرور ولا انضح وجوفها يا فارس عود انهار لاد احزامها يا فارس 12 ليا مصحح اخواتها يا فارس اصور الجواد زقلولها يا فارس محضر ويتطلفح أما الأعضاء يا فارس برق العج هماد خلخالها يا فارس على الكعبة يذبح صنعت يهود جربة عليه بالمزيات صباتها يا فارس مسروب باهي مسمح سبحان من صورها الخالق الجواد هذه أوصاف ولفي يا فارس المسلح شيلني وخبرني يا راكب الجواد علي الكيلو غنى في الكلام يوشح أحديثي معاني يلتفهم ولقعد وكل منه صلى على الهادي يربح النبي محمد سيد الأسياد.
1: النبي محمد سيد الأسياد صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول شعرنا علي الكيلو في الكود مدام حكينا على الكود يقول الموقف
0: نجيبها بترتيب من شاعر أديب على كوت عز المراكيب أزرق يلقو جنابة دينار في جبهة شيب وذانا مساريب وعيون مثل المشاهيب والراس قارب تهابة عنكوش يكمال وسبيب صافي من العيب ذرعان والصدر مهيب والجوف قانط شحابة والظهر يحذاق وعجيب كفلة سلهيب وسبيب غطى العراقيب على الأرض كرته ذابة عليه صرج من ذهب تجليب يتلهى بالهيب مشري بغالي المحابيب صنعة يهود الجرابة ديرة مرصع كواكيب والبشت تركيب والحزام لا فيه تسييب كابس تلاقت نيابة جات عيشته ضرع وحليب وقمح الدباديب في الظل عز المراكيب مولاه قار يحسابه فارس فراسين مهيب يوم المحاريب لباس دق الرطاطيب برانيس صوف الرطابة جار سيل زين التعاصيب قبله بترحيب خذا منا حل المكاتيب وقرأ تأمل جوابه قاتله إذا كنت الحبيب ومعاي لا تخيب محبوبتك تنحب تجيب والشوق لقداك نابة والشوق لقداك نابة. شوف الصورة الشعرية في الكوت أن الكوت هو اللي يجيب له الخبر على حبيبته وبعدها هو بش يطلع لك الكوت ذاك ويمشي يتحول به إلى حبيبته.
3: هني وين ركبوا الخيل وين مدتك حيلة هني وين يا جميلة ونادي على أخوك الصغير نحكيله هنا وين سيدك عاش في حضن القبيلة هنا وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة هنا وين ركبوا الخيل وين مدتك حيله

عرب نبغو لشقر يدكان سكن راسها من الصغرى جن قوي ضامر للعين يبان غزال ريال كان عندي ظن سبيبة طاحر دان أردان ودينار مقور باين ولا تل مجابد حرثان ولا عكسة جبدان رسن مدلل كسبوه الفرسان فراسين توفي ما تمن شرابة وشراب القعدان حليب صافي ما هوش لبن ميصل بوه وجد فلان وأما سابق ما تحرن مدرب ومربيه صيان ركوب العابر عنده فن ويتهرع وسط الميدان ويتهرم ولاه سخن ويقدح فحجر الصواني زلزل في

هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيلة، هني وين يا جميلة ونادي على أخوك الصغير نحكيله، هني وين سيدك عاش في حضن القبيلة، هني وين ضبط الصبر ريت الخير شفت العز وعرفت الفضيلة، هني وين ركبوا الخيل وين مدت كحيلة.

0: يا سامعين الشعر والغناية
1: نزيد نقرأ سي شريف معاك بعض القصائد لوالدك الشعر المعروف والكبير علي الكيلو.
2: باش نعطيك قصيد في القعمازي هي في الأخضر لكن بما الأخضر بتاعه مغطي ويشكو من الزمن.
1: تفضل سي شريف.
2: ذي قالها هو في الغربة.
1: ذي قصيد في نوع القعمازي.
2: القعمازي.
1: تفضل.
2: من كيف يحمل ويقاسي على المدة الأيام متغرب خارج من ناس يمديني تخمام. في الغربة بتعدي عمري رجاني الشيب صغير. في الغربة بتعدي عمري ما لقيتش تدبير. نبات حاير دايخ في أمري رجاني الشيب صغير. نبكي ودمع عيوني تجري كي مثل الغشير. من بكاية عاد ناقص نظري قعدت نحوس بصير. جرالي كل محتاج وفقري راس المال بعير. اتكسر يلقى عظمه مري للقاله تجبير. ولا كيف مريض الجذر نعاني في سوامير. في جرة لباس الخمري جازيها بالخير. هذاك حال ما يدري ما يشفوش الغير. تالمرضي يا ربي صبري واجعل بالتسخير. من المغرب لطلوع الفجر بديت كندير. لا نرقد لنكحل شفري من الفراق عصير. متسوهم دايخ في أمري ما عرفتش يصير. ماذا منه قسم مجري لا يخدم لا يحير. ماذا منه قسم مجري لا يتعب لا يحير. لا يخسر ماله لا يشري ويملكها نشير. وماذا من متحزم يجري ويخسر مال كثير. يحرث ويفلح في البذري يحضر المتامير. يقول غنمت تتكسر فقري نرجع لبخسير. يفوت الوقت وحرث وحمري تطلع له جراجير. هكاك رمثيل وزادة في معاني تكلام. في جرة مكحولة سهادة مزقولة لبسام.
1: أعطينا الخاتمة.
2: من كيف يبحتار يناجي سايح في الفجوج. نبكي ونعدد ونهاجي ودمع على عينه جوج. كثرة أمراضي وعلاجي كي مثل المرهوج. فعقاب أم غثيث خلاجي متعذب ممروج. كل قرة تعقد وتفاجي ولازم من الخروج. ونصحابي ما باشي فاجي ديما تصبق جوج. نبات نخرف ونحاجي غادي العقل يلوج. من كثرة الهيلات اللاجي هذا علي الموج. يتكون تنسيم عجاجي يبدأ القول يفوج. حاضر نجبد منه ساجي نخمم للوج. نجي نلقى الأربعة تراجي تتحادر وهيوج. نلغت بالصوت الصناجي تمشي لكل حلوج. تتذرب بعضها تلاجي تتراجل وخلوج. على الكيلو من لعدة ناجي جبت اللفظة حروج. سلامي على من جال النجمة والمي عادة تمام. وصلاتي على سيد لما مصباح الظلام.
1: وصلاتي على سيد لما مصباح الظلام. كذلك يقول شاعرنا علي الكيلو في قصيد في ميزان العرضاوي وغرضه النجع. والقصيد ذا ينظم سنة 1948. زهو الوطاء بالنبت في طلعانة عاطيه ربي بالمطر موجود. وزهو الوطاء بالزرع وقت بانة عاطيه ربي في شراب تفوق. زهو البوادي النجع في حطانة دواوين يبنوا بالبيوت السود. زاهي دليلة ولا غياحي وانا جميع المكاسب عطر عدقود. فرسان بكري والنجوع الكانوا حبوا الرحيل في كل يوم حشود. قليدهم ولد معروف غالي شانا مول الحرم والكرم بيت الجود. تلم الميعاد الأهل في لمانا في بيت فارس من ركز قعود. اشدب برهم من الحشيش في وطيانا اشتاروا بقليد النجع يمشي يرود. اتكلموا كلام لا بقوش يثانوا كلامهم لا فيه لا نقص لا مزيود. وقف الولد نادى على شوشانا بالصوت نادى الغطي يا مسعود. حين نسمع بالحرس جاب حصانا قوي قادر صهيلة دريز رعود. لبسه كساوي من الحرير الزانة مطبوع طابع من صياغ يهود. شلوط ركب تماق في سيقانة ناقل سلاحة وآلة البارود. حين نركب عليه شد عنانة غزال الهراية لك فز مطرود. بر السبع والهوش هو سكانة مسكن قطاع والفخ فيه جنود. يلقى عشب نوار ربي زانة عطيه ربي السيل تفجر عود. يلقى معلم ممرور في وردانة نهاوى شفاء للنجع في الورود ثبت عليه للنجع في دورانا ثم ارتاح ونال بالمقصود مرفو بنات صغار من حيفانا الذهب ناير فوق من الخندود خليقة الباري ربنا سبحانه عساليج فال صغار فول رشود لبسوا كساوي مطبوع نوع الوانا يبروا العليل بحبهم مكمود خلوا الذراري في الدرك يعانوا سامورهم وقات في الكبود عليل كيلو مشهور في عربانا نقرا سلامي على الكل بالمزيود نقرا سلامي على الكل بالمزيود. سي شريف عليل كيلو بالطبع كان يغني في العرس.
2: أي نعم كان يغني في العرس.
1: خلاش وريث يغني كيفه في العرس؟
2: لا للأسف ما خلاش وريث.
1: وجاوبني علاش ما خلاش، نحب نعرف.
2: به
1: بما أنه عادة هو... أن الشعراء والأدباء ديما يخليوا الوريث نتاعهم وياخذوا من الموهبة تعبوهم وحبهم بالشعر الشعبي اللي عاشوا فيه.
2: بالنسبة لأبنائه الوحيد اللي قعدت مهتم بالشعر الشعبي هو أنا.
1: وأنت مغروم ياسر بالشعر.
2: مغروم ياسر بالشعر ونسمع الشعر وحضرت في مهرجانات عدة مهرجانات.
1: شو كنت تخدم سي شريف؟
2: كنت نخدم
1: عمل نتاعك
2: فني في النسيج في معمل النسيج بتاع مستير هذا لا
1: في النسيج
2: في النسيج
1: في النسيج
2: بالنسبة لعائلته هذا.
1: نعم
2: ولاده كلهم لابس عليهم كلهم باك بلو 5 باك بلو 6 عنده دو دكتور دو انجينير في الدار الحمد لله معناها كان يؤمن بالعلم هو كان كما قلت لك بكري متزهد في المادة قلب كبير وتات في في في في حاجة نعطي المثل شخص كبش شوية في ذهب وكذا جبت لمرت ياسر حاجات ولا تون تلقها عطاه كلمة برك قالوا إذا كان مكش مقتنع بالشخص راهو زايد مشات الجبنة خلي ميسها
1: الله
2: أو
1: الله.
2: مشات الجبنة غاذا كميسها
1: أي يعطيك الصحة ومثل معروف هذاي. سي شريف هو ما حاولش باش يغرم فيكم واحد بالغناية ولا بالشعر ولا
2: لا لأنه كنا كما قلت لك
1: لاهين في أمور
2: في التعليم وفي
1: التعليم والعمل.
2: أي عندي أخويا آخر زادا ما يقول برشا شعر فصيح أكثر بالشعبي ويقول شوية شعبي
1: عندكم شعر فصيح من يقول الفصحى.
2: أي
1: على الأقل الموهبة موجودة في العائلة.
2: موجودة موجودة.
1: حاولتوش باش تعملوا له أيام ثقافية أو باش تعملوا له منها تلموا له شعراء وأدبة تغني له أغانيه في مناسبة من المناسبات؟
2: احنا كعائلة بكل نزاهة وصراحة ما حاولناش.
1: نعم
2: رغم أني بعض أصدقائي شجعوني أني نعمل له مهرجان إما في سوسة لأنه عاش مدة طويلة في سوسة.
1: نعم.
2: أو مع بعض جمعيات أو في بلاده في سيدي بوزيد ويكون مهرجان.
1: هو خلينا نحكي ولا نرجع للموضوع هذا. قلت لي سيدي بوزيد
2: كوي غاية سيدي بوزيد
1: سيدي خليف سيدي بوزيد مع سيدي بوزيد
2: هو منطقة سيدي خليف
1: ايه
2: كولاية تتبع سيدي بوزيد.
1: هو ابن
2: سيدي بوزيد
1: ابن سيدي بوزيد
2: ابن سيدي بوزيد
1: ايوه
2: رغم انه في التقسيم القديم كنا نتبع القيروان نصر الله قيروان خاطر جات ما بين البنين
1: عاش في سيدي بوزيد وبعد انتقل الى سوسة
2: بالطبيعة.
1: اخويا شريف بالنسبة للولد كان يطلع للغنيات في الليل بالطبع يمشي الليل يروح الصباح
2: أي
1: يروح الفجر
2: أي يروح الفجر أي.
1: كان يخدم ما غير كانش مضخمات الصوت
2: لا ما كانتش.
1: أحكي لي على صوته.
2: صوته كان صوت قوي جهوري
1: وإحنا نحبوا المستمعين يعرفوا كل الجزئيات على شعرانا ذوما
2: ما كانش كصوت لحنين الرهيف الجويد ما كان صوت مليان
1: كان صوت مليان
2: كان صوت مليان
1: أيوة.
2: قوي حتى أنه في بعض مناسبات غنى لنا في الدار أكل أغاني
1: تاع المناسبات
2: كنساء
1: تاع المناسبات
2: تاع العرس كان صوت الله صلي على النبي ما كانش صوت لحنينة خاطر هو بيدو في قصيد يقول كان ميش القرجومة بلها نحلف لك بالله ليخلي واحدة في عقلها هو بيدو يقول القرجومة بلها
1: بالطبع الغني قرجومة
2: أيوة الغني قرجومة
1: غني قرجومة
2: في الساحل تزين وياسر
1: وكلمة
2: زين.
1: احنا قبل الشعراء فما اللي اعتمدوا على القرجومة ثم اللي اعتمدوا على الكلمة كيش يوصلها المعنى للمستمع عبادة رحمه الله كان ما عندوش قرجومة،
2: ما عندوش قرجومة،
1: ولكن صحيح. كان عنده طريقته الخاصة يوصل بها الكلمة للمستمع، وكانت العباد بالمئات تبدأ تسمع في عبادة باش يسمعوا الكلمة نتاعو، كل شعر وكل أديب كيش طريقة نتاعو.
2: حتى علي الكيلو فرض روحه بالمعاني وبالصور
1: بالصور الشعرية،
2: صور الشعرية،
1: وعنده طريقته الخاصة كيش يوصل المعنى للفراج للمستمع،
2: خاصة في الوصف نتحدى أنه تلقى شاعر أدق وصف من علي الكيلو، بالأخص في الكوت أو في الـ أو في البرق أو في الـ في النزع.
1: سي شريف نخليه أخ المخرج فوزي شعبان يختار لنا أغنية شعبية وبعدها نعود لحصتنا.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا سي شريف الأغنية الشعبية من اختيار زميلنا المخرج فوزي شعبان، نعود ونحكيه على علي الكيلو. علي الكيلو شنو قال آخر في الشعر؟
2: قال مثلا في القعماسي بتوحش زولك يا عودة يا ذنوة الجواد، جيتي في نزالي مبعودة وضحافيح بعاد، وين الغيمر شق عمودة رقراق ويا سواد، مواطي على شفاق غمودة وذبابه مراد، بر اللزوزاش سودة ليزوز ورواد، يصعب على المتين زنودة ليزوز وعبراد، لا فيه اثنية ميجودة لنزالي العباد، ونا وحدي مالية جودة جابرك يكاد، دبرت دبارة مقدودة فكري ليا زاد، ناديت بالمركاض بجودة ننظر على الأبعاد، نلقى ربعة بلاش بجودة من سبيبه يقاد، صافي من عيوب المجحودة جوفه شاحب واد، ملاهي نادي بمجهودة قالك منه فاد، قلت له خذ مية معدودة إلها وانتو قاد، ربح لي وقال لي جودة بسابع بركة زاد، هزيت وهلكوت بجودة للخيمة يا سياد، جبت له المخلة مغرودة بالبيدي وقاد، قمح اللي صافي بالغمودة مزرد من الأغماد، وزقيت وحليب العدودة من نياق التجياد، وجبت له الكسوة مقدودة استارة والباد، ونسع خيوط المجبودة وركبات انداد، ركبت وخشيت المحمودة بدا جريو ينزاد، قدامه الدنيا مجبودة يطوي في لهواد، أجرى من ريم المهبودة لشاف الصياد، وخف من كيرة مطرودة شبحت قد حزناد، في حادش وجبة معدودة ثابت في العداد، طليت على راس الهودة نشبح ضحن سواد، لدرايق حيلة مجبودة يوم ضمي الميراد، بيها وصيف خليقة سودة غامق في السواد، قلت له يا ابن مسعودة يخلي لك الأولاد، أعطيني نشدة مرشودة ببالغ الأرشاد، عندي مخلولة مفقودة لاحقها رشاد، قال لي ولفك مجودة وعالحيك تصداد، هوني في الخيمة المجبودة بحبال الأبشاد، وعليها العصة مجودة يأسوك عاد قعاد، ثم هبط الغرق الهودة في استغريق الواد، اللي الواطة ستارة وغمودة دلهم في استيواد، رقدة كلاب المجبودة نزل عليها سراد، العصة عينيهم مرمودة وتاحوا للرقاد، ناديت بولفي الخندودة دخلت معاه الأرفاد، نلقاها ثريا ميقودة وجراري وبخاد، حطيت يدي على الخندودة بسم الله الوحاد، نادت من نومها مرعودة وقفزت بالريقات، قالت لي ما تطمه بالك وحدك جيت فريد، وكان رجالي تتلقارك وتمشي قديد.
1: رحمة الله الأديب والشعر علي الكيلو. في الحقيقة سي شريف الحصة معاك كانت ممتعة،
3: الله يخليك سي بشير،
1: ومن نجم نقولوا الشعر علي الكيلو هو شعر تونس، هو شعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس، ويستحق أكثر من حصة، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نوعدوكم باش نعملوا له حصة ثانية إن شاء الله. وفي نهاية الحصة نحب سي شريف قدم لك شكري على حضورك معنا في الحصة، ونخلي لك كلمة الخاتمة.
2: بورك فيكم إذاعة مستير ساعة منارة للشعر الشعبي وقدوة لتشجيع هذا الفن وهذا النوع من الأدب، اللي نراه أدب قاعد يندثر مازال شوية في الجنوب محافظين عليه، ومازال هنا عادات بعض عروسات وبعض كما عندكم في بمبلة في ملولش في شوية في كل
1: الجهات في كل الجهات.
2: كل جهات، أما قاعد خاصة الجيل الجديد
1: اللي محافظ عليه،
2: لكن الجيل الصغير ما هوش لاقي اشكون يحطوا عثنية،
1: يحطوا عثنية
2: ويغرموا ويفهموا.
1: نعم،
2: لأنه وقت اللي تشد قصيد وتفركها وتدخل
1: وتفهم المعنى نتاعو
2: وتفهم المعنى تعمل كيف، تشيخ بلغة أخرى تشيخ.
1: نعم،
2: تعمل كيف.
1: نعم،
2: في برق ما قريناش احنا يحكي على البرق، يشهم يردع يفزع،
1: تلاعب الألفاظ
2: ومعنى. وكل لفظ فيه فعل معين، معناها معاني عميقة جدا جدا جدا، ماذا بيا يتنحى عليه هكا السطحي الفولكلوري.
1: شكرا. في نهاية الحصة حضرات الأخوة، تحيات المخرج زميلي فوزي شعبان وتحيات البشير بكار، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.
4: من زوج عتيبة وثاني شيب من قهر رجال، وثالث شيب الغربة صعيبة، ورابع شيب من قلة المال. وخامس شيب الجهل مصيبة مشال المال وقعد الهبال وسادس شيب كي ولدك تجيبه ويطلع دوح ما بين الرجال.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بقي لحد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من ديسمبر 25 و2000. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له أنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفاري من ولاية نابل، مضيفا في البلاغ ذاته أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد. تم على هامش اختتام الملتقى السنوي لجمعية الاقتصاديين التونسيين بالحمامات أمس الإعلان عن نتائج مسابقة اختيار أفضل اقتصادي تونسي لسنة 26 و2000، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للتحولات الديمقراطية. وقد قررت اللجنة التابعة للجمعية اختيار الباحثة في اقتصاد التنمية بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية نادية علي كأفضل اقتصادي واعد عن أبحاثها المتميزة في برامج دعم التصدير ومرافقة الشركات الناشئة بتونس. تنطلق اليوم الأحد بمدينة سوسة أشغال الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، وذلك تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بالوداديات وأثاره على منظومة التصرف وجودة الخدمات. وتشارك الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة في هذا الملتقى الذي يمتد على يومين من أجل الخروج باتفاقية التعاون بين الشبكة والجامعة، يتم بموجبها اعتماد وكالة الأسفار المنخرطة بالجامعة والناشطة ضمن الأطر القانونية. شن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النبطية، فيما أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بالصواريخ تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون جنوب لبنان. نهاية الموجز، نلتقي في موعد أخبارية قادمة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنا عمري في لحظة يمر والذكريات قلب مصور، في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.